مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة صدى الأوتار. هذا اللقاء الإذاعي المباشر لينطلق معكم الآن. لكم أجمل تحية نجلة عتية في إخراج فقراتي وأنغام سهرتنا. أي مدرعوني أتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة لسهرة سدى الأوتار في عددها الجديد، والتي نتحدث فيها اليوم عن مجموعة من أعلام الموسيقى ومن حكايات الموسيقى.

0: الموجة ولكل من يتابع إذاعة المنسير في مختلف الأوقات واللحظات. بعد شوية كما عودناكم نغم الأول باش يكون بصوت جورج وصوف، ثم نتحدث الليلة عن أمير الطرب العربي كما يلقب الفنان الراحل هاني شاكر. هاني شاكر يتحدث عن جانب من حياته، أيضا قصة حياة هاني شاكر موجزة، وخاصة اللحظات الأخيرة من حياة هذا الفنان الذي غادرنا في 3 مايو لهذه السنة. اخترت لكم أيضا من أنغام هاني شاكر مجموعة من الأغاني القريبة إلى قلبي، إن شاء الله تكون قريبة من قلوبكم وإن شاء الله تعجبكم. أيضا باش نسمعوا كيدا برضو يا أمر، اللي هي من أشهر أغاني هذا الفنان في بداياته. أيضا أغنية من الأغاني الرومانسية والقريبة إلى القلوب، أغنية نسيانك صعب. وإن تبقى بعد الوقت نستمع أيضا لهاني شاكر أغنية يا ريتك معايا يا حبيبي. في فقرة الموسيقى الكلاسيكية العالمية اليوم باش نسمعوا سيمفونية حلوة برشا الحقيقة، متعة، عنوانها كسارة البندق. أكيد كيف نقول كسارة البندق مخاخهم باش تمشي مباشرة لتشايكوفسكي. هذا الموسيقي الروسي العالمي واللي خدم موسيقى عديد من الأفلام الشرقية خاصة. بعد أخبار 9 في تار الفقرة التي نتحدث فيها عن نوابغ الموسيقى العالمية من ذوي الاحتياجات الخصوصية باش نتحدث على أندريا بوتشيلي. هذا الفنان الجميل، هذا الفنان الممتع رغم أنه كفيف. جفنه علم الغزل، غنية من الغنيات المشهورة والمعروفة برشا في فيلم الوردة البيضاء لمحمد عبد الوهاب واللي غنوها بعده برشا، أبرزهم الفنان السوري صفوان بهلوان. أغنية جفنه علم الغزل قصتها كيفاش دخلت للفيلم وفين إطار وفين حيثيات تخدمة الغنية هذه. نجم الأغنية الشعبية التونسية هشام سلام باش نختم بيه سهرتنا من خلال غنيتين، غنية اللي ضربت ما عندهاش برشا أقل من عام ولا عام ونص من خرجت إيرولي، وغنية من الغنيات الحلوة اللي بدأ بها هشام سلام. يعني نجوم الليل إن شاء الله الوقت يسمح لنا ونعديه مختلف هذه الأنغام اللي نقترحوها عليكم الليلة في سهرة سدى الأوتار. جورج وصوف كما العادة في بداية السهرة.
1: عزت لبعدك بالحزن، لا لا لا لا لا لا لا بعدك بالحزن لا بعدك ولا أبدي يا روحي يا أمل يا روحي.

0: بعد جورج وسوف هني شاكر. هني شاكر الفنان اللي غادرنا في 320/26 واللي تولد في 21 ديسمبر من عام 1952، يعتبر من أشهر المطربين والملقب بأمير الطرب العربي. هني شاكر اللي ظهر في فترة كانت فيها الأغنية العربية في قمتها، خاصة الأغنية المصرية. الفترة اللي طلع فيها كان فيها عبد الحليم، كان فيها أم كلثوم، كان فيها محمد عبد الوهاب، كان فيها فريد أطرش. تقريبا كانت سماء الأغنية العربية مزدانة بكل النجوم، نجوم الموسيقى. كيف انفلت هذا المطرب الشاب أنذاك ليفرض ذاته الموسيقية في ظرف كما قلت تعج فيها الأغنية المصرية والعربية بالنجوم من مختلف ألوان الموسيقى؟ أول ظهور لهني شاكر كان عام 1972 عندما قدم أغنية من ألحان محمد المشي. هني شاكر لحنوا له عدد كبير من الملحنين الكبار كما صلاح الشرنوبي، حسن أبو السعود، بهاء الدين محمد، مصطفى كامل، خالد البكري وغيرهم. ومن أشهر الأغاني اللي قدمها هني شاكر في بدايته كده برضو يا أمر، اللي إن شاء الله باش نسمعوها شوية آخر. ونذكركم اللي هني شاكر كان نقيب المهن الموسيقية في مصر على دورتين، دورة 2015 ودورة 2019. عنصر أول يتحدث عن اللحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة قبل رحيل هني شاكر.
1: ولد المطرب هني شاكر في 21 ديسمبر سنة 1952 في القاهرة، وظهر شغفه بالموسيقى والغناء في سن مبكرة. تعلم العزف على العود ودرس في معهد الكونسرفتوار، وشارك كطفل في كورال أغنية بالأحضان مع عبد الحليم حافظ. وفي السينما ظهر في فيلم سيد درويش سنة 1966، وكان قايم بدور سيد درويش في صغره. اكتشف الموسيقار محمد الموجي سنة 1972 وغنى ليه أغنية حلوة يا دنيا، وتعتبر أغنية كده برضو يا قمر من أبرز أغاني اللي عرفته بالجمهور. بعد كده شارك هني شاكر في عدد محدود من الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم هذا أحبه وهذا أريده سنة 1975 مع نورة، وفيلم عايشين للحب سنة 1974 مع نيلي، بالإضافة لفيلم عندما يغني الحب سنة 1973 مع عادل إمام. ينتمي الفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي إلى عائلة فنية عريقة، ولديه صلات قرابة مباشرة مع عدد من نجوم الفن المصري البارزين، أبرزهم الفنانة الراحلة أمال زايد، وهي خالة الفنان هاني شاكر شقيقة والدته، والفنانة الراحلة جمالات زايد هي أيضا خالة الفنان هاني شاكر، والفنانة الراحلة معالي زايد هي بنت خالته، أما السيناريست محسن زايد فهو ابن خالته. وتزوج هاني شاكر من السيدة نهلة توفيق عام 1982، وأنجب منها دينا وشريف. أما بنته دينا فتوفت عام 2011 وكان عمرها حوالي 27 سنة، عانت من مرض السرطان لعدة سنوات وسافرت للعلاج في فرنسا. تزوجت وأنجبت توأما هما مجدي ومليكة، كانت علاقتها بوالدها مقربة جدا منه، ولحن لها أغنية صعب جدا خلال فترة علاجها. وصفها الفنان هاني شاكر بأن هي كانت نور عينيه وأعظم ابتلاء في حياته، وكان دايما بيأكد ان جرح فراقها ما بيتداويش ابدا، وان هي لا تزال تعيش بينه وبين اسرته من خلال توأمها، واشار ان هو بيبكيها دائما وبيشتاق اليها دائما. تولى الفنان هاني شاكر نقابة المهن الموسيقية المصرية لفترة امتدت نحو 7 سنوات من 2015 ل 2022، عرفت بقراراتها الحازمة والجدلية لضبط المشهد الموسيقي، ابرزها صدامه مع مطرب المهرجانات ومنع الغناء بفلاشة وزيادة موارد النقابة. لكن في النهاية أعلن شاكر استقالته من منصب النقيب، موضحا أنه هو واجها حربا عالمية وتعب من الضغوط، وأشار إلى أنه هو لم يقحم نجله في شؤون النقابة أبدا. أما بالنسبة لتفاصيل مرض الفنان هاني شاكر فهو عانى من نزيف حاد في القولون، وأشارت التقارير أنه هو خضع لجراحة طارئة لاستئصال جزء من القولون للسيطرة على الأزمة، لكن بعد العملية توقفت الكلى عن الاستجابة بشكل طبيعي، وتم الاستعداد لجلسات غسيل كلوي مؤقتة، بينما أثر النزيف على كهربة القلب. شهدت الأيام الأخيرة فقدان مفاجئا للوعي وتدهورا في الحركة والنطق مما أبقاه في العناية المركزة، واتقال كمان أن حصل توقف لعضلة القلب لمدة 6 دقائق، وده اللي أثر على الأكسجين في الجسم وده اللي خلاه يفقد النطق ويفقد الكلام، وأدى كمان إلى فشل تنفسي وده اللي خلاه يوضع على جهاز التنفس خلال الفترة اللي فاتت. وتضاربت التقارير حول السبب المباشر حيث أشارت بعضها إلى داء الرتوج، بينما ذكرت أخرى إصابته بالسرطان. ووصل جثمان اليوم تحت إجراءات مشددة ومنع المصورين من التصوير، بالإضافة كمان إن الجنازة هتكون خارجة من الكومباوند اللي هو عايش فيه في بالم هيلز في 6 أكتوبر،

حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني.

0: ماذا تقول لهاني شاكر بصدق شيء لم نسمعه من قبل؟
1: أقول له أنا بحترمك جدا، بحترم تاريخك الفني، بحترم صفاتك الحلوة اللي الناس كتير بتقول وبتتكلم عليها، وده كان سبب كبير إن الحمد لله أنت حاسس بحب الناس ليك قد إيه في كل مكان بتروحه. أنت ساعات بتبقى يعني بتزهق من المتابعة، بتزهق من المثابرة، لكن في النهاية بترجع تاني للخط السليم، بترجع تاني للتواجد، عشان أنت بتحب أنك تبقى متواجد وتبقى دايما ناجح. مريت بمشاكل كتير ومريت بصعاب كتير، وربنا ما يحكم على حد أبدا يا ربي إنه يعني يفقد ضناه ويفقد أغلى ما عنده، لكن الحمد لله قدرت أنا ونهلة وشريف نعدي هذه المحنة، ورضيت بقدر ربنا وقدره وصبرت، وإن الله مع الصابرين زي ما بيقولوا. الحمد لله أن أنت قدرت تعدي هذه المحنة الكبيرة، وربنا يبارك لي في الشريف وفي نهلة وفي مجدي ومليكة ودينا ونوران مراته، عيلتي الصغيرة اللي بحبها وبحترمها وبعمل لها كل حساب، وبتمنى من كل قلبي يا رب إنه لو سمعيني دلوقتي أنا عندي استعداد أعمل أي حاجة في الدنيا عشان أساعدكم وأخليكم أسعد الناس.
0: أنا وعدت أن لا أتحدث بأي أمر شخصي، يعني
1: أنت جرتني بسؤال،
0: أنا ما قلتش حاجة، أنت اللي قلت لوحدك.
1: ماشي.
0: يعني أنا طبعا أنت جايب 27 من 36، ماشي الحال، معقول يعني، معقول.
1: أنت بتعدلي
0: أنا بعدلك طبعا، إحنا عندنا فريق برا عم بيعدولك. قبل ما نختم الحلقة سؤال بس على السريع، ما أنا حطيت تشكيلة، من هو حارس المرمى في حياتك؟
1: نهلة.
0: المدافع من؟
1: شريف.
0: الوسط مين؟
1: لازم اسم.
0: طبعا.

0: الوسط مش عارف والله يعني
1: اللي يصنع لك الدنيا ويصنع اللعب واللي بمشي الحركات ويبصيلك ونهلك
0: يعني
1: أرضه.
0: يعني لا يعني الناس اللي بشتغل معاهم أوكي. مش لازم
1: اسم الهجوم بتاعك مين؟
0: هتصدقني لما اقول لك شريف ونهلة برضه هم خط الدفاع الاول وهم الـ يعني الحريصين جدا على انه يعني ما وصلوا ليش اي حاجه وحشه ويردوا دايما عني.
1: الله يخليكم لبعض.
0: يخليك يا حبيبي.
1: لك المعنى دقيقتين يعني اقل من دقيقتين تهدي شيء لنهله على الهواء من قلبك.
0: قد ما عمري طول هفضل احبك انا ليل نهار حقول انت حبيبي انا قد ما عمري طول هفضل احبك انا ليل نهار حقول انت حبيبي انا فينك من بدري بحبك انا يا منايا يا عمري بحبك انا مستني اشوفك.

0: فينك من بدري؟ هل بتحس انه هالمقابلة اضفت لك شيء؟
1: اكيد بجد هقول لك حاجة من قلبي. انت سألتني اسئلة انا ما فكرتش فيها في حياتي قبل كده, وده الجديد بالنسبة لي, وخلتني يعني افتح قلبي ليك ولكل مشاهدينا اللي موجودين. انا مش حاسس ان انا قاعد في انترفيو, انا حاسس ان انا وانت قاعدين
0: في قعده
1: صفا وحب وود بيننا وبين الملايين اللي بتشوفنا النهارده. دي حقيقه, فخلتني افتح لهم قلبي كمان زي ما فتحت لك قلبي.
0: بالنهايه انت شخصيه عامه, قد ما حاولنا نخلي الامور الشخصيه بعيده, لكن بالنهايه الناس كمان بتحب, وحقيقه الله يخلي لك حب الناس لك, لأنه محبة الناس رزق.
1: بالضبط بالضبط,
0: هذا رزق من رب العالمين.
1: الحمد لله.
0: وأنت راجل مرزوق, والله يا رب يعطيك على قد نواياك.
1: ربنا يخليك.
0: وما يحدث من محن في الحياة هي امتحان للإنسان.
1: الحمد لله يا حبيبي.
0: يعني يمكن الأمور اللي بتعركنا بها الحياة بتعجننا عجن لنطلع بالنهاية كما
1: نحن.
0: نعم.
1: كل تجربة قاسية زي دي أكيد بتخرج منها بفايدة.
0: صح.
1: تمام.
0: وقد ما قلت لك أني شاكر لقدومك وتشريفك, قلت لك أنت الكلام صعب لأنه عندك مشكلة أنه يفيك حقك.
1: يا حبيبي ربنا يخليك لي.
0: شاكرك جدا, وإن شاء الله بتمنى لك الصحة والعافية, وتضلك أصلا أنت رح تبقى, لأنه أنت معنا في تاريخنا, في وجداننا, في حياتنا.
1: ليك لي يا رب.
0: وخبرك آخر شيء ما كنت نحب لك يا أحد أصدقائنا بسبب أغنية تزوج من أغاني.
1: والله نعم. يا حبيبي
0: نعم. شكرا لك.
1: مرسي يا حبيبي, ربنا يخليك يا مصطفى. مرسي يا حبيبي أوي.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

ديما تابعوا الموجة. وقبل ما نواصل في آخر نغم الهني شيكر نذكركم اللي غدوة ذكرى 49 لانبعاث هذا الصرح الإعلامي الكبير إذاعة المنسير. غدوة يصادف 3 أوت إن شاء الله عام آخر باش نحتفلوا بنصف قرن على انبعاث هذا الصرح الإعلامي. وإن شاء الله غدوة من 5 إلى 7 باش نكون معاكم في فضاء إذاعي مباشر غدوة مثل الصيفي، لأنه الحصة باش تكون خاصة بالذكرى هذه الذكرى 49 ومجموعة من الاستضافات لبعض أعلام هذه الإذاعة وحديث عن الإذاعة العصرية ومقارنة بين السمعية والبصرية. موقع الإذاعة في ظل هذا التغول التكنولوجي. نرجع لهني شاكر. هني شاكر الأغنية اللي كنا نسمع فيها نسيانك صعب أكيد، ونحن نحكي على الإعلام تفكرني بواحد من جهابذة الإعلام في تونس الراحل نجيب الخطاب. أغنية ترددت به برشا لأنه في آخر زيارة أو آخر حصة كانت لهني شاكر مع نجيب الخطاب قدم الأغنية هذه، ومن وقتها حازت على إعجاب كبير سواء في تونس أو خارج تونس. الحقيقة أغنية ارتبطت بهذه الشخصية العالمية الكبيرة على الأقل بالنسبة لي. أغنية أخرى من أغنية الحلوة لهني شاكر باش نسمعوا جانب منها لأنه الوقت ما يسمحش كما يجب، باش نسمعوا أغنية يا ريتك معايا يا حبيبي.

من هني شاكر باش ننتقل للحديث عن واحد من أبرز الفنانين العالميين الروسي تشايكوفسكي.

تشايكوفسكي هذا الفنان الروسي والموسيقي الروسي اللي تولد في 7 ماي من عام 1840 وتوفي في 6 من نوفمبر من عام 1893. هو ملحن وموسيقي روسي ويعد من أبطال تطور الموسيقى الروسية الحديثة، وهو مؤلف المقطوعات الثلاث الشهيرة والمعروفة في كل العالم اللي هي بحيرة البجع، كسارة البندق، والجمال النائم. على الرغم من نضج تشايكوفسكي الموسيقي المبكر، لأنه ما كانش من الموسيقيين اللي تدربوا على الموسيقى وفهموا الموسيقى جيدا إلا وقت وصل له عمره 25 سنة بعد إنشاء المدرسة الموسيقية بسان بيترسبورغ. تشايكوفسكي كما قلت يعد من أبرز الموسيقيين الروس اللي نالوا شهرة عالمية، فقد كان متمكنا من تنسيق الفرقة الموسيقية بمقدرة فذة، أيضا كان متمكنا من مزج الأصوات الآلات الموسيقية المختلفة، الشيء اللي يخليه يتحاور مع الآلات ومع الأنغام بشكل بديهي جدا، وهذا ما نلقاوش عند الموسيقيين الكل، فقط عند المبدعين والموهوبين بالموسيقى السيمفونية. تشايكوفسكي العديد يؤكد أن الموسيقى اللي خدم عليها هي أساسا الموسيقى الحزينة، وهذا ليظهر في مقطوعاته الموسيقية وأيضا في السيمفونيات اللي قدمها. كسارة البندق سيمفونية لتشايكوفسكي فيها 10 دقائق، لكن فقط باش نسمع منها 5 دقائق أو أقل شوية.

0: هذه غنية كونتي بارتيرو للفنان والموسيقي الإيطالي العظيم أندريا بوتشيلي. أندريا بوتشيلي اللي حاز على وسام استحقاق الجمهورية الإيطالية، هو من مواليد 22 سبتمبر من عام 1958، يعتبر من أبرز المغنين الأوبراليين في إيطاليا. هو كاتب ومنتج وأيضا مؤدي لمختلف أنواع الغناء، خاصة الغناء الأوبرالي. أصيب بالعمى من ظفرين لما كان عمره 12 عام في حادثة كان يلعب مع أترابه في مقابلة في كرة القدم، فأصيب في عينه، ومنذ ذلك الحين أصبح كفيفا. ولكن رغم ذلك بوتشيلي قدم للموسيقى العالمية نماذج جميلة جدا.
1: حتى في أكثر الموسيقى جمالا هناك بعض الصمت، وهنا نعرف جمال الصمت. هذا هو مبدأ الحياة الذي آمن به المغني الأوبرالي العالمي أندريا بوتشيلي، والذي بفضله استطاع الخروج من صمت الظلام الذي عاشه به منذ طفولته، فبات واحدا من أشهر مغنين عصره برغم إصابته بالعمى. المبدع الإيطالي الذي أحيا حفل العلا في السعودية وأشعل الأجواء بموسيقاه الكلاسيكية في إكسبو دبي، يعتبر الغناء وسيلته للتحرر من إعاقته ودواءه من أي أوجاع تلحق به. العالمي أندريا بوتشيلي. ولد أندريا أنجل بوتشيلي في بلدة لاجاتيكو إيطاليا في 22 من شهر سبتمبر من عام 1958، ليصبح الطفل الثاني لوالده ألسياندرو بوتشيلي ووالدته آدي بوتشيلي. ومنذ طفولته بدأ أندريا يتعلق بحب الموسيقى، فتعلم العزف على الناي والبيانو والساكسفون. إلا أنه في 12 من عمره أصيب بإصابة بالغة في عينيه خلال لعبة كرة القدم، وبسبب أنه ولد ضعيف البصر بالأساس فقد بصره وصار كفيفا. وبالرغم من إعاقته في سن مبكر، إلا أنها لم تمنعه من استكمال هوايته بممارسة الموسيقى والغناء. وفي عام 70 وهو في 22 من العمر، تقدم في أول مسابقة غنائية في مسيرته، وبها أصقل موهبته. ومع هذا وافق على الالتحاق بكلية القانون ليحقق حلم والديه بأن يصبح محامي. في تلك الأثناء لم يتخلى أندريا عن حلمه، فعمل في الملاهي الليلية والبارات كي يكتسب المزيد من الخبرة في العزف على البيانو. في عام 92 كان على موعد مع القدر بعدما سجل شريطا تجريبي لترنيمة ميزيرية لازوكشيرو فورناسباري، حيث وصلت إلى يد مغني الأوبرا الإيطالي لوتشانو بافاروتي، فأعجب بأدائه وشجعه بأن وافق على أن يغنيها سويا. فبدأ نجم أندريا يلمع في كافة أنحاء أوروبا. بعدها بعامان شارك في مسابقة احتفال سانزيمو، وأصدر ألبومه الأول بعنوان تيمير كاليمو دالي سيرا، والذي حقق مبيعات قياسية في أوروبا. ثم قدم ديو مع النجمة سارا برايتمان، نال صيتا واسعا في وقت لاحق. ثم تبع ذلك النجاح بألبوم سوغنو، والذي حجز به مكانا ضمن أشهر وأنجح مغنين جيله على الصعيد العالمي. ذلك الألبوم ضم ثنائيته مع سيلين ديون بعنوان The Prayer، ثم تلاه في عام 2001 بألبوم سيالي دي تاسكانا، ثم ألبوم أموري في عام 2006. في تلك الفترة حصل أندريا على العديد من الترشيحات والجوائز العالمية، مثل ترشيحه جائزة غرامي لأفضل فنان صاعد عام 99، وأفضل ديو عن أغنية The Prayer. وعلى مدار أعوام وأعوام أبدع أندريا بعشرات الألبومات والأغاني الكلاسيكية الفردية التي أحيت الذوق الكلاسيكي من جديد، ومنها ألبوم فياجيو أتليانو سنة 95 وألبوم إيريا سنة 98، وهو ألبوم أوبرالي أظهر الإمكانيات الأوبرالية الفذة للفنان الإيطالي، وصولا للفترة ما بعد 2005 حيث التجديد الذي تبناه أندريا في ألبومات مثل Under the Desert Sky وEncanto وMy Christmas. وفي عام 2013 أصدر ألبوم باسيوني للتعاون مع جينيفر لوبيز ونيلي فورتادو، ونفس الأمر تكرر في ألبومات مانو ليسكات الذي أصدره في عام 2014 وتعاون فيه مع أنا ماريا مارتينيز وبلايسيدو دومينيغو. في العام 2015 أصدر ألبومه الخامس عشر بعنوان سينما، وفي نفس العام غنى أغنية The Lord's Prayer أمام باب الكنيسة الكاثوليكية فرانسيس في فيلادلفيا أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا غنى في العام التالي في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما كان نجم حفل موسيقى في مهرجان شتاء طنطورة في المملكة العربية السعودية عام 2019، وكرر زيارته لأراضي الخليج العربي بمشاركته في حفل افتتاح مهرجان إكسبو دبي 2020 الذي أقيم منذ أسابيع قليلة في الإمارات العربية المتحدة. وأخيرا في عام 2020 أصدر بوتشيلي ألبوم بليف ليكن آخر ألبوماته التي ألهمت ملايين المعجبين في شتى أنحاء العالم. على الصعيد الشخصي، فلم تشهد حياة نجم الغناء الإيطالي الكثير من التقلبات، فكانت هادئة كلاسيكية تماما كموسيقاه، فلم يتزوج سوى مرتين. الأولى كانت في عام 1992 من إنريكا سيزاني التي أنجبت له طفلان هما أموس وماتيو، إلى أن انفصلا في عام 2002. في نفس العام تقابل بفيرونيكا بيرتي وارتبطا بعد علاقة غرامية طويلة، إلا أنهما لم ينجبا سوى في عام 2012 حيث رزقا بطفلتهما الأولى فيرجينيا ليتما زواجهما في مارس من عام 2014 في حفل زفاف كان فيه بوتشيلي في 55 من عمره، في حين كانت فيروتيكا في 30 من عمرها. اليوم يكون بوتشيلي أمضى أكثر من 30 عاما حافلة بعشرات الأعمال الفنية الناجحة جعلته يجني ثروة وصلت إلى 45 مليون دولار ويحصد عشرات الجوائز العالمية، منها جائزة البيلبورد 2014 ونيشان التكريم من الجمهورية الإيطالية بجانب أكثر من 13 جائزة موسيقية عالمية.

جفنه علم الغزل، الغنية من الغنيات المشهورة برشا والمعروفة واللي غناها محمد عبد الوهاب في فيلم الوردة البيضة، وأيضا بعد شهرت بصوت الفنان صفوان بهلوان. الأغنية قصتها بدأت في فترة الثلاثينيات، وقت كان محمد عبد الوهاب يصور في فيلم الوردة البيضة، لكن قبل هذا اللقاء بينه وبين صاحب الكلمات اللي هو بشارة الخوري، بشارة الخوري الشاعر المعروف باسم الأخطل الصغير. لقاء الأول كان بيناتهم في بيروت، حيث كان الرئيس السوري حاضر آنذاك، فتم تقديم الأخطل الصغير أي بشارة الخوري لمحمد عبد الوهاب، وقالوا له راهو عنده أغنية حلوة برشا يحبك تلحنها وتغنيها. بالوقت ما عودوش تقابلوا وما وصلتش الغناية لمحمد عبد الوهاب، اللي بعد مدة انطلق باتجاه برلين للقيام بعملية المونتاج وأيضا لتسجيل أغاني فيلم الوردة البيضة من خلال تعامله مع شركة كبيرة برشا في الفترة ذيك اللي هي شركة بيضافون. كيمشي هز معاه مجموعة من الأغاني عددها 6 باش تظهر في الفيلم متاعه، فيلم الوردة البيضة، لكن لما كان بسدد تسجيل الأغاني في برلين يوصلوا له زوز أغنيات بعثهم له الشاعر بشارة الخوري الأخطل الصغير، اللي هما الهوى والشباب، وأيضا أغنية جفنه علم الغزل. عجبوه الغنيتين أو كلام الغنيتين محمد عبد الوهاب، فحب يدمجهم في الفيلم، وخاصة غنية جفنه علم الغزل. بالنسبة لغنية الهوى والشباب خدمها على ستيل تقليدي، ستيل المعروف الشرقي، لكن في الفترة هذيك كانت موسيقى الرومبا ضربة برشا في أوروبا بشكل كبير جدا، فقاعد يخمم في طريقة يلحن بها أغنية جفنه، فجاء لباله أنه علاش ما يخدمهاش على موسيقى الرومبا. لكن في الوقت هذاك هو مشى يصب في الأغاني، ما ثماش فرقة موسيقية وما ينجمش يخدمها كما يجب، فتحايل نقولوا نحن أو خدم مخه شوية مع المخرج متاع الفيلم، وتم تسجيل الأغنية باستعمال يعني حيل، لأنه الآلة اللي يعزف عليها، لأنه نعرفه محمد عبد الوهاب ديما بالعود نتاعه، فالرومبا ما تتطلبش وقت عود، تتطلب آلة خاصة، فالصوت متاع الآلة هذه كان طاغي على صوت محمد عبد الوهاب، فحكاية مع المخرج وحكاية مع التقني متاع الصوت، ولقاوا فكرة أنهم باش يطيحوا صوت متاع الآلة ثماش ما يظهر صوت متاع محمد عبد الوهاب في غنية جفنه علم الغزل، اللي أصر أنها تتحط في الفيلم، رغم أنه المخرج والمنتج والناس اللي معاه قالوا يستحيل، لأنه عملية المونتاج بريسك تمت، ثم أنه ما ثماش فرقة باش تغني معاه وهكذا دواليك. لكن الإصرار متاع محمد عبد الوهاب في النهاية أعطى الأكل متاعه، وتسجلت الغناية هذه على موسيقى الرومبا وظهرت في الفيلم.

إذن هكذا مستمعينا الكرام نقترب من نهاية سهرة السادة الأوتار في عددها الجديد. شكرا لكم الناس الكل على المتابعة والاهتمام وأيضا على الاقتراحات. سهرة الليلة اللي كان نجومها الراحل هاني شاكر، الفنان الإيطالي أندريا بوتشيلي، أيضا تشايكوفسكي، والفنان اللي باش نختم به سهرة الليلة باش يكون الفنان الشعبي التونسي هشام سلام في غنيتين، غناية الأولى اللي طلعت به أو طلعته، والغنية الثانية اللي ما عندهاش برشا من اللي خدمها واللي ضربت برشا برشا والناس كل تسمعها والناس كل يتغنيها أيضا. قبل ذلك لكم أجمل تحيات نجلة عطية اللي رفقتنا في إخراج مختلف أنغام سهرة الليلة. مستمعينا الكرام لكم أجمل تحيات عماد عوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم منا كل الحب والتقدير.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماضي.

إخوة المستمعون، أيها الإخوة الأعزاء، نلتقي حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيمة ويبشر بمطر الروح. فالذاكرة شعرية بطبعها، مشغولة بدهشة الإنسان باللغة القادرة على كشف خبايا الروح والتهويم في مدارات الشجن. فأهلا ومرحبا بكم.

0: قال لي: قد لا نلتقي غدا إلا في قصيدة تمسح غبار السفر عن وجه الطريق. المساء يلتهم دقائقك المشغولة عني بالرحيل عني، كأنما قدري أن أتهيأ للرحيل معك حين أجمع كل الوقت لك في سلة وحدة بين جدران ينخرها الصمت وزائر أتململ في فتح الباب له. كيف لا أتمثل للقصيدة حين تنصرفين عنها خشية إغراق السفر في هلامات شاعر تقرأه الأخريات بشبق أخضر ولقاء مشبوه؟ ولما أحرر الآن هذه الرسالة التي تأتينها مجهدة من مجرد التفكير في تصفيف حقائب السمر؟ ليس لنا يا صديقتي غير قصائد تبقت من هذا العمر المرهق، فالفجر سيحملني إلى جهة لا ألتقي بك فيها وطريق قد لا تكونين معي فيه حين يكون عليك أن تنامي بعيدا عن قصائد الشعراء. المدينة أنت، ولا حصار فيها إلا بريق عينيك يحبسني في غرفة واحدة وزمن واحد وذاكرة واحدة.
1: اتركيني على مفرق الدرب، ظلي يعاتبني حين تبكين، قافيتي دمعها مهدر، قافيتي دمها مهدر، وحنيني بكاء حين أطلب أن ترحلي. لا أفكر إلا بقلبك كيف تقلب بين المواجع، حين استقام له الرشد جئت إليه بنار وماء. معدم يا صديقة قلبي، شراعي تمزق، تمزقه الريح، قلبي تمرغ بالحزن، أغنيتي رثة وانكساري عداء. معدم كيف تعطينه ضوء قلبك، كيف تخصينه بالمواء.

عليك.

0: قلت: قلت لكل امرأة قاسمتني رغيف القصيدة إن في أضلعي قلبا في مهب اللهفة يحزن كثيرا، فقط ليقول إن أفران الروح لا تحترق حين تقدم الخبز لجياع ينتظرون أمام باب المتجر بلا نقود ولا شفقة، يتسوقونها من نظرات المارة وأحذية الراكضين وراء المساءات الخائفة. قلب لا يعرف من الغناء إلا صوت العصافير في السدرة المحاذية للمقبرة حين تستأثر بظلها مخافة أن تغادرها خوفا وطمعا.
1: غياب توقف الذكرى على حدي، وقف ضدي يمد بقسوته حبل الأصيل اللي في باب الليل لضلوعي، ترك جوعي أنادي من ورا صوتي وفي دموعي مرار الملح، أنادي من ورا صوتي أبيك الحين أبي ألمسك في عيوني وما يحرق جفوني ملح، وبي ألقاك وسط الليل ساعة صبح تقولي لي عن اللي قبل ما أحبك يشوفونك، عن اللي بعد ما أحبك يخافونك، وعن حزبين جماعة حرف تكرهني يصافونك، جماعة صدق ترحمني يجافونك، أبيك الحين قبل ما تسافر السكين في صدري وفي شعري بقايا فان. يقال إني جمعت الليل على خدود العذارى خال وغنيت القمر موال، وإن اللي تبي ترسم ملامحها قصيدة بأول الدفتر تبي تسهر وتنسجني عليها شان. أبيك الحين أبي يدي نسيت إن القلم فيها وإن الطين ذاك اللي تروى بالمطر مرة قسمنا فوق روبه قلب، وكلمة حب وأول حرف من اسمي وآخر حرف من اسمي نسى وجهك ولكنه حفظ رسمي. أبيك الحين وأنا موج البحر مدي بديته بول شجونك، بديتك صوت نسى في دفتر حضورك حروف الموت وعاشف جنة عيونك. أبيك الحين مسافة بين ما كنتي قبل عهدي، مسافة ما كتبتك حرف ظلت نقطته يدي. أبيك الحين حنين سنين عذاب اثنين، ما أبغى توقف الذكرى على حدي.

0: سأرحل إلى مدينة لم تمنح الورود فرصة الخروج من سور بيتي، لم تشع أن النوارس عششت في شرفة غرفتي التي تطل على البحر. سأرحل إلى صدر يدرك أنني قلب طفل لا يحتاج أكثر من رغوة غضب واحتجاج تنتهي برشفتها. أقف أمام إشارة المرور بألوانها الثلاثة تستقبل جفوني الشمس. أتذكر أن الأنفاس جميعها تجتمع لتشترك في صناعة الهواء. الشمس ترهق جفني فأتساءل ببراءة، أتساءل ببراءة وسكون، لماذا يرسمه الأطفال دائما في كراستهم المدرسية صفراء تطل من خلف جبل؟ أهو الغد الذي لا يأمنون بوائقه، أم الأمس الذي حدثهم عنه قوم كذبوا عليهم حين قالوا لهم في وجه القمر تسكن سدرة حبلى بالعصافير، وحينما لم يجدوها في الشمس آثروا أن يرسموها خلف جبل أصم. يا الله، نسيت كل شيء الآن، فكل ما هو هنا يتجاوز البوح والاستفهام ولا يعلق أشياءه في علامته تلك التي تشبه علاقة أثرية في مدخل منزل حداثي.
1: تهاوت ظلالي، تهاوت ظلالي مضى أولي بالذين تبوأت تصديقهم، فانتظرت غبار الحكايات في شارعي. شظاياك يا قلب ليست بكفي، بريء أنا من جراحك، لا ذنب لي، هذه أدمعي. تزورك ليلكة ثم تمضي لتفرغ أنفاسها في إناء قديم، فتسألها كيف لو لم تكوني معي. النساء خطايا، النساء خطايا، النساء القصائد أو وشوشات الزوايا، النساء البكاء، النساء البكاء الذي اقتلعته عيوني فأنبته الحزن في أضلعي. بريء أنا، بريء أنا من جراحك.
0: قل إنني لا أحبك، قل إنني قاتل، قل إنني موجع، لا تقل إنما الرمل يرقص للريح أو للذئاب، فإني توحلت في مضجعي.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الما.
0: الطرب.

لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل

وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.

حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم

ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل

أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها

من قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد

حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل

من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم.

قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة الأعراف.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: كنا مع وصلة من السلمية لفرقة السلام بالمنستير بقيادة الشيخ الحبيب المناري.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: دعاء الكروان.
1: اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ثبت لنا يقيننا وارزقنا حلالا يكفينا. اللهم أبعد عنا كل شيء يؤذينا، ولا تحوجنا لطبيب يداوينا. اللهم سخر لنا القلوب واحفظنا من الكروب، وأسعدنا ما تعاقب الشروق والغروب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. يا رب في هذا الصباح امنحنا أكاليلا من الراحة والهدوء، وانظر السعادة على أبواب قلوبنا، وطوقنا بالأمان والسكينة، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، وارزقنا ما نتمنى من حيث لا نحتسب. يا رب وكلناك أمرنا واستودعناك همنا، فبشرنا بما يفتح مداخل الرضا والسعادة في قلوبنا. اللهم لا ترد لنا دعاء، ولا تخيب لنا رجاء، ولا تسكن أجسادنا داء، وادفع عنا كل هم وغم وبلاء، ولا تشمت بنا الأعداء، يا واسع المغفرة والرجاء. اللهم يا من بيده تدبير الأمور، يا عالم ما تخفي الصدور، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا وتقبل صالح أعمالنا. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا ف

0: من قلب الجزيرة العربية،
1: من ثنايا الرمل،
0: من سطوة الصخر،
1: من شعاب مكة وكثبانها،
0: من سماء الفروسية والشعر،
1: من أرض النخيل والرمان والسدر،
0: من نبع الطيب والعنبر والمسك،
1: بزغ نور الهداية والعدالة والحق،
0: وانطلقت القافلة تجوب السهوب والوديان والقفر.
1: القافلة.
0: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الأولى.

0: طابت أوقاتكم وأهلا بكم أيها الأخوات والإخوة في هذا اللقاء اليومي المتجدد مع القافلة. نحييكم أطيب وأجمل تحية وتسعدنا صحبتكم.
1: مستمعينا الكرام، قلنا بالأمس إن الدولة الأموية شغلت في التاريخ الإسلامي 91 سنة، من سنة 41 إلى 132 للهجرة، وامتدت حدودها من حدود الصين شرقا إلى الأندلس غربا، ومن بحر قزوين شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا. وعمل خلفاؤها في جد ومثابرة وحسن سياسة على نشر الإسلام في تلك الرقعة الكبيرة، ونمت الحضارة الإسلامية ونهضت في عهدهم، وهذه الأعمال تشهد للأمويين بدورهم البارز في التاريخ الإسلامي، وتخفف كثيرا من النقد الذي وجه إليهم.
0: ومما يزيد المرأة إعجابا وتقديرا لإنجازهم أنهم قاموا بتلك الأعمال الجليلة وهم يصارعون أعداء أشداء من تيارات وأحزاب سياسية ودينية لم يتركوا فرصة للثورة عليهم إلا انتهزوها. من تلك الأحزاب من تذرع بالدين يحارب به ويتهم بني أمية بالخروج على الدين وقواعده وأنهم مغتصبون للسلطة. وهناك شخصيات أعلنت التمرد والثورة على بني أمية لأهداف شخصية ولتحقيق طموحات ذاتية والوصول إلى الحكم بأي ثمن، مثل المختار أبي عبيد الثقفي وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ويزيد بن المهلب.

0: الخوارج. كان الخوارج من أنصار علي بن أبي طالب، وشهدوا معه معركتي الجمل وصفين، ثم انشقوا عليه لما قبل التحكيم بينه وبين معاوية، فسموا الخوارج لخروجهم على إمامهم، ولما بالغوا وتطرفوا في عدائهم له وعاثوا في الأرض فسادا، اضطر إلى مقاتلتهم في معركة النهروان. ثم عاد بنو أمية ودخلوا في صراع طويل معهم، وكانوا في مبدأ أمرهم فرقة واحدة يدور خلافهم مع بقية الأمة حول الخلافة ومن أحق بها، ومجمل أمرهم أن الخلافة حق لمن يصلح لها من المسلمين، وتتوافر فيه شروطها من العلم والأمانة والشجاعة، وليس من الضروري أن يكون عربيا فضلا عن أن يكون قرشيا. ولو أنهم حصروا خلافهم مع غيرهم في جدل وحوار نظري يقوم على مقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل لما كان في الأمر شيء، ولكن الخطر كل الخطر جاء من لجوئهم إلى العنف واستخدام السيف في فرض آرائهم.
1: وقد بدأ مع علي بن أبي طالب مما جعل خصومهم يواجهون القوة بالقوة، وتكبدت الأمة الإسلامية عشرات الآلاف من الضحايا من أبنائها نتيجة هذه الخصومة العنيفة، وظل الخوارج فرقة واحدة تتبنى أفكارا ومبادئ واحدة حتى وفاة يزيد بن معاوية سنة 64 هجرية. ثم بدأ الشقاق والخلاف يدب بينهم هم أنفسهم، فانقسموا فرقا وأحزابا حتى وصل عددهم إلى 30 فرقة، ثم تطور تفكيرهم بمرور

بزمن، كمثل مباحثهم في مرتكب الكبيرة، هل مؤمن أو كافر، وغير ذلك من القضايا. وأشهر فرق الخوارج التي نصبت الدولة الأموية العداء وشنت عليها الحرب هي الأزارقة.

الأزارقة هم أتباع نافع بن الأزرق أحد زعماء الخوارج الكبار، وهي تعد أشد فرق الخوارج تطرفا في أفكارها السياسية والدينية، فهي ترى الخروج على الخليفة الذي يخالفها في آرائها وقتاله، وأتباعها يتبرؤون ممن لا يوافقهم على ذلك ويعدونهم من القاعدين ويكفرون مرتكب الذنوب الكبيرة ويحكمون بخلوده في النار، مخالفين في ذلك صريح القرآن الكريم حيث يقول الله تعالى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويبيحون دماء مخالفيهم في الرأي. أما الفرقة الثانية فهي فرقة النجدات.

النجدات ينسبون إلى نجدة بن عامر، وهم أقل تطرفا من الأزارقة لأنهم لا يقولون بكفر مرتكب الكبائر. أما البيهزية وهي الفرقة الثالثة من فرق الخوارج، فهم ينسبون إلى زعيمهم بيهز، وهم أقل تطرفا من الأزارقة، ويرون أن مخالفيهم في الرأي منافقون، تجري عليهم أحكام المنافقين، لكنهم يجيزون حوارهم والتزاوج معهم وميراثهم. أما الصفرية فهم أتباع زياد ابن الأصفر، وهم كذلك أقل تطرفا من الأزارقة ومعتدلون في أفكارهم.

0: أما الفرق الإسلامية فهم الشيعة، وهي كلمة تعني الأهل والأتباع والأنصار، كما في قوله تعالى في سورة القصص في معرض حديثه عن موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة بعضهم لبعض، غير أن هذه الكلمة أصبحت علما على أنصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذريته من بعده.
1: وقد نشأ التشيع بسيطا في أول الأمر، ثم تطور بمضي الزمن وأصبح مذهبا دينيا وسياسيا، كما كان أتباعه فرقة واحدة، شأنهم في ذلك شأن الخوارج، ثم لم يلبثوا أن تفرعوا إلى فرق مثل الإمامية الاثنى عشرية والزيدية والإسماعيلية.

0: ويرى الشيعة أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى الأمة، بل هي ركن من أركان الإسلام لا يجوز إغفاله ولا تفويض الأمة فيه، وأن الإمامة لا بد أن يكون معصوما من الكبائر والصغائر، وهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وعين علي بن أبي طالب، وقد تعددت ثوراتهم المسلحة ضد الدولة الأموية طلبا للخلافة. القافلة.
1: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
0: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
1: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
0: تقديم أمين الشملان ومحمد الشروي.
1: القافلة
0: مع المخرج خليفة العريفي.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
1: قال الله تعالى في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال سبحانه وتعالى في سورة النساء أيضا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال جل من قائل في سورة الرعد: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. صدق الله العظيم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، بل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي رواية للبخاري: فقال الله تعالى: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته.
0: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. أحسن الاستماع. أحسن الاستماع. روائع القطوف. طابت لحظاتكم بكل خير، ودامت أعماركم في ميادين البر، تصنعون المعروف وتتحلون بالمكارم، وتنجزون أعمالكم ومهامكم بدافعية عالية، وتستقبلون كل جميل بأذن واعية، تستمعون القول فتتبعون أحسنه، لتواصلوا درب عطائكم في ربوع الوطن المعطاء. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخلاق المؤمن حسن الحديث إذا حدث، وحسن الاستماع إذا حدث، وحسن البشر إذا لقي، ووفاء الوعد إذا وعد. من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه، وإذا طربت إلى المدام شربت من أخلاقه وسكرت من آدابه، وتراه يصغي للحديث بقلبه وبسمعه ولعله أدرى به. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ علي القرآن. قال ابن مسعود: يا رسول الله، كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. لماذا حسن الاستماع؟ لأن الله تعالى وهبنا نعمة السمع لنستمتع بها ونستفيد وننتفع في ديننا ودنيانا وآخرتنا، ولأن في الاستماع تعزيزا وتنمية لتفكيرك، وبناء لمهارة النقد والتحليل، وبحسن استماعك تعزز عملية الاتصال والتواصل الفعال مع الآخرين، وبها تنمو الحصيلة العلمية واللغوية. فالاستماع من أهم وسائل التعليم، وبه يرتقي الإنسان ويطور شخصيته. كيف تحسن الاستماع؟ تحسن الاستماع من خلال استشعار أهمية موضوع الكلام، وبالإقبال بالوجه نحو المتحدث، وباستخدام حاسة البصر للمساعدة في الاستماع، وعدم الاشتغال عن المتحدث بالنظر في الهاتف أو متابعة التلفاز مثلا، وبطلب التكرار عند تشتت الذهن أو الغفلة، وبإعطاء الفرصة الكاملة للمتحدث ليعبر، وعدم مقاطعته حتى ينتهي من عرض فكرته، وبتجنب إطلاق الأحكام على الحديث قبل انتهائه، وبتدوين بعض النقاط لتعين على تركيز السمع، خصوصا عند التعلم أو النقاش الهادف لأمر ذي بال، وبالصبر والحلم والسكون أثناء حديث الآخرين، وبحسن التفاعل مع حديثهم، وتجنب الحركة المشتتة وغير الضرورية، وبتطبيق هذا النهج مع الأسرة وفي إطار العمل ومع الأصدقاء وفي كل مكان.

0: فهيا بنا إلى التحلي بمكارم الأخلاق ورائع الصفات، ولنكن من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لينالوا رحمة الله تعالى، فيتركون جميل الأثر في ربوع وطنهم الجميل.
1: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
4: أحباء إذاعة المنستير، سعداء أن نلتقي بكم مجددا في نور الصباح. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأسعد الله صباحكم ومتعكم بتاج الصحة ونعيم العافية وحسن الرضا وجميل الصبر ولطف الستر وصلاح الأمر وبركة العمر. اللهم أغمرنا بنعيم الإيمان، وارزقنا صباح المستغفرين والشاكرين وقلوب الذاكرين. سبحان من تنفس الصبح بأمره، فاللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. ربي لك الحمد حتى ترضى، أنت الذي تضع الصعاب وتمد بالقوة، تخلق التعثر وتهب القدرة على النهوض، تعطي لحكمة وتأخذ لحكمة، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رب العالمين.

بر رضاك يا خالقي لا رابتي ورضاي برضاك يا خالقي لا رابتي ورضاي خلقت صوتي ويدك صوتي

أيها المتابع الكريم لنور هذا الصباح، إنما الناس بحار فلا تحكم على أعماقهم وأنت لا ترى إلا شواطئها، فكن تقيا نقيا ذكيا قبل أن تكون غنيا وذكيا في ما لا تستطيع. تسقط الأشياء جميعها عنك إن سقطت أخلاقك وإن سقطت إنسانيتك.

0: نور الصباح. نور الصباح نافذة يوم جديد، تشرع للأمل، لاستقبال الحياة بكل تفاؤل وحب، لأن الحياة جميلة لمن يراها جميلة.
1: أيها الأحبة الكرام، أخلاءنا في نور هذا الصباح، كم جميل أن نلتقي بكم من جديد مع خالص تحيات الحبيب مرموش في هذه الرحلة المتجددة مع نور الكلمات والنغمات. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.

قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أعدل الحسد بدأ بصاحبه فقتله. وقد كان التاريخ خير شاهد على وقوع أغلب من حسد في أعظم الخطايا، وكانت نظرته لما في أيدي الناس سر حسرته على الذي بين يديه، وأغلق باختياره أبواب السعادة المتاحة أمام نفسه. فإبليس كان يعيش وسط الملائكة، لكن أصبح مصيره الطرد من رحمة الله لأنه حسد آدم عليه السلام. وقابيل حرم نفسه من قصة حب جميلة مع المرأة الصالحة لأن عينيه كانتا على جمال نصيب أخيه، وانتهت حياته قاتلا قاطعا للرحم. أيها المستمع الكريم، الطموح سر نجاح الإنسان، وهو الدافع الذي يحركه لتحقيق حلمه، وهو أيضا سر الفشل، فهو كالحصان الجامح يتلجم بزمام الرضا بالمكتوب والقدر. والطموح نعمة عظيمة حقا، عليك أن تراقبه جيدا حتى لا يتحول هذا الطموح إلى شيء مؤذ لك، لأنه جاوز الحد، وما جاوز الحد ينقلب إلى الضد.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: في هذه الدنيا طلب رفع المصيبة عنا والتوسل إلى الله أن يخفف عنا أرزاءها حتى نواجهها بما أوتينا من صبر وإيمان وطول بال أفضل بكثير من الفرار منها إلى القدر الذي يرفعها عنا ذات يوم ويدفعها ويكشفها لنا، وليس في ذلك ما ينازع حق الله فينا. وهذا ما فهمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجوعه عن زيارة العراق ذات يوم زمن تفشي الوباء به، فقال: وجدت نفسي أفر من قدر الله إلى قدر الله.

0: مرحبا بكم من جديد أيها الأحبة، أحبة إذاعة المنستير. في كثير من الأحيان نحكم على الإنسان المثقف من خلال المظهر دون التثبت في الجوهر، بينما الدليل الحقيقي على ثقافة الإنسان وتميزه يتمثل في كلامه وأفعاله وسلوكه معا. هذا السلوك اليومي الذي يجعلنا قادرين على فهم حقيقته والحكم عليه، وليس في عدد الكتب التي قرأها أو شهاداته المدرسية أو كتاباته أو مكانته بين أصدقائه ومحبيه كما يعتقد البعض. فجميع هذه المعايير التي تحدد ثقافة الإنسان لا بد أن تتجسد أيضا في الأقوال والأفعال والسلوك السوي بشكل تلقائي، وإلا ستكون كل المظاهر خداعة وكل هذه التصرفات الفردية شكلية ولا معنى لها.
1: ألو؟ ألو؟ كحلو؟

0: نور الصباح إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: رفاق درب الفرح والسرور المنير عبر أثير إذاعة المنستير، هذا أنا لحبيب مرموش، أواصل معكم رحلة نور هذا الصباح إلى حدود السادسة صباحا. صديقي الكريم، لا تعاشر نفسا شبعت بعد جوع، فإن الخير فيها دخيل، وعاشر نفسا جاعت بعد شبع، فإن الخير فيها أصيل. وإن كبرت همومك لا تبالي، فلطف الله في الآفاق أكبر، ومن غير الإله يريح قلبا تخطفه الأسى حتى تكدر. سيأتيك الذي ترجوه يوما، فلا تعجل عليه وإن تأخر، ولا تجزع وقل يا نفس صبرا، فرحمن السماء قضى وقدر. سيلطف بالقلوب ويحتويها، ويجبر في الحنايا ما تكسر.

أيها السائر في نور هذا الصباح، قد يمنع الله عنك سوء الأقدار على هيئة عطب في السيارة أو تأخر في استيقاظك من نومك هذا الصباح، أو مرض في جسمك، أو ضيف مفاجئ يمنعك من الخروج، أو عدم القبول في وظيفة منتظرة، أو غيرها من الأسباب الكثيرة والعسيرة. فقل دائما: الحمد لله على كل حال ومآل. وتذكر فقط: لو فتح الله لنا باب الغيب لسجدنا متضرعين شكرا على أمور حجبها الله عنا رأفة ومحبة ورحمة بنا. فالحمد لله دائما وأبدا.

فتذكرت غناء مطربا فوق مهدي وأحاديث الحما. ذلك الصوت الذي عللني مثل شعري وشعور سجما. وله بين ضلوعي نغمة أصبحت بين شفاهي نغما. ليت لي في البعد تقبيل يد يجلب السعد ويشفي الألم. إن صرف الدهر لا يسمح لي فأنا أشكو على ماء الظما. فاقبلي من ولد أحببته رسم قلب فوقه الدمع هما. واذكريه اذكريه إن تصلي في الدجى فله قلب يحب الأنجما.

مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن.

غدتني المدن وغدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في قلبي.

خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صورتك في قلبي.

حبيبتي انتي طول عمرك طايره بيا طايره بيا امي، وكأنك اتخلقتي

يا أمي، وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، ده أنا مهما خدتني المدن.

0: لي في المدن.
1: مستمعين الأعزاء، نرجو أن تكونوا بألف خير وبصحة جيدة في هذا الصباح المبارك. يحكى أنه كان هناك ابن أراد أن يتخلص من أمه العجوز المريضة لكثرة حاجاتها، فحملها على كتفه وذهب بها إلى أحد الجبال ليتركها تموت هناك ويرتاح من أعبائها الكثيرة. وفي طريقه مر وسط الغابات الكثيفة والأشجار المتشعبة الكثيرة في طرق متسعة، وكانت أمه وهي على كتفه تقطع أغصان الأشجار وأوراقها وترميها على جانبي الطريق. ترك الابن أمه هناك فوق الجبل وهم بالعودة بمفرده، لكنه وقف حائرا أي طريق يسلك، فقد أدرك أنه ضل السبيل. فنادته أمه، نادته في لطف وحنان، وقالت له: يا بني الحبيب، خوفا عليك من أن تضل طريقك عند عودتك إلى البيت، كنت أطرح الأغصان والأوراق على اليمين والشمال لتتبع آثارها عند عودتك وتصل بالسلامة إلى حيث تريد. كن بخير يا ولدي وتوكل على الله فلن تضيع. وهنا ترقرقت دموع الندم في عيني الابن، وراجع نفسه وحمل أمه معه إلى البيت مكرما إياها. فحينما كان هو يفكر في موتها والتخلص منها، كانت هي تفكر في سلامته وعودته إلى بيته دون أن يضيع.

بهذا النغم العذبي وهذه الكلمات الأصيلة ينتهي إبحارنا معكم على ضفاف نور هذا الصباح. نرجو أن نلتقيكم في فسحة أخرى من حدائق الحلم وألوان الكلام. أعد لكم هذه الحصة وقدمها حبيب مرموش، أخرجتها الزميلة سامية مطاوع. طاب يومكم بكل الخير والرضا والبركة، وإلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: تمام السادسة صباحا على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوت بأنه تم فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين بعنوان السنة التكوينية 26 و2027 و2000، من بينها نحو 6000 موطن لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا. وبيّن الوزير على هامش حفل تكريم المتفوقين في مختلف الاختصاصات التكوينية بمناسبة يوم العلم أن توجه الحاصلين على شهادة البكالوريا نحو التكوين المهني يثبت أن النظرة إلى هذا المسار تغيرت وأصبح خيارا أوليا وليس خيارا احتياطيا بالنسبة لهم. في إطار الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية والجامعية، خصصت الشركة الجهوية للنقل بنابل 229 حافلة بنسبة جاهزية تقدر ب 72%، من بينها 106 حافلات خاصة بالنقل المدرسي والجامعي. وأكد مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بنابل ناجح الجلاصي أن الشركة ستتسلم 100 حافلة جديدة في الفترة الممتدة بين أواخر شهر نوفمبر وبداية شهر ديسمبر المقبل لتعزيز أسطولها الحالية. وفي السياق ذاته، تواصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمهدية تنفيذ تدخلاتها بمحيط المؤسسات التربوية بهدف تعزيز شروط السلامة المرورية وتأمين تنقل التلاميذ والإطار التربوي ومستعمل الطريق في أفضل الظروف. وشملت هذه التدخلات بالخصوص دهن ممرات المترجلين أمام المؤسسات التربوية المفتوحة على الطرقات، وذلك بعدد من معتمديات ولاية المهدية، خاصة مدينة المهدية أو معتمدية المهدية وبومرداس والجم والشابة. قالت النائب البرلمان على لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بسمة الهمامي أن النواب بصدد إعداد مجلة تتضمن مختلف نصوص الدولة التونسية فضلا عن تجارب دول أخرى ناجحة في مجال الرياض ومحاضن الأطفال، مؤكدة أنها ستكون مجلة شاملة وليس قانونا. وشددت النائب الهمامي على أنه من الضروري أن يكون هناك نص تشريعي واضح ينظم القطاع ويوحد المضمون في كامل تراب الجمهورية. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفات شرق القدس المحتلة، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورة جنوب الخليل ونفذت حملة مداهمات واعتقالات. وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها الجوية وكثفت عملياتها الحربية في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط 27 قتيلا بينهم أطفال خلال 3 أيام الأخيرة. نهاية الموجز بعد قليل. محمد بيار ولطفي المكي ورافقانكم في بشائر صباح يوم الثلاثاء، فابقوا في الاستماع.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره وذكرك الغافلون. يا رب، وليس منا في الوجود أحقر، لما عندك منا أفقر. يا واسع الإحسان يا من خيره، عم الورى ولا ينادى غيره. يا منقذ الغرقى ويا حنان، يا منجي الهلكى ويا منان.

الحبيب. وقد مددنا ربنا الأكف ومنك ربنا رجونا اللطف، فالطف بنا فيما به قضيت، ورضنا بما به رضيت. وأبدل اللهم حال العسر باليسر، وامددنا بريح النصر، واجعل لنا على البغاة الغالبة، واقصر أذى الشر على من طلبه، واقهر عدانا يا عزيز قهرا، يصم حبلهم ويصمي الظهرا، واعكس مرادهم وخيب سعدهم، واهزم جيوشهم وافسد رأيهم.

6:08 دقائق صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحيه اليوم 3/8/2026. كما العاده رافقكم من توا حتى للتسعه، صبحيه جديده ونهار جديد ان شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. بعد شويه كما العاده ناخذ فكره على احوال طقسنا لليوم وتستناو بقيه فقرات ساعتنا الاولى، وهذه تحيه توصلكم من عند لطفي المكي في الاخراج، محمد بيار معكم في الاعداد والتقديم. البدايه كما العاده تكون مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم معنا حتى للتسعة.

26 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح. مازلنا مواصلين معكم موعدنا حتى للتسعة وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم 3/8/2026 باش يتميز بظهور سحب تكون قليلة بأغلب المناطق مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر خاصة بالمرتفعات الغربية. بالنسبة للريح باش تكون اليوم من القطاع الشمالي ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب وتكون ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة من المنتظر أنه باش تشهد استقرار تقريبا كما النهارين اللي تعداو، وباش تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات. في ساعتنا الثانية تنزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصلوا مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى في بشائر الصباح.

0: لأحلى صبحية على إذاعة المنزلين.
1: 6:37 دقيقة، رجعنا لكم في بشائر الصباح، نواصل مع فقراتنا ونرجع شوية للتاريخ، نتفكر بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
2: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
6: I have a dream.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
1: في نهار كيما اليوم 8 سبتمبر سنة 1937 سوريا تستضيف مؤتمر عربي لمناقشة قضية فلسطين في ظل تزايد الهجرة اليهودية إليها برعاية المملكة المتحدة اللي كانت حصلت على حق الانتداب على فلسطين. من الأحداث الأخرى اللي صاروا في نهار كيما اليوم 1941 بداية الحصار النازي لمدينة لينينغراد السوفيتية، وكان هذا في الحرب العالمية الثانية. 1943 إيطاليا تعلن استسلامها بدون قيد أو شرط أيضا في الحرب العالمية الثانية، وكيف كيف 1944 قصف مدينة لندن بصاروخ V2 لأول مرة في الحرب هذه. أيضا في نهار كيما اليوم 8 سبتمبر 1945 وصول القوات الأمريكية لتحديد الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية، وكان هذا في بداية الحرب الباردة. وفي 8 سبتمبر 1949 الزعيم الحبيب بورقيبة يعود إلى تونس بعد غياب 4 سنوات ونصف كان قضاها في مصر. في نهار كيما اليوم 1974 الرئيس الأمريكي جيرالد فورد يصدر عفو بحق الرئيس السابق ريشارد نيكسون بشأن فضيحة الووتر جيت. أيضا في نهار كيما اليوم 8 سبتمبر سنة 1980 الرئيسان الليبي معمر القذافي والسوري حافظ الأسد يبدأان في طرابلس مباحثات للوحدة بين البلدين. كانوا هذن بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم، نوصلوا معهم للستة واربعين دقيقة، مازلنا مواصلين معكم في ساعتنا الأولى، نرجع لكم بعد شوية مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.

0: في يونان نوصل معها لستة وخمسة واربعين دقيقة. نواصل مع فقراتنا وجولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: البداية من موقع الجزيرة بونات. إيران، تحذير إيراني من الممر الأمريكي في هرمز، وإسرائيل تصعد هجماتها جنوبي لبنان. من العناوين الأخرى في نفس الموقع، اليمن، الحكومة تحسم قرارها لتحرير صنعاء وتطلق عملية في البيضاء. نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية أيضا اللي تكتب في الشأن اليمني، هجمات للحوثيين تسفر عن إصابة 73 شخص في السعودية، والتحالف بقيادة الرياض يتعهد بالرد. أيضا من العناوين الأخرى في نفس الموقع، روسيا تستأنف ضرباتها على كييف بعد هدنة دامت 3 أيام، 13 قتيل بغارات إسرائيلية جنوب لبنان، وميشيل عون يطالب واشنطن بالتحرك العاجل. الطاقة الذرية، سوريا في عهد الأسد كانت على وشك استكمال بناء مفاعل نووي، وإيران تهدد بضرب منشآت الطاقة بالخليج، والحوثيون يتهمون السعودية بقصف اليمن. نمشي إلى موقع البي بي سي اللي تكتب اليوم، معارك اليمن تقترب من باب المندب، والتصعيد يمتد إلى منشآت أرامكو. الاتفاق النووي السعودي الأمريكي، تخصيب مشروط ولا إلزام بالاتفاقيات الأبراهيمية، ومقتل 13 شخص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وتصعيد يهدد وقف إطلاق النار. نمشي إلى موقع سكاي نيوز بالأرقام، تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز، و73 مصاب في هجمات حوثية على 4 مدن سعودية. وأيضا سكاي نيوز اليوم تكتب، مواقف إسرائيلية غاضبة حيال الخطوة البريطانية المرتقبة، وزيلينسكي يتطلع لمفاوضات سلام مع روسيا قبل حلول فصل الشتاء. كانوا هذن بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نوصل معها للستة وثمانية واربعين دقيقة تقريبا، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم 3/8/2026. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين، طريق السلامة للجميع إذا كان شديتوا الثنية للخدمة. نتمنى لكم نهار مبروك وإن شاء الله ما فيه كان إلا خير. بعد تقريبا 11 دقيقة من توا موجز أخبار السبعة، ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: إذاعة المنستين تبع الموجة تبع الموجة.
1: في كل برمجة عنا جديد برامجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
2: تبع الموجة
1: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: تمام السابعة صباحا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني إلياس الشريف أن الوكالة تشرع انطلاقا من شهر فيفري 27/2000 في اعتماد اختصاص جديد لأول مرة في مجال ميكانيك السيارات الهجينة، وسيكون ذلك بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين من ولاية المنستير. وأشار رئيس ومدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني إلياس الشريف إلى أن مختلف المؤشرات تعكس حجم الإقبال على التكوين المهني والثقة المتنامية في الخدمات والفرص التي توفرها الوكالة التونسية للتكوين المهني. تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المواد المخدرة بجهة سهلون من ولاية سوسة، وتم حجز حوالي 500 جرام من مادة الكوكايين وصفيحتين من مادة القنب الهندي. بحسب مصدر أمني تم الاحتفاظ بعدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في نشاط الشبكة في انتظار استكمال الأبحاث المتعلقة بالقضية. قالت رئيسة الغرفة الوطنية للرياض ومحاضن الأطفال نبيها كمون إن 47% فقط من الأطفال في سن ما قبل المدرسة يخضعون إلى التأطير برياض الأطفال القانونية والمعتمدة مقابل 53% غير مؤطرين ويتم إيداعهم في فضاءات عشوائية وفق تعبيرها. ودعت رئيسة الغرفة الوطنية للرياض ومحاضن الأطفال نبيها كمون السلطات المعنية إلى ضرورة التدخل وتأمين التربية ما قبل المدرسية. قالت سلوى الذوادي كهية مدير إنتاج اللحوم بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إن الوزارة تعتزم في خطوة أولى توريد شحنات من بيض التفقيس بهدف تعديل الإنتاج خلال نوفمبر وديسمبر القادمين والحد من النقص المحتمل في الإنتاج خلال الأشهر القادمة. وتوقعت الوزارة أن يشهد السوق خلال سبتمبر شيئا أو نوعا من الضغط في التزويد باللحوم البيضاء على أن يعود نسق التزويد إلى وضعه العادي في شهر أكتوبر. تم رسميا إطلاق منصة طاقة بلوس، وهي أول منصة إعلامية مغاربية اتصالية وبحثية متخصصة في اقتصاد الطاقة بهدف توفير مصدر موثوق للمعلومات والتحليل والبحث والحوار حول قضايا الطاقة وانعكاساتها الاقتصادية والبيئية والتنموية. وستواكب المنصة مختلف تطورات قطاع الطاقة بما في ذلك الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والطاقة النووية، فضلا عن الاستثمارات والسياسات الطاقية في المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: مازالت البركة.
1: نجات بوزيق الزرابي قبل والله ما تتكلفش برشا كانت رخيصة، الطعمة رخيصة، كنا قبل نشري وطعمة بيضة ونصبغوها لها كيفنا نحن، نصبغوها ما نشريوهاش الملونة، نحن نخذوها بيضة من الجرابة ونمشي ونصبغوها، كلف أقل معناتها نلقاو فيها، مش يكلي نخسروا فيها خاطر نحن نحقد موحدنا نربحوا فيها، فيها مربوح وقتها بالخاص كي تطبع بالطبع لو طبعة ثانية هنا أكيك.
2: كيفاش الأجواء وقت لكل المرأة تكمل الزربية متاحة؟
1: تبدأ فرحانة، طبعا نفرشوها في الصدار ونكنسوها وننظفوها وننفزوا بكري نهزوها لدار الطابع باش تطبع، ونبدأ عادة مفجوعين تطبع بالطبع الأول ولا بالثاني، كان بالطبع الأول نبدأ فرحانين الخاطر مش تجيب الناس به، كان بالطبع الثاني هانو هكيك وبر هي هو تطبع وبعد نهزوها لربعة الدليل يدلل عليها وناخذوا فليس ونروح ونقضي وعد قضياتنا حدا ولات عنا الفلوس نشري وعد ونقضي
2: وربع مازال موجود التوى؟
1: لا مازال موجود التوى، الدليل مازال كل شيء مازال، وفما توى في تشر التوى يجيبوا في الزرابي ويجيبوا الكلمة والمرقوم توى الدليل يدل في الربع.

0: تستغرون مع ريم الهيم.
1: عالسلامة، أنا اسمي جانا، نحب نغني لكم غنية بالانجلي. In my family, in my family, lots of love for you and for me. Mom and dad, sister and brother, grandma and grandpa, not like any other, aunt and uncle and cousins too. My family helps me, my family helps you. In my family, lots of love for you and for me. الغنية تقول معناها in my family، معناها عائلتي، عائلتي. Lots of love for you and for me، معناها أنا أحبك، هكا أنا أحبك كثيرا. Mom and dad معناها أبي وأمي. Sister and brother معناها أخي وأختي. الغنية ذي تعلمتها في المدرسة. Grandpa and grandpa معناها جدي وجدتي. My family helps you, my family helps me. My family helps you معناها عائلتي تساعدك. My family helps me معناها عائلتي تساعدني. إن ما تتعاود هي بعدها أكها. تعلمتها من عند مس سندايانا من الكتاب. أنا نحب لونجلي، نعرف نقول برشا كلمات باللونجلي، مثلا كيما hello, hi، برشا برشا توا goodbye باللونجلي حتى هي.

عمرو دياب. نوصلوا معاه للسبعة وثلاثة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الثلاث 8 سبتمبر 2026. كما العادة نرافقكم في بشائر الصباح حتى التسعة وننسوكم في هالصبحية جديدة ونهار جديد إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. واصل شراء بقيمة 100 دينار للربح كما العادة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. تلقاو السؤال وتجاوبوا كما العادة في الكومنتيرات وباش تدخلوا عملية القرعة وأيضا تحاولوا تربحوا الوصل الشراء هذا بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. شو مزالي استنى فيكم في ساعتنا الثانية دقيقة صحة تستنى أيضا عناوين نشرة الأخبار معلومة تهمك الأخبار الرياضية في سبور انفو وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. 7:24 دقيقة نواصلوا مع الغنيات. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير. مرحبا بكم معنا حتى للتسعة.

خد حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمة او بسمة وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروح جديدي لحظة موت

0: الصحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم مش نحكيه على البروستات ومشاكلها، وخاصة مش نحكيه اليوم على تضخم الحميد للبروستات. التضخم الحميد للبروستات هو يمس الرجال من بعد 50 سنة. كيفاش نجمو نخمموا فيه وقت اللي تحس اللي فما صعوبة في البول؟ صعوبة في البول تكون النهاية متاع البول تكون بالتقطير، ولا مرات تحس روحك اللي ما فرغتش المثانة، وفما حاجات مرات تحس المريض يمشي كثير مرات الحمام. في الحالة هذه لازم المريض يتصل بالطبيب المختص تاع المسالك البولية، وني هو مشكشف عليه، يشوف البروستات، يشوف التضخم تاعها، ويطلب له تحاليل وصورة باش يتأكد اللي ما ثمش تأثير على الكلى ولا على المثانة. مع تحيات الدكتور منير التفاحي، اختصاص جراحة مسالك البولية.
0: دقيقة صحة.
2: إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير. الموجة اللي توتيك. الموجة اللي توتيك.
3: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: 7:30 صباحا هنا بإذاعة المنسير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم إعانة من النشرة القادمة. أكثر من 250 من مربي الدواجن في المهدية يطالبون السلطة الجهوية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ ما تبقى من قطاع الدواجن. وزير التشغيل يؤكد فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين للسنة الجديدة، منها 6000 لحاملي شهادة البكالوريا. لأول مرة في تونس إطلاق دفتر متابعة صحي خاص بالأطفال حاملي متلازمة داونة. 73 مصابا في هجمات حوثية على مدن سعودية، والسعودية تعلن تضرر منشآت نفطية ومرافق حيوية. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم في نشرة مفصلة في تمام الساعة 8 بعد لحظات. آخر أخبار الرياضة تأتيكم على هذه الفتنة. إلى اللقاء.

0: لبنان من أحوال الطقس أخبار متنوعة تحليل وتعليق حر على كل مسار أجندة ثقافة معرض الصحافة نبض الشارع وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهمك بار وصحة.

0: بشائر الصباح كن هار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك
1: إذاعة المنستير
2: انفيذار بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7 إذاعة
1: المنستير
0: 104.7
2: معلومة تهمك
3: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
4: كيفاش يتم دفع الأداءات والمعاليم الديوانية على أقساط لتوريد سيارة؟ الأشخاص اللي أقاموا 6 شهور على الأقل في الخارج للعمل أو الدراسة أو لإجراء تربص ينجموا يوردوا سيارة ودفع الأداء والمعاليم الديوانية تحت نظام الأقساط. المعني بالأمر ينتفع بإعفاء مؤقت من الأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة على سيارة لمدة 2 ابتداء من تاريخ التوريد. بعد انقضاء فترة العفاء المؤقت يتولى المعني بالأمر كل 6 شهور خلاص القسط باحتساب مبلغ الأداءات والمعاليم الديوانية. وفما شروط أساسية أهمها إثبات إقامة بالخارج لمدة 6 شهور على الأقل، وعدم تجاوز سن السيارة عند دخولها لتونس 3 سنوات بالنسبة للسيارة السياحية. أهم الخطوات اللي يلزم اتباعها: مطلب انتفاع بنظام الدفع بالأقساط على مطبوعة معدل الغرض تسحب من مكتب الديوانة، بطاقة تعريف وطنية ونسخة من قرار الإلحاق أو شهادة التربص أو المهمة والدراسة، نسخة من البطاقة الرمادية للسيارة وفاتورة شراء بالنسبة للسيارات الجديدة اللي ما يفوتش عمرها 6 شهور، رخصة توريد إذا كانت مدة الإقامة بالخارج أقل من 1 عام، جواز سفر والذهاب إلى المكتب الجهوي للديوانة الأقرب إلى محل السكنة.
2: معلومة تهمك
3: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

البداية تكون مع أخبار الميركاتو وجديد انتقالات اللاعبين. أعلن البارح فريق الاتحاد الليبي من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك عن صفقة انتداب لاعب الاتحاد الرياضي المنسيري مهدي القانوني بعقد لمدة 3 مواسم. قيمة الصفقة في حدود 300,000 دولار مع تنازل اللاعب حسب بعض المصادر وخاصة الصحف الليبية على بعض المتخلدات المالية اللي كانت لفائته لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. كما قلنا قيمة الصفقة في 300,000 دولار حوالي مليار من مليمتنا، وسيتقاضى في موسمه الأول مهدي القانوني قرابة 400,000 دولار. الاتحاد الليبي اللي واصل تحذيراته لانطلاق البطولة الليبية واستعداداته اللي قاعدة صايرة في الفترة هذه بمدينة المنسيرة. بطبيعة في انتظار تأكيد هيئة التسييرية لاتحاد الرياضي المنسيري حول هذه الصفقة في الساعات القليلة القادمة. من المنتظر اليوم سيتم تقديم اللاعب بشكل رسمي. لاعب سابق كذلك الاتحاد المنسيري سيمضي اليوم لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي بعد ما اجتاز البارح بنجاح الاختبار الطبي. ولنا نحكيه على لاعب المنتخب الوطني التونسي لؤي الترايعي. الصفقة ستكون في شكل إعارة من نادي الوحدة الإماراتي لمدة موسم واحد. نواصل مع أخبار الميركاتو. المرة هذه ما هيش بين النوادي أما بين المنتخبات. حسب مصادر إعلامية ألمانية فإنه اللاعب التونسي لؤي بن فرحات واللي ينشط في نادي فريبورغ الألماني قرر اختيار تمثيل المنتخب الألماني لكرة القدم، وبأنه سيكون ضمن الأسماء اللي باش يختارها الناخب الألماني يورغن كلوب ضمن قائمة المانشافت في التوقف الدولي القادم. نذكركم أنه لؤي بن فرحات كان حضر مع المنتخب خلال تربص كندا قبل كأس العالم، وبعدها رفض قبل ساعات دعوة المنتخب الوطني للمشاركة في المونديال. في أخبار الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وقبل 9 أيام انطلاق البطولة في موسمها الجديد يوم الخميس سينعقد اجتماع بين المكتب الجامعي والأندية الممنوعة من الانتداب واللي عددها يفوق 20 نادي من أجل النظر في مطلب النوادي في تأجيل تنفيذ عقوبة المنع من الانتداب. الحقيقة ملف معقد للغاية، خاصة أن الجامعة التونسية لكرة القدم ملزمة بتطبيق القانون الصادر والقرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، والبطولة ستنطلق في موعد هذا مؤكد. لكن الفرق اللي عليها قرار منع من الانتداب ملزمة انها تشارك في البطولة باللاعبين المسجلين اللي عندهم منذ الموسم الفارط. موضوع سيبقى للمتابعة. بالنسبة لأهم نتائج مقابلات البارح في البطولات الأوروبية، في إطار الجولة الثالثة للليغا الإسبانية خيتافي وسيلتا فيغو تعادلوا هدف لهدف. في إيطاليا ضمن الجولة الثالثة للسيريا كالياري كان فاز على ليتشي هدف مقابل 0. بالنسبة لأهم المواعيد الكروية لليلة، الحدث الأبرز عودة المسابقة الأهم في كرة القدم انطلاق النسخة الجديدة لدوري أبطال أوروبا، وأبرز مقابلات الجولة الأولى في 6 غرفة. كلوب بروج البلجيكي يستضيف نادي أستون فيلا الإنجليزي. في 8 بوروسيا دورتموند ضد فريق فياريال الإسباني. بورتو البرتغالي يواجه مانشستر سيتي. نادي ليل الفرنسي ضد ريال بيتيس الإسباني. وقمة مواجهات الليلة على ملعب سانتياغو برنابيو، الريال مدريد يستضيف نادي إنتر ميلان الإيطالي. إنتر 28 عام لم يفز على الريال، ممكن اليوم تكون فرصة سانحة لإنتر للانتصار على الريال في أول جولات دوري أبطال أوروبا في موسمها الجديد. هذه كانت مجموعة الأخبار الرياضية في موعدها الأول اليوم. أكثر أخبار نجم تكبوها مستمعينا الكرام من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو مونسي سبورتس. أجمل تحية توصلكم لطفي المكي في الإخراج التقني. بعد شوية رجعكم زميل محمد بيار وبقية فقرات بشائر الصباح. إن شاء الله نهاركم زين. بسلامة.

حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروح جديدي لحظة موت

0: 57 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ونمشي إلى أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سي سليم بن ميلاد. صباح النور.
1: صباح الخير محمد وصباح الخير كاف مسابعين ذات منسيب.
0: مرحبا بك شكرا على حضورك معنا. هات خلينا ناخذ فكرة معك على أحوال طقسنا اليوم إن شاء الله كيفاش باش يكون وفكرة أيضا على ليامات الجاية.
1: بالنسبة لليوم يكون طقس قليل السحب بينما العشية تكثف السحب خاصة بالمناطق الغربية وتظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بالأمطار. ماهيش بتكون كميات كبيرة إن شاء الله تكون كميات ضعيفة فمتوسطة. الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون ضعيفة في معتدلة. والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. والحرارة اليوم في استقرار نسبي وين تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات بين 35 و39 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في جهة المنستين سجلوا 34 درجة كحرارة قصوى، سوسة 35 والمهدية 33 درجة، بالنسبة للقيروان 39 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة للغدوة كيف كيف زاد سحب قليل الصباح وتتكاتف العشية بالمناطق الغربية وتظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بالأمطار والرياح تتحول من القطاع الجنوبي وبالتالي غدوة لارتفاع في درجات الحرارة وتتراوح عامة بين 35 و 41 درجة وتكون في حدود 33 درجة بجهة الوطن القبلي. غدوة إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 39 درجة كحرارة قصوى. بينما نهار الخميس باش نكونوا معنيين بمنخفض الضغط الجوي، منخفض علوي للضغط الجوي يكون محمل بالهواء البارد وين ننتقلوا من وضعية جوية حارة نسبيا ومستقرة إلى وضعية جوية مضطربة وتكون مصحوبة بأمطار محليا غزيرة وتساقط برد مع انخفاض في درجة الحرارة باش تشمل خاصة مناطق الشمال ومحليا الوسط. الانخفاض في درجة الحرارة يشمل خاصة مناطق الشمال، بقية المناطق تكون في استقرار. يشمل نهار الجمعة، نهار الجمعة مازالت وضعية جوية مازالت ملائمة لنزول الأمطار بمناطق الشمال ومحليا الوسط والجنوب والانخفاض في درجة الحرارة باش يشمل البلاد الكل. ان شاء الله هذا بشائر لموسم الفلاحي واعد وان شاء الله تكون امطار خير على بلادنا
0: ان شاء الله. شكرا لك سي سليم، تحياتنا ليك. 57 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم 3/8/2026. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين. نشرة الأخبار بعد تقريبا 8 دقائق من توا نرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة. ما تنساوش أنه على ذمتكم وصل شراء بقيمة 100 دينار للربح، تنجموا تدخلوا عملية القرعة إذا كان تجاوبوا على السؤال الموجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. مازال عندكم تقريبا سوعة من زمان للمشاركة وقبل ما نقوموا بعملية القرعة. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: تمام 8 صباحا بإذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها: أكثر من 250 من مربي الدواجن في المهدية يطالبون سلطة الجهوية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ ما تبقى من قطاع الدواجن. وزير التشغيل يؤكد فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين للسنة الجديدة، منها 6000 لحاملي شهادة البكالوريا. لأول مرة في تونس إطلاق دفتر متابعة صحي خاص بالأطفال حاملي متلازمة داون. إلى تفاصيل النشرة، أمضى أكثر من 250 من مربي الدواجن في ولاية المهدية على عريضة يطالبون فيها السلطة الجهوية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ ما تبقى من قطاع الدواجن بعد نفوق أكثر من 1220 ألف طيرة، أي ما يعادل 40% من الدواجن بولاية المهدية جراء موجة الحر الأخيرة التي شهدتها الولاية وانقطاعات التيار الكهربائي والماء. صالح شرف الدين رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية وأكثر تفاصيل في ميكروفون نادر إسماعيل.
2: جاتنا عريضة من مربي الدواجن بالمهدية، ربي يعوض عليهم خسائر كبيرة برشا، معناها الفلاحة مربي الدواجن ربي إن شاء الله يعوض عليهم وإن شاء الله الدولة تسمع صوتهم وتشوف حل معناها كيفاش تعوض لهم. العريضة تضم أزيد من 250 فلاح في ولاية المهدية، الأغلبية نتاعهم كلهم معناها صرحوا كلهم قالوا خسائر نتاعنا معناها ما بين 30% و40% من الإنتاج كيف في رمشة عين، بما يقدر من 150 ألف إلى 200 ألف طير من الدجاج. الوقاع معناها الموت بتاعهم بسبب معناها موجة الحر وبسبب معناها قصان الضوء وقصان الماء. احنا كاتي حاجة وليفلاح الصيد البحري متجندين بكل صراحة معناها المنظورين بتاعنا المربي الدواجن لأنه هم المنظورين بتاعنا، راجبين إلى السيد وزير الفلاحة والسيد وزير التجارة باش ينظروا بنظرة معناها الاعتبار للقطاع بتاعنا في ولاية المهدية ونحاولوا مع بعضنا كاتحاد وكولاية وكمندوبية وكوزارات مسؤول على الأمور هذه نحاولوا كيفاش نلموا أجراح البحال الفلاحة متاعنا وإن شاء الله ربي يوفقنا.
0: في إطار الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية والجامعية، خصصت الشركة الجهوية للنقل بنابل 229 حافلة بنسبة جاهزية تقدر ب 72% من بينها 106 حافلات خاصة بالنقل المدرسي والجامعي. وأكد مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بنابل نجاح جلاصي في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان أن الشركة ستتسلم 100 حافلة جديدة في الفترة الممتدة بين أواخر شهر نوفمبر وبداية شهر ديسمبر المقبل لتعزيز أسطولها الحالية.
3: أسطول الشركة دول الحافل المتوفر إن شاء الله جاهز للاستغلال 229 حافلة جاهزية إن شاء الله في حدود 72%. بالنسبة للأسطول المخصص حصريا للنقل المدرسي والجامعي 106 حافلات لولاية نابل. بالنسبة إن شاء الله للاشتراكات المتوقعة السنة هذه إن شاء الله في حدود 36 ألف مشترك. شرعت الشركة في عملية صيانة شامل الحافلات شملت 26 حافلة في إصلاح الطولة متاعها، ثم مراجعة محركات ومراجعة علب سرعة إن شاء الله يكونوا جاهزين للعودة المدرسية. إن شاء الله الشركة ما عندها اقتناءات جديدة قائمة بها وزارة النقل باش يكون نصيب الشركة في حدود إن شاء الله 100 حافلة جديدة يدخلوا إن شاء الله من ابتداء آخر نوفمبر ديسمبر. هي حافلات مختلطة فيها المدرسي وفيها التجاري، نقلة نوعية باش تكون الشركة إن شاء الله ترجع الشركة في وضعيتها العادية.
0: أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود بأنه تم فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين بعنوان السنة التكوينية الجديدة، من بينها 6000 موطن لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا. وبين الوزير أمس على هامش حفل تكريم المتفوقين في مختلف الاختصاصات التكوينية بمناسبة يوم العلم أن توجه الحاصلين على شهادة البكالوريا نحو التكوين المهني يثبت أن النظر إلى هذا المسار تغيرت وأصبح خيارا أوليا وليس احتياطيا بالنسبة لهم.
4: فتحنا حوالي 26 ألف موطن تكوين. اليوم رقم آخر ماذا بينا نركز عليه اللي هو ثم 6000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. هذه تبدل اللي النظرة للتكوين المهني، تغيرت الحقيقة، أصبح خيار وليس خيار احتياطي ولا خيار أول للحاصلين على شهادة البكالوريا. اليوم وفرنا أكثر من 17 ألف للمبيت. الجديد في السنة التكوينية هذه اللي هو ثم أحداث 6 اختصاصات جديدة، أهمه لعل مرافق حياة والعديد في المنظومات الشمسية والشبكات الاتصال. ثم 21 مركز تكوين مهني، ثم إضافة اختصاصات ليه، اختصاصات جديدة في إطار تعديل خريطة التكوين المهني. أثناء عملنا منظومة التسجيل عن بعد، الدفع الإلكتروني سواء بالنسبة للتسجيل لمباشرة التكوين أو للانتفاع بخدمات المبيت والمطعم. كذلك نعرف اليوم الذكاء الاصطناعي تحدي للناس كل اليوم، تم إدراجها في البرامج التكوينية، وسيتم في بداية السنة التكوينية إحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني.
0: دعت المختصة في تقييم المخاطر البيولوجية والكيميائية بوكالة تقييم المخاطر بوزارة الصحة الدكتورة إيمان الفطناصي إلى التثبت من سلامة الأدوات المدرسية واقتنائها من المسالك المراقبة، وحذرت من المواد الكيميائية الموجودة في بعض الأدوات المدرسية والتي قد تعرض صحة الطفل للخطر.
5: بالله ننتبه للصغيرات من المواد الكيميائية اللي في وسط الأدوات المدرسية في حد ذاتها، ونحاول زادا نشريو من المسالك المراقبة الأدوات المدرسية نشريوها ديما وإحنا متحمسين، وما ننتبهوش لبرشا حاجات نجم تكون مضرة بالصحة، خاصة منها الحاجات اللي فيها برشا ألوان، فيها برشا ريحة، حاجات تشبه للمواد الغذائية. لكن الصغيرات عندهم تندانس إنهم يحطوها في فمهم، ألوغ هي كلها مليئة بالمواد الكيميائية اللي هي مضرة بصحة الصغيرات. كما نعرفوا المواد الكيميائية راهو تعرض لها ينجم يكون أعراضه ماهوش في وقتها، على خاطر ماهوش مرض، هو حاجة تقعد في الجسم تتركز في الجسم وبعد تتحول إلى مواد سامة عن طريق الحساسيه. ثم امراض توصل حتى للكبد، راهو المواد الكيميائيه راهي سيكونسونتر في الكبد، وحتى امراض عصبيه. هذا الكل بعد اعوام من كثر التعرض للمواد الكيميائيه بمختلف انواعها وبمختلف مصادرها.
0: وبالتزامن مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، حذر قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره أمس من النقص في التجهيزات والفضاءات وتدهور في البنية الأساسية بعدد من المؤسسات التربوية، إضافة إلى نقص في الموارد البشرية بسبب ضعف الانتدابات وعدم تعويض المحالين على شرف المهنة. واعتبر الاتحاد أن هذه الوضعية أدت إلى ارتفاع الضغوط المهنية على العاملين في قطاع التربية، منتقدا في الوقت ذاته ما وصفه بالتراجع عن عدد من الحقوق والمكتسبات والاتفاقيات. وطالب الاتحاد بعودة التفاوض وفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي مختلف الأسلاك التربوية ومعالجة الوضعيات المهنية والصحية والاجتماعية للعاملين. أعلنت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة عن إطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 أو ما يعرف بمتلازمة داون لأول مرة في تونس، وذلك في إطار الحرص على تنظيم مسار الرعاية الصحية وتعزيز مبدأ العدالة الصحية بين مختلف الجهات. وأكدت إدارة الرعاية الصحية الأساسية أنه وقع توزيع دفتر متابعة الأطفال حاملي هذه المتلازمة على جميع أقسام ومخابر الأمراض الوراثية والخلقية، سواء في القطاعين العمومي أو الخاص بكامل تراب الجمهورية. وأشارت في بلاغ نشرته أمس إلى أن الولي يتسلم الدفتر عند التشخيص، وهو مطالب بإحضاره مع الطفل في كل زيارة طبية بغض النظر عن تخصص الطبيب. ومن المبرمج أن تنظم إدارة الرعاية الصحية الأساسية اليوم دورة تكوينية عن بعد لفائدة أطباء الخط الأول للتعريف بأهداف الدفتر وكيفية استخدامه. في الأنباء العربية والدولية، أصيب 73 شخصا من المدنيين بينهم نساء وأطفال في هجمات حوثية على 4 مدن جنوبية السعودية، وفق بيان رسمي سعودي صباح اليوم. وصرح مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بتعرض منشآت ومرافق تابعة لقطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية للمملكة لاستهداف صباح اليوم، مما تسبب في اندلاع حرائق في عدة مواقع وتعليق مؤقت لبعض العمليات التشغيلية. وفي جنوب لبنان يسود هدوء حذر بعد يوم دام حصد أمس حوالي 15 ضحية وعشرة الجرحى بغارات صهيونية عنيفة على قرى قضاء النبطية، لترتفع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي في لبنان منذ يوم الجمعة الماضي إلى 27 قتيلة و69 جريح وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. ونهاية نشرة الأنباء، تذكير بأبرز ما ورد فيها. أكثر من 250 من مربي الدواجن في المهدية يطالبون السلطة الجهوية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ ما تبقى من قطاع الدواجن. وزير التشغيل يؤكد فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين للسنة الجديدة، منها 6000 لحاملي شهادة البكالوريا. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية لطفي المكي ونصير السكلي. بشار الصباح متواصلة مع محمد بيار، إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير، اقرأ لتعيش أكثر.
8: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
7: اقرأ.
8: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
9: لتعيش أكثر،
8: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
7: اقرأ لتعيش أكثر.
8: اقرأ لتعيش أكثر معي أنا ربح عبد اللاوي من 9 إلى 10.
7: اقرأ لتعيش أكثر.

0: 28 دقيقة رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح لصبحية اليوم 3/8/2026. كما العادة نبدأها بفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كما العادة نرحب بمدام نوزة بوريقة. صباح النور.
2: صباح الخير محمد وصباح النور للمستمعين الكرام.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. الحوتة اللي باش نحكيو عليها اليوم هي القطط.
2: اللي مش حكيو على القطط، الحيوان هذي ممكن كي نسمعوا الاسم نتاعو المتداول يخافوا منه برشا عباد. دونك نقولوا قرش صغير، ما دخلنا في حكاية قرش صغير. ولكن محمد البارح سألتني أنت، قلت لي كلب بحر ولا قطار، التسمية الشعبية تختلف. هو نحب نوضح، كلب البحر اسمه العلمي ميستيليوس،
0: مش كيف كيف على...
2: مش كيف كيف اليوم باش نحكيو على السكيلو فينيوس كانيكولا، اللي هو لابتيت غوسيت بالفرنسية، واسمه نعيطوا له في تونس الكاتارالي ولا القطاط. وحتى البارح سألت البحارة بعد ما قلت لي انت كلب بحر ولا ليه، فانتي حبيت نزيد نتأكد من المعلومة، فهمتني؟ قالوا لي قولوا زي عليه مدسولة، اما الاسم المتداول الكاتارالي ولا القطاط. بالفرنسية لابتيت غوسيت، عشان نبداو واضحين، دونك الاسم نتاع لابتيت غوسيت هو القطاط. كلب البحر اللي هو بالفرنسية يقولوا شيان دماغ زادة، فهمتني؟ حتى بالانجليزي يقولوا دوك فيش. واليوم اللي احنا باش نحكيو عليه عيطولو زادة كات فيش بالانجليزية. دونك احنا عندنا كلب البحر اللي هو كلب البحر، والاخر قطوط البحر باش نحكيو عليه اليوم، فهمتني؟ واول مفاجأة اللي انا قلت علاش يخافوا منه، دونك هو القرش، قرش صغير، قرش صغرون، قرش مسالم
0: من العائلة نتاع القرش.
2: من العائلة القروشة، ما هو صغير ما مسالم على الاخر، ما عندوش حكاية القروش يعني هالحكاية متاع القرش اللي نشوفوه في الأفلام متاع
0: هذيكم. هو حتى في الكبر صغير، يذول
2: صغير وما يفوتش ميتو. بس دونك لهنا شكله طويل ورقيق، ولونه عادة يكون رملي ولا بني فاتح، وعليه برشا بقع غامقة، وعندها زوز عنف ظهرية سمكة متاعنا هذي، وتنجم توصل تقريبا متر طول. أما الحجم اللي نلقاوه عادة هو محمد 60 سنتي. وثم حاجة باش نقول لك عليها، باش نفرقوا بين اللي قلنا عليه كلب بحر وإلا اليوم على بتيت غوسيت وإلا كتارالي، هي كالزعفة اللي مروها في الأفلام كيف يشوفوها هذيك للغوم تاع الغوكان، كالزعفة الظهرية هذيك، هذي ما عندوش. دونك من الميزة متاعه هذيك، دونك احنا كي نراو الزعفة الظهرية هذيك نعرفوا اللي هو كلب بحر صغير، مش كيف ما القروش اللي نحكيوا عليهم اللي يخوفوا، فهمتني؟ وكي تشوف عينيه الكتارالي تلقاهم شوية يشبهوا العيون القطط، فهمتني؟ من هنا جات التسمية باللونجلي نسميوه الكات شارك. وفين يعيش هذايا توا نحكيوا عليه لابتيت غوسيت والكتارالي والقرش الصغرون نتاعنا هذايا؟ تاع قبل ما يعيش محمد بيه حكينا على سمكة توصل عمرها 16 سنة، اليوم كيف كيف هذايا يعيش بين 12 15 سنة.
0: كيف كيف معناتها؟
2: القروش الآخرين الكبار يعوصوا حتى 40 سنة، دونك عملت شوية هكا أبحاث نلقاه يوصل حتى 40 سنة. الآخر اللي نحكي الآخر اللي نحكيوا عليه محمد برمجوه قبل ما توفى البرمجة الصيفية نتاع ولد بحر، إن شاء الله إذا نكملوا به الحلقات نتاعنا. والكتارالي من الحيوانات اللي تحب القاع، يعني مش سمكة تقعد تعوم في وسط البحر طول الوقت، تلقاها فوق الرمل وحالة قريب للقاع. علاش؟ تلوج على الماكلة نتاعها كلها عادة، لانستان نتاعها يخليها تبدا تلوج على الماكلة نتاعها. وفي البحر الأبيض المتوسط موجود، وبينهم السواحل التونسية، وتنجم تتواجد من أعماق صغيرة حتى شيء أعماق 400 متر، دونك هو يتلوج على الماكلة نتاعه من الفوق، ده يعمل فيه جرد للماء حتى يلقى ماكلته. مش هو يحب ياكل أكثر حاجة محمد؟ يموت على السوبيا. نعرف نعملها جلبانة ولا ليه، ويموت عليها السوبيا هذي نتاعنا، فهمتني؟ والكتارالي كيف بقية القروش؟ دونك أنا كنقول القروش عندي حاجة اللي هما عندهم الهيكل الداخلي نتاعهم غضروفي، ماهوش عظمي. دونك احنا من أول ما بدينا من آخر جوان، دونك 29 جوان حتى اليوم، ديما نحكيو على الأسماك العظمية. اليوم دخلنا في الأسماك الغضروفية. وش معناها غضروف باش نسهل للمستمعين؟ الغضروف كيما المادة تلقاها في الخشم محمد ولا في الأذن عند الإنسان، يعني مش عظمة صلبة. وهذايا ريت الأسماك الغضروفية، احنا قلت البارح محمد يظهرلي ولا في حلقة حكينا على لافيسي ناتاتوار، وحكينا على المثانة الهوائية اللي تخلي الأسماك العظمية تطفو فوق الماء. هذوما الأسماك الغضروفية، بما أنه الغضروف نتاعهم أقل وزن اوكي خليهم يطفون فوق الماء حيدول. والحاجه الثانيه عندهم الكبد نتاعهم يكون مزيت شويه دهني شويه دونك والزيت دونسيتي نتاعو اقل ديما الزيت فوق الماء ما يطفوش دونك علاش ينجم يطفو جراس للكبده نتاعو اللي هي مزيته شويه وجراس للهيكل الغضروفي نتاعو اللي هو اقل وزن يصير من الهيكل العظمي هيك علاش ما يتحطش المثانه الهوائيه الانواع نتاع القروش هذوما اللي نحكيو عليهم وتوا جلدها فهمتني فما حاجه ركزوا معايا مستمعين
0: في علاقه بالسؤال
2: في علاقه بالسؤال الجلد محمد تعدي يدك على جلد القرش اللي هو القرش الصغير نتاعنا لابتيت غوسيه في الاتجاه المعاكس تلقى خشين شويه علاش تصورش محمد اللي لقينا فيه هذايا تراكيب صغار برشا اسمهم بالفرنسيه دونتيكول ديرميك يعني أسنان جلدية والأسنان هذوما زاد عندهم نفس التركيبة متاع السنين اللي في الفم يعني تصوروا أنت هذية لابتيت غوسيت ولا الكاتارالي عندها أسنان في فمها وكي نشوف أسنان في فمها تلقاها برشا صفوف محمد يدلك اللي هو مفترس برشا صفوف حتى تنجم تحسهم قالب واحد فهمتني برشا سنين هكا وعندهم القروش هذوما خاصيه به على الاخر
0: اي سنين مش كيما سنين للقرش الاخر القرش الحقيقي
2: لا لا لا هما اصغر نحكيو على فم اصغر سنين اصغر ويبداو برشا صفوف فهمتني وعندهم خاصيه انهم يتجددوا كي ضيع سنه يعاود يطلعها من وجهه يعملها ريجينيراسيون فهمتني وعندها بخلاف هذوما قلت لك التراكيب بتشبه الاسنان على الجلد نتاعها وشنو دورهم هذوما محمد الاسنان الجلديه باش نقول ما همش مجرد زينه هما عندهم دور باش يخليو ساعه في حمايه الجلد يحميو الجلد نتاع الكاتارالي وتساعدو زاده في حركه في الحركه نتاعو في الماء يخليه ينجم يعوم تحسين الحركه نتاعو في وسط الماء الحيوان هذايا والحكايه زاده بتاع الجلد هذايا عند تاريخ قديم محمد الجلد هذا كانوا يستعملوه بعد ما يعالجوه ويسقلوه يدخل هو عملوا به حتى دي صالون شفت انا بدي اتصور دي صالون مزيانين بالجلد نتاع الكاتارالي فهمتني اما تو ردوا بالنا يعني ردوا بالنا على المخزون ورد معاك يستعملوها هكاك دونك نردوا بالنا قلنا حكايه في التاريخ هذايا شفت تصور عاملين دي صالون حتى سيكار حاجات بالجلد نتاع الكاتارالي اما نجي لحاجه اخرى زاده تثير الفضول محمد عند الكاتارالي العظام كيف تبيضوا راح نديما يبيضوا العظام يكون العظام عادي هذه الأنثى تبيض العظام نتاعها مغلف بكبسوله نسميهم لي كبسول اوفيجير والكبسوله هذه كيما جلدة صغيره هكا مغلفه هي بنيه قويه معبيه بالالياف الكولاجين ثم باش تحمي العظمه علاش محمد تقعد برشا العظمه هذه راهو حتى لين يخرج منها الحيوان نتاعنا والمفاجأة لهنا ما يخرجش حيوان تخرج ما تخرجش يرقات كما قبل يخرج حيوان صغير يشبه لابتيت غوسيت في العاده الاسماك الاخرين يخرجوا يرقات صغار واليرقات هذوك ما يشبهوش للحيوان البالغ فهمتني يقعد مده باش يولي كما هذوما بالنسبه للكاتارالي يخرج الحيوان الصغير محلي شبه لامه فهمتني دونك الكبسوله هذه مش مجرد جلده عاديه هي بنيه قويه اساسها الياف الكولاجين ومصممه قلت باش تحمي العظمه وهي في البحر عندها خيوط في اطرافها هذه الكبسوله تتعلق بالنباتات البحريه بالطحالب بالاسفنج بالسبونج بوب ومحمد وحاجات اخرى ثابته في القاع يعني صغير يبدا حياته محمي داخل كيس طبيعي وبعد مده طويله يخرج للبحر وفتره الحضانه تنجم تكون طويله من 5 حتى 11 شهر حسب درجه حراره الماء والظروف اللي هو عايش فيها الكاتارالي وزادة عندها دور مهم السمكة هذه في النظام البيئي خاطرها هي نستمر بدي تصور احنا موها على السلفة الغذائية احنا بدينا نوصل لفوق بدينا قاعدين نوصل لفوق يعني تتغذى على كائنات تعيش في القاع وقدرت تحب برشا السوبيا ومتعتبرش هذه من كبار المفترسات انا بدينا نوصل لفوق متاع السلفة الغذائية متاعنا نعتبروها مفترس متوسط وعندها دور مهم في تنظيم دونك شبكة الغذاء في القاع والكاتارالي تتاكل ولا لا محمد؟
0: ما تتاكل
2: إلا دونك تتاكل وفي بعض المناطق نجم تكون مصدر البروتيين نلقاو فيها 15 جرام بروتيين في كل 100 جرام لحم مع الأوميغا 3 والمعادن الأخرى وهي كأي سمك مفترس استهلاكي لازم يكون في إطار مراقبة على خاطر الأسماك هزومة راهم ساعات يحكيوا عليهم يقولوا فيلني غابل وهذين بالانقراء، ولكن البارح شفت نلقاهم مصنفين هزومة أقل إثارة للقلق، نحكيوا على لابتيت غوسات، أما لكروند غوسات محمد راهي معناها داخلة في خانة مصنفة مهزة شوية اللي هي استيلاغيس ما هيش لابتيت غوسات.
0: واضح الوقت سيء للوقت وفي
2: ماش باش نقول لك هي تتشد زادة في الشباك الصيد العربي وفما دراسة عملت دونك شديناهم في ساحل بنزرت في الصيف، يعني الهدف مش نتاع الخرجة مش الأسماك هذوما يتشدوا في الويد ويتباعهم بعديك.
0: واضح واضح مدى النفس. شكرا لك شكرا لك. الموعد ان شاء الله يجدد معك في صبحية اخرى في بشائر الصباح 8:30 معرض الصحف التونسية، ونرجع نواصلوا معكم بشائر الصباح.
1: إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير الموجة اللي توتيك. الموجة اللي توتيك.
3: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
1: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
1: للصبحية للسهرية عندكم ما تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع الخفيف.
2: أهلا بكم من جديد في وقفة إخبارية نخصصها لمعرض عدد من الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 26 و2026 من ربيع الأول 48 و400 ألف هجري. والبداية بالشروق، تقرأون تفاصيل دراسة حديثة صدرت في أواخر أوت المنقضي، عدها الباحث التونسي محمد براء اللافي من مدرسة باريس للاقتصاد تحت عنوان إصلاح الدعم في تونس. الدراسة تطرح مسألة توزيع الانتفاع بمنظومة الدعم في تونس، حيث اشتغلت على إشكالية مدى نجاعة مواصلة دعم استهلاك مختلف الفئات الاجتماعية بالطريقة نفسها في وقت تواجه فيه المالية العمومية ضغوطا متزايدة. الدراسة، وبالاعتماد على معيار تحديد مستوى الأسر التونسية، تقترح 3 سيناريوهات لإصلاح منظومة الدعم ببلادنا، من أهمها إيقاف الدعم عن الأسر الأكثر قدرة ماليا، وهو ما سيوفر حسب الدراسة للدولة نحو 5.4 مليار دينار سنويا. في الصحافة اليوم تقرؤون مقالا تحليليا حول التحديات ذات الأولوية للسنة الدراسية الجديدة. المقال عدد هذه التحديات وذكر بالخصوص مقاومة العنف في الوسط المدرسي ومعالجة ظاهرة الانقطاع والرسوب والنهوض باللغات وخاصة الأجنبية، منها فضلا عن تطوير التوجيه الجامعي وإرساء العمل التشاركي بين المدرسين. وفي الصحافة اليوم أيضا، وتعليقا على تولي تونس رئاسة جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، كتبت وبعنوان بارز في صفحتها الأولى: مسؤولية قومية في مرحلة دقيقة. أمين مال الجامعة العامة للمقاولات يكشف لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم تقدم إنجاز المشاريع العمومية بنسبة 90% موفى السنة الحالية، و90% من الديون غير المستخلصة للمقاولين وقع دفعها. الصباح تنشر أيضا تفاصيل المنح الجامعية الخاصة بالطلبة الجدد والقدامى وطلبة الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى أجل التسجيل وشروط الانتفاع بهذه المنح. في جريدة المغرب كتبت بعنوان بارز في صفحتها الأولى: مهنة مستهدفة، في إشارة إلى الوضع وضع قطاع الصحافة في تونس. وتقرؤون التفاصيل في الافتتاحية التي جاءت تحت عنوان: المهنة حزينة. وفي المواقع الإلكترونية، في حوار لموقع أفريكان مانجر المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني وبخصوص مختلف التدخلات المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات، يكشف أن الاعتمادات المالية المخصصة للصيانة والتهيئة بمراكز التكوين المهني ارتفعت من 2 مليون دينار خلال سنة 24 و2000 إلى نحو 12 مليون دينار خلال شهر أوت 26 و2000، مؤكدا أن 3 مراكز تستعيد نشاطها هذه السنة، وهي مركز المعدات بسوسة، ومركز الفتاة الريفية بنفيضة، ومركز الآلية العامة بجرومباليا. وفي موقع شعب نيوز تقرؤون الجامعة العامة للتعليم العالي ترفض مراجعة النظام الأساسي للمدرسين الباحثين بشكل منفرد، وذلك على أثر انعقاد مجلس الجامعات في سبتمبر الحالي والمتعلق بالنظر في مراجعة الأمر الخاص بضبط النظام الأساسي سلك المدرسين الباحثين بالجامعات. وتعتبر جامعة التعليم العالي أن الاقتصار على هذا السلك يتجاهل بقية الأسلاك الجامعية، ولا سيما التكنولوجيين والمبرزين. رغم تأثير حالة اللايقين الاقتصادية التي تلازم العالم، رئيس الجامعة الوطنية للصناعة التقليدية صالح عمام يصرح لموقع الصباح نيوز أن قطاع الصناعات التقليدية في تونس حافظ على استقراره على مستوى الانتاج والصادرات، واليد العاملة متوقعا أن تتواصل حالة الاستقرار إلى موفى السنة الحالية. رئيس الجامعة الوطنية للصناعة التقليدية كشف أيضا أن هناك توجه نحو اعتماد الطابع الإلكتروني بالنسبة للذهب، مما سيدعم علاقة الثقة ويدعم علاقة الثقة بين الحريف والمنتج ويضفي الشفافية على عملية البيع. هذا أبرز ما لدينا في المواقع الإلكترونية الإخبارية وفي بعض الصحف الصادرة اليوم. المواد الإخبارية القادم في تمام التاسعة صباحا، إلى اللقاء.

ونسير. الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7 تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2020.

0: وقديش متقنة وقديش حلوة وفيها تنوع من كل زي ما تقول أطياف الشعب التونسي. هذا كله بدل على السياحة، المناطق السياحية وترتيبها والاهتمام فيها والتنوع كمان السياح المختلف والتركيز على مظاهر السياحة المحلية التقليدية. يعني لما نشوف فرضا في بعض المواقع الألوان المستخدمة في الإدهان يعني وتركيز على ألوان معينة، هاي كلها خصوصية السياحة، فكثير شغلات حلوة بس وما ذاك بدها شوية. أنا بقول تونس الكل لازم يزور تونس، لازم يجي على تونس ولازم يشوف المواقع المختلفة بتونس من شرقها لغربها وشمالها وجنوبها وكل المواقع المختلفة فيها، لازم تيجوا لهون.
1: بقول لهم أهلا وسهلا فيهم بتونس، يجوا يزوروا تونس، لازم يشوفوا الجمال ويشوفوا الطبيعة والتنوع والثقافات.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

48 دقيقة، مرحبا بكم وين ما كنتوا موجودين. هذه بشائر الصباح، مازلنا مواصلين معكم الصبحية حتى للتسعة متاع الصباح. طريق السلامة للجميع، إذا كان تسمعوا فينا أنتم في كرهبكم متوجهين للخدمة وإلا مروحين من الخدمة ولا ماشيين تعملوا غطسة في شهر سبتمبر، نقول لكم طريق السلامة للجميع. نذكركم أنه مازال عندكم الوقت تقريبا 6-7 دقائق للمشاركة وتدخلوا عملية القرعة باش تربحوا معنا كما العادة. اليوم وصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام. سؤال موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير وفي علاقة بالحوتة اللي حكينا عليها بكري شوية في فقرة ولد بحر الكاترالي وإلا لابتيتوسات اللي كانت حكيت عليها مدام نوزة بوريغا. فما سؤال سهل برشا، وإذا كان سمعتوا الفقرة نجموا تجاوبوا بصحيح وتدخلوا عملية القرعة باش تحاولوا تربحوا معنا كما العادة الوصل الشراء بقيمة 100 دينار. ما تنساوش زادة أنه على ذمتكم زوز غنايات، تختاروا منهم الغناية اللي باش نختموا بها اليوم بشائر الصباح. اقترحت عليكم جورج وسوف طبيب جراح وإلا صابر رباعي أتحدى العالم. 6-7 دقائق ونشوفوا أنه الغناية اللي باش نختموا بها ونشوفوا بنسور الفائز وإلا الفائزة معنا اليوم. خليكم معنا ما تبعدوش.

58 دقيقة هكا نكون وصلنا لنهاية بشائر الصباح لصبحية اليوم 3/8/2026. السؤال نذكروا به كان شنو اللي يخلي جلد الكترة اللي الحوتة اللي حكينا عليها في فقرة ولد بحر، شنو اللي يخلي الجلد خشينة كي تلمسوا في الاتجاه المعاكس؟ ثلاثة اقتراحات زدنا سهلنا عليكم أكثر، والإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم 2، هي التراكيب الجلدية اللي تشبه الأسنان. يعطيكم الصحة اللي شاركتوا، برشا إجابات صحاح، وبعد عملية القرعة نقولوا مبروك لمروة القصيبي، هي اللي فايزة معنا اليوم في بشائر الصباح، مبروك عليها مروة القصيبي. وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. الغناية اللي باش نختموا بها، يعطيكم الصحة زادة على التصويت متاعكم، الخيار كان ما بين جورج وسوف وإلا صابر الرباعي. صابر الرباعي تحصل على أكثر عدد من التصويت، وهو اللي باش نختموا به اليوم. صابر الرباعي أتحدى العالم. شكرا لكم على الاستماع، شكرا أيضا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع، هذوما لطفي المكي كان معايا في الإخراج، نجل عطية بن محمد في الإخراج الرقمي، وكنت معكم محمد بيار في الأعداد والتقديم. بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير، إن شاء الله نهاركم مبروك، الناس الكل في الأمان.

0: التاسعة صباحا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحق كبير.
0: تحية طيبة متجددة من قسم الأخبار في هذه الوقفة الموجزة. أكد مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني إلياس الشريف أن الوكالة تشرع انطلاقا من شهر فيفري القادم في اعتماد اختصاص جديد لأول مرة في مجال ميكانيك السيارات الهجينة، سيكون ذلك بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين. صرحت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال نبيها كمون بأن 47% فقط من الأطفال في سن ما قبل المدرسة يخضعون إلى التأطير برياض الأطفال القانونية والمعتمدة مقابل 53% غير مؤطرين، ويتم إيداعهم في فضاءات عشوائية وفق تعبيرها. كما دعت كمون السلطات المعنية إلى ضرورة التدخل وتأمين التربية ما قبل المدرسية. قالت كهيئة مدير إنتاج اللحوم بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سلوى الذوادي إن الوزارة تعتزم توريد شحنات من بيض التفقيس بهدف تعديل الإنتاج خلال نوفمبر وديسمبر والحد من النقص المحتمل في الإنتاج خلال الأشهر القادمة. وتوقعت الوزارة أن يشهد السوق خلال شهر سبتمبر شيئا من الضغط في التزويد باللحوم البيضاء على أن يعود نسق التزويد إلى وضعه العادي في شهر أكتوبر المقبل. أصيب 73 شخصا من المدنيين في هجمات حوثية على 4 مدن جنوبي السعودية وفق ما أعلن بيان رسمي سعودي صباح اليوم. وتعرضت منشآت ومرافق تابعة لقطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية للمملكة لاستهدافات صباح اليوم، مما تسبب في اندلاع حرائق في عدة مواقع وتعليق مؤقت لبعض الأنشطة. في جنوب لبنان يسوء هدوء حذر بعد يوم دام حصد أرواح حوالي 15 ضحية وعشرات الجرحى بغارات صهيونية عنيفة على قرى قضاء النبطية، لترتفع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي في لبنان منذ يوم الجمعة الماضي إلى 27 قتيل و69 جريحة وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

الفلسطينية. تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى. أحنا الموجة اللي تجمع.

0: نقرأ فنرى أبعد، نقرأ فنفهم أعمق، نقرأ فنحيا أجمل.
1: اقرأ لتعيش أكثر.
0: اقرأ لتعيش أكثر، موعد مع عوالم الفكر والكلمة.

0: حين نقرأ لا نضيف إلى أعمارنا سنوات، بل نضيف إلى سنواتنا حياة. فالكتاب صديق المستمع نافذة نطل منها على عوالم لا تحدها حدود، ورفيق يمنحنا المعرفة ويغذي الفكر ويثري الوجدان. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في موعد جديد من برنامج اقرأ لتعيش أكثر، البرنامج الذي يجدد موعده مع الكتاب ويصطحبكم في رحلة بين رفوف المكتبات وصفحات المؤلفات وأفكار الكتاب، لنكتشف معا كيف يمكن للقراءة أن تصنع إنسانا أكثر وعيا ومجتمعا أكثر إشراقا. فأهلا بكم ومرحبا، خاصة أنتم من اخترتم أن تجعلوا من القراءة أسلوب حياة. يتواصل موعدنا وتتواصل جولتنا في رحاب المكتبة العمومية ببوفيشا.
1: حياتي روح قلبي أنا

عد حبات المطر روح روح عد أوراق الشجر روح روح عد حبات المطر عد البشر عد النور.

0: مبادرات تقرأ.
1: في مبادرات تقرأ يسرنا أن نلتقي هيفا مهذب، هي طالبة دكتوراه في القانون العام. إلى جانب مسيرتها الأكاديمية والبحثية، اختارت الإشراف على نادي الترغيب في المطالعة إيمانا منها بأن بناء الإنسان طبعا يبدأ ببناء فكره، والجامعة والكتاب شريكان في صناعة الوعي. أهلا وسهلا بك هيفا.
2: مرحبا، عايشك.
1: كيف استطاعت طالبة دكتوراه في القانون العام أن تجعل من المطالعة مشروعا موازيا لمسيرتها الأكاديمية؟
2: الحقيقة الغرام بالمطالعة وبالكتاب كان معايا ملي أنا صغيرة. ففي وقت طوى والأجيال اللي تندفع تجاه الأجهزة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والشاشة، فكان من الأجدر بنا أنه نحاولوا نغيروا ما يجب تغييره واللي نقدروا أن نغيروه. فكانت الوجهة متاعي المكتبة العمومية، وكانت الوجهة متاعي أطفال بوفيشة كما نقولوا الأقربون أولى بالمعروف. فإنه الأقربون هما أبناء جهتي، الأطفال اللي موجودين لهنا معايا اللي نجم نزرع فيهم فكرة أنه الكتاب خير ورفيق وأحسن برشا من الشاشة.
1: حديثينا إذن عن هذا النادي، نادي الترغيب في المطالعة. الفكرة كيفاش انطلقت، وشنية الأهداف، وشنية مختلف الأنشطة اللي تقوموا بها في النادي؟
2: الحقيقة هو في البداية أنا ناشطة في المجتمع المدني، وكانت عندي أنشطة مشتركة مع المكتبة العمومية. وباعتبار أني كما كنت نحكي لك عندي غرام بالمطالعة، جات الفكرة أنه نعملوا نادي المطالعة والأدب العربي بتبيع الفئة المستهدفة، كانت الأطفال اللي موجودين في المدارس وإلا زاد الكوليج وغيره من الفئات. بدينا في المشروع متاعنا. في الأول كانت البداية مع هكا عدد صغير، وبتبيعة انطلقت الفكرة واحد يجيب واحد معه عجبتهم يعني. كنا الحقيقة أنا كنت ديما نؤمن بمبدأ علم الأطفال وهم يلعبون. ما نجمش نعطي كتاب هكا فجأة لصغير وإلا قصة ونقوله أي أقراها أنت تو وحدك وطلع لي شخصيات ومكان وزمان وحدك وهكا. لا، كنت نختار أنه نلعبه، ناخذوها كيما اللعبة، كيفاش باش نطلعوا الشخصيات، كيفاش باش نمثلوهم، كيفاش مسابقة على الأقوال مثلا اللي كانت موجودة، شنو هو العبرة اللي ناخذوها من القصة هذه. يعني مش الفايدة أني نقرأ القصة أكاهاو، أما الفايدة أني نخرج منها درس. لأنه الغاية من الكتاب ومن قراءة الكتاب هو أني نتعلم فكرة جديدة، نطرح قضية جديدة، يا إما باش نعيشها ونخرج بنتيجة، يا إما على الأقل باش نعيشها وناخذ مبدأ نتبناه في حياتي اليومية. فكانت هذه الفكرة متاعنا.
1: نعم. الملاحظ هيفا في الكلية ديما يغلب علينا المطالعة المرتبطة بالبرنامج الدراسي في أثناء الدراسة. يعني مع زملائك الطلبة حسيت فما إقبال على المطالعة، فما مطالعات حرة بعيدا عن البرنامج الدراسي ولا لا؟
2: الحقيقة مش برشا، مش الناس الكل كانت تحب هكا تمشي تقرأ حاجات أبار اللي نقرأ فيهم، بحكم أنه في دراسة القانون الوقت متاعنا مضغوط على الأخر. نعم. وعندنا برشا قراية وعندنا برشا حاجات نعملوها، فكان الوقت قصير على الأخر وما هميك فيناش. أنا الحقيقة كنت نلقى الوقت خاطر المهرب متاعي من القانون كان الروايات الأخرى،
1: فمن يعاونك على إيجاد التوازن المطلوب.
2: يعطيك الصحة كما هكا بالضبط. يعني فكنت كي نعدي نهار كامل وإلا نعدي ليلة كاملة في الريفيزيون بتاع حاجات قانونية، فكان أكل الورقتين ولا حتى ثلاثة أوراق اللي نقراهم من الرواية كانت تخلي لي مخي ستابل، تعطيني شوية هكا من الهدوء، ترجع لي التوازن النفسي.
1: عبارة مش تمارس رياضة.
2: يعطيك الصحة كيما هكا.
1: الكتاب اللي أثر فيك ولا الشخصية ولا الكاتب اللي معناها ما تنساش؟
2: قريت مرة كتاب مترجم لجوزيبي كاتوتسيلا إيطالي، لا تقولي أنك خائفة. لا تقولي أنك خائفة، البطلة صومالية عداءة اسمها سامية. الحقيقة عندي أكثر من 4 سنين من اللي قريته، أما لحد الآن متأثرة بها. ليلي شيء، لأنه كانت العداء هذه كانت في إطار الحرب في الصومال والمجاعة والفقر، لكنها أصرت على تحقيق حلمها رغم أنها تجاوزت الحرب، إلا أنه البحر هو اللي غلبها. فاختارت وقتها أنه هي كانت تحلم أنها تمشي لندن وتشارك في أولمبياد لندن، لكن حبت معناها أنها تحرق ورغم التجاوزات هذوكم الكل وكل شيء، أما أنها غرقت في الأخر ليلي شيء لأنه حبت تحقق أحلامها. الحلم يستحق منا التحديات، والحلم يستحق منا أن ندافع عليه لآخر رمق.
1: شرف الإنسان في المحاولة،
2: مهما كان الظرف اللي احنا
1: فيه، حتى كان ما نجحتش مش مشكلة،
2: المهم أن نحاوله لآخر نفس.
1: نعم، في إطار المحاولة وفي إطار إشرافك على نادي ترغيب في المطالعة، اكتشفتش مواهب في الكتابة، في الإلقاء، في النقد الأدبي؟ خطر مهم برشا أنك تزرع هذا الكل في الأطفال منذ نعومة الأظافر كما يقال.
2: كما حكيت لك احنا كنا نعملوها معناها كما ألعاب هكا وأنشطة متفرقة، فكانوا ما شاء الله عليهم. في الأول كان عندهم جانب هكا من معناها الحشمة والتراجع، ما يحبش يقف قدام أصحابه ويلقي أو يتكلم. وإلا في آخر الموسم لقيت أنه أغلبية الأطفال كانت عندهم موهبة الإلقاء، كانت عندهم السلاسة يعني في الخطاب، وفما حتى اللي قادر أنه يعمل لنا مسرحيات صغيرة من كل قصة هكا، يعمل لنا مسرحية يمثلها لنا. كانت عندهم برشا مواهب.
1: نعم، ساعات نقولوا لازمنا نخرجوا الصغار من ضغط الواجب المدرسي، نخليهم يحسوا اللي القراءة والمطالعة متعة أكثر منها واجب يعني ثقيل.
2: يعطيك الصحة، أذك علاش نعاودها، راني اخترت أنه نمشي بمبدأ علم الأطفال وهم يلعبون، لأن الضغط اللي يقرأوا فيه، وزيد احنا نعرفوا الأولياء تويكا واللي يتجهوا ديما للتيود، معناها صغير من اللي فيق حتىش الأخر وقت وهو بين الكتب والأوراق والقراية. يعني المتنفس الوحيد في ويكاند يجي المكتبة العمومية، ما نجمش نعمل عليه شارج متاع قراءة ومتاع مطالعة وكتب، فهي ترزن عليه، ما عادش ينجم وقتها يجيني ويولي يهرب مني. فكنا نختاروا أنه تكون في إطار ألعاب، ولو هما وحدهم معناها يجيوا يختاروا الكتب قبل ما نوصل أنا، يعني الهيستة متاع قصص تختاروها وقبل ما يروحوا ياخذوا قصص يروحوا بيهم شي يقراوهم، وفي كي نتقابلوا معناها يجيبوا القصص أنيستي يعني قريب وعملت.
1: ما يشمهم ليت عليهم خاطر؟
2: لا.
1: نعم، شنو اللي تنجب تقولوا طوال الشباب اللي ديما يقولوا ما عندناش وقت للقراءة للمطالعة؟
2: احنا النهار عندنا فيه 24 ساعة، ما نتصورش الانسان الوقت الكل باش يعديه مثلا شاد التليفون، والا الوقت الكل يخدم، والا الوقت الكل مثلا يقرا في الاختصاص اللي هو موجود فيه. الكتاب ما يستحقش منا برشا وقت، يستحق منا برشا وعي. نعم. يستحق منا انسان يحب الحق يقراه الكتاب. راهو كي نقولوا معناها كتاب ماهوش مجرد صفحات ورقيه واكهاو.
1: نعم.
2: هو حاجه اكبر من هكا برشا.
1: الكتاب ربما يخلينا نعيش الحياه بكيف، مش هكاك مجرد امر.
2: يعطيك الصح، وعندنا احنا راهو تويكا مدام في التطور التكنولوجي، فما البي دي اف ما شاء الله، ماكش مستحق تمشي للمكتبه العموميه، لا تمشي لمعرض الكتاب وتشري اي كتاب تحب عليه، نجم تهبطه في التليفون نتاعك. ما نتصورش اذا كان ورقه ولا زوز ينجموا معناها هكا ينقصوا من الوقت نتاعنا هذا، والا بالعكس الورقه ولا زوز هذوكم اللي كل ليله نقراهم ينجموا يبدلوا في مخي وفي فكري في مبادئي اكثر من اي حاجه اخرى.
1: شكرا لك يا هيفا، بالتوفيق. يعطيك الصحه
2: لك عايشه.

0: كتاب غير حياتي.
1: من ضيوفنا هذا الصباح في فضاء المكتبة العمومية بوفيشة الأستاذ طيب أحسن، أستاذ الفلسفة وكاتب عام جمعية ثقافية، وهو ناشط أيضا بالمكتبة العمومية، وهو من الوجوه التي تؤمن بأن الثقافة ليست ترفا بل ضرورة لبناء مجتمع واعي ومتماسك. أستاذ طيب مرحبا بك. أهلا وسهلا.
2: مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة المنستير في بوفيشة.
1: بصفتك أستاذ فلسفة، هل تبدأ الفلسفة من القراءة أم من طرح الأسئلة؟
2: شكرا على الاستضافة إذاعة المستير، مرحبا بكم. طبعا دائما طرح المشكل يبدأ خاصة بحسن صياغة السؤال وحسن طرح السؤال، لذلك فطرح السؤال وكيفية صياغة السؤال والاعتناء بالسؤال هو مرحلة أساسية قبل طرح المشكل.
1: نعم.
2: دونك مسألة جذرية طرح السؤال قبل القراءة.
1: نعم.
2: جيد جدا، مهم جدا طرح السؤال.
1: وكيف تقيم علاقة الشباب اليوم بالكتاب وبالقراءة؟
2: ما نتصورش مش نختلفوا برشا. اليوم احنا نعيشوا في عصر تقنية وعصر تكنولوجيا، واللي لاحظناه خاصة في هالأجيال الناشئة هو شيء من العزوف خاصة على المطالعة، فما إدمان تقريبا على الأجهزة التقنية والتكنولوجية، كانت عنده في الحقيقة تبعات سلبية جدا، فما مشكلة متاع اغتراب، فما مشكلة متاع ضياع، فما مشكلة متاع تيت تقريبا العائلة التونسية تعاني منه. في الحقيقة في نحن نعيش في زمن ربما نظام تفاهة، دونك تفاهة في كل المستويات، فما تصحر ثقافي. ولكن المشكل الكبير ياسر في الحقيقة
1: مش برشا شيء هكا،
2: والله ما أنا من خلال
1: ساعات يعترضوك شباب ما شاء الله،
2: هني جايهم الشباب هذوما، ولكن أي دونك اللي لاحظوا من خلال تجربتي انه فما هذا التسحر، فما عزوف عن المطالعه وعن الكتاب، ولكن في المقابل هالاجيال هذه عندها نقطه قوه مهمه جدا في رايي، وهي انها تتقن جيدا التقنيه وتتقن جيدا التكنولوجيا. ويبقى السؤال، احنا بدينا باهميه السؤال، لاي غرض ولاي هدف فهم يستعملون الاجهزه التقنيه والتكنولوجيه. مع الاسف الشديد لو يقع ترشيد الاقبال على هذه الاجهزه التقنيه والتكنولوجيا،
1: توظيف
2: الجيد.
1: نعم.
2: التوظيف المدروس اكيد جدا تعطي اكلها. احنا ماناش ضد الكتاب الرقمي والنسخه الرقميه، صحيح احنا جيل متاع النسخه الورقيه وكلنا نحن الى النسخه الورقيه، الى حد الان ما زلنا لا نستطعم ولا نتلذذ بالنسخه الرقميه، انا شخصيا احبذ دائما النسخه الورقيه، ولكن يلزمنا نقبله أنه لكل زمان آلياته ووسائله. يبدو أنه عصرنا اليوم هو عصر الصورة وعصر التقنية والتكنولوجيا. شخصيا في تجربتي الدراسية أراوح بين الكتاب المدرسي، النسخة الورقية، وكذلك الجانب التقني والتكنولوجي.
1: أي
2: أكيد جدا مهم.
1: نعم.
2: جدا، وهي تعطي نتيجة في الحقيقة، نتيجة فعالة، نتيجة مهمة جدا من حيث استقطاب
1: خاطب الأجيال بما يفهمون.
2: أكيد جدا.
1: نعم.
2: أنا ننصح الأولياء أنهم، أنت قلت لي من بكري متشائم، ولكن أنا أدعو خاصة إلى الترشيد. التشاؤم جاي من وحي التجربة أنه ما فماش ترشيد للإقبال على هذه الأجهزة التقنية والتكنولوجية.
1: نعم. الجمعيات الثقافية تتصور عندها دور تأديه في ترسيخ ثقافة الكتاب وثقافة المطالعة؟
2: أنتم إذاعة المستير ديجا تو العام اللي فات تقريبا في الصيف اللي فات كنتوا ضيوف عنا جمعية احنا هنا البيئية والثقافية ببوفيشة.
1: نعم.
2: قمنا قدمنا مع بعضنا برنامج مباشر لمدة ساعتين تقريبا مباشر، مشكورة إذاعة المستير على مواكبتها لهذه الأنشطة الأدبية والثقافية. في الحقيقة أنا نرى أن العمل الجمعياتي عمل مهم ومهم جدا في توجيه هذه النشأة اللي سميتها مبكر ضايعة شوية ومغتربة شوية. احنا من خلال تجربتنا في جمعيتنا البيئية احنا هنا البيئية والثقافية ركزنا على هذا الجانب التوعوي التحسيسي. الأسبوع الفارد كانت لنا مشاركة في رحاب هذه المكتبة العمومية في مصيف الكتاب اللي كان عنوانه معناه أنه الكتاب من أجل إرساء مواطنة بيئية مسؤولة وثقافة بيئية مستدامة. ركزنا على الكتاب البيئي بحكم اختصاص جمعيتنا جمعية احنا هنا البيئية والثقافية، وانجزنا مجموعة من الاعمال التوعوية التحسيسية، خاصة سأخص بالذكر انجاز فيلم قصير بعنوان خطاف البراني، وشاركنا فيه في المهرجانات الجهوية وأحرز على الجائزة الأولى. هو فيلم توعوي تحسيسي في المجال البيئي، بالفعل فاز حتى بالجائزة الوطنية، اختاروه من أحسن 5 أعمال في تونس. النتيجة متاع هذا العمل التوعوي التحسيسي اللي قمنا به في مختلف مدارس معتمديد بوفيشة تقريبا كنا نزورهم في المجال التوعوي، أنه ألهمنا السيدة أمينة المكتبة موضوع البيئة والتركيز على موضوع البيئة والكتاب البيئي ومطالعات الكتاب البيئي، وبالفعل كان لنا ما أردنا وكانت هذه النتيجة، وأصبح لدينا أحباء جدد وأعضاء جدد في جمعية أحنا هنا من هذه الأجيال الناشئة، وهذا بصراحة يبشر بكل خير، وهو نتيجة العمل الجمعيات اللي هو مهم جدا في هذه الربوع، حيث يوجد نوع من التسحر الثقافي وخاصة غياب الوعي البيئي.
1: إلى جانب الكتب البيئية التي تدعو وشركائك إلى ضرورة ترسيخها في مطالعات أبنائنا، فماشي كتب فكرية أو فلسفية تنصح شبابنا اليوم بقراءتها لاكتساب المهارة الفكرية والإبداعية؟
2: طبعا بحكم اختصاص الجمعية كذلك، أنا عدت البوفيشة تقريبا عندي 15 سنة، كنت دائما معناها في بقايا أخرى، بمجرد العودة حبيت نعترف بالجميل لبوفيشة اللي احتضنتني في المدارس متاحها وفي المعهد وفي الكوليج دونك لهنا، فكنت دائما أراهن على النشاط الثقافي، وبالفعل من موقعي كأستاذ فلسفة وللمساهمة في النهوض بالنتائج في خاصة السنوات النهائية في البكالوريا، دعوت الجمعية متاعي أنها تنظم محاضرات لفائدة تلاميذ البكالوريا، محاضرات سيبلي، محاضرات هادفة خاصة في المجال المادة متاعي الاختصاص متاعي اللي هي الفلسفة، واستدعينا ضيوف كذلك في اختصاصات أخرى باش نقدموا الإضافة في المجال الثقافي. من بين الكتب اللي أنصح بقراءتها، وأنا حاليا بصدد مطالعة دونك حتى أنا كنت طالب وكنت تلميذ، كنت من المتفوقين، وكان عندي غرام كبير بالكتاب وبالمكتبة، كنت نسكن في حمام الشط في تونس ونقرأ في القصبة معناها في كلية 9 أفريل، ومع ذلك قبل 8 يجب أن أحجز مقعدي في المكتبة نظرا للضغط، وحتى أفوز بالكتاب وأقرأ الكتاب وأطالع الكتاب اللي هو حاجتي به. من بين الكتب التي أذكرها وآخر كتاب هو كتاب لفيلسوف ومفكر فرنسي اسمه سامويل هنتينغتون، عنوان الكتاب صدام الحضارات. دونك الصدام هوش مش يكون في المستقبل سياسي أو عسكري، الصدام مش يكون في المستقبل فكري. هو صدام فكري. نعم. وصدام ثقافي. الشعوب اللي ما حضرتش رواحها ثقافيا وما رسختش في الناشئة حب الهوية متاعنا وثقافتنا وخصوصياتنا، طبعا هذه الشعوب كما يقول سامويل هنتينغتون أكيد ستفقد هويتها وستضيع في زمن العولمة وأمام التيار الجارف للعولمة.
1: هل هذا هو الكتاب الأعمق ربما فكرا أثر فيك؟
2: في الحقيقة ثم العديد من الكتب الأخرى، مش نبدأ مثلا بالحكيم الهندي المهاتما غاندي، وهو كتاب كل البشر إخوة، كتاب يدعو إلى السلم، يدعو إلى التسامح، بناء شخصية الإنسان اللا عنيف، كيف نربي هذه الأجيال على ثقافة العنف وثقافة التعصب والإرهاب. لذلك ربما سأنتقي منه بعض القولات الممتازة هذا الكتاب. يقول الفيلسوف والحكيم المهاتما غاندي مثلا: أفتح نوافذي لكل رياح العالم بشرط أن لا تقتلعني من جذوري. نعم. نتمنى أنه أجيالنا ووليداتنا في المستقبل أن لا يقتلعهم تيار العولمة الجارف من جذورهم، وهذه مسؤوليتنا الناس كل كي أنه بالمطالعة بالقراءة يمكن أن نرسخ مبادئ الهوية متاعنا العربية الإسلامية الشرقية، حتى لا نضيع في معركة والمواجهة الثقافية اللي تحدث عليها سامويل هنتينغتون.
1: إلى جانب هذا الكتاب
2: فما كتب أخرى، مثلا نهاية التاريخ وموت الإنسان الأخير لفوكوياما، هذا كتاب مهم جدا كتاب راهن يحكي مشاكل راهنة، وهو أنه إلى أين ستقودنا هذه التقنية وهذه التكنولوجيا، وخاصة نحن نعيش في مقولة مجتمع الاستهلاك وثقافة الاستهلاك اللي هي الآن يقع ترويج لها تقريبا في العالم الكل في زمن العولمة اللي هي مركز على الرهان الاقتصادي والبعد الاقتصادي. استبدلنا كوجيتو ديكارت المعروف الشهير أنا أفكر أنا موجود بكوجيتو جديد مع الأسف الشديد هو أنا أستهلك أنا موجود. فوكوياما متشائم يقول أن الإنسان في المستقبل، الإنسان في المستقبل مش يكون عنده بعد واحد تقريبا اللي هو نراه فيه ونلاحظه فيه اللي هو البعد المادي، مع الأسف الشديد الجانب الروحي والجانب القيمي في هذا الإنسان فقدناه، الجانب الفكري والجانب الفلسفي اللي هو مش يجيه من الكتاب ويجيه من المطالعة مع الأسف تفقد، ولت هوية الإنسان المعاصر هذاك على شو تنبأ بنهاية التاريخ تتحدد بهذا البعد المادي اللي هو الاستهلاك أو الملكية. شباب تو يعتقد أنه تتحدد هويته وشخصيته بما يملكه بما يحوزه وربما بما يستهلكه.
1: نعم.
2: وهذا خطير جدا.
1: نعم أستاذ، يعني كيف ترى مستقبل القراءة والمطالعة ومرافقة الكتاب بصفة عامة في تونس ليس في بوفيشة فقط؟
2: طبعا دونك هذا تقريبا كما حكيت انت مدام ربح، دونك دور الجمعيات، دور خاصة الأسرة اللي لاحظنا فيها بصراحة تم فما شوية عزوف وعدم متابعة لهذه الأجيال، لابد من إرساء مبادئ وقيم المطالعة، لابد من العودة إلى قيمة الكتاب وتصفح الكتاب. شعوب العالم تقدمت اليوم بفضل القراءة، الشعوب التي تقرأ هي التي الشعوب التي اليوم هي تحتل صدارة هرم الحضارات والثقافات. دونك لابد أن نعيد لثقافة المطالعة والقراءة بريقها، لابد أن نراهن على الكتاب ونراهن على العلم ونراهن على المعرفة، ولابد أن نقدم المضادات الحيوية لعصر العولمة الجارف ولحضارة ومجتمع الاستهلاك وهذه الثقافة، الثقافة الماردة، الثقافة الغازية اللي هي الثقافة الغربية. نعلموا صغيراتنا ونربيوهم على مبادئنا الشرقية، مبادئنا السمحة، مبادئنا العربية والإسلامية، هكا نجموا على الأقل نحميوهم أمام هذا التيار الجارف اللي هو تيار العولمة.
1: شكرا جزيلا لك. شكراً. أستاذ، كنت سعيدة جدا بهذا اللقاء.
2: أنا أسعد.
1: إن شاء الله ربي يوفقك.
2: يعيشك. ربي يوفقك.
1: يعيشك.

0: ديني. لقاء الأبطال.
1: طبعا القراءة لا تكتفي بصناعة المبادرات، بل تصنع أيضا نماذج مشرقة من القراء الذين آمنوا بالكتاب، فكان طريقهم إلى التميز. ومن هنا نفتح لقاءنا مع الأبطال، ونسعد كثيرا باستضافة دكتور فتحي الهيشري، أستاذ التعليم العالي، متحصل على الدكتوراه في علوم التربية، ومشرف محليا على البطولة الوطنية للمطالعة، واكب المبادرة الوطنية هذه، وأسهم في اكتشاف وتشجيع العديد من المواهب في بوفيشة. أهلا وسهلا بك دكتور، مرحبا بك.
2: شكرا مدام ربح على هذا البرنامج القيم الذي يعتني بالمطالعة، ومن خلالك أنت اسمحي لي أن أوجه تحية إلى إذاعة المنستير التي ما فتئت أن تكون حاضرا في عدة مناسبات.
1: دكتور، شنية الفلسفة التربوية اللي تقوم عليها البطولة الوطنية للمطالعة؟
2: البطولة الوطنية للمطالعة يعني هي أولا تهدف إلى تشجيع الأطفال والشباب على المطالعة، باعتبار أن فما عزوف يعني على المطالعة، وبالتالي كان هذه المسابقة كانت فضاء لتشجيع الأطفال وتشجيع الشباب على مخالطة الكتاب، وبطبيعة الحال الانتقاء الفائزين منهم سواء كان على مستوى المحلي أو الجهوي. وأنا كان لي الشرف أن أكون مقيما في الدورة الأولى للبطولة الوطنية هنا ببوفيشة، وكذلك على مستوى جهوي بسوس.
1: نعم، أعطينا فكرة، ولا خلينا نذكر السادة المستمعين كيف تتم مراحل البطولة وما هي آلية التقييم فيها.
2: حسب ما أتذكره، لأنني أنا كنت في المرحلة الأولى يعني حاضرا في هذا التقييم، كان تقييم يكون على مستوى محلي يعني في المكتبات العمومية، يتم انتقاء يعني الفائزين أو الفائزات، ثم بعد ذلك تتم تصفية على مستوى الجهوي باختبارات ويعني حضور لجان تقييم، ثم بعد ذلك يتم يعني

0: هذا التقييم يعني ينتج عنه صحة تعبير يعني الفائزين أو الفائزات، وبتبعت الحال هم سيشاركون في الـ يعني الاختبار النهائي الوطني.
1: نعم، هل لاحظتم يعني تطورا في مستوى المشاركين من دورة إلى أخرى؟
0: طبعا العدد يعني تزايد، وهنالك لمسنا رغبة في من طرف الشباب والأطفال وخاصة المدارس في المشاركة في هذه المسابقات. لمسنا هذا من حيث العدد، وكذلك من حيث عدد الكتب التي تتم مطالعتها والقصص، وهذا يعني شيء مشرف وشيء جيد، ينبأ بأن هذه المسابقة استطاعت أن تساهم في إعادة القراء إلى الكتاب وأهميته في بلورة يعني الشخصية وتطوير تطوير.
1: دور الأسرة أعتقد مهم جدا في مثل هذه الأنشطة وفي مرافقة الكتاب عموما.
0: أكيد الأسرة هي النواة، وبطبيعة الحال يعني هي المثال، والطفل وخاصة الطفل في سن التمدرس عندما يعني يرى الأب أو الأم يعني أو الأفراد العائلة يعني يعطون أهمية لهذا الكتاب والمطالعة، فبالتالي هو أفضل يعني يعني ربما درس أفضل طريقة لانخراط هؤلاء الأطفال في المطالعة، عوض أن ربما يعني أن يعني يكون التركيز خاصة على الإلزام أو يعني استعمال السلطة للقراءة والمطالعة.
1: وكيف يمكن للمؤسسات التربوية والثقافية أنها تدعم هذا المشروع الوطني؟
0: حسب اعتقادي اولا في كل المؤسسات توجد مكتبات، يعني ولو كانت ربما مكتبات تختلف من حيث الحجم ومن حيث نوعية الكتب، هذه المكتبات يجب ان تفعل يعني في يعني تشجيع الاطفال لما لا ربما تفكير في مسابقات على مستوى المدارس لتحسيس الأطفال بأهمية المطالعة، ثم جلب انتباههم لأن هنالك يعني مسابقة وطنية تتم على مستوى الوطني تبدأ محليا، وبالتالي يمكن لهذه المؤسسات خاصة المؤسسات التربوية أن تساهم في دعم المطالعة وهذه الجهود من أجل مزيد الإثراء والتطوير.
1: نعم، وماذا تقول للأطفال أو الشباب الذين لم يشاركوا بعد في هكذا مسابقات وهكذا أنشطة؟
0: أدعوهم من خلال هذا البرنامج إلى الالتحاق بهذا المسار، وأعرف أنه نحن في عصر التكنولوجيا وفي عصر الذكاء الاصطناعي، والوسائط الرقمية يعني ربما تقت في عدة جوانب، ولكن يبقى الكتاب يعني مرجع أساسي لبناء الفكر ولبناء الإنسان. وأريد أن أقول أن الكتاب لم يعني لم يبقى في شكله الورقي، أصبح هنالك كتاب إلكتروني، هنالك مقالات، هنالك مجالات، يعني
1: هنالك حتى كتب مسموعة.
0: نعم، حتى كتب مسموعة.
1: نعم.
0: وبالتالي لا أعتقد أن مخالطة هذه الوسائط في مستوى سطحي من أجل المعلومات قادر على تطوير الفكر وتطوير شخصية الطفل وذهابه إلى أبعد ما يمكن الذهاب إليه، خاصة من قدراته الذهنية والبدنية. دونك أرى أنه يعني الشباب أو الأطفال لهم فرصة حتى يساهموا في هذا هذه المسابقة، وبطبيعة الحال هذه المسابقة لها أثر ليس فقط على ربما الربح أو الخسارة أو الفوز أو عدم الفوز، بقدر ما لها أثر على تكوينهم. قد لا يلتمس ربما الأثر في حينه، ولكن على المدى البعيد أكيد سيكون له أثر في صقل شخصيته وتفكيره وبناء الهوية.
1: أنا من خلالك وأنت الحامل لدكتوراه في علوم التربية أتوجه للمربين بصفة عامة أن يفعلوا أو يوظفوا المحامل الرقمية والتكنولوجيا الحديثة المحبذة لدى الطفل أحببنا أم كرهنا يجعلونهم يعني متعلقين أكثر بالكتاب وبالمطالعة وبالقراءة وبالمسار الدراسي المتميز.
0: طبعا ذا مما لا شك فيه يعني، وأنا أضم صوتي إلى صوتك وأدعو كذلك زملائي وربما المدرسين بالمرحلة الابتدائية وبالثانوي إلى أخذ هذا المسار بعين الاعتبار في إعدادهم وفي التدريس، حتى ربما نجد جيل مثقف، جيل قادر على الفهم وعلى الوعي وخاصة له الفكر النقدي.
1: نعم.
0: وهذا مهم إلى أبعد الحدود.
1: شكرا جزيلا لك دكتور، نورتنا وإن شاء الله بالتوفيق.
0: شكرا، بارك الله فيك، عيشك، إلى اللقاء.
1: نرحب بالتلميذة نورشين سعد، تلميذة بمعهد نموذجي، هي مشاركة في الدور النهائي للبطولة الوطنية للمطالعة سنة 2025، وهي نموذج لشباب اختار أن يجعل من الكتاب رفيقا للنجاح وللتميز. مرحبا بك يا نورشين، أهلا وسهلا. شنو أحوالك؟
2: الحمد لله، عيشك.
1: تقرأ في سوسة في المعهد النموذجي؟
2: نجحت لي.
1: إن شاء الله بالتوفيق.
2: عايشك.
1: مبروك عليك.
2: بارك.
1: وحكينا كيفاش بديت علاقتك بالكتاب وبالقراءة والمطالعة.
2: الحق بدأت رحلتي مع الكتاب من نعومة الأظافر، لقيت التشجيع من عند أمي وبابا يعطيهم الصحة، شجعوني نقرأ في القصص، كنت ديما نجي المكتبة عمومية وشاركت عام ناول ووصلت للفينال. صحيح إني ما تحصلتش على الجائزة المالية لإني ما خسرتش يعني،
1: أما بلوغك الدور النهائي معناها حاجة كبيرة.
2: أي نفتخر،
1: محفزة هكا ولا؟
2: أي صحيح محفز، بالرغم إني ما خديتش الجائزة المالية إلا إني ما نعتبرش خاسرة، خاطر أنا ربحت المعرفة الموجودة في الكتب، زدت من زادي اللغوي، وإني زاد نعتبر إن الكتاب كان عنده دور زادة في نجاحي في مناظرة نوفيام، عاوني برشا، كان هو زاد دور في بناء شخصيتي وساعدني زاد على طريقة التفكير المنطقي.
1: سنين مشاركة ولا؟
2: أي مشاركة.
1: قديش من كتاب لحد الآن قريت؟
2: عندي تو 30 ومزلت نقرأ.
1: إن شاء الله ربي يعينك. شنو أكثر كتاب أثر فيك؟
2: الحقيقة هما برشا كتب، معناها أما الأكثرية اللي أثروا فيا الكاتب نجيب محفوظ، تعجبني خاصة شخصية في رواية عبث الأقدار، شخصية ديدف، هو شخصية تميز بالشجاعة والمسؤولية ونشوفها مثل لي أنا الحق.
1: هو مازال مدرج في برنامج البكالوريا نجيب محفوظ ولا
2: نارس؟
1: يظهر لي هكيك وكيكة باش تساعدك المطالعة برشا برشا برشا. طيب، المطالعة نعرف اللي هي ساعدتك في دراستك أكيد، لكن البطولة الوطنية للمطالعة شنو تعلمت منها؟ شنو تعلمت من المشاركة؟
2: تعلمت الخسارة ما تعنيش أني إنسانة فاشلة، يعني لازمني ديما نحاول، مش ديما نوصل المرتبة عالية ونتألق، على خاطر ما ثماش إنسان يكون ناجح من أول ضربة. الإنسان الناجح هو كل إنسان فشل وتعثر في الطريقة بتاعه
1: باش يستمتع بالنجاح.
2: مش يستمتع أي بالنجاح،
1: يلزم يعرف إيش معناها فشل.
2: بيان سور، على خاطر لو كان مش تجيه نجاح سهل وما عملش حتى مجهود مش يحس بنجاح هذاك، لازم يستشعره وكل الصعوبة اللي تلقالها كل ما كانت زادة فرحة نجاح والسعادة أكثر وأكثر.
1: نعم، وشنو حلمك في المستقبل؟
2: حلمي نكمل الهندسة في مجال التكنولوجيا ونكون إنسانة ناجحة في حياتي.
1: نعم، وشنو تنجم تقول للي يسمعوا فيك توا؟
2: الحق نشجعهم على نادي المطالعة، نشجعهم على مطالعة الكتب، صحيح أنه بالرغم أنه في عالم كله مليء يعني بالتكنولوجيا وبالهواتف، أنه هناك برشا شباب يعني مدمنين على الهواتف، أني حتى لو كان يعني ما حبوش يطالعوا الكتب الملموسة نشجعهم أنهم يقرأوا حتى الكتب الإلكترونية الموجودة على المواقع.
1: نعم.
2: كيكا مش يثريوا زاد اللغة ويبتاحهم ويساهموا في تقدم المجتمع.
1: يعطيك الصحة نورشين، إن شاء الله بالتوفيق، ربي ينجحك يعيشك.
3: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج اقرأ لتعيش أكثر. شكرا لكم على حسن المتابعة، والشكر موصول لكل من آمن بأن الكتاب ما يزال قادرا على أن يفتح لنا أبواب الأمل والمعرفة. وصايانا دائما اجعلوا القراءة عادة يومية ولو لبضع دقائق، فكل صفحة تقرأ تترك أثرا، وكل كتاب يفتح يضيف إلى أرواحنا نورا جديدا. تحيات حمدي النقبي، خالد الشرفي، وربح عبد اللاوي. نلتقي إن شاء الله في موعد جديد مع جولة جديدة في رحاب المكتبات.
4: وينك يا حبي القديم، وينك خلي العين تراك، نحلف لك اللي النسيم مازال مفوح بهواك، وينك وينك وش عملت الايام معاك، ونحيك فانا بلاد وشني احوالك لباس، كبرت وصار عندك اولاد وتجري ورا الخبزك الناس، ولا وحداني ومهموم تعرف يا حبي لليوم ما تغيرش تعمل كاس، انا وانت اللي تغيرنا كبرنا وكل واحد في ثنيه، كل ثنيه تزيد في عمرنا وتسرق من احلامنا شويه. ادم فتحي ولطفي بوشنطه.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستيرة. عبر رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بابن خلاد البشير عون الله عن مخاوفه من انتشار الذباب المتوسطية التي تهدد صابة القوارص في ظل عزوف عدد من الفلاحين عن اقتناء المصائد المخصصة لمقاومة هذه الآفة. توقع أمين مال الجامع العام للمقاولات التابع للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مياسر بارودي أن تبلغ نسبة تقدم إنجاز المشاريع العمومية في تونس نحو 90% مع نهاية سنة 2026، وأرجع هذا التحسن في نسق إنجاز المشاريع العمومية إلى تطور الإجراءات المتعلقة بخلاص المقاولين من قبل الدولة خلال السنتين الأخيرتين وفق تأكيده. أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير اليوم بأن حركة تنقل صغار ومتوسط التجار والعمال التونسيين أصبحت تشهد صعوبات بالغة، حيث تقتصر الحركة المنتظمة حاليا على شاحنات التصدير والتوريد الكبرى في اتجاه ليبيا، مشيرا إلى تسجيل ساعات انتظار قياسية عند الحدود التونسية الليبية بلغت في أوقات ذروتها أكثر من 48 ساعة داخل الجانب الليبية. أفادت مصادر صحفية في رام الله بأن قوات الاحتلال اغتالت شابا فلسطينيا شرق نابلس، وأصيب شابان جراء اعتداء المستوطنين على منزل في سهل المسعودية قرب برقة شمال غرب نابلس. من المقرر أن يعلن وزير الخارجية البريطانية اليوم عن نظام جديد للعقوبات يستهدف إسرائيل في خطوة أفادت تقارير إخبارية بريطانية بأنها ستقتصر إلى حد كبير على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. على صعيد مقابل، صعدت إسرائيل لهجتها ضد بريطانيا ودعت إلى طرد سفيرها وفرض عقوبات عليها. شنت جماعة أنصار الله الحوثيين اليوم هجمات على أهداف في السعودية ما أدى إلى إصابة 73 مدنيا، وذلك تزامنا مع توسع المعارك في اليمن وأعلان الحكومة اليمنية إحراز تقدم في جبهتي الجوف والبيضاء وسط تحذيرات أممية من أزمة إنسانية متفاقمة مع موجة نزوح جماعي جديدة. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: بو حجلة، سبيخة، حفوز على الموجة 97.3.
4: 97.3.
1: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم. تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم.
5: وإليكم.
1: برنامج منكم وإليكم من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
4: حكايات الأفراح.

0: حكايات الأفراح. حكايات الأفراح مع رفقة زناتي. حكايات الأفراح.
1: صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج حكاية الأفراح. في الحقيقة اليوم نوصل إلى آخر حكاية، لكنها إن شاء الله ما هيش نهاية الفرح، بل موعد ربما يكون أخير نفتح فيه الذاكرة ونستعيد معكم أجمل ما خبأه الموروث التونسي من ألوان وألحان ونكهات وعادات. اليوم في حلقتنا الختامية، باعتبار هي حلقة ختامية في هذه الشبكة البرامجية الصيفية، اخترنا أن نختم رحلة من مدينة عندها في الذاكرة التونسية حضور خاص. هي عاصمة الفاطميين الأولى، تعاقبت عليها حضارات عريقة ومتنوعة، مدينة تزين أفراحها كما تزين العروس، وتحمل في أعراسها عبق التاريخ وروح الأجداد. اليوم نشرع أبواب الفرح ونحكي لكم حكايات أفراح مدينة المهدية، عاداتها، تقاليدها، طقوسها، لباسها التقليدي، موروثها الغذائي، أهازيجها وأغانيها. اليوم باش نستحضروا مع ضيفتنا الكريمات التفاصيل الصغيرة لتجعل من العرس المهدوي حكاية تروى وذكرى لا تمحى. من المهدية إذن نختتم حكاية الأفراح لهذا الموسم، إن شاء الله تكونوا قضيتوا معنا أجمل الأوقات، وإن شاء الله دخلنا الأفراح إلى قلوبكم وإلى بيوتكم، وإن شاء الله تكون ديما عامرة بالخير والخمير. غنية وهنا راجعين حتى نحكي مع بعضنا حكاية أفراح مدينة المهدية.

0: цифра. حكايات الأفراح. حكايات الأفراح مع رفقة زناتي. حكايات الأفراح. حكايات الأفراح. سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: 95.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، واصلين معكم اللقاء دائما من خلال حكايات الأفراح. كما قلت لكم اليوم آخر حصة في حكاية الأفراح، حبيت نختتمها بمدينة المهدية وما أدراك بثرائها. ما شاء الله، من حيث العادات والتقاليد واللبسة المزيانة المرتوبة اللي ثروة متنقلة، مع العادات والموروث الغذائي، مع الأهازيج والأغاني، مع كل التفاصيل الصغيرة اللي تشم فيها عبق التاريخ واللي تشم فيها ريحة البلاد. ساعات الإنسان يبدأ منرفز على بلاده ويقول لك وضع وضع وضع. شوف وقت الإنسان يخرج البرة بمجرد أنه يشم هكا، قولوا شوية ريحة الوشق والديد والجاوي، شوية البخور التونسية الصرفة المياه في المياه، يسمع شوية مك الأغاني، يحل فيديو ويعرضه حنة مهدوية مزيانة بتفاصيلها الفنية الرقيقة والدقيقة، يقول لك أما بلاد وما قورة وآمة وآمة بلادي وإن جارت علي. هذاك علاش احنا من خلال حكايات الأفراح حبينا نزيد ونعمق رواحنا ونجذر رواحنا في تاريخنا، في عاداتنا وفي تقاليدنا، حتى اللي احنا ما عادش نستعملوها نظرا لإيقاع الحياة السريعة ونظرا لارتفاع الكلفة متاع العادات والتقاليد، إلا أنه قلنا لما لا استذكارها واسترجاعها، حتى نقول رانا احنا عنا خصوصيات وراه واخذينا من الحضارات اللي تعاقبت على بلادنا برشة تفاصيل قاعدة راسخة في البال. 24 ولاية تقريبا، كل ولاية قدش فيها من مدينة، وكل مدينة قدش فيها من من من من معتها تفاصيل تجمع الناس، كل واحد وخصوصيته. ما بين مدينة ومدينة وقرية وقرية تلقى ساعات بعض التفاصيل اللي تخلق الفرق، وكل فرق ذاك اللي نحبوه يكون مميز لنا جميعا وديما تجمعنا بلادنا العزيزة الغالية. اليوم كما قلت لكم مهدية وما أدرك، نحب نرحب مدام ربيعة قريع. أهلا وسهلا بك مدام ربيعة، نورتنا برشا.
3: ربي خليك
2: أنت، ربي خليك وربي فضلك. شكرا جزيلا. مدام ربيعة قريع فنانة في مجال الحلاقة والتجميل، مهتمة بتراث مدينة المهدية، حفظتني التراث مهدية أول بأول، وخليتني نعمل في جولة من خلال تصاور الفيديوهات اللي بعثتهم لي ومن خلال الحكايات اللي حكيتهم لي. فشكرا جزيلا، بارك الله فيك اللي تكبتي عن التنقل من المهدية إلى مدينة المنستير حتى تحكينا الحكاية الحلوة على أفراح المهدية.
3: عيشك، شرفنا بوجودك وبارك الله فيك على الدعوة المزيانة هذه، بصراحة كرمك ياسر عظيم. مرسي، شكرا عفو. شكرا، بارك الله فيك، حفاوة به يا محلاك، محلا أخلاقك
2: يعيشك ربي يخليك.
3: نحن في الخدمة مهدية ذيك تراث أصيل دول العرب، العربي متاعنا مش كما أي ولاية أخرى، مختلف برشا برشا برشا. ممكن نشوف ثم شوية هيك شبيه بولايات أخرى، لكن في الصميم في الكل تلقاه وحده مميز، مميز في الطريزة، مميز في الفن متاع الكونتيل، العدس، حتى المبر يختاروه، معناتها اللي كولور يختاروهم. وتو ولات العربي ولا حاجة أخرى، ولا مودرن، ولا أضافوا عليه، ولات لبسات عربي، ولات لبسات مع معناتها فيها كل شيء من السروال من حتى الفوق من الفولارات. نجم يكونوا خياط يعملها شميس، معناتها رداء يعملها روبا كما تقبل الفرملي هذيك الشعب انواع واشكال يعملوها الطوق بتاعو يخدموا بها روبا من الفوق من لوطه تبدا سطن وليت مزيانه مزيانه على الاخر في كل ما تتصور برشا موديلات تعطيهم الصحه. ثم برشا فنانات في الماديه برافو عليهم، القماش ياسر حلو والخدمه الصناعيه محلاهم على الاخر، وان شاء الله يا ربي نعطيوك اضافه كبيره على الماديه. الماديه بنساها الماديه برجالها، الماديه ديما تقعد التراث الاصيل. حتى كعبة السردينة في المهدية لو عندها قيمتها، كعبة السكمري في المهدية عندها قدمتها عندها أصالتها، معناتها ديما نقولوا نحن نمشوا للمهدية حتى باش ناكلوا كعبة سردينة، معناتها خاطر بالحق الأصل متاع الأصل متاع الأصل. عنا برشا حاجات بالحوت، عنا برشا حاجات باللبسة، رداء كيفاش يتصنع برك الله فيهم، فما فنانين فما رجال يخدموا برافو عليهم، برافو في خدمتهم يعطيهم الصحة. ردي كيفاش يخدموه من الاول للاخر، الفرملة كيفاش يخدمها، نسيف ديارها على القرقيف يقعدوا نهار كامل يخدموا فيه باش نحنا نلبسوا، باش تطلعك الحنه المزيانه، باش تطلعك الجو نتاع الرشوق والجو نتاع الحفالي. وبارك الله فيهم النسكور اللي كانوا يعطيكم الصحه انتم.
2: يعيشك بارك الله فيك. انا نحب نشكر صديقه مشتركه ما بيناتنا هي مدام زهور جانا اللي نوجه لها تحيه كبيره برشا، مهتمه ياسر بالتراث، فنانه بكل المعايير وبكل المقاييس في مجال الحلاقه والتجميل، ولكن أيضا في مجال الفني باعتبار عندها مجموعات فرحة اللي نحب نحييها على كل التفاصيل اللي قاعدة تخدم فيها. زهور الحقيقة من أول ما بدأ البرنامج وهي متعاونة جدا، مساهمة فعالة في إعداد الحصة هذه، خاطر نحب نعطي لكل ذي حق حقه، وهي اللي عرفتني عليك وقالت لي ليه قدرت ربي حصة المادية باش تخدم على خاطر لقيت برشا صعوبات، باعتبار انه تقريبا اغلب الناس كانوا انجاجي، معناها صيف والحنين متاعكم تبدا مخر شوية والناس تصبح للصباح باش يجيو من 10 نصف النهار، تقريبا كانت مهمة مستحيلة ميسيون امبوسيبل، لكن بفضل ربي وزهور ومدام ربيعة خلاو الحكاية سهلة بقدرة ربي، وإن شاء الله نعديوها الحصة الختامية هذه بالمهدية. فتحياتي لك زهور، ربي فضلك وربي يخليك وربي يعطيك ما تتمنى. نحب نرحب مدام فاطمة اللي هي شهرت ولي معروفة بمدام هندة الشوك، هي حرفية في الصناعات التقليدية ولكنها فنانة باعتبارها عندها فرقة موسيقية. فاليوم باش تمتعنا بأحلى الأغاني والأهازيج المهدوية من قاع الخابي. أهلا وسهلا بك مدام هندة.
4: أسلام أسلام أشتحوك لبس عليك
2: محليك
4: شرفوا بكم بالإداعة نتاع المستير وبك أنت زادة، وربي يفضلك وربي يحييك.
2: ربي يفضلك وربي يخليك، محليك ومحلى لبستك،
4: عايشك ما شاء الله
2: تقليدية عليك. ما شاء الله عليك تقليدية من قاع الخابية.
4: ايه قاع الخابية
2: طبعاً نجيهم بعد نحكيه في التفاصيل. ربي يفضلك وربي يخليك، شكرا جزيلا.
4: عايشك الله يخليك
2: بارك الله فيك. مدام مريم عبد الملك نقول أهلا وسهلا بك، مرحبا نورتنا برشا.
5: شكرا على الاستضافه نتاعك.
2: يعيشك ربي يخليك، شكرا ليك.
5: تالي جيت للبستير.
2: يعيشك ربي يخليك،
5: وان شاء الله نطوعكم بحاجات تاع الصورات تاع المهدي
2: ان شاء الله يا ربي، ونسمعوا حاجات هكا فوندو من قاع الخابيه. مدام نجيبه كشوك لو سهلا بك مرحبا
6: بك. عايشك
2: نورتنا برشا.
6: عايشك وربي يخليك
2: وربي يبارك
6: لك، وربي ان شاء الله تفرح بصغيراتك زاد وتجيب حضره المهدي.
2: يعيشك ربي فضلك ربي يخليك. اسمع باش نعمل سبع ايام وسبع ليالي يظهر لي بالبرنامج هذا
4: خرجت عليك تبجيل المهدي
2: بالله
4: زينه عليك. اجيك من قاع الخابيه،
2: هذه من قاع الخابيه زينه. شكرا جزيلا لكم والله بارك الله فيكم، فرمله مزيانه تعمل 66 كيف ما شاء الله يعطيك الصحه والفرحه. شكرا، وهذا معناها من التراث. شوف محلاه لو كان كل انسان مقدم برامج ولا معده برامج ولا في التلفزة ولا في الإذاعة ولا غيرها يلبس قطعة من القطايع متاع اللبسة التقليدية، أو اللبسة التقليدية تقعد ديما متواصلة صيفا وشتاء في كل الأوقات وفي كل الفصول.
6: ولا تطورة ولا تديمة تو الناس كل ولا تعرف تبديل المهدي، ورغم أنها غالية راهو
2: غالية. غالية
6: ويعملوها.
2: تحكي لي مدام ربيعة على التفاصيل التفاصيل قلت والله
4: شوية مش فما الصارمة وفما المعبر معبر معناها تسمى المعبر الفالسو والمعبر معناها والصارمة الصارمة كيما هيك الصارمة هذه صارمة
6: هذيك فضة فضة
4: هذيك فضة هذيك فضة صارمة.
2: أنا تو باش نوريكم عروستنا اللي تشبه لقمار سوار الشوك. أهلا وسهلا بك سوار. عروستنا لليوم اللي محلاها تعمل 66 كيف اقرب لي ترى
3: اقرب نفسها هذه يلبسها نهار
2: ما شاء الله على بنتي
3: ويلبسها نهار تاع الحنه الصغيره ولا وتكتب بها صداق هذه هذه اللبسه تكتب بها صداق العروسه
4: وتروح من الحمام
3: تروح بها من الحمام معناتها تنجم العروسه تعدي بها هذه 3 ايام ما تنحيهاش تلبسها نهار الاول نهار ثاني نهار ثالث نهار الاول تلبسها على انها هي حنه صغيره مش تلبسها معناتها باش تصدر بها ومن بعد من غدويكا بعد ما تمشي للحمام يلبسوها لها في الحمام تروح بها من الحمام باش توشي ومن بعد هذاك يجيوا العدول يكتبوا بها صداق اما نزيدها اضافه ارديه اللي فوقها خاطر كي باش تخرج تخرج برديه نتاعها كل واحد واش ثم شكون يلبس رديه الحرير فما التخليله المطروزه فما الاحمر وثم كل واحد وكيفاش فما يجي اربع انواع نتاع ارديه تخرج بها تقعد مع العدول بها وفما كيما قلت لك فسرت لك الحكايه من اللون ثم اللي مش شوفش العدول جمله في الجامعة يكتبوا الرجال وحدهم وهم يجي العدول للبيت
4: يدخل
2: لهم هاي شنو نبداو واحدة عرسنا من الأول اللي جديد من الأول
3: نبداو بالحاجات نتاع
2: المدية لا قبل تحب نوريو تفاصيل نتاع اللبسة نبداو ميساج تفضل أي ورينا تفاصيل اللبسة
3: بالنسبة للزمالة الزمالة هذيك
2: تتشاف نجلة بالباهي وين تقرب لا هي احنا بعدوا لها شويه باش تنجم عروستنا تتشاف
3: صحيح هذيك اللي فوق راسها نسميها الزماله في المادية به وهذه الريشه نقولوا الرشقه احنا اللي فوقها وهذا الباسط اللي هو التقليدي الباسط الاصلي اما هي ما لبس كرك جبت قطبه
4: لا تليله ما تلبسش
3: تلبس كان باسط وذوك المناكش تلبسوا هذوما سميوه المناكش به هذه الفرمله القمجة
2: القمجة هي
3: هذه معناتها وعندها السرويلة العربي اللوطاني فهمت هذوما هما شنو يتسماو الوحدات هذه كلها كاملة جاملة للحمام وللصداق وللحنة الصغيرة
6: وللوشي
3: توشي بها
4: هذيك فضة صارمة هذيك فضة صارمة
3: كمل انت عاد طول الله
4: فضة فضة
3: فضة
4: فضة
3: الفضه فضة. كل شيء فضه راه هو
4: فرامل كيماكيكه معناها معبر معناها بلاستيك فهمت العدس والكونتيل نتاعها ماني ندرس خاطر العدس والكونتيل ونعمل تل ونعمل كل شيء كما القفيه هذه معناها
3: شفت القفيه مثلا هذيك قفيه
4: تل دي
3: فهمت هذيك تل اصلي الكشف زاده فيه الفضه
4: فيه الفضه
3: الرشقه هذيك فضه الكل فضه فضه فضه
4: القمجه هذيك حرير معناها ذاك حرير حرير كامل معناها حرير ما سمح معناها
6: القمجه هذه هكا
3: هذيك القمجه هي الحرير
4: هي مش لوحه حرير حرير هذاك فهمت حرير دوده هكا ولا تجيبوه من الصين معناها يجيبوه
6: حرير حرير
4: حرير هذاك حرير حرير
3: هذاك حرير حرير حرير الاصلي هذاك
4: حرير الاصلي
3: وفما تو المستعار
4: مستعار
3: فما
4: حرير لوحه نقولوا حرير لوحه ماني
6: مصنوع
4: يبدا ماهوش عاتي مش منظر ماني هذاك تو كي تمشي يولي هيك
3: يولي يشعل وري يديك هكا سيوار طلع يديك شويه
4: طلع شويه
3: هذيك نفسها اللي الحنه هذيك حتى العروسه ليت الحنه تلبس هذوك لكن كما فسرت لك بسبعه
6: سبعة
3: سبعة حديد كيما كيكة تلبسهم ليت الحنة تولي هكا
4: كبيرة
6: هذوما سبعة
3: هذوما سبعة هذيك اللي فسرتها لك سبعة قماش به وبالنسبة ليت الحنة اللي باش يتبدل باش تتبدل هذيا تولي تحضينا الكبيرة الكحلة
4: الغولة
3: الغولة
6: الغولة
3: الكحلة الغولة الكحلة تنوريها لك في التصاور
2: به دوك بارك الله فيك تحب تقعد معانا كمان كان شنو رايك نازلة تقعد معانا هكا في الصوره باهي خرق العاده باهي خلينا نرجعوا احنا للتفاصيل توا شفنا اعطيناكم نبذه هكا بدايه اللبسه المهدويه اللي تقريبا فماش انسان يشوفها ما يتمناش يلبسها
3: كلهم
2: معناتها على القليل تكون عنده تصويره باللبسه المهدويه على القليله في حاجه واو كيف انا نشوف حتى توا في اطار تصميم الازياء في اللبسه الجديده العصريه لازم ناخذ شويه من هالالوان هذه اللي هي الوان متناسقه واللي ديما تحيلنا للقمجه المهدويه نبداو بربي في التفاصيل نتاع العرس باش نبداو عرسنا في المهديه
4: اول ما نبداو معناها باش نهزوا الصوف للبحر باش نعملوا المضربه أول حاجة جرايم
2: نقولهم ضربة أي مضربة
4: هي جرايم يعني يعملوا يهزوا الصوف على الكرارة وكل شيء فهمت ويهزوا الغرابل باش يقعدوا بيهم يهزوا لهم فطورهم معناها يهزوا فطاير ويهزوا التمر ويهزوا الزيت وكل شيء معناها باش يفطروا معناها الصباح بعد ما يفطروا يهبطوا كل الصوف هذاك كل واحدة تاخذ غربال وتاخذ الصوف وتقعد تغسل فيه في البحر هكا تغسل فيه في البحر فهمت 3 نساء ولا 4 نساء معناها يكملوا الغسيل نتاع الواحد يحطوه في الكرارت ويروحوا ينشروه ذاك يشيح ينشفوا ويركحوا نحيوا له كل العقد نتاعه وكل شيء ويجيوا نهار معناها باش يعملوا المضربه يجي ما تجي مراه معناها تعمل لهم معناها باش تحشي المضربه ويعملوا لهم فطور وكل شيء وصغاريت وكل شيء في الدار فهمت
2: حفلي
4: يعملوا لهم مضربه هي البنية تبدا من نهار تبدا عمرها 15 سنه تبدا امها تجهز فيها تحضر لها في كل شيء باش تبدا بالصوف بالفرارش نتاعها يعني نقولوا بطانيه نتاع صوف تبدا فيها 12 دراع عشان دراع معناها ولا 8 دراع ولا معناها كل فراش اخرين المجعبين دوكما
2: كلاشتار
4: اي كلاشتار دوكما وعندنا المنادل احنا المنادل كتعرفوا انتم عندكم في جمال زاد المنادل هذوك ما يجيبوا احنا معناها يقديوا الصوف ونعملوا التوازه هذه نعملها نطيبوا كسي بالحم ولا بالدواره ولا شنو معناها باش يجيوا نساء يعملوا بك القرديش هذاك الصوف ويحضروا كل واحده عندها مغزل وكل ترحي معناها تغزل ويفطروا كل شيء ويبدا صغاريت وكل معناها يتزوا هذاك للنساج باش تعمل المضارب البطانيه نتاعها
2: هذا قبل ما تكون لا تخطبت لا حتى شيء
4: لا تخطبت لا شيء
2: معناها يعني بالفزع
4: قبل ما تخطب وكل شيء لازم يحضروا لها البطاطن نتاعها وكل شيء فهمت
2: الا هند هو يقولوا ساعات واحنا في العصر هذا يقول لك الزهاز كي تعملوا يعرقل
4: لا
2: ما مكتوب هاي يثقل مع عندها الطفله
4: لا مزاب هذاك تحت مزاب الرحمه الزهاز العروسه احنا عندنا في المهجيه نحضروا لها بطاطنها ونحضروا لها فرارشها وكل شيء نبداو من الصوف نبداو نعملوا لها
7: بشوي هاو هذا النهار تلقى سيرفيس مزيان تخليه هاو هذا النهار باش تلقى فرمله معناتها باش تلقى حاجه عربي والله هذه لقيتها بالصدفه خبيها او نهار باش تاخذ لها قيت معناتها فضه خاطر فضه صار ما الكونتي اللي يشريوه ويحضروه ونهار اللي باش تلقى اول فرصه باش تعطيها للطرازه تعطي للطرازه
4: هي متعرقل كل شيء موجود سامحني ربيع هي يقول لك ماني احنا في المهديه عندنا عادات تقليد اللي هي القفيه اللي تعرقل اذا تطرز القفيه وتوقفها تقول لك الواه تطرز فيها تو باش تعرقنا ما تطرز
2: صحيح معناها كل بلاد كل مدينه عندها عادات وتقاليدها ومعتقداتها
7: اللي على الراس
2: صحيح
7: خاطر هذيك تتلبس كل بعد العرس
2: صحيح
4: هذيك وقت اللي هي تاخو ويقولوا لنا بتينا العرس احنا نطرزوها
2: معناها اخر حاجه القفيه
4: اخر حاجه اما مش معناها قبل بثمانية شهور ولا بعام ولا شنو
7: أما الخياطي تو مثلا فوق الراس فما خياطي تترز من له الفرم لذيك هذه تترز من تكلف راهو
2: برشا ظاهرة ثقيلة
4: ويقرا ثلاثة ملايين
7: حتى أكثر توصل تو
4: ليت حتى أكثر خاطر فضة
2: أي
7: فضة
4: تحضر لها عاد بشها كل يكيم هنا كل يجي والخطابة ذيك معناها تبدأ الأم باش ترعى البنية تقول والله يا بنت فلان عجبتني وكل شيء باش نمشي ناخوها انا نمشي ايش رايك انا ناخوها على ولدها ولا حاجه يقول لها برا امشي تو نتبعها ونشوف معناها نسال عليه يسالوا عليه يقولوا له بنيه بايه وعاقله امها رزينه وكل شيء اخذوا ديما البنات على المات
7: ثم حاجه في المهدي فتك بها سمحني مدام هند العروس في الحنه الكبيره يزينوا عروسه يزينها مزينوا تلبس العربي وكله فما الفازه نتاعك الشوق ولا بنيه ياخذ بها من الحنه
4: تبدا زينه كيما هكا
7: مزينة كما هكا لابسة جدي وفوق شعرها يبدا عريانة
2: باش تعرفوها بنية.
7: عرفها بنية ديفيرونس. وقت الأم العروس هي تخطبها في الحنة. برشا بنات يتخطبوا في الحنة هذيك عادة محلاها على
4: يعطيو الكلمة يعطيو الكلمة فيها يعطيو الكلمة فيها يقول بنت فلانة هذيك مزينة البارع عجبتني.
7: وبعد الحنة اللي بعدها يوليو يرشقوا تجيب لها مشموم نتاع العرس نتاع مشموم مشموم يبدا فيه فلوس وتقول لك اليوم الرشق على معناتها باش معناتها هي رشمتها وكل هي رشمتها ملو باش ترشق عليها يبداو عاد خالاتها هي تشتحل يرشقوا عليها
2: حتى نرجعوا تو للي حاطين عليهم عينينا في الحنه خاطر حنه المهدويه
7: سبيسيال على الاخر
2: ما جامد
7: بدينا بالخطبه كمل عزيزتي الباقي
4: خديت عادك البنيه تجيك معناها
2: تسالها شي عندك زهاز ولا
4: لا
5: لا
2: سؤال
4: لا
5: لا لا ما يقولوش الزهاز لحد شيء
4: اللي عنده زهاز لحد شيء والزهاز بتاعنا بتين يطلع احنا انها الزهاز بتاع نهار الحن نهار الدخله بتاعنا قبلها نهار الدخله يتستوي يهزوه من قبل بشهر الطفله تمشي تزين دارها وتعمل مقبل الطفله ترى دارها اللي ليت الدخله طلعت زوز لدارها باش ترى ليت الدخله تبدا مزينه معناها في بيتها محطوطه معناها شوف دارها كساعة واحدة أما توي زينوا يعملوا كل شيء وتطورت الدنيا تطورت
2: طيب نحكي وعطا تطور خطبنا هالبنية
4: ايه ضدنا الحر العرس معناها حدوا العرس يتولي تطرز هي فرملتها وتطرز قوى فيها وتطرز شنو تحب تعمل تبديلة ولا زوز فما دي عمل زوز تبادل فما دي عمل تبديلة
2: التبديلة شطارة ما بينها وبين الراجل ولا
4: لا تبديلة هيك لا تنقل لك الراجل شمشي يجيب الراجل يجيب الخياطي خياطية تبدأ فوق القفل
5: المحرمة
4: دي محرمة
2: أي. المحرمة مرشوشة
4: وده يجيب الكشف حري ويجيب الحذاء يجيب حذاء محري ويجيب الرداء والعروس والآخر كله على العروسة
2: أو تتكلف مال الحكاية برشا
4: هو غالي الديرة
5: 15 الحرين والحردين الأحمر أنت وشو تحب
4: تروح يتعمل معناها هذاك البرنامج هذاك تعملوا الزهاز نهار الزهاز هذاك نهار الزهاز مهرجان
5: هذا الملبوس الكو تسمى
4: يجيو خوات ها
5: ملبوس الكو معناها
4: يا
2: اي معناتها الملبوس هذا دون التفاصيل الاخرى
5: ايه دون
4: دون لا مش طلع مثلا الخلخال والتليله والقفيه والهلا
2: الخلخال ما زلتوا تطلعوا الخلخال
4: ايه الخلخال ما ديروش فضه هذا لبسته اني الخلخاله
2: الخلخال كذا معناها شنو معناتها يتسمى فضه
4: كانت تحب هي وشنو قدره فما اللي يعمل ذهب فما اللي يعمل فضه مش وينهار الزهاز هذا ينهار الزهاز معناها يجي ويقولوا لهم غدوه كان عشنا عندنا بنات باش نحدوا باش يجي ونسى خالاتها وعماتها وبنات خالاتها وكل وبنات صبايا يحضروهم وكل شيء يغسلوا الفرارش ويغسلوا الاكل بتاعنا كل حضروهم واكل ملاحف نتاعها كل طرزتهم وكل شيء كل شيء تغسل كل في الحبلات ويتريق ينصبوا في العشيه الطواول بعد الفطور ينصبوا للطواول معناها والحديدات كل واحد فيد وحديد ويحدد ويطبقوا ويطبقوا فك الزهاز فهمت يقيسوا قد قد الخزانه ويطبقوا قد الخزانه ويقربتوا ماني هذاك تقربيط هذاك البطاط كل فوق الواحد
5: فوق الكلاس
4: فوق الكلاس ولا فوق الواحد ماني كراسي ولا شنو ماني دوما البناق وكل الملاحف يكونوا مطبقين محطوطين في الفليجة مرقلين محلولة الفليجة وكل شيء ظاهر باش العربي ظاهر وكل شيء ظاهر بجيو نهار معناها باش تمشي هي معناها باش يكتب الزداق نهار الزداق نهار الزداق التين نهار تمشي الحمام أن تمشي الحمام يحضروا لها تبديلتها كما هكا وتغسل وتروح من الحمام دوما هي تروح يجي ونسي العروس معناها ودا العروس يجي يكتب الزداق هي تبدا في البيت
2: معناتها بعد الحمام الحمام يمشوا دار العروس مع دار العروسة
4: كم يحبوا ما بكر عندهم
2: اخوات مش بشرط يجي
4: مش هو يعطي حق الحمام راه
2: هو
4: العروس يعطي حق الحمام العروس
5: يمشوا بنات
4: صبايا الطريق يمشوا بنات صبايا معاها كل واحده معناها تمشي هي تز الطفل بالخزامه ولا مفوح مريا تجي فايحة مريحتها والسواك العربي والدنيا وكل شيء وتدخل في البيت تقعد هي غادي كي حتى لين يكملوا معناها الزداق وكل شيء هو صحح العروس قبل وبعدين يدخل الدوسي نتاعو في الواحد تو لا تطلع العروسه لبرا
2: قبل قبل
4: لا لا
2: محجوبه
4: لا محجوبه يدخل العدل صحاها ومرا حد
2: اي
4: مرا حد العروسه في البيت.
2: تو انت كي جبت على التفل وجبت على السواك عندكم العلاقه القفه اللي هي تتحط فيها البخور والسواك واللوبان والمريه وكل
4: لا يجيبوا في الكنسترو واحد يجيبوا لنا في الكنسترو شو معاه معاه 2 كيلو حلوى وجيبوا دبابس معناها روزاتا فهمت روزاتا ديك بالرمان واللوز واللوز والاخرى معناها معناها يجيبوا الكلاسي الكلاسي تاع قبل تعرف هذا الكلاسي فهمت باكوات باكوات معناها فصل الكلاسترو
8: كفريت
4: كفريت يا ذاك الكفريت وليلى الله الحمد رسول الله وجيبوا الحلوى نتاعها مش مقرطصه الحلو لا كيلوات محطوطه 2 كيلو معناها ولا
8: ترجي
4: ومني هذاك يتفرق في يتحط في صحين وكل كا ويتفرق بعد تالي للناس
2: هذا يتفرق وقتاش
4: نهار تحل كتبان الصداق لا
2: كتبان الصداق
8: قبل
2: هذا اي نحكيو على التقاليد الزمنيه توا عادي يدور لي
4: في الليل حنا الصغيره
2: يتكلف ما يتكلف ما خايتش
4: في النهار عملنا صداق في الليل حنا صغيره باش نعملوا حنا صغيره حنا صغيره مش يجيبوا نمشيو المشطات حنا نمشيو المشطات باش يضربوا حنا صغير يتعشى وكل شيء هما يعدي يوكلوا نهار حنا صغير يوكلوا يعملوا كرسي بالدوار من هي باش الناس تعشى والناس كل ديما كرسي بالدوار
2: هو فتني بشويه حديث تو كي كتبنا صداق فما شرط يتعطاه ولا
4: ايه قولي لها شرطك قداش
8: كانت
4: دينار أنا لا أخذت 20 دينار أنا ما نساعدي كبير أنا
8: أخذت دينار
4: أنا ود الشيك أعطاني 20 دينار
8: لا أعطاني دينار
2: يرحم والدي
4: يرحم الله يرحمه ليلى الله الحمد رسول الله
8: نقد يا خير من نقدي
2: أم أخطر معتها فما فلوس تتعطى على خطر
4: بشوية تنقول لك بتين الفلوس
2: صحيح
4: هي الطعام هذاك يعملوا الطعام قبل

0: ميت
1: أي.
0: وتعمل منه الغريبة غريبة السميد كما هيك نعملها عبدة كما هيك
1: هديك غريبة السميد
0: هدي غريبة هي حمص فرينة
1: أيه. حمص
0: آه. هدي حمص أما هي نعملها احنا بتاع سميد
1: عبود
0: عبود هيك نعملها
1: المثلثات
0: هدوك مش نعملوا بيهم المتارد نعملوا زوز سميد
2: غريبة بريك زادة تعمل منه زادة
0: وزوز بريك كما هيك
1: بريك المهدية
0: ذاك التصالة متاعنا وزوز بقلاوة وزوز غريبه قلت لك هذيك معبده وزوز وحدات كسكسي ازعر داير كل لحمه عظمه لحمه عظمه لحمه عظمه هيك والزبيب والحلوى فوق منه
2: والحمص
0: هذاك مش نحضروه للصباح تو نحكي لك بعدين
1: هذا كم بعد
0: هذايا معناها
1: كيفاش وهذايا الطعام اللي يجينا يا اما يقول لك اعطيني فلوس والا في عوض الفلوس يجيبه لك عينا اللي هو الطعام هذا
0: الطعام هو الطعام هو بأبجل من الدنيا الكل ويحوروا منه زاد السميد للعصيده اللي باش يهزوها للعروسه خاطر ما كانش فطايره قبل اللي يعملوا يعملوا العصيده يهزها في الزلفه نتاع اللوح فهمت
1: اذا نهار
0: الصباح يجوها نجيك بعتيني كيفاش نحكي لك نهار الصباح شنو يعملوا يحضروا ديك معناها الام العروسه تحضرك السميد وتحلي كاكه معناها تعمل حلاها تعمل كل شيء وتريق له امورها باش بنتها باش تريق لها امورها في المتارج والصباح باش تعمل العصيده جينا عاد قلت لك اني احنا عملنا كتبنا صداق
1: صحيت
0: ايه باش نعملوا الحنه الصغيره في الليل تحضروا العبيد الكولي كي يجي
1: خاطر انت قلت باش يتعشى
0: ايه تعشاو
1: كسكسي بالدوار
0: ايه كسب الدوارة جيمة كسب الدوارة
1: دورة علوش ولا بقري
0: لا لا علوش
1: علوش من العليلش اللي يجيبهم في الطعام
0: ايه يجيبهم فما كل قدير وقدره فما اللي يجيب ثلاثة فما اللي يجيب زوز فما اللي يجيب واحدة علوش فهمت هما وانيا وشنو لكل قدير وقدره
1: به عشينا نساء
0: عشاو وتعشاو المشطات وركهم امورهم البنيه متصدره لابسه كيما كيكا وقاعده في البيت بحد زهازها
1: تعسل زهازها
0: قاعده بالزهاز متصدره في الزهاز قاعده
2: ما
1: جبتلكش
2: شنطة
1: تصفيرها متاع
0: الزيت ميسيرش ايوه كملوا رفقه معناها الواحد يفرشوا لك المشطات في القاعه ما نحطوش على الكراسي
1: اي
0: نقعدوا يحطوا لنا جراري ونطلعوا عريستنا من البيت ونصدرها بحدانا وباش نبداو نغنيوا عليها
1: به كي طلعوها من البيت تغنيوش عليها غنينيه سبيسيال شنو تغنيو
0: في الليت الحنه نطلعها بسيد النبي وفرحنا به اي ونصدرها بحدانا ونغنيوها بعتيل نغنيوها عليها التعليله نتاعها يجيو دار العريس فما اللي يجي الحنه صغيره فما اللي ما يجيش اما كتر يجيو يجيو معناها غنيوا على العروسه ونغنيوا على العروس وتعمل جو كل كامل تتفوتش معناها نفس الليل الحنه الصغيره
1: ما تبتاوش في السهره
0: لا في السهره في السهره نتاع الحنه الصغيره ما تبتاش نكملوا لها احنا غنياتها نتاع الواحد
1: نتاع الحنه الصغيره هذه
0: الصغيره
1: اي
0: ونجو نستناو عاد منه هدوء باش نرجع
1: استنى قبل ما نمشيو الهدوء
0: نعمل شويه
1: هي تعطينا شويه جوكم في الحنه الصغيره في حنه السرقه هذه
0: كي تطلع العروسه من الواحد نعملوا لها سيد النبي وافرحنا به
1: اي
0: وبعتالي ولا نعمل لك تعليله نتاع العروسه
1: اعطيني شويه من
0: سيد النبي وافرحنا به
1: سيد النبي وافرحنا به ومن بعد ناخذوا شويه اخرى من التعليله نتاع التدريج وانتم مخرجين عايشك ربي فضلك ربي
0: لا الرسول للعشق النبي صلوا عليه عنا المبارك ونهار السيد حوات خمسة وخميس على إذاعة المنستير يا حوات وعلى رفقة على برنامجها يا حوات خمسة وخميس حوات

0: عاشق النبي صليوا عليه.
1: تدريجتنا المويل متاعنا
0: مويل هاي. ويا ربي نتير جاية يا ربي نتير جاية وما عندي سناد غير بابك من نار تنجي عضايا من نار تنجي عضايا وتسبيل علي إينا حجابك. لا لا رسول العاشق النبي صلي وعلي.
1: ربي فضلكم ربي يخليكم ما شاء الله على صوتك ما شاء الله بارك الله ما شاء الله يعطيكم الصحة ان شاء الله ديما سادة المستمعين والمستمعات فرحانين في ديارهم نعرف اللي هما عاملين كيف اللي راجو محلول على الاخر. اسمعوني شوية وشق وديد خلي تخف شوية الدنيا خلي والله النفس اللي ضربت
0: الحمد لله برد علينا شوية ربي الحمد لله
1: الحمد لله رب العالمين ربي رحمته ديما واسعة وكريمة الحمد لله رب العالمين بدا بتشد في الليل وباهي الاجواء الافراح. تحياتي لك مدام سعاد الطيب اللي قالت لي معناها الافراح هذه محلاها معناتها كي تدخل للديار التونسيه برشا تعليقات يقولوا اللي العرس في المهديه يشبه شويه العرس في جمال فما شويه شبه.
0: نمشيو ديما للمزين احنا نعملوا نزوروا كل عام نعملوا زياره
1: للمزين
0: نعملوا معناها غادي كي كمش عندنا غنيه جديده ولا حاجه نمشيو للمزين باش نترناو عليه
1: ايه ترينيو الغادي معناها
0: في المزين نعملوا شويه جو غادي كيف في المزين نترينيو عليها
1: باهي. يقولوا فما العادات والتقاليد تقرب شويه معناها للجمال ويحكيوا على الحجبه نتاع البنيه قبل اللي كانت ما تخرجش واللي كانت تصديق نتاعها تكتبوا معناها ويجيها العدول باش ياخذ يشوفها راضي ولا ماهيش راضيه. العادات والتقاليد هذه اللي فما برشا يقول لك ما تتخلين عليها فما برشا يقول لك ما يسالش ارتحنا فما ناس يقول لك لا مصاب نرجعوا لها وبرشا ناس قاعده ترجع لي مجموعه من العادات والتقاليد وقاعدين يتذكروا في العادات والتقاليد هذه. وكي نشوف
2: قبل دون لي طون صارت فتره معناتها العروس يخطب وحده واغلبيه يخطبوا لها بنات اولادهم معناتها باتهم رجالهم معناتها رجال والا نساء والا تشوف بنيه تقول لك اني بربي عجبتني البنيه هذيك يوافق راه مش ميوافقش برشا برشا مكيك عن طريق الوالدين يتخطبوا.
1: يعطيكم الصحه. نحب نحيي مدام منى سيسي صباح النور مدام سميره قرباج لو سلا بيك ربي يفضلك وربي يخليك مدام رادي الهدايج من القيربين لو سلا بيك لاله سعاد زهره مشمو مرحبا مدام زهور قينا صديقتنا المزيانه تقول نهاركم زين مرحبا بيك اخت رفقه ومرحبا بصديقتي ربيعه القريه ومرحبا بالضيفات. قداش تمنيت تكون حاضره معنا زهور ان شاء الله باللطف كل شيء بارك الله فيها ربي يفضلها وربي يخليها وربي يعطيها ما تتمنى ان شاء الله. حياه شرف الدين لو سهلا بيك صباح النور والنوار بسمه دغيمه لو سهلا بيك مرحبا تقول والله نسمع فيكم والابتسامه على وجهي مع احياء الذكريات الحلوه محلاها رابيه برجب نهارك زين. فاطمه العقربي لو سهلا بيك سعاد جمالي لو سهلا بيك يعيشك تحبك الصحة والأيام الطيبة بارك الله فيكم وديما من القلب إلى القلب رسول راهو كي تحب العبد راهو ما عند ربي يحبك من عند ربي قبول يعيشكم ربي فضلكم. حليمة بن حاج صالح أهلا وسهلا بيك نهارك أسعد الأيام. جمال جمال مرحبا راضية برجب أهلا وسهلا بيك تقول يا حسرة حتى احنا في جمال كانوا يعملوا التوازع كيف كيف حليمة قالت يا حسرة في جمال كانت لم تحضر صوف الفرش وتعمل التوازة تنشف الصوف وبعد يسمروها هذيك هي تقول والله أفرحنا قبل في جمال كانت روعة العروسة ما تخرجش باش ينزل عليها النور العرايس وتزيان من قبل عرسها بجمعة تتحجب حتى أبوها تحشم ما تقبلوش وقالت كانت لم تحضر صوف بنتها من قبل في جمال تقريب نفس التقاليد ونفس العادات والتقاليد اللي موجودين هنا وهناك. قالت وربي هني كل متزوجين وإن شاء الله دي مزيد تعمر الخضرة مع المصاريف هذه مع الشيء هذه بعد نبلغوها مع بعضنا
0: هم مصاريف وكل شيء ولازم شي يعملوا الطفله ما تنجمش تطلع فرملتها بالتحضينه باش تعمل قمجتها بالطوالي باش تلبس معناها لازم تو الدنيا صعبه ولا ما صعبتش معناها عاداتنا وتقاليدنا ما معناها ازاي متاعنا ما يتيحش وقع ومازال تطوروه بالعكس ولا تو القفطان يزينوه بالطريزه والدنيا والنوار وفي فهمت
1: بالحق ديما فما ابتكارات ديما فما حاجات مزيانه ده. هي حتى كي تقعد كيما هي راهي روعه اما ان قاعدين نلاحظوا اللي هو ديما فما التطوير فما الابتكار فما التصميم فما تمسك بالعادات والتقاليد فما كل عام فما جديد معناتها يتعمل
0: تو هذيك فرملت امها يعني مش فرملتها هي هذيك بنتي معناها يعني مكسبني راس كعب
1: ربي يفضلها
0: أجيك مني تبديلت بنتي يعني
1: معناها أنت شغل الروح للروح
0: إيه
1: شنو مدام هندة أنت تطرز من صلي عندي ما كتبت بنتي فادي كيفاش تطرز خدتي ربي يفضلها وربي يخليك لها إن شاء الله تيش في قراسة
0: نطرز يعني نطرز الفضة ونطرز التل ونعمل ما كنت على ما عند نطرز المدام دريرة في صفاقس نعمل لها كابوس الغارق ونعمل لها كل شيء عندي بنات يترزوا معايا
1: علمتش البنات
0: علمت برشا بنات
1: هي بناتك بناتك وسيور علمتيش
0: بناتي ديك عايشه في الخارج
3: هذيك عايشه في ايطاليا
4: ما تتكلمش كان شو خاذة تتكلم
0: أنا علمت بنات خالي علمت بنات خالي علمت ورامي تفرجوا فيه علمت بنات خالي علمت بنات عمي علمت جيراني معناها بحدي غادي كافي في داري فهمت عاملة داري كلت لي معناها وتو يرحموا لي ويقولوا لي يرحم الله علمنا
1: يعطيك الصحه بارك الله فيك واللي يعلم صنعه راهو ثواب كما قالوا
0: مات البرقي وكل اني كل ذوك ماني علمتهم
1: ما شاء الله
0: كل اني
3: واحنا تو في المهدي عندنا ظل المراه تو
0: ظل المراه تتعلم تعلموا تريد علمتهم الفضة علمتهم التل علمتهم كل شيء
1: يعطيكم الصحة بارك الله فيكم هو ما عادش عندنا وقت خاطر باش يجي موجز الأنباء بعد نمشيو نربخوا في حنتنا ما كيفاش نختموا احنا حنة صغيرة
0: نعملوا ختمة صغيرة نعملوا لك غناية نتاع حنة صغيرة نعملوا بالصحات التلمسمية نعملوا لها بالصحات التلمسمية
1: ترى هاي نعملوها في دقيقتين باش نجموا نخرجوا بعد نخليوا استوديو لجماعة الأخبار

0: غني ونمشيو للمجلس انا نبداو ونعود بعد قليل.
1: حكاية الأفراح.

0: حكايات الأفراح مع رفقة زناتي.
1: حكايات الأفراح، حكايات الأفراح.
0: سور السيف، الجم، سيدي علوان، عالموجة 95.7.
2: 95.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: تمام، 11:00 صباحا على موجة إذاعة المنصير. مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. عبر رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بابن خلاد البشير عون الله عن مخاوفه من انتشار ذباب المتوسطية التي تهدد إصابة القوارص في ظل عزوف عدد من الفلاحين عن اقتناء المصائد المخصصة لمقاومة هذه الآفة. توقع أمين مال الجامعة العامة للمقاولات التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ميسر البارودي أن تبلغ نسبة تقدم إنجاز المشاريع العمومية في تونس نحو 90% مع نهاية السنة الجارية. وأرجع هذا التحسن في نسق إنجاز المشاريع العمومية لتطور الإجراءات المتعلقة بخلاص المقاولين من قبل الدولة خلال السنتين الأخيرتين وفق تأكيده. أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير اليوم بأن حركة التنقل صغار ومتوسطي التجار والعمال التونسيين أصبحت تشهد صعوبات بالغة، حيث تقتصر الحركة المنتظمة حاليا على الشاحنات التصدير والتوريد الكبرى، مشيرا إلى تسجيل ساعات انتظار قياسية عند الحدود التونسية الليبية بلغت في أوقات ذروتها أكثر من 48 ساعة داخل الجانب الليبي. أفادت مصادر صحفية في رام الله بأن قوات الاحتلال اغتالت شابا فلسطينيا شرق نابلس وأصيب شابان آخران جراء اعتداءات المستوطنين على منزل في سهل المسعودية شمال غرب نابلس. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله منتصف النهار.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وصل معكم اللقاء دائما من خلال برنامج حكايات الافراح. وحكايتنا اليوم من مدينه المهديه، وما ادراك، خاطر كي نقول المهديه نقول الحنه المهدويه ونقول اللبسه المهدويه ونقول تقريبا كل ما يخص عادات وتقاليد المهدية في الموروث الغذائي، في اللبسة، في الغناء والأهازيج. الحقيقة ديما نقولوا فمك اللمسة الخاصة في المهدية. نعود نرحب بضيفات الكريمات اللي شرفون اليوم بالحضور معنا في الاستوديو، والخاطر ديما قلت لكم راهو صعيب برشا التنقل، وانا اتصلت الحقيقة المدة اللي فاتت برشا من صديقات والأصدقاء حبيت تكون عنا حصة في المهدية، فبرشا ما شجعونيش برشا، قالوا لي خاطر معناها خاصة الفن معناتها يسهروا مخر، يقوموا مخر، ما نجموش يكونوا حاضرين، خلي في آخر السيزون. الحمد لله رب العالمين، سهل ربي. وكانت حصة اليوم، تحية كبيرة برشا المدام ربيعة قريعة، مهتمة بالتراث وفنانتنا في الحلاقة والتجميل، نقولها بارك الله فيك، شكرا جزيلا. ومن خلالك نعاود نشكر مدام زهور جينا، ربي فضلها وربي يخليها. نرحب أيضا مدام هندة، مش نقول مدام فاطمة خطر معروفة، مدام هندة الشوك، حرفية في صناعة التقليدية وفنانة، ولهنا فرقة الأنوار وما أدراك اللي ترافقنا اليوم في عناصر، خط العناصر منقوصة، ما نجموش حتى في استوديو احنا نستقبلوا كامل المجموعة. تحياتي ليك مدام نجيب كشوك ومدام مريم عبد الملك.
1: عبد الملك
0: عبد الملك مانيش غلط، قلت لكم راني في الاخر لما نغلط راني نكر على روحي ونغلط صحيح معناها. وسوار الشوك مزيانتنا الأنيقة الجميلة، ما شاء الله على بناتي اللي تحضر معنا باش تورينا هاللبسة المزيانة التقليدية. ختمنا حنة صغيرة،
2: ختمناها
0: وباش نمشيو للحنة الكبيرة اللي هو نهار حدث كبير برشا في مدينة المهدية. هي تحكينا كيفاش يبدأ نهار الحنة الكبيرة؟
2: الحنة الكبيرة لازمة في المهدية للزوالية ولا للغنية، لازم تعمل حنة كبيرة.
0: أي
2: يقوموا الصباح من يعملوا العصب من الدواوري بكل شيء فرشكة،
0: غير الدوارة متاع نهار الحنة الصغيرة،
2: غير يعملوا الدواور كل شيء، يعملوا بثمانية دواور تسعة دواور، فهمت؟ يطيبوا معناها الكسكسي بالدوارة ويركحوا معناها الكسكسي والعصبان، ويبدأ حمص ويبدأ فلفل مقلي وكل شيء، كل حضارات اللي باش يجي، وينصبوا الطواول قبل ما يزوزوا الدار المنين الوسط الدار، يبدأ وسط الدار فيه كراسي والمصدر متاعنا فيه زربية محطوط وزوج جريداتك محطوطين، يعملون جريدة كل متاع النقل يزينوا به، يعني يعملوا به المصدر متاع العروسة، يزوزوا مش يتعشاوا الساعة، يتعشاوا ولا يتعشى من فم الباب، يحضروا فم امرأة تبدأ واقفة لبرا تقول لهم تفضلوا من هنا، يعني يتعشاوا فوق الطواول ويزوزوا للحنة، فهمت؟ أول ما شتاتي من هنا يتعشاوا زادة ويزوزوا مش يلبسوا عروستها وهي تبدأ متصدرة لابسة تبجيلة جيكة تبدأ بحد زهازها العروسة معناها متصدرة بحد زهازها، تعشاوا الواحد يشعلوا كانون ونسخنوا الدرابك بتاعنا والبندير وكل شيء، ونزوزوا بحد العروسة مش اللبسات بديلة متاعها تلبس سبعة قميج من ورا دوكما، سبعة قميج
0: معناها كي نقولوا سبعة قميج من هذي
2: هذيك سبعة كعبات تولا تعملين قمجة برك عاملينها بو سبعة، أما قبل تلبس سبعة قميج
0: معناها مهما كانت تقص حتى سخون تلبسهم السبعة،
2: حتى سخون سبعة قميج ياخدوا متاع خالتها متاع بتعمها متاع شنوة، وهي طلع واحدة ولا زوز فهمت، ولا متاع أختها ولا شنوة باش يلبسوها كل واحد،
0: هو المقصود إنه هذه تولي معناها
1: سبعة
0: هكا سبعة تيقاع،
2: سبعة تيقاع
1: سبعة سعود
2: سبعة
0: ما شاء الله
2: سبعة سبعة سبعة قميج سبعة تعليلات
0: اي
2: سبعة تعليلات العروسة وسبعة سعود
0: اي اي اي توري فيها في التصور في المباشر هي محلاه
2: اي هذيك تبدا الغولة الغولة الكحلة هذيك الفرملة الكحلة
0: اي
2: أجيك نكريا فما اللي طلع على
0: غني ليش سميها غولة؟
2: الفرملة
0: يعني ليش سميها غولة؟
2: هي الغولة خاطر هي كحلة وسمحة مني هيك فيها برشة ريزة
0: إيه الغولة؟ آه غولة معناها حاجة أي خمت.
2: حاجة
0: العكس
2: أي
1: غولة كبيرة أجيك برشة
2: نقوله الفرملة الفرملة الكبيرة الفرملة الكبيرة فرملة كبيرة كحلة ديك وش تلبسها العروس كيف تبدأ تلبسها العروس نبدأ ونعملوا لها إحنا العثمانية شنو العثمانية؟ إذا احنا نضربه ومرأة تلبد تلبس العروسة في القماش السبعة بالوحدة بالوحدة بالوحدة وإحنا نضربوه.
0: جست مدام ربيعة الصوت قاعد يطلع على اللونتين متاع الوحدة متاع التليفون والتصوير هذا كيف كيف معناها تعدى من قدام الكاميرا وانتي تحب توريني بارك الله فيك معناتها
2: تصور خلو لك
0: الفرصة باش نشوفوهم بالتدقيق الصور هذو
2: اللي لبسوها
0: معناتها بالحق جديرين بالفرشة
2: لبسوها لبسوها بالدربيك معناها فهمت عملوا لها العثمانية دي متاعها معناها نوبة ديوانة دي نحن نعملوها فهمت نعملوها نوبة ديوانة تو نعملوها لك تو ويلبسوها متين تبدأ تبدل نغمة الدربيك كي تلبس هي الفرملة الكبيرة
0: أيوة
2: عنا معناها تدخل في النوبة ديك هي معناها نبدلوا النوبة هي الواحدة
0: معناها تعملوا السبعة نوبات متاعكم الساعة
2: مش تو مش تو بزالت لبست الزمالة وركل واحد نحطوا لها رداها وتلبس رداها وكل شيء نطلعها من البيت بالدربيك
1: نوبة الخمسة والخميس
2: خمسة والخميس يا مش تاوج ليها فهمت ولبسها اللي تحب لبسها السياغة وخل خالد هب فهمت دي أجي معناها غنيم طلع روسة دي نطلعوا بها متاع الميدي أجي من قاع الخابية حتى بالصحالة تكون مسمية أديك متاع قاع الخابية من متاع قبل أديك متاع الحنة الصغيرة لبسها نطلعوها العروسة باش نصدرها في بقعتها غادي كي فهمت نوصلها غادي كي ونحطوا لها نوارها بالكعيبه بالكعيبه وشنو حتى تولي كي الورده
0: ما شاء الله
2: هاك تبدا متصدره هيك كي الورده عندي يعني تو فيديوهات نوريهم لك تاع الخدمه والنوار ذاك زاد كم يبدا كم النوار بدا من هيك النواره وهي تبدا متصدره نستناو في دار العريس نضربوا احنا نعملوا قبل الذكر نذكروا ربي ونذكروا الرسول عليه الصلاه والسلام
0: تخفوا الدار
2: نخف نعملوا ثلاثه ذكر ولا اربعه ذكر قبل ما يجيوا دار العروس
0: ايوه كان فما عوينه هكا ولا هكا
2: لا تطيح
0: ايوه
2: تمشي على راح يجوا ممتين تتبدل الوه كيف هو ما يجيوا دار العريس نعملوا معناها تو لو يعملوا مرحبا بولاد سيدي والأخرى هو هي جات والسلامة دي زمنية من قاع الخابية هو هي جات والسلامة هو هي جات يا لا لا لني هو هي جات حكيوا عليه سنجاق بيات على العروسة دي سنجاق بيات نحكيوا ماني يقتلوا هما جايين بين داخل دار العروسة أما تو يعملوا مرحبا بولاد سيدي
0: خلينا في جو نحن التونسي المهدوية
2: المهدوي تعال قاع الخابية
0: اي اعطيه لنا ترحي بيه
2: تعال هي
0: جات
2: الله يبارك
3: قلت لك تبديله خير 55
0: بالتبديله انا
3: بالتبديله بالتبديله
2: بالتبديله وقت اللي احنا داخلين نعمل لك شعبيك وشويه
3: عثمانيه عمل العثمانيه
0: عثمانيه
2: صحيح نعمل عثمانيه وقت تلبس في الدبش

0: عشق النبي صلى الله عليه على سوار وعلى حنته الكبيرة خمسة وخميس حويت على رفقة وعلى برنامجها شريت الحوت عادية
1: هذه تبدأ تلبسوا معنا
0: تبدأ تلبسوا في العرصة صاروش نطلوا به العرصة
2: هي طالعين به مش به الحنة
0: صدرها في المنزل
2: هي كانوا في البيت

0: كويس على سوى على حنتها.
1: ما شاء الله ما شاء الله
2: لما تهليتها
3: بركنا
1: ان شاء الله تفرح
2: بها السلامه.
0: اي طيب شو نعملوا نتاع تو صدرناها العروسه اجيه في الاخر وقت الخمسه والخميس اجيه وما اشتاوج ليها في الاخر تقول خمسه والخميس والوشاق والداد واللي معاه ربي عمره ما يغلى.
1: ايوه
0: اجيه معناها نسكروا بال الغناه نطلعوا عروستنا نصدراها لبس نحطوا لها القماج ومسند مساند تحت ساقيها زوز والحنيات زوز الحنيات يبداو فوق عرفتهم الحنيات
1: فوق
0: المطروزين هذوك ما ونصدروا عروستنا حتى يجيو دار العريس نعملوا ساعه ذكر احنا قلت لك باش نعملوا شويه ذكر معناها وبعتيلي باش نعملوا اواهي جات على السلامه وقت اللي داخلين دار العريس احنا قلنا نذكروا شويه
1: عشان نعملوا ذكر
0: صليوا على سيد الرسول. طب واش نعملوا؟ صلى عليه وسلم.

0: على رسول العشق من إبيس اللي والي
1: ويت خمسة وخميس
2: يعطيكم الصحة اي على لمتنا وعلى شنو اخر على جونا على شيخنا
1: على جونا وعلى ديفنا
0: على جونا توا دوما كيجيو دار العريس دار العريس يجيو يبداو هما قدام الدار يقولوا استنى خنقولوا المشطات قبل بلاش بواق لا بواق لا شيء يجي المراه تقول لنا راه جاوا دار العروس تعملوا لهم التهليله نتاعهم انا باش يدخلوهم الناس بداو مزينين بالعربي والمشموم في يدها ام العروس وكل شيء في
2: يدها واقفين الكل ردي شنو شادين هازينه في الصندوقه
0: ردي في الحكه ولا كان رديل احمر يجي في باكو معناها يجي في مقرطس ورديل الحرير يجي في الحكه اي يستناو لبرا يدخل لنا واحده تقول لنا ماني تعملوا لهم نوبتهم شنو نعملوا عند نوبتهم
2: اللي هي نوبتهم
0: نوبتهم
2: العروس وما داخلين العروسه في الحين

0: عشقني بيصلي علي على دلاروس ودلاروس بوريو قاروس جغالي دمو غالي شريت الحوت على بنتي على السوار على كعبة الليرة على شنجق البيات يا حويت خمسة وخميس هذاك الزغريت يبدي قبعد والعرايس تبدأ العروس العرايس مصدرين ويعمل المحفل ديما البش العربي القدام نعملوا دور البش العربي اللي مزينة بالعربي نحطها القدام واللبس السوري نحطوها من التالي
1: أبان
0: عمالة والبجيش حتى بمية مليون
2: تقدر تالي
0: تقدر تالي أما البش العربي هو قبل
2: البنات
0: الفوق البنات فوق المصدر البنات المش واخدي ياخدوا يقدوا الفوق فهمت
1: وقتها نقمروا عروستنا
0: حنا كساعة نقمروا هما كساعة ياخدوا من الحنة لمات نطف المدلة وعزيزة ريتها مصدرة في الحنة تشرى هي ولادي كان نجي ونشي نخطبها لك قلبت شكونة قلبت فلان البارح متزينة بالعربي زيت فيها الشطر
1: إيه سمحي طور المكياج ما يغلطش
0: المكياج قبل أخي مكياج يمشوا الحجامات ولا شنو المغلبة قبل الماشطة الا تدرب كلها هي تزينها وهي تعمل لها قليم صغير قدك يبدا في جيب
2: المكياج ما عادش باش تويك المكياج فيها مكياج
0: تعمل لها شويه سواكك
1: ترك المكياج
0: وك القلم هذاك تاع الشفت شايف تعمل لها شويه هكا هكا تخديها وتمسحهم هيك باش ينوروا شوي والعروسه تقول لك مصلي على النبي قمره 14 طلعت نورها وحده
1: اي هذاك نور العروسه اما تو شفت الحضارات تو هي كي ترشم على الطفله وتقول زينه مبدع إذا تو قلت لهم زوز حاجة تغلط في وقتها تو الحجامات تدخل من الشكل تخرج الشكل آخر تقول تنكرت تقول بدلوها جملة
3: قبل تعمل حمير وكحلك
1: ولا الفيلتر تو فكت صور وتراها رصلت على محمد نحات شكل فيلتر
3: كما قال الراجل ده تنحي نحي بقيت شيء
0: لا اسمعني تكحل عوينتها وتسوك جيلة الحنة الصغيرة الكبيرة ليه ما تعمل
1: هذه بالنسبة لعروستنا والحضارات كيف كيف زيدا
0: الحضارات دوكم يسوكوا على رواحهم ويلبسوا تبدا المحفل نتاعنا ذاك نتاع الحنة
1: وعروستنا كتشيشه ل ل ل
3: وسواك
0: عربي سواك عربي ويبدا تبدا هي مصدره في الواحد يجيو دا العريس معناها باش نعملوا نشطحوا شويه احنا في الاول اللي عنده خطبه باش ترشق على كنتها ولا عندها بنيه صغيره باش تشطحها ولا شنو نشطحوهم شويه بعد تالي التعليله نتاعها باش نعملوا رشوق نتاع العروس
1: وشوق العروس
0: رونا وإحنا جينا إحنا ما قلت لك الطعام يعني الطعام يجيبوا يا طعام يا فلوس الفلوس متين يدفعوهم ليت الحنة
1: قدام الناس الكل
0: قدام الناس الكل
1: يجيبوهم في صندوق ولا يزينوهم في بوكيه
0: ولا يجيبوا في مشموم ولا في فلوس معناها تبدأ وك معناها مقادين ولا يجيبوا طولة ويعملوا فك المراوح ويعملوا فك الواحد قبل يجيبوا فلوس فلوس فهمت تقول دي ما عند سيد السيد هلال العيد قال مرشق تورنيد دون على
1: قولها بالقويلة
0: بس أنا عاد يا من يصلي لمحمد يربى العشق النبي صلي وليد ومع عند سيد السيد هلال العيد قال مرشق تورنيد دون على سوار ربي وصل سالمة وصل لرسوله 500 دينار ربي خليه هذوما فلوس سيدك يخدم ويجيب لك ليدك صلى لرسوله العشق النبي صلي وليد ويتحطوا تحت يدها الفلوس يتحطوا تحت يد هذوك ما فليساتها تاع العروسه وبعث لي لك نصتو
1: شوق تاع
0: نصتو نعمل تعليم. شوق ما عند الحبيبات ولا قارب اللي مشات لهم هي ورشقت لهم وبعث لي تلمد فليسات الكل هذوك ما نعمل حزمهم لهيك في محل نعطيهم للعروسه
2: هز فلوسك بالدربيك دوني طونك انت
0: احنا جينا للتو التعليله تاع العروسه ترمينا لها فلوسها تو التعليله للعروسه اول ما نبدا والساعه قبل ما دولها بديتك للحنه محلقله بيديك ودور اخواتها ونقولوا لها تعملك وتحطك تعملوها بديتك للحنه باش نعملها لك انا تو شويه فهمت عملنا
1: حليك دي زيت هبدا بلا بيع والله قديش اعتزال

0: الكوسه السواخ مية سحوات على سوار وعلى تصديرته واللي لحن توصل على رسول زغرة يميتها ويحميتها وصل على رسول زغرة يحميتها سواخ مية سحوات
1: خمسة وخميس يا حوات على سوار وعلى قاعدتها ولما تهليتها العاشق في النبي يصلي عليه
0: بعد نعملوا الأغنية جي نعملوا لها الحرقوسة على جبيني يلا
1: لا هند فوت حاجة انت بعدك التصدير ذيك احنا العروسة كفتية متاع الحماية معنى بعد ما نفوا يفاو يكملوا يشتيح وكل شيء
0: ايه
1: العروس باش نعلوا
0: لا لا باش نلبسها ردي لبسها ردي رديها
1: رديها جديد متاع
0: الحلولها على راسها ذاك الردي حلول على راسها
2: تحل وقتها تحل وقتها
0: تحل وقتها ولا لبست رديها ان شاء الله بهناها معناها تجيبهم العروس
2: اعطينا شوية منها
0: اي قول يا من يصلي على محمد يربح العاشق النبي صلي ولي عدي مخجاب ترديها إن شاء الله بهناها خمسة وخميس يا حوات شريت الحوت على سواه عدي ماذا يلبس ترديها إن شاء الله بهناها وصلها لرسول العاشق النبي صلي ولي نحلولها ايه مش بالدربيك نلبسوها ذاك الردي وبعدين قعداها هذوك اللي باش نعملوا لها التعليم نتاعها.
1: تبدا العباد وراها واخواتها تبدا واقفه
0: هذيك
1: وحماتها على جنب
0: وحماتها من جنيره وامها من شيره الزوز قاعدين وهي في الوسط
3: الدوله العظمى والدوله
0: ايه يبداوا عادش نغنيوا عليها نعليوا عليها نعلوا عليها نعملوا لها حرقوس على جبيني يلا وبعدين نعملوا لها جيت نهنيك
3: بربي ذي عملها
0: علم الجيت نهنيك
3: عملها
1: جيت نهنيك مهبولات رجال مهبولات سيئة
3: لا لا

0: سي حوات
1: بالصحة، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا.
2: عيشك ربي يخليك،
1: يبارك لك،
2: على فرحة صغيراتك.
1: يعيشك
0: يا جماعة. هدية اشتراك الحين الغناية هدية، أنا جيت نهنيك ما بين العروسة والعروس.
1: أيوة.
0: طعني على العروسة، بعتي لي تجبد العروس. أنا عجبت وأني شوية نقول عاد بلاتي واجه. صبات ماني على ولدها ولا حاجة، تبدأ الأم عاد فرحانة وترشق
1: يعني وتورش
0: وتورش وتحط.
1: عندكم برشا رشوق في المهدية.
0: تحط على راس الماش طاولة معناها وترشق أم العروس والأم العروسة يرشقوا.
1: قد وصلنا من نوبة تو؟
0: احنا عملنا تو نتاع دار نتاع الحنة ثلاثة، تو عملنا نتاع الحنة، مازالوا أربعة. هي سبعة غنيات.
1: سبعة غنيات على العروس. لازمهم يتغنوا الكل.
0: نعملوا لها ايه الكل اللي عملوها.
1: ذكرنا شو ما الأربعة الأخرين.
0: نعملوا لها كتني مكتني كتني زينها. سوق الجحفة. غنيوا لها اليوم معناها خليوا لها اليوم وشيها نهار الوشي هذاك من غدوة باش توشي.
1: ايه.
0: نعملوا لها الوشي نتاعها. نهار الحنة من غدوة. نعملوا لها الغنية دي الوشي. ونعملوا لها زاد عن سي جملية فايزة على نسي جملية الزين والوهرة والفنتازية
3: تهبل هذيك زادة
1: هذه ما تحسها مهدوية
0: هذه مقال خادم
1: هذه عطينا منها شوية هذه كيفاش سمعنا منها شوية هذه
0: نسي جملية
1: ايه نسي جملية ما نطولوش فيها باش نجمو نمشيو من بعد
0: ايه شوية برا شوية
2: ايه

0: انيس يا حويت عادي عايشك خليك اجي مني نعملوا لها ونعملوا والله الله الحب كواني اجي يا زمنيه نتاع
1: قبل ما نجي من سن
0: بظهور
1: ذي نهار صباح والاخرى اللي زاد كتني ما كتني زين هذيك ليله
0: الحنه
1: وليله الجلوه اللي تجلى ما تتجلي بها
0: هذيك وقفناها هذيك بعتيها
2: حتى نجلوها اما افتوى بطلب من المستمعات وهي عامله تراند كبير لغنيه على مواقع التواصل الاجتماعي وبعد ما تكملوا انتم سبع نوبات نتاع العروسه
0: تبتوا العروسه
2: تبتوا العروسه تشطح
0: تشطح
2: الغنيه تشطح على شنو
0: نعملوا دمعيني عاش دمعيني
2: والا
0: ولا نعملوا
1: صباح الخير يا دمعيني هذه هي يعملها تو
0: صباح الخير
3: هي اول ما تشطح دمعيني عاش
0: هي تعمل دمعيني عاش في الاول دمعيني وبعدين ندوروا لي هي فياش علاش نو فياش على القماش باش
2: يفيشوا
0: فيشوا وكا فياش بابا عمره يا فياش
1: بابا عمره خاطر بعض تولي هي تشطح اكثر
2: ايوا
0: يا فياش وهي تبدا تعمل لك
2: تعطينا فياش ما نطوروش برشا
0: نعملوا

0: ما هي توقف العروسه كي توقف احنا نوقف
1: باه توقف باه بطلب
2: بطلب
1: الزعروره نتاعكم شنو هي
3: حكايتها على الزعروره بس لك انا دش
1: حكايه الزعروره
2: هي الزعروره على طفله صغيره
0: هي طفله مش لا لا العروسه
2: العروسه
0: هي زمنيه ديك هي زمنيه من هي من القاع الخابي
3: يما يما بنتي فضه صار
0: لا لا لا
3: هذيك اللي توحدها نعرف
0: كل جديد ام الزعروره هي من قبل نعملوا مسكي مسك الزعروره يا امه هي
3: عمل هذه
0: هيك تشتح العروسه يا امه هي هيك تكحل عوينتها يا لله هي هيك تلبس ليلتها العروسه هي هيك زي ليلتها البنيه هي فدي انا ادي مسكي مسك الزعروره
1: عطينا منها شويه نهديها لبنيتنا الكل ربي يعطيهم ما يتمنوا
0: نهديها
1: لرانيا القروي بالتحديد خطه طلبتها قتيتا نحب نسمعها ان شاء الله فرحتك بنتي الغاليه
0: وان شاء الله ربي
1: يتقبلنا
0: ويجي
3: الصحه والله
0: ويجي استدنا ويجي نجيو نعنيو عليك ونعملوا لك مسكي مسك الزعروره ونعملوا لك كثير اللي عشقته ونعملوا لك كل شيء نعملوا
3: لك عشقته
0: لا تحبهم
1: اي اعطينا منها شويه بالضبط.

0: يس حاول. هاي ما شاء الله طويله هي مازالت فيها برشه فيها برشه ما
1: تحبها. ولا معناتها كل وحده من الحضارات اللي تحب تشرح على الغنية تعطي شنو الغنية نتاعها وتحطوا فيه شنو تحب تحط الاخرى شنو الغنية اللي قلتوا لا لا تير اللي عشقتو
2: تير اللي عشقتو
1: اي تير اللي عشقتو
0: اللي عشقتو هذه مش زمنيه راه
1: مش زمنيه هذه
2: زمنيه يحبوها زيد
1: حيت نقفلوا الحنه خاطر يلزمنا نعرسوا توا يلزمنا نعملوا الدخول نتاعنا
0: الدخول نتاعنا ايوه هاو الدخول نتاعنا من غدوه قلت لك توشي هي العروسه نعملوا لها اليوم وشاها نعملوا اليوم وشاها ونعملوا لها سوق الجحفه فهمت ونغنيوا لها اغنيه لاخر بالصحات والمسميه وصباح
2: ان شاء الله كل الاغاني كل
0: برشه برشه اغنيه فيها بحر عنا احنا
1: غنيه الوشي هذا نهار النقشه نتاعها
0: باش نعمل لك اني تو شويه لقطه من يوم وشي فهمت
1: شويه برزه باهي شويه باش نكملوا خاطر

0: خمسة وخمية سحوات
1: ما شاء الله. باش نضطروا معناها نكملوا ليله العرس الدخله معناها نورمالمون تتجلى في دار
0: تتجلى في دارهم بعدين يهزها لدار العروس.
1: من اللقطات المزيانه المميزه كيفاش العروسه كي تبداو مروحين بها تعمل علامه هكا للعروس اللي هي سابقه للدار باش هو يخلط من بعد
0: في العشيه يجيب هو المشامم باش تزين بهم العروسه مشامم كبار خاطر شنتهم على راس العروسه نزينوا العروسة في الليل وكليكا ونجليها في الدار نجليها في الدار معناها انا بلاش دربيك نجليها
1: بالصوت
0: بلا بالصوت وكا كي تتجلى في دار نقولوا وقف انا تيني تجلي وخليك تيلي عاشق لحبيني برسول الله عاشق لحبيني برسول الله
2: وقف انا تني تجلي وخليك تلي عاشق لحبيني

0: وزاد مليون وجاب سوار كحليت العيون وجاب البناية كحليت العيون
1: وكيف علاتي نتجلي
0: شو ندورها
1: وحليك تلي عشق لحبيني برسول الله عشق لحبيني برسول الله
0: أصب المالوات صب المالوات صب المالوات على ليلة البنات
1: صب المالوات صب المالوات
0: للرسول للسوار على وقفته
1: صب المالوات عشري البنات
0: أصب المالو زيت على زيت التقليد مهرات ولاد سعيد مهدية للبيات
1: صب المالوات صب المالوات صب المالوات عليك سبعة حوتات
0: وصب المالو واخسر على كفيك المصانجة عروسك باي العسكر يعيد في الساعات
1: صب المالوات صب المالوات صب المالوات
0: على ليلية البنات
2: صحة يعطيكم الصحة إن شاء الله فرحتها ما شاء الله عليها تبارك الله هات نزوزوا عروستنا توا ونختموا اللقاء
0: بعتيري تطلع من دارهم يزوها على الكراهب وكل شيء طاو العروس متصدر هو في القهوة
3: مش يدخل بالخرجة
0: مش يدخل بالخرجة خرجة تضرب عليه تنوب الخرجة تنوب برا مع غير الأغنية لشيء تنوب الخرجة هو متصدر الواحد يستنى في ليلة العيد حتى تتعدى
2: تشاور له
0: تعمل له قدام وكل الفازة ديك تعدي له قدامه تبدأ الكهرباء توقف وهي يقدولها البلار وتعمل له وكة
2: تبيع له
0: تعمل له وكة هوني جيت
3: هوني
0: جيت يعمل له هيك هو
2: رد عليها
0: يرد عليها يعمل له هيك تسبق هي دار العريس ميراحة حد يراود وننسيه تزوز لدارها لبيتها تجلى في دارها نعملوا لها انه بيت دوما
3: يرفع عليها العروس تبقى قاعده على البيت انت امراه كبيره تبدا قبل تقعد ايه البيت
0: في البيت ايه
3: العروسه
0: تعطيه المفتاح حتى العروسه باش ترميه في البيت اذا ترمات المفتاح وتخليه يجري هذيك عماره الدار
2: اي
0: وتزوز تقعد تستنى العروس هي بعد ما يعمل الخرجه يزوز على مرايته وربي يهنيهم ربي يوقب البنات البكر الكل
2: اللهم امين
0: وان شاء الله قبل وليداتكم ربي زين ساعدهم
3: وعلى
0: السلامه ومرحبا تخرج عجيه خلي يخرجوا
2: 30 ثانيه يخرجونا
0: خرجوا يخرج لها المشموع ودبوسه الفاوح والشمعه تشعل وريري روحوا كذا العروسه
3: بالحضره
0: بالحضره عندهم دربوكه يبداوا دربوكه يدربكوا معناها
2: ايش نقول لكم حاجه باش نبداو معناتها امورنا واضحه احنا نختموا ارسالنا في البرنامج في المباشر باش نكملوهم بعد لايف تلقاوها على صفحتي باش نكملوا عرسنا لا غالب لينا يلزمنا نكملوا نحب نشكر شكر كبير مدام ربيعه قريع شكرا جزيلا ربي يوفقك وربي ينجحك ان شاء الله في كل ما تعمل فيه ومحلاك ومحلى اخلاقك ومحلى قلبك والله معناتها مختصه في الحلاقه والتجميل في المهديه مهتمه بالتراث مدام هند الشوك حرفي في الصناعه التقليديه وفرقه الانوار بارك الله فيك لكل معناتها افراد الفرقه نتاعك ان شاء الله دائما بالتوفيق وان شاء الله تفرح بسوار تحياتي ليك للا نجيبه كشوق وايضا تحياتي ليك للا مريم عبد الملك شكرا جزيلا تحياتي للجميع على حسن المتابعه شكر خاص لزهور قانا شكر خاص لمدام هنا بالازرق اللي رافقتني في اكثر من حصه كل من جات معانا واثثت لبرنامج حكايات الافراح وتنقلت وتحملت عباء الحضور معانا نقول لها شكرا جزيلا بارك الله فيكم وان شاء الله تبقى ديما حكايه الافراح منقوشه في الذاكره الى اللقاء
4: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7
5: 104.7 خبر ورخبر
4: الموجة ورا الموجة
5: جديد كل نهار
4: الموجة ورا الموجة
5: كل ساعة وكل

0: تحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للـ5 وتبع الموجة الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: منتصف النهار ودقيقتان على موجة إذاعة المنستير. معتقدم نشر تخبر الظاهرة وفي عناوينها بكلفة تقدر بـ7 ملايين دينار انطلاق وأشغال حماية الشريط الساحلي بمنطقة سيدي عبد الحميد بمدينة سوسة. وزير التربية يؤكد أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لنجاح العودة المدرسية وقرب انتهاء عملية ترسيم التلاميذ عبر المنظومة الجديدة. وفي اليوم الوطني لحماية الصحفيين النقابة تندد بالتراجع الخطير في ضمانات حرية الصحافة والتعبير في تونس. طابت أوقاتكم من المقدمة إلى التفاصيل. يتواصل تنفيذ الأشغال التكميلية لحماية الشريط الساحلي بسوسة الشمالية من الانجراف البحري باعتمادات تقدر بـ3.5 ملايين دينار، كما انطلقت بالتوازي أشغال حماية الشريط الساحلي بمنطقة سيدي عبد الحميد بكلفة تقدر بـ7 ملايين دينار، وهي أشغال تندرج في إطار مشروع حماية الشريط الساحلي بكل من ولايتي المنستير وسوسة. بلال خلق رئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة والتفاصيل.
2: الوكالة بصدد القيام بأشغال تكميلية لحماية الشريط الساحلي لسوسة الشمالية من انجراف البحر قبالة نزلي طلاسة وقصر الشرق بسوسة، كما أنطلقت إشارة انطلاق حماية منطقة سيدي عبد الحميد التي تندرج في إطار مشروع حماية سوسة والمستير من جنوب ميناء التجاري بسوسة إلى غاية شاطئ القرعية. والأشغال نتاعنا احنا بتبيعنا في ولاية سوسة تشمل منطقة سيدي عبد الحميد. بتبيع كانت المقاولة في الموسم الصيفي معناها حبسة الأشغال، دونك مستأنف العملية هذه نتاع أشغال الحماية. الأشغال التكميلية دي نتاع سوسة وسوسة الشمالية كلفتها تقارب 7 مليون دينار، والأشغال الحماية بمنطقة سيدي عبد الحميد في حدود 3.5 مليون دينار.
1: يشار إلى أنه ينتظر انطلاق وشغال حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري بالقرعية من مدينة المنستير خلال شهر أكتوبر القادم، وهو جزء من المشروع الذي يمتد من الميناء التجاري بسوسة مرورا بالمنطقة السياحية بالدخيلة بكلفة تتجاوز 155 مليون دينار. ويندرج هذا المشروع في إطار الحرص على المحافظة على الواجهة البحرية وتثمينها والحد من تداعيات الانجراف البحري وتعزيز قدرة المناطق الساحلية على الصمود أمام التغيرات المناخية والتقلبات والمخاطر الطبيعية. في إطار الاستعدادات للسنة التكوينية الجديدة تم تخصيص 2410 مقاعد في 57 اختصاص بمختلف مراكز التكوين المهني بولايه نابل، مع احداث 3 اختصاصات جديدة وفق تصريح عادل الزيتوني المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل بنابل لفاطمة بن عثمان.
3: السنة التكوينية هذه ما هو مبرمج في خاصة في دورة سبتمبر نوفمبر 2026 عندنا 2410 مقعد للمطالب المودعة حاليا اللي وصلت لنا 6415 مطلب. هذوما الحقيقة يستهدفوا حوالي 57 اختصاص، نسيج يعني متنوع في الاختصاصات على مستوى ولاية نابل. وقعت برمجة 3 اختصاصات جديدة وهذه موجودة على مستوى مركز التكوين والتدريب المهني بمعتمدية قليبية، وكي نحكو لنا الاختصاصات هذه تهم كامل الولاية وكامل الجمهورية. من المؤمل أنها تنطلق في نوفمبر إن شاء الله، إذا كما تلقش في شهر نوفمبر تنطلق في شهر فيفي. عندنا الاختصاص الأول هو التقني في الآلية والإعلامية الصناعية، الاختصاص الثاني هو التقني في تصميم وتقنية الملابس، الاختصاص الثالث هو تقني مغلف أثاث. جاء نتيجة طلبات عديدة والحقيقة اقترحناها على مستوى الوزارة اللي مش تنظر فيها إن شاء الله على القريب العاجل.
1: طالب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتحي الأبيض في تصريح لحنان العباسي طالب وزارتي الفلاحة والسياحة بضرورة التدخل وإيجاد حل لوضعية الأراضي الدولية التي تم استرجاعها ولم تتم إعادة استغلالها، وهو ما أثر سلبا على عدد هام من الأراضي الفلاحية وفق تصريحه.
4: ماذا بينا احنا الأراضي الدولية هذه ينظر فيها يقع كراهة، كما تكري الفلاحة للفلاحة بال بال بال بالناس اللي عندها ماتريال، ثم ناس عندها ماتريالها، عندها تركتورات، عندها زراعات، عندها الماكينات، يكريوا لهم الأرض هذه بثلاثة سنين يا خويا، ثلاثة سنين ومن بعد ما قامش بالوجه نتاعه نحيالو. راهو الأرض اللي ضيع علينا، راهي ضيع علينا الحبوب، راهي ضيع علينا من العام للعام، راهي قاعدة معناتها لو كان جات الأراضي المسترجعة زرعت ولاد زغوان تكون أن الكمية اللي تتجمعت ولاد على حساب ولاد زغوان تكون متضاعفة أكثر من اللي تلمدت الأراضي كانت تنتجها اللي هي قاعدة هامنا لتو. أنا نداء عاجل لزيد وزير ملك الدولة وزير الفلاحة ينظر في كراس الشروط هذه الأراضي المهيكلة، الكراس هذه بتاع الهيكل الأرضي الدولية يا أخويا قد نظر فيها وتتبدل.
1: خلال زيارة عمل ميداني أداها اليوم إلى ولاية بنزرت، تأكد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لنجاح العودة المدرسية، مؤكدا توفر أغلب الكتب المدرسية بالمكتبات، كما أشار في ذات السياق إلى قرب انتهاء عمليات ترسيم التلاميذ عبر المنظومة الجديدة، وأضاف أن عملية خلاص المعاليم الدراسية عن بعد سجلت نسب إقبال غير مسبوقة.
5: هناك متابعة بشكل يومي لكل تفاصيل العودة المدرسية، نود أن تكون عودة طبيعية وهادئة ومقبولة في المجمل، حتى إذا كان ثم بعض الإشكاليات نتدخل بكل نجاعة وبكل سرعة لحل كل الإشكاليات ولتذليل كل الصعوبات. عملية الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة، على فكرة هي ليست منصة، هي منظومة لأنها فيها عمل منظومي متكامل. المنصة تعنى بمهمة واحدة والمنظومة تعنى بمهام متعددة يؤدي بعضها إلى بعض. اليوم تقريبا على مشارف نهاية عملية التسجيل واستكملت جداول الأوقات تقريبا في لمساتها الأخيرة في أغلب المؤسسات التربوية. عملية الخلاص بالطريقة الجديدة أيضا وصلت نسب منقطعة النظير، يعني في الحدود القصوى. مسألة الكتب، أغلب العناوين متوفرة في المكتبات باستثناء عنوان أو اثنين أو ثلاثة تقريبا في مستويات مختلفة، منها مستوى السنة الثالثة ابتدائي سيكتمل بيوم الغد ويكون في المكتبات جميعا وفي فروعنا الجهوية إن شاء الله.
1: يشار إلى أن قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل كان حذر من تواصل تدهور أوضاع المنظومة التربوية بالتزامن مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، وأشار الاتحاد في بيان صادر أمس إلى وجود نقص في التجهيزات والفضاءات وتدهور في البنية الأساسية بعدد من المؤسسات التربوية، إضافة إلى نقص في الموارد البشرية بسبب ضعف الانتدابات وعدم تعويض المحالين على شرف المهنة. يحيي الصحفيون اليوم 8 من سبتمبر اليوم الوطني لحماية الصحفيين في تونس، والذي تم إقراره أحياء لذكرى اختفاء الصحفيين سفيان الشرابي ونذير الكتاري في ليبيا في مثل هذا اليوم من سنة 14 و2000. وبهذه المناسبة أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها تحيي هذا اليوم في ظرف يشهد تراجعا وصفته بالخطير في ضمانات حرية الصحافة والتعبير في تونس، في ظل استمرار السجن صحفيين وملاحقة آخرين قضائيين بسبب أعمالهم المهنية أو مواقفهم وآرائهم، إلى جانب تصاعد الضغوط الأمنية والإدارية والاقتصادية على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وفق خولة شبح رئيسة وحدة الرصد بالنقابة.
6: اليوم الصحفيين بين صحفيين في السجون، ومعنا أربع صحفيين في السجون، إلى صحفيين اضطروا لمغادرة تونس من أجل الملاحقات القضائية التي تعرضوا لها. هما 11 حكم شهدوا الحرية منذ بداية هذه السنة، تم استرقاء الصحفيين سواء استئنافيا أو تعقيبيا، فبالتالي الوضع حقيقة مقلق في علاقة بالتعامل القضائي مع الصحفيين. واليوم يحال محمد اليوسفي على التحقيق أمام القطب القضائي المالي والاقتصاد، إضافة إلى الملاحقات القضائية والتضييق القانوني على الصحفيين. هناك إشكاليات أخرى مرتبطة أساسا بتجفيف منابع المعلومة عبر حالة الانغلاق التي تمر بها المؤسسات الرسمية في تعاملها مع ملفات ذات حساسية كبرى، إضافة طبعا إلى حالات التحرير وحالات التي يتعرض لها الصحفيون وستة أشكال العنف التي يتعرض لها الصحفيون خلال تأديبهم لعملهم الميداني، يضاف إليه وضع اقتصادي خانق وفقدان عديد الصحفيين لمواطن شغلهم وإحالتهم على البطالة القصرية، في ظل التعقيدات الاقتصادية التي تمر بها المؤسسات الإعلامية خاصة في القطاع الخاص.
1: وبالتوازي مع احياء الصحفيين اليوم الوطني لحمايتهم انتظمت اليوم امام القطب القضائي والاقتصادي والمالي بالعاصمه وقفه تضامنيه للمطالبه بالافراج عن محمد اليوسفي ووقف كل التتبعات في حقه. وكان قاضي التحقيق بالمحكمه الابتدائيه بتونس اذن لاعوان الفرقه المركزيه لمكافحه الجرائم الماليه المتشعبه بالعوينه بالتمديد في الاحتفاظ ل 48 ساعه اضافيه باليوسفي من اجل تهم تتعلق بالاثراء غير المشروع وغسيل الاموال. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، وزير التربية أكد أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لينجح العودة المدرسية وقرب انتهاء عمليات ترسيم التلاميذ عبر المنظومة الجديدة. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الواحدة بعد الزوال. بعد الفاصل يأتيكم لهذيل الفتنة بجديد أخبار الرياضة والأنظار، أكيد ستتجه إلى سانتياغو برنابيو ولقاء ريال مدريد وانتر ميلان لحساب الجولة الافتتاحية من كأس رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
8: شبكة خريف شتاء على الأبواب، مواعيد جديدة في انتظاركم في هذه الشبكة، فانتظرونا.
9: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في ثاني مواعيدنا الرياضية لليوم من خلال فقرة سبور انفو من إذاعة المنستير. بداية أخبارنا تكون مع جديد الفرق التونسية المشاركة في المسابقات الإفريقية. النادي الإفريقي في دوري أبطال إفريقيا أعلن اليوم عن إعفاء لاعبه عمار عبد الحق من المشاركة في تربص منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 20 سنة، وبذلك سيكون ضمن الوفد الفريق اللي باش يسافر عبر طائرة عسكرية مباشرة في رحلته نحو العاصمة المالية باماكو مساء هذا اليوم، باش يكون موجود مع الفريق. مواجهة الإياب ستكون يوم السبت 12 سبتمبر في الأربعاء متاع العشية بتوقيت تونس. في كأس الاتحاد الإفريقي ترجي جرجيس غدوة الأربعاء باش تنطلق رحلته نحو داكار عبر رحلة عادية من مطار تونس قرطاج، وجهة أولى نحو دار البيضاء ثم تحول نحو السنغال. ترجي جرجيس سيواجه نادي دامبرس السنغالي. نذكركم مستمعينا أنه نتيجة الذهاب كان انتصار ممثل تونس 3 أهداف مقابل هدف. النادي الافريقي نذكروا بها انه فاز في لقاء في ذهاب الدور التمهيدي الاول في دوري ابطال افريقيا ضد فريق جوليبال مالي هدف مقابل صفر على ملعب المرحوم حماد العقربي بيراتس. نرجع لكأس الاتحاد الافريقي، نادي الصفاقسي وصل تحضيراته لمواجهة اياب الدور التمهيدي الاول لمسابقة الكاف ضد نادي شوتينغ ستارز النيجيري، مقابل ستكون يوم الاحد 3 سبتمبر بدون حضور جمهور نظرا للعقوبة المسلطة على الفريق منذ مشاركته في كأس الكاف نسخة موسم 2024-2025. حظ موفق لممثلي كرة قدم تونسية في مختلف المسابقات الافريقية. نرجع للكرة في تونس، برنامج لقاءات الجولة الرابعة ذهاب لرابط المحترف الأولى لكرة القدم ستكون في نهاية هذا الأسبوع على النحو التالي. يوم السبت 12 سبتمبر في الأربعاء متلاشية الاتحاد المنستيري يستضيف اتحاد بنقردان، أما الحمام سوسة يستقبل الملعب التونسي مستقبل المرسى ضد النجم الساحلي. يوم الأحد 3 سبتمبر الأولمبي الباجي ضد تقدم سقيت الدير، نادي حمام الأنف يستضيف ترجي الرياضي التونسي، شبيبة العمران تستقبل نجم المتلوي، وختام هذه الجولة ستقام يوم الأحد 20 سبتمبر القادم، النادي الصفاقسي ضد النادي البنزرتي. النادي الافريقي يواجه ترجي جرجيس بعد نهايه التزاماتهم الافريقيه. نواصل مع أخبار فرق ونوادي الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم. قريب جدا ستعلن الهيئة التسييرية الاتحاد المنستيري عن رفع المنع من الانتداب، وبذا ممكن غدوة حسب آخر الأخبار سيتم رفع منع الانتداب بالنسبة للاتحاد المنستيري، وبذلك لاعبيه سيكونوا مؤهلين للمشاركة في الجولة القادمة كما قلنا يوم السبت 12 سبتمبر في الأربعاء متاع العشية ضد اتحاد بنغردان. هذا حسب آخر الأخبار بنسبة كبيرة، ممكن غدوة سيتم الإعلان رسميا في انتظار أنه يكون هذا رسمي من خلال صفحة رسمية للاتحاد المنستيري أو في مختلف نشراتنا الرياضية القادمة. نحكي ورابط المحترفة الثانية لكرة القدم قبل 9 أيام من انطلاق البطولة في موسمها الجديد. نهار الخميس سينعقد اجتماع بين المكتب الجامعي والأندية الممنوعة من الانتداب واللي عددها يفوق 20 نادي من أجل النظر في مطالب النوادي في تأجيل تنفيذ عقوبة المنع من الانتداب. هو الحقيقة ملف معقد للغاية، خاصة أنه الجامعة التونسية لكرة القدم مطالبة بتطبيق مختلف القوانين الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، والبطولة ستنطلق في موعدها، لكن الفرق عليها كان تعتمد كان على اللاعبين المسجلين في القوائم متاعها منذ الموسم الفارط، وما يحق لهمش المنتدبين الجدد المشاركة مع انطلاق البطولة. موضوع سيبقى للمتابعة. في أخبار كرة اليد بعد شوية، في ماضي 3 ضمن فعاليات بطولة إفريقيا للأمم أواسط بالكوت ديفوار، منتخبنا الوطني التونسي يواجه نظيره الليبي ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة. نذكركم مستمعينا منتخبنا كان فاز في الزوج جولات الأولى ضد كل من البنين 53 مقابل 24 وضد كينيا 50 مقابل 20. في ميركاتو انتقال لاعبي كرة اليد، أعلن منذ قليل نادي ساقيت الزيت عن تعاقده مع اللاعب رفيق باشا لمدة موسم واحد. في أخبار كرة الطائرة، أيام قليلة تفصل عن انطلاق بطولة أفريقيا للأمم رجال واللي تنظمها بلادنا من 13 سبتمبر إلى غاية يوم 27 سبتمبر القادم. قائمة المنتخب تضم 14 لاعب وهما كالآتي: مركز 1 خالد بن سليمان على الأشعل، مركز 2 محمد بن يوسف وعلي بنجي، مركز 3 مهدي بن طاهر، سليم المباركي، وجدي بارودي وأحمد القاضي، في مركز 4 رباعي حمزة حفيظ، هادي الخرزي، أسامة برمضان، إلياس القرمصلي، وفي خطة ليبيرو أو مدافع حر كل من محمد ريدان والطيب القرمصلي. حظ موافقة لعناصرنا الوطنية من أجل تحقيق اللقب عدد 12 في تاريخه في أمم إفريقيا. نختم جولتنا بالحدث الأبرز الليلة، عودة رابطة الأبطال الأوروبية في نسختها الجديدة وأهم مقابلات الجولة الأولى. في 6 غير 4 كلوب بروج البلجيكي يستضيف نادي أستون فيلا الإنجليزي، في 8 بوروسيا دورتموند ضد نادي فياريال الإسباني، بورتو البرتغالي يواجه نادي مانشستر سيتي، نادي ليلا الفرنسي ضد نادي ريال بيتيس الإسباني، وقمة المواجهات الليلة بشكون على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، الريال مدريد يستقبل إنتر ميلانو الإيطالي. هذه كانت مجموعة الأخبار الرياضية في موعدها ثاني اليوم. أكثر أخبار تنجموا تواكبوها معنا مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على فيسبوك غاديو مونستير سبورتس. أجمل تحية توصلكم من هيثم والناس في الإخراج التقني، قايدة نجلة عطية بن محمد على مستوى الديجيتال. متابعة طيبة لبقية برامجنا، شيء طيب للجميع. بسلامة.

0: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
1: شبكة خريف شتاء على الأبواب، مواعيد جديدة في انتظاركم في هذه الشبكة، فانتظرونا.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: مستمعي الأفاضل، أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لها قصة.
0: علي ثياب لو تقاس جميعها بفلس، لكان الفلس منهن أكثرا، وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى، كانت أجل وأكبرا. وما ضر نصل السيف إخلاق غمده، إذا كان عظبا حيث وجهته فرا. هذه الأبيات الجميلة قالها الإمام الشافعي في توجهه إلى مصر، وقد قطعت عليه الطريق، ولم يكن عليه إلا خرق بالية. والمعنى في هذه الأبيات واضح، فالمرء لا يقاس بالقشور، وإنما يقاس بالعقل والجوهر والأخلاق. وقد قيل في هذا القبيل: فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى، فما كل مصقول الحديد يماني. وصائب قول الشاعر أيضا: لا يعجبنك من يصون ثيابه خوف الغبار، وعرضه مبذول، فلربما افتقر الفتى فرأيته دنس الثياب وعرضه مغسول. أما شاعر آخر فيقول في نفس السياق: إني وإن كنت أثوابي ملفقة ليست بخز ولا من نسج كالتاني، فإن في المجد همان.

0: وفي لغتي فصاحة ولساني غير لحان. وشبيه بقول الشافعي قول أحدهم: علي ثياب فوق قيمتها فلس، وفيهن نفس دون قيمتها الإنس. فثوبك صبح تحت أذياله دجا، وثوبي ليل تحت أذياله شمس. ومثل ذلك ما جرى للعتبي، فإنه دخل يوما على يحيى ابن خالد في ثوب قديم بالي، فعابه يحيى، فقال له العتبي: خز الله من يرفعه هيناه جماله وماله، حتى يرفعه أكبراه همته ونفسه، وأصغراه قلبه ولسانه. ومن رقيق القول ورشيق الجواب في نفس السياق ما قاله أحد الشعراء لإحداهن يعتذر لها عن شيبه، قال: تعجبت در من شيبي، فقلت لها: لا تعجبي، قد يلوح الفجر في السدف. وزادها عجبا أن رحت في سمل، وما درت در أن الدر في الصدف. والسمل هو الثوب القديم البالي.
1: من أمثال العرب.
0: تقول العرب: كل لائم مليم، أي إن كل من أتى أمرا حسنا فلسبب دعاه إليه، أو قبيحا فلعذر له فيه، فلائمه إذا كان كذلك مليم. والمليم المذنب الذي أتى ما يلام عليه. وجاء في القرآن الكريم: فالتقمه الحوت وهو مليم. وقال الشاعر في هذا المعنى: تدعو الضرورات في الأمور إلى سلوك ما لا يليق بالأدب، وحيرة المرء في تطلبه تحمله أن يلح في الطلب. ما حامل نفسه على سبب إلا لعذر يكون في السبب.

0: من أسرار لغتنا العربية.
1: تقول العرب في فنون مختلفة: كل عامل بالحديد فهو قين. كل ما ارتفع من الأرض فهو نجد. كل مال نفيس فهو غرة. كل قطعة من الأرض على حيالها بمعنى الانفراد والحيادة من المنابت والمزارع وغيرها فهي قراح. كل شيء تجاوز قدره فهو فاحش. كل ضرب من الشيء وكل صنف من الثمار والنبات وغيرها فهو نوع.
2: إشهار.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك.
6: نيو تيك. تيك مع ريم الهاني.
7: عسلمة ومرحبا بكم. نشر المسرب المعروف سوني ديكسون صورة لإدراج بطاقة سيم بألوان مختلفة وقال أنها مخصصة لطرازات الآيفون 18 برو المقبلة من شركة أبل، ما يشير إلى أن سلسلة آيفون برو الرائدة باش تتوفر بثلاثة ألوان وهي اللون الفضي، اللون الأحمر الداكن والأزرق السماوي. وتوفر أبل حاليا هواتف سلسلة الآيفون 17 برو بألوان برتقالي، الفضي والأزرق الغامق. ونشر ديكسون الصورة وقال أنه الآيفون 18 برو ينجم يجيب ألوان الأحمر الغامق والأزرق السماوي والأكحل، وقال أنه الألوان اللي تظهر في الصورة هي الألوان اللي سبق وأعلنوا عليها سابقا، وقال أنه نماذج متطورة للآيفون 18 برو ضمنت لون رابع وهو لون الأكحل. اللون الأكحل هو لون يتصنع كل عام، لكن هذا ليس لونا تفضل أبل استخدامه بعد الآن. وتستخدم طرازات الآيفون المباعة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وعدة مناطق أخرى شرائح الإي سيم، وما تجيش بإدراج بطاقات السيم، لكن الأجهزة المباعة في أوروبا واليابان والصين وأستراليا ما زالت ما تتضمنش منفذ لبطاقة السيم باستثناء الآيفون إير الذي لم يتضمن منفذا لبطاقة السيم في أي سوق من الأسواق التي بيع فيها. وبحسب التسريبات فإنه مش بش يتوفر اللون الأكحل في الآيفون 18 برو. وكان العام الماضي هو المرة الأولى التي لا تتوفر فيها هواتف أبل الرائدة بإحدى درجات الأسود أو الرمادي الداكن بأي شكل من الأشكال، لذلك فمن الممكن أن تواصل أبل هذا الاتجاه. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا خاطر تبعتونا. نتلقى غدوة إن شاء الله.
2: إشهار.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك.
6: نيو تيك. تيك مع ريم الهاني.
8: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق.
9: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن.
8: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
9: كل نهار موعد للقاء.
8: كل نهار موعد للقاء.
9: إذاعة المنستير
8: وجوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف.
9: على الكيف
8: مع إذاعة المنتير. تبع الموجة
9: تبع الموجة
2: تمام الواحدة على موجاتنا. نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. قدمت الحماية المدنية اليوم حصيلة تدخلاتها خلال صائفة 26 2000 التي وصفت بأنها استثنائية لتتالي موجات الحر، مما اضطر الحماية المدنية إلى تدعيم الاحتياط المركزي بعشر شاحنات إطفاء من الولايات غير المعنية بحرائق الغابات وتفعيل منظومة التطوع من عديد الولايات، حسب ما أفاد به رئيس إدارة العمليات بالحماية المدنية العقيد خليل المشري خلال ندوة صحفية اليوم بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية. أبدت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل رفضها شروعا في مراجعة الأنظمة الأساسية للجامعيين من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خارج ما أسمته إطار تشاركية ودون تفعيل اللجنة المشاركة. وحذرت الجامعة من الانفراد بالقرار فيما يتعلق بمشاريع الإصلاح الجامعي والمستقبل المهني للمدرسين الجامعيين. أعربت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عن تضامن تونس مع السودان الشقيق وشعبه في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها، معبرة عن انشغالها بالوضع الإنساني المتدهور واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بسبب النزاع. عبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن اعتقاده بأن ضربات جماعة أنصار الله الحوثيين على السعودية ستأتي بنتائج عكسية، مبديا دعم موسكو الكامل لسعي الرياض إلى تحقيق خريطة الطريق للتسوية السلمية في اليمن. يذكر أن الهجمات الحوثية على السعودية أسفرت عن إصابة 73 مدنيا واندلاع حرائق بعدد من منشآت الطاقة. أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت عمليات واسعة بجبهات عدة وأنها استعادت فيها مواقع وأفشلت محاولات تسلل لجماعة الحوثيين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
8: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
9: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
8: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
9: كل نهار موعد للقاء،
8: كل نهار موعد للقاء. وجوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف. مع إذاعة المنستير تبع الموجة.

ومن إذاعة الليمون السير نسلم عليكم وين ما كنتم، مرحبا بكم، شكرا لاختياركم موجاتنا من آخر المواعيد اللي تجمعنا معاكم في الشبكة الصيفية اللي تودعوها الأسبوع هذا، ونستقبلوا معها إن شاء الله الشبكة برامجية حافلة بعناوين كالعادة مختلفة، مضامين متنوعة وكلها بتبيعة في خدمتكم. مرحبا بكم في الاستماع من توا حتى لما ثلاثة، باش نكونوا معاكم مع مجموعة من المواضيع والمتابعات اللي ترصد الواقع الأيامات هذه، أيامات قبل العودة المدرسية. مرحبا بضيوفنا اللي باش يكونوا زادة حاضرين معنا إما بالتليفون وإلا في الاستوديو، إلى جانب مجموعة من الأغاني إن شاء الله طرق للجميع. مرحبا بيك هيثم والناس عليا المنصوري، حياة الكوني معكم حتى لما ثلاثة، مساء الخير، أهلا وسهلا بالجميع.

0: مرحبا بالجميع، نجدد لكم التحية. مرحبا بكم في منوعة منكم وإليكم حتى المطلثة بإذن الله. قبل ما نحكي على واقع المكتبات، نحكي على العودة المدرسية، تأمين مستلزمات تلامذتنا الكل. اليوم نحكيه على مزاج يتعدل كم بالدراسة. اليوم المزاج الأسري يتعدل بالنتائج الطيبة، ميزانية الأسرة تتعدل على مصاريف الدراسة، وقتنا الكل يتعدل على العودة المدرسية. نهار 15 سبتمبر إن شاء الله يكون فرحة في تونس الكل وفي مؤسساتنا التربوية الكل. قبل ما نحكي على العودة المدرسية من ناحية توفر المستلزمات وكل العناوين بالمكتبات، جانا رجاء من مستمع كريم، وفي الحقيقة ما نجمو كان صوت هذا نعديوه ونضمه صوتنا لصوته. اليوم الطلبة بالمنسير، نحكيه على الطلبة الجدد، طلبة الهندسة وطلبة كلية الطب اللي التحقوا من 1 سبتمبر بالمؤسسات الجامعية. اليوم الطلبة هذوما يفتقروا افتقار شديد جدا للماء المعلم، لأنه ما زالوا جدد، ما عندهمش علاقات في مدينة المنستير، ما يعرفوش عطار الحومة، ما همش معدلين على كوين من الماء وقت شتجي للفضاءات الكبرى، ما عندهمش وقت باش يشدوا الصف. فالرجاء، كل الرجاء التفطن للنقطة هذية بالذات، ويكون فما ماء معلب حاضر أقل شيء في المطاعم الجامعية. رجاء والي المنسير التدخل لفائدة الطلبة اللي وصلتهم معادلاتهم الممتازة إنهم يكونوا في مدينة المنسير، فإن شاء الله ما يلقوش الظروف ما تتلائمش. وعودة نحبوها ناجحة لغالب، كي نتحطوا في ظروف كما هكا يلزمنا نكونوا قد المسؤولية، ويلزمنا نتفطنوا للإشكاليات هذه، إشكالية الماء المعلب بالنسبة للطلبة الجدد الساكنين في المبيتات الجامعية. نحكي على الطلبة اللي التحقوا، اللي هما كلية الطب وكلية الهندسة والمعاهد الهندسية التحضيرية. الملاحظة وصلت إن شاء الله تلقى الصدى. نرجع نحكي على العودة المدرسية. مرحبا بضيفي موجود معايا في المباشر، مشكور جدا، سي رمضان قبوش، سي رضوان قبوش، رئيس غرفة المكتبات بالمنسير. أهلا وسهلا، مرحبا سي رمضان.
1: بسم الله، مرحبا بمستمعين إذاعة المنسير في تونس العزيزة وفي خارجها. نشكر إذاعة المنسير على تحت لنا الفرصة هذه، معناتها باش نتطرقوا لوضعية المكتبات وللعودة المدرسية والتحضير للعودة المدرسية. إن شاء الله نتمناو لجميع التوانسة عودة ميمونة، وإن شاء الله موفقة بالنجاح والتوفيق لوليداتهم وللوالدين اللي هما معناتها مسخرين حياتهم للعلم والتعليم
0: وللاستثمار في وليداتهم. هذا هو. كي نحكي على مكتبة في الحومة ولا مكتبة معناها بحث المؤسسة التربوية، نحكي على الناس اللي تراعي، الناس اللي توفر المدعم وتعرف زادة العائلات ووضعياتها، الناس اللي تصبر، الناس اللي تبيع بالكريدي، الناس اللي تعمل تخفيضات زادة. معناه نحكي على ناس زادة أصحاب المكتبات اللي ولا عندهم منافسة شديدة، منافسة قوية، ما فماش موازنات في المنافسة هذه. نحكي على الأدوات المدرسية الموجودة في أسواقنا وموجودة على قارعة الطريق في بلادنا. هذاك هو وقت الميسرة، كل مرة معناها نبدلوا لون، كما في المولد، كما في العودة المدرسية، كما في الأعياد، تلقى الناس هذوما اللي يستغلوا الفرصة باش يكونوا موجودين. شنو حوال مكتباتنا العمومية مع كل ما يتوفر ويلقاه المواطن في السوق؟
1: والله بالنسبة للقطاع المكتبات يعاني في صعوبات كبيرة، ومعناتها وإحنا المهنة متاعنا موسمية، معناتها العودة المدرسية تول خدمة، معناتها كانت قبل 15 و10 أيام، تولت ما تجاوز حتى 3 أيامات. معناتها المكتب يعاني لخطر دخلت عليه، تداعت عليه الناس كل، تلقى على قارعة الطريق وفي كل بلاصة المساحات الكبرى، الناس كل ولا تبيع، العطار، الخباز، بيع الأحذية، كل ولذا معناتها ولات منافسة مش نزيهة. فهمت؟ وأحنا الإشكال إلا المواطن التونسي معناتها ما يحسش بقيمة شنو معناتها مكتبة. راهي المكتبة هي مصدر ومكان لايق للمواطن باش يمشي يتزود منه، لخاطر اللي على قارعة الطريق هذوكم راهو ما تعرفش السلع. احنا تو المكتباجي السلعة نتاعه معروفة منين والمصدر نتاعها ومحلة
0: ومراقبة، عنده فاتورات في المسألة،
1: بالمسالك المراقبة. على العكس في الطريق العام باش تلقاه يجي المواطن يمكن ياسر يعرضوا حاجه وما يعرفش على مصدرها منين. تنجم تكون سبب في معناتها فيها مواد مسرطنه، تنجم تكون مهربه، تنجم تكون فيها برشا مظاهر
0: وتنجم يكون ستيلو راهو يكتب لك نهار وقص لوحه معناتها تلقى 3 بدينار ولا 4 بدينار ما تلقى فيهم حتى ستيلو يشد نهارين
1: ثلاثه. ندعيو المواطن باش يمشي للمكتبه المنظمه باش يلقى حاجته، حتى كان حاجه ينجم يبدل ينجم يغير صحيح. على عكس مثلا اذا كان باع مشي على روحه ينجم وبعد ساعات يسترخص مثلا حاجه ياخوها بسعر منخفض يروح به للدار ما يستعملهاش. ولذا معناتها هذيك اللي متعبنا هو نطلبه من السلطات المعنيه باش توقف وقفه حازمه
0: انها تحمي المكتبات
1: من الدخلاء برشا والاسواق الموازيه وكذا وما تفيدش البلاد معناتها
0: الحكايه تفيدش اقتصادنا
1: تفيد معناتها حوايج مهربه حوايج ما تعرفش عليها مضره بالصحه ومنين فهمت. واذا نطلبوا معناتها من السلطات المعنيه باش يوقفوا وقفه
0: حمايه المكتبات باش يقعد المكتب يجي يخدم على روحه وراه والناس وراها ارزاق وراها عائلات اكثر من عائله تلقى عايشه في المكتب من المكتبه هذيك. مدى جاهزيتها المكاتب حضور الكتاب المدرسي الكراس المدعم اللي لغالب معناها تونسي ماذا به يقول لك نحب على الكراس المدعم ولو انه حتى نوعيته اقل جوده اما يقول لك نحب على الكراس المدعم لانه اقل مصروف بالنسبه لي وهكا وخفيف شويه على الميزانيه.
1: بالنسبه للعوده المدرسيه السنه معناتها تتسم اكثر صعوبات من السنين اللي فاتت. اولا معناتها الكتاب المدرسي مش متوفر
0: مازال مجهز لحد الان
1: فما عناوين ناقصه وفما عناوين متوفرة لكن مش بالكمية المحددة. أنت تطلب مثلا 40 نسخة يعطيك 10 نسخ خاطر مش هذا يعطل شوية العمل متاعنا. معناتها الولي يجي يقول لك عندك الكتبة كاملين متاع سنة ثالثة
0: يقول
1: له مش كاملين يقول لك لا بعد كاملين معناتها وهذاك من شأنه من بعد يكون اكتظاظ. حتر إذا كان تو أنت مثلا تبيع له الكتبة نتاعه تو ما عادش باش يمثلك كيف الناس كل توخر تستنى حتى الكتب الكل باش تولي اكتظاظ تولي برشا هيك صعوبات وكذا فهمت.
0: تمنين أنه جاهزية الكتب نحكيوا عليها من 10 سبتمبر المفروض أن الكتب
1: مثلا
0: جاهزة.
1: المركز البيداغوجي كان معناتها يتوقع في 15 أوت باش كل شيء يكون جاهز لكن ما نعرفش شنو الأسباب معناتها هم يعرفوه الله فهمت. ولذا هما توعدين الحقيقه نتاع المركز البيداغوجي نتاع مسير وعدنا الا معناتها في الايامات القادمه معناتها باش
0: تحضر كل العناوين
1: الكتب معناتها ان شاء الله.
0: الكراس المدعم سي رمضان
1: بالنسبه للكراس المدعم الكراس المدعم هي تخضع لبرشا شروط خاطر تو كيما معناتها من المصدر نتاعها كيف يصنع هما يبيعوا المصنع يبيع الكراس المدعم للموزع بالشروط والموزع يبيع لنا لان نحن بالشروط
0: معناتها وانت يلزمك تبيعها للحريف بالشروط
1: وانت ما يلزمكش تبيعها للحريف بشروط في القانون
0: معناها كان لحد يعني ويتبدل القانون
1: ولذا معناتها الحقيقه الى حد الان مش متوفر بالكميات الكبيره بصراحه. مثلا 72 انا واحد من الناس ما تو ما دخلت في العوده هذه ما زلت ما خذيت حتى كراسه 72 من المدعم فهمت. فما ال 24 و48 لكن مش بالكميات الكافيه
0: تكفي
1: المواطن كي بيجي تقول له خذ كراستين ولا ثلاثه ولا حاجه وكيف يجي وتنعطيك ما يحبش واحنا راهو كيف باش نبيعوا الكراسات من هم يقولون بالمشروط لكن احنا مش بالمشروط احنا مش غايتنا احنا باش نشرطوا احنا ماذا بينا فما الكراسات ونبيعوا ونجيبوا ونبيعوا وكل احنا باش نرشدوا المواطن باش كيف يجي يقول ياخذ كتبة سنة ثالثة نعرفوا اللي هو سنة ثالثة يحتاج
0: نعطي عدد كراسات
1: معينين سنة ثالثة هو مواطن تلقاه في حاجة الخمسة كراسات يجي يقول لك اعطيني 10 كراسات ولا 20 كراسات
0: معناتها
1: ايه هذيك واذا كان احنا ما نربطوش مثلا بالقضية يولي من عندي يعني ياخذ من غير ما يقضي ومن البلاصه الاخرى يقضي في الحاله هذه
0: ناس عندها ستوك نتاع كراسات ونلقاو ناس ما
1: انا منهم مره معناتها حريف دخل معناتها قال لي عندكش كراس مدعم قلت له عندي عيط لصاحبه قال له يجي هو عنده كراس مدعم يا اخي قال له اني عندي في دار كردونه بشوف. ولذا احنا كيف نشترطوا على الحريف نقولوا له شنو القسم ولا شنو باش تاخذ كتبه ولا شنو باش نعرفوا شنو حاجياته، مش احنا باش نجبروا عليه المدعم
0: ولا باش نبيع اليوم ولا غدوه.
1: اما هذا شنو يلزم يكون متفهم الحريف كونه احنا كيف نقولوا له شنو القسم نتاعك كل الكتب اللي باش تاخوهم وكل باش نعرفوا،
0: خاطر انتم بخبرتكم تعرفوا كل فصل شي يطلب من كراسه. يعني مازال الكراسه المدعم مش متوفر بالكميات،
1: مش متوفر بالكميات،
0: والعناوين مازالت ماهيش حاضره،
1: والعناوين ماهيش حاضره
0: بالشكل النهائي، يعني العناوين كل حاضرين،
1: في عناوين وفما صعوبات الحقيقه في من الناحيه هذيك
0: متعثره شويه،
1: متعثره الحقيقه.
0: صحيح احنا ما نجمش نقول مازلنا بعاد عن العوده المدرسيه، لانه
1: مازال عندنا هامش أما إن شاء الله المعنيين معناتها يوفرونا وكذا، خاطر تصعب العملية وين نوخر وين تصعب
0: وين تصعب. هو إن شاء الله مازال قدامنا الوقت باش نديركم ونحضروا الكتاب المدرسي الكراس المدعم، لأنه كان يحبوا العباد والمواطن لازم يفهم اليوم أنه الكراس المدعم مش باش يكون للتوانسة الكل.
1: لا، هو إذا كان المواطن ما يكونش عنده لهفة ينجم كل واحد ياخو اللي كتب معناتها هيك. اما احنا كما قلت لك عندنا المواطن مثلا مذهبي هو في حاجه لخمسه كراسات يحب ياخذ 10 و20 ونطلبوا من معناتها من السلطات زاد ما يخليوش المساحات الكبرى يبيعوا الكراسات المدعم، لخاطر كيف يحطوه في المغادرة يهز قد ما يحب معناتها مش حاجياته، ولذا باش يخلي الناس هنا لخاطر هو الكراسه المدعم عندنا كميه معينه،
0: عندنا من حق الكراسه المدعم
1: 4000 طرناطه عندنا معناتها محددها الدولة هذيك باش تخدم كراسات نوع.
0: علاش الكراس المدعم ماهوش كان للمكتبات؟ علاش يتباع في المساحات التجارية ويتباع في الأسواق؟ الموزعين ينجموا يبيعوه معناها الناس أخرى أطراف أخرى.
1: هذا سؤال نطرحوه احنا للمعنيين تو في المغازات الحقيقة تو بضغط من النقابات وكل مع يظهر لي ما عادش باش يبيعوه، لكن في السوق هذه السؤال
0: كيفاش معناها من يراقب مسالك التوزيع؟ علاش الكراس المدعم؟ لأنه كي توجد في السوق راه باش تبيع
1: طريقة غير قانونية،
0: معناها اللي جاء الأولاني اللي مش يقوم الصباح بكري للسوق باش يهز الكراس.
1: وهذا السؤال احنا نطرحه فيه للمسؤولين، وشكون يوصل لهم الكراس الغادي كده؟ أنا المكتبة المنظمة كل ما توصلنيش الكراسة وتلقاها موجودة، هذا سؤال نطرحه احنا على السلطات المعنية،
0: على الموزعين الكبار. شكون يراقبهم الموزعين الكبار؟ أكيد فما كبار كيف يجوهم يراقبهم؟
1: أنت كيف تشدوا في السوق المراقب يعرف منين جاي الكراسات،
0: من مفروض المفروض تصير فما رقابه، لانه كما قلنا الكراس المدعم نستهلكوا برشا كراس، فما بالك تشكيات كبيره من الكراس كبيره الحجم. صراحه يقول الكراسه توصل 23000
1: والله
0: 20000 شنو الحقيقه من
1: الحقيقه
0: خطأ.
1: مش ما عادش
0: خطر جات الكراسات نتاع 400 صفحه
1: تو معناتها في دور 17 دينار،
0: 17 دينار
1: ما عادش قبل، هي جات في هذيك الفتره اللي غلاو فيها الكراسات وقت الورق غلي في العالم الكل وصلت الرام بابيي ب 20 دينار. فهمت وقتها صارت كل غلاء تو رجعها شويه معناتها الواحد اما يبقى ديما الفارق كبير بين الكراس الكراس المدعم وبين الكراس السبيرال هذاك والواحد. ولذا معناتها المواطن هو عنده ينجم يختار فما حاجات ينجم ياخذ مش سبيرال، ينجم ياخذ برشا حوايج معناتها
0: برشا حوايج، فقط انه صغير التلميذ يبدا قابل، وانه الاستاذ زاد يبدا قابل، انه نحن ما نتصورش كان فما استاذ باش يقول له جيب له كراس 17000 ولا ما تدخلش، صعيبه بصراحه
1: الحقيقه ياخذوها جماعه الباك وكل اختياريه وحدهم معناتها
0: سهل عليهم
1: ولا طلبه ولا حاجه ولا هيك ما نتصورش معناتها مفروضه على التلميذ ولا على فهمت اختياري معناتها نتصور التلميذ هو وامكانياته فهمت.
0: اليوم مقارنة ديما نحكي بقبله، ما لازمناش نقارنوا لأنه كل ظرفية كيفاش نعيشوها بعد معناها قانون الشيكات اللي تغير المكتبات صراحة ضعضعت شوية أمورها
1: ضعضعت برشا الحقيقة، ذاك قانون زاد ضرنا برشا معناتها كانوا الموزعين تعطيه شيك وتقضي على راحتك وكل تو تلقى روحك مجبر، كان عندك فلوس تقضي كان ما عندكش ما تنجمش تقضي. قبل كانوا يسهلونا معناتها ونخدموا الميسرة متاعنا وبعد ما خلصوا وكذا وتو تبدل شوية بالكمبيالة مش نفس الفاعليه. اما تبقى ديما الموزعين يراعي ويعرفوا الحرفاء نتاعهم المخلصين وكله كذا فهمت. اما قلقنا عطل برشا القانون نتاع الشيكات هذاك عطل برشا الخدمه نتاعنا معناتها فهمت.
0: اليوم بعد تجربة كبيرة سي رمضان قبوج مع المكتبات أكيد كي نقول لك واقع المكتبات اليوم مش نجم تقول لي عليه صراحة؟
1: والله بصراحة ما عادش واقع المكتبة معناتها يبشر بخير فهمت، ومع التفاعلات الجديدة والأنظمة العالمية الجديدة والإنترنت والذكاء الاصطناعي وكل معناتها المكتبة بصراحة
0: تراجع دورها
1: كبير برشا معناتها فهمت مناسباتية وجيت لخاطر المواطن يحتاج
0: للعودة المدرسية.
1: أما برشا حوايج مثل المطالعة ما عادش كيقبل القصص وكل
0: يدخل
1: على الانترنت
0: هذا كان قرأ
1: فهمت معناتها الحقيقة تراجعت برشا ومستقبلها
0: مش واضح بالمرة مش تقعد يظهر لي مربوطة بأيامات عودة مدرسية نحكيو على
1: هذيك ما تغطيش حد شيء
0: رغم أنه احتياجات التلميذ على عام كامل معناها ولا نتذكر صغيرات وهم باش يعديوا في منظار سيزيام يشري فيها دواء هندسة ويشري معناها
1: أما لكن هذا
0: العام على طول
1: ما يغطيش المصاريف اللي يخسرها المكتب تو مكتبة ما تنجمش تعمل مكتبة من غير كليماتيزير خدامة انترنت حاجة هذوك الكل معناتها ديشارج بعد ساعات ما ينجمش يغطيهم ولذا معناتها كما قلت لك تولي معناتها خصوصية كالمكتبات
0: تقعد كالمكتبات الكبيرة كبيرة تقعد تخدم
1: معناها أما صغير ما تغطيلوش مصاريف وراه
0: فما بالك بالمكتبات الموجودة في الريف هذه نحكي على مكتبة في المدينة فما بالك بالمكتبات الموجودة في الريف اللي تعاني زادة من صعوبات كبيرة
1: المكتبات اللي في الريف ما عندهاش نفس الضغوطات اللي في المدينة
0: عندها الأسواق راه عندها الأسواق بصفة كبيرة معناها إن شاء الله عام مبروك على التونس الكل سنة دراسية إن شاء الله
1: وإحنا نقولوا للمواطن يمشي يقصد المكتبات باش يلقى كان الحاجة
0: المضمونة
1: 100% ويلقى الترحاب ويلقى زادة أنت كيف يجي يقضي من عندك بكمية كبيرة وحدك تعمل تخفيض وفهمت بطبيعة المواد المدعمة ما فيهاش تخفيض
0: أما الأدوات
1: أما الأدوات الأخرى ينجم
0: معناتها الكتاب المدرسي الكراس المدعم طبيعي
1: ما فيه أما الأخرى
0: في المحافظ وفي أسلم
1: للمواطن كونه يمشي يقصد المكتبات خاطر بخلاف المكتبات ماهوش باش يلقى الحاجة اللي باش تنفع ولا واحد
0: سلعة مضمونة 100% معناها بجودة عالية
1: إن شاء الله سنة دراسية طيبة لوليداتنا الكل إن شاء الله بالنجاح للناس كل والعائلات اللي عاملة مجهود كبير إن شاء الله تفرح بوليداتها وإن شاء الله يلقوا كان الحفاوة والواحد من
0: المكتبات الكل أكيد المكتبات هذه مفتوحة فيها وموجود على ذمتكم صحيح خدمتهم موسمية ما يقعدوا رغم موجود اللي موجود عند المكتبات تقريبا هو ذات جودة عالية وبضاعة مراقبة مأمونة المصدر زاد المصدر متاح أغلبيتها راي تونسي 100% صناعة تونسية عليها الرقابة
1: صناعة تونسية حتى أجنبية عليها الرقابة
0: صحية
1: حتى ما تدخل معناتها كان مراقبة منطقة
0: لا يعني ما فما فيها حتى مضرة في كل المواد اللي باش نستعملوه نحاولوا نبعد شوية صحيح يمكن يسترخصوا الموجود في السوق ونعرفوا ظروف المواطن التونسي أما تسترخص هذاك يقول لك إذا كان عجبك رخصه معناها راه ما تنتظرش أنه باش يدوم لك برشا ولا باش معناها يستحفظ عليه صغيرك نشوفه صغيراتك
1: فيش سببه في مشاكل
0: مشاكل صحية لا قدر الله ولا حساسية بالنسبة للصغير شكرا لك سي رمضان قبوج رئيس غرفة المكتبات بالمنستير على حضورك معنا إن شاء الله قريبا ندير كل العناوين المفقودة تكون موجودة توفير الكراس المدعم بكميات متوفرة للجميع وإن شاء الله ذوما وعود صحيح وعدوهم يعني إن شاء الله تتحقق الوعود لأنه يعني توا الجمعة هذه المفروض الوعود إذا كانش تتحقق الجمعة هذه كتاب مدرسي متوفر وكراس مدعم متوفر هذا هو يظهر لي شو يطلب المواطن ويطلب المكتباجي شكرا لك
1: متفهم المواطن وما يكونش عنده معناتها لهفة هكا وكله ياخو مستحقاته باش يخلي غيره ينجم ياخو مستحقاته
0: واللي بالإمكان ديما تقعد فما إمكانيات مادية تحكم في المواطن التونسي اللي عنده الإمكانيات المادية متوفرة علاش ما يقضيش من تو علاش نقعدوا نستناو 15 16 17 لأنه المكتباجي كتقول ولدي سنة ثالثة انتهى الأمر تقول له ولدي سنة سادسة انتهى الأمر، يعرف معناه هو إذا كان ما يعرفش الجزئيات الكل راه تقريبا الأساسية. معناه تقعد لك ناقصة حاجة وإلا اثنين ونريحوا بعضنا ما الزحمة الكبيرة اللي نعيشوها 16 17 18 أكل الزحمة الخانقة هذيك نجموا نسبقوا ونقضيه إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله بنجاح لوليداتنا الكل إن شاء الله سنة دراسية مكلة بنجاح بإذن الله. شكرا لك سي رمضان قبوج رئيس غرفة المكتبات بالمنسيب إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير. مازلنا مواصلين معكم مستمعين ومازلنا باش نحكيه على العودة المدرسية. أنت شمسي أنت.

0: ستير السحلين خنيس على الموجة 106.1
1: 106.1. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

مواصلين معكم مستمعينا في منوعات منكم وإليكم حتى المثلثة بإذن الله. بعد شوية باش نحكيوا على مبادرة جميلة قاموا بها مجموعة من الشباب, فيهم اللي قام بها بصفة فردية متطوعا وفيها في شكل جمعيات. نحكيوا على الغرف الفتية الاقتصادية, نحكيوا على برشا جمعيات فعلة في بلادنا اللي ارتأت انها تكون إلى جانب المؤسسة التربوية في لحظة فيها رد جميل للمؤسسة التربوية اللي ينتموا لها في وقت ما, فكانوا على موعد مع الصيانة مع التجميل مع لحظات جميلة عاشوها في المؤسسة متاعهم. باش يعطيوا المثال البرشا ناس أخرى يسمعوا فينا, لما لا تمنينا أنه تكون هبة جماعية فيها مسؤولية مجتمعية تجاه مؤسستنا التربوية اللي إن شاء الله تكون حاضرة في أبهى حلة نهار 15 سبتمبر بإذن الله يوم العودة المدرسية في بلادنا. طبعا بعد شوية نحكيوا على برشا من هذه اللقطات الجميلة, منها الغرفة الفتية الاقتصادية في قصيبة المديوني, كذلك في القلعة الكبيرة, والأكيد برشا تظاهرات أخرى كانت في موعدها للتجميل ولصيانة المؤسسات التربوية في بلادنا.

0: تمام الثاني على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. سجلت وحدات الحماية المدنية 69 حالة وفاة غرقا بالشواطئ التونسية منذ غورة جوان وإلى غاية 6 من سبتمبر 26 2000 وفق المعطيات التي قدمها الديوان الوطني للحماية المدنية خلال ندوة صحفية. وتوزعت حالات الوفاة المسجلة على عدد من الولايات، حيث تصدرت نابل القائمة ب 24 حالة وفاة، تليها سوسة بتسع حالات، ثم مدنين بثماني حالات، وبنزرت بسبع حالات، في حين سجلت تونس والمنسبة السير والمهدية وصفاقس وابن عروس وباجة وجابس وريانا بقية الحالات. من جهة ثانية، أكد المقدم بالحماية المدنية خليل المشري خلال ندوة صحفية للديوان الوطني للحماية المدنية أن مصالح الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة، خاصة في ظل إمكانية تسجيل أمطار غزيرة وفيضانات في عدد من مناطق البلاد. بناء على نشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، توقعت أن تشهد الأحوال الجوية تقلبات بداية من بعد ظهر يوم الغد. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتوصيات والتدابير الوقائية. أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم أن مقاتليه ينتشرون بكامل الجاهزية في المناطق الجنوبية للبلاد ويفرضون سيطرتهم على مضيق هرمز. من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة فتح مضيق هرمز كليا أمام حركة الملاحة التجارية ونزع الألغام منه وتأمين عبور ناقلات النفط ردا على التصريحات الإيرانية. قال وزير الخارجية السعودي أن الحوثيين يختارون تقديم مصالحهم الضيقة على مصالح اليمن ويلجؤون إلى العنف، مضيفا أن المملكة لن تتردد في حماية مصالحها وأداء واجباتها بما يحقق الأمن في اليمن والمنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: طلعة الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
1: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع،
2: من صلب المجتمع.
1: ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل،
2: بالشرح والتفصيل.
1: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير. نور السبيل،
3: تنور السبيل،
2: تنور السبيل.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، إن شاء الله ما زلتم مكملين معنا رحلة الاستماع لمنوعات منكم وإليكم حتى المطلثة بإذن الله. نحكي على الوجه المشرق للبلاد هذه، نحكي على مستقبلها، نحكي على أياماتها القادمة بإذن الله، نحكي على جمعياتها الناشطة، نحكي على شبابها الغرفوي، نحكي على صور جميلة ومزيانة موجودة في مجتمعنا. مرحبا بالغرفة الفتية الاقتصادية قصيبة المديوني، مرحبا برئيس الغرفة مروان شوشان والشابة شيمة الزاوي اللي مهتمة بالميديا والتسويق. أهلا وسهلا شيمة، مرحبا شيمة، مرحبا. لا ما مساش قلقش يروح، مرحبا بيك،
5: مرحبا بيك عايشك،
4: أقرب للميكرو، مرحبا بيك، أهلا وسهلا،
5: مرحبا بيك عايشك، شكرا على حسن الاستضافة.
4: العفو، مرحبا بكم، مرحبا مروان شوشان، اهلا وسهلا، شرفتونا بالحضور، مرحبا.
6: مرحبا وميرسي بوكو انت على الانفيتاسيون، يعطيك الصحه وان شاء الله تعدى سيونس مزيانه مع بعض ان شاء الله
4: باذن الله. باش نعطيو صوره جميله، هي معروفه الغرفويين، معروفين شبابنا الناشط في المجتمع المدني، معروف بخدماته الجليله للبلاد هذه، ما احوجنا الشباب متطوع للبلاد هذه، فما بالك نحكيو على التطوع في الوقت هذا بالذات لمؤسساتنا التربوية. نعرفوا اللي المسؤولية وإلا الحجم الكبير متاع الصيانة ومتاع التجهيز راه ما ينجمش يكون بقى على الدولة فقط وإلا على البلديات فقط، فما شباب قادر أنه يرد الجميل للمؤسسة التربوية اللي قرأ فيها في لحظة فيها حنين وفيها اعتراف بالجميل يظهر لي هذا اللي صار مع الغرفة الاقتصادية بقصيبة المديوني. مروان
6: صحيح، الحقيقة مبادرة بدأت بها مديرة المدرسة يعطيها الصحة، نحب نشكرها معتها على المبادرة هذه والمجهود الجبار اللي قاعدة تقوم به، قامت باستدعائنا للحاجة هذه وإحنا لبينا نداء الحقيقة، والأولاد الكل والممبر متاعنا كانوا معتها متشجعين ومتحمسين للحكاية هذه، خاصة معتها برشا أعضاء كانوا يقرأوا كما قلت أنت في المدرسة وعندهم حنين للحاجة هذه. الحقيقة مؤسسات في قصبة مديوني بتاع الدولة طايحين شوية خايخين شوية، لازمتهم برشا صيانة، والحقيقة مديرة وحدها وإلا معها العمال اللي موجودين غادي ولا مينجموش يعملوا حاجة واحدة، معناتها ديما لازم فما المجتمع المدني يتدخل في الحاجة هذه ويعاون باللي يقدر عليه، معناتها مش لازم بالفلوس وإلا كذا،
4: حتى بالمجهود البدني،
6: المجهود البدني راهو عنده دور قوي، وحتى الأهالي غادي معناتها يعطيهم الصحة يجيوا ويتطوعوا، زاد أصحابنا يجيوا ويعاونونا يعطيهم الصحة، الناس كل ما تأيد واحدة الحقيقة حاجة تفرح، ما تكيروك أنت تخدم وكل شيء ويقعدوش تفرجوا كهو يجي ويعاونوا، حتى أساتذة ومعلمين غادي يعاونوا وزادوا ويمدوا يد العون، حاجة مزيانة على الأخر.
4: قديش دامت وجودكم في المدرسة وعلاش ركزتوا أساسا؟
6: احنا الحقيقة من أول عام نخدموا على الصحة النفسية للصغيرات، عملنا معتها برشا أنشطة ما بين المدارس في قصيبة المديوني وكل شيء، وكي جانا النداء هذايا نتاع باش نعملوا الصيانة والترميم نتاع المدرسة، كان الأوبجيكتيف نتاعنا أنه تكون عودة مدرسية مثالية، أول حاجة للمعلم وللأستاذ وللأطفال بصفة خاصة، خاطر باش يجيو يلقاو كونديسيون مزيانة،
4: صحيح،
6: بلاصة
4: يلقاو مدرسة جاهزة
6: بالضبط،
4: دورات مياه جاهزة، يلقاو زادة صورة أنيقة للمدرسة تستقبلهم، هذا شي حب صغير،
6: هذا هو هذا هو. معناتها الحقيقة طوال حالتهم خايبة برشا، جديد مخشربين فيساتهم طيحين كذا، حبينا نبدلوا المنظر هذاك، حتى الجدران الخارجية الجدران الداخلية متاع الأقسام تخدم عليهم هي المديرة ومعها المعلمين، معناتها فما مجهود قاعد يصير.
4: الكلفة والأمور المادية الكل لقيتوا شكون عاونكم في
6: الحقيقة الأمور المادية؟ المديرة قاعدة تحاول تلقى حلول معناتها بالقدر المستطاع، ونحبوا معناتها نعملوا لفتة المندوبية بتاع التربية باش تغزر للمدرسة دي خاطر عندها بلاصة أهلة للسقوط. ماذا بينا معناتها باش ما تصيرش كما صار عم ناول معناتها في بعض المدارس وكل شيء. دونك
4: ربي يحفظ صغيراتنا الكل. فيها قسم أي للسقوط ولا اثنين ولا
6: فيها أقسام؟
4: هو الأي للسقوط راه مش حتى المندوبية التربية هي اللي تقول اني خدمت على الملف هذا يلزم مهندس من الإدارة الجهوية للتجهيز هو اللي أشر معناها على ونتصور إذا كان لا قدر الله فما أي خطر يهدد التلامذة راهي مندوبية التربية بالمناسير باش تاخذ الموقف راه وباش تتدخل في المجال هذا باش تحمي صغيراتنا الكل. شيماء غرفوية من أي تاريخ؟
5: عندي توا 3 سنين في الغرفة الفتية وسني كونسيير ميديائي ماركتين ومزيت معنا حتى باش نتواصل
4: باش تواصل مع الغرفة بإذن الله. أكيد في 3 سنوات مريتوا بمحطات مهمة بالنسبة لك. أنت قديش مهمة المؤسسة التربوية في حياة التلميذ في حياة العائلة وفي زادة في عقلية المجتمع عموما؟
5: المؤسسة التربوية مهمة خاطركش هي أول يتاب معناها باش تحط فيها صغيرك وباش يتعلم وياخذ الباز وكل شيء. وأول حاجة باش يتعرف على يعني معناها يعمل نتوركين غادي يتعرف على أصحاب جدد وكل
4: هي
5: أول محطة
4: بعد العائلة. يعني بعد العائلة إذا كان استثنينا الروضة معناها ولا الكتاب أول محطة للاندماج بعد العائلة في المدرسة هذه. سميونا ساعة المدرسة هذه وعلش ركزتوا أساسا خدمتكم في المدرسة هذه خاطر نعرف الغرفاويين ما يدخلوش أكاك لما يعملوا بلانينج ويجتمعوا ويقعدوا وكيفاش يعني بالتفاصيل معناها ماهوش خدمة وكهو.
5: هو احنا في الرونتري سكولير معناها قعدنا باش نعملوا معناها بلانين وكل شيء للرونتري شنو الاكسيون اللي باش نخدموا عليها. عاد جينا معنا اتصال من عند مديرة المدرسة الابتدائية تسمها الفتح وجانا اقتراح الاكسيون معناها.
4: علاش ركزتوا اساسا انتم كي مشيتوا اول زيارة للمدرسة علاش ركزتوا شنو المحاور باش تخدموا عليها؟
5: نحاولوا معها في الترميم وفي معناها التزيين ومعناها حتى زادا من بعض اللي كانوا نجموا نستقبلوا معناها التلامذة احسن استقبال.
4: لقيتوا شكون معاكم؟ مجتمع مدني مؤسسات اقتصاديه لقيتوا شكون عاونكم وقف معاكم؟
5: احنا حاليا خاطر مازالت لكسيون كي بدات عندها برشا عندها توا
4: مازالت متواصله
5: مازالت كبدات توا عندها نهارين. حاليا كان الاعضاء نتاع الغرفه الفتيه
4: موجودين. تمنوا انه برشا شباب يلتحقوا بالمدرسه ويكونوا حاضرين معاكم. نحكي على شباب قراوا في المدرسه هذيك والا حتى اولياء اولادهم يقراوا في المدرسه هذيك علاش ما يلتحقوش بكم مروان وهبه هكه كبيره
6: للحقيقه للمدرسة. هي معناتها مبادره من معلمين قاعدين يجيوا ويحاولوا يعملوا مجهود. فما زاد كما قلت لك فما نهار لحد جاءوا معنا اصحابنا راونا نخدموا كل شيء جاءوا معناتها واحدهم جاءوا يعاونوا دهنوا معنا نظموا معنا يحاولوا كذا يعطيهم الصحه الناس كل اللي جات وندعو معناتها اهل قصيبه كل معناتها مش جديد عليهم انهم يعملوا حاجات هذيه صحيح. ماذا بينا معناتها الجمعه الجايه هذه كل ما زالت لكسيون متواصله خاطر برشا فما برشا حاجات لازم
4: تترمم برشا خدمة
6: وعندنا أقسام تحضيرية جديدة باش تدخل انتجراسيون في المدرسة هذه. دونك نحبوا نعملوا حاجة مزيانة للقسم التحضيري باش يكون لائق. فما باش نعملوا غازون باش نعملوا شوية دراجة نزينوا على حيوت باش تبدأ
4: مش رهي الفضاء مش رهي يعني نحبوا الصغيرات
6: هذا هو الأوبجيكتيف متاعنا الحقيقة. نحبوا معناتها الناس كل جي أبرتير معناتها جمعة داخلة من 5 لـ9 متاع الليل قاعدين نخدموا خاطر برشا عباد تخدم وناس تقرأ
4: ليه وقت مناسب باهي معناتها
6: نهار لحد عندنا جورني كاملة ديما تبدأ موج على جورني كاملة لين معناتها نكملوا قبل الرونتري إن شاء الله نخلطوا نكملوا الفضاء هذا كل يبدأ حاضر. وبربي نحب نعمل لفتة للفيستير متاع الأساتذة معناتها ما عندهمش فيستير وماذا بينا معناتها شكون معناتها من قصيبة مديوني وإلا معناتها من خارجها يحاول
4: يوفر لكم
6: مبلغ يوفر لنا حاجة هذه سورتو معناتها الأساتذة كما تعرف ما تعرف فما شكون عنده سكر فما شكون مريض
4: فما كذا الناس عندها احتياجات خصوصيه راه وعادي ان تكون فما دوره مياه ليقه للمعلمين هناك
6: خاصه للسادة وبطبيعه الفيستيرات نتاع الصغيرات الحقيقه الكونديسيون تاعهم دخل شفت ماهمش كونفورتابل معناتها باش يواصلوا فيه معهم كامل
4: يلزمها تدخل يلزمها صيانه
6: بالضبط بالضبط هذا هو معناتها احنا نعملوا اللي في مقدورنا وزاد ماذا بينا مجتمع مدني داير
4: بينا اهل الخير اهل الخير بالضبط. المجتمع المدني المتطوعين في قصيبه المديوني انهم يتطوعوا لخدمه مدرسه الفتح اللي اكيد راهي خرجت اجيال وكونت كفاءات كبيره رد والقليل القليل من الجميل للمدرسة العمومية للمدرسة العمومية باش تقعد منارة دائمة بإذن الله في قصيبة المديوني. الغرفة الفتية الاقتصادية مازالت موجودة مازالت تخدم مازالت باش تحط بصمتها في المدرسة هذه يوميا من 5 حتى 9 بتاع الليل ونهار لحد على امتداد يوم كامل. نتمناو انه تضيفوا بصمة مزيانة للمدرسة هذه. كلمتك الأخيرة مروان وبرشا يسمعوا فينا في قصيبة المديوني.
6: الحقيقة نحب نشكر أعضاء الغرفة كل على رأسهم مع تشيخ الغرفة ورؤساء السابقين اللي عاونونا برشا في الانكادرومو وفي التوجيه باش نعملوا حاجات مزيانين كيما هكا من أول عام قاعدين نخدموا فيهم. كيف كيف السيدة المديرة مدام أم الزين مدام سوسن يعني يعطيهم الصحة الحقيقة مجهود جبار قاعدين يقوموا به. ان شاء الله الناس كل تكون كيفهم وناس كل معناتها تحاول تخلق امباكت بوزيتيف في بلادنا تعمل يكونوا دي سيتويان اكتيف مش جوست باسيف على السوشيال ميديا.
4: هذا واجب مواطن قبل كل
6: بالضبط.
4: شيء قبل ما نخمموا انه نهار العوده المدرسيه نمشي ونصور ونقول هذه مدرستي ومدرسه اولادي. اسال روحك ش عملت من اجل هالمدرسه هذه لانه مش تصور على الفيسبوك وكهو. فما محبه يلزمها تترجم في افعال ونحن مؤسساتنا اليوم في حاجه اكيده لينا نعرفوا الظروف بلادنا الاقتصاديه توا ماناش كان نحن العالم الكل معناها ماناش استثناء تونس. اما اللي قادر ان يعاون مدرسته ما فيها بس حتى بالمجهود البدني مش طالبين فلوس حتى انك تكون حاضر بمجهودك البدني. نخدموا معك شيء دعوتك للناس للشباب اللي يسمعوا فيك في قصيبة المديوني اللي خريجي المدرسة هذيك للشباب المتطوع بيقطع النظر على انك تنتمي للغرفة وإلا لا تنتمي.
5: ندعو اللي كافة معنا الشباب والأهالي قصيبة المديوني انهم يشاركوا معنا في الحمله هذه ويطوعوا خاطرك كلنا نكون نحطوا ايد في ايد نوصلوا للاوبجيكتيف اللي حاشتنا به باسرع وقت
4: باذن الله. ان شاء الله المدرسه تكون حاضره في حله انيقه بمشاركه برشا جمعيات على راسهم الغرفه الفتيه الاقتصاديه في قصيبه المديوني وان شاء الله كما قلت هبه مجتمعيه للمدرسه هذه. شكرا لكم يعطيكم الصحه. هذا المثال اللي يحتذى به في بلادنا. هذا هو الشباب القادر على التغيير مش كلام وكهو راهو بالفعل ناس تخدم حتى للخمسة وبعد الخمسة تمشي باش تتطوع والتطوع راهو كي نحكيه على فعل إنساني نبيل بلادنا في أمس الحاجة لي. شكرا لك مروان شوشان شيما زواوي عن الغرفة الفتية الاقتصادية بقصيبة المديوني.

0: وإليكم منكم
1: وإليكم.
2: إذاعة المنستير تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات.

0: أهلا وسهلا مستمعينا، آخر متابعاتنا بش تكون في منكم وإليكم من القلعة الكبيرة، وين بش يكون حاضر معنا في المباشر الشاب أيوب عبيد. أيوب مساء الخير، مرحبا.
1: مساء النور.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك أيوب.
1: الحمد لله بك سنت.
0: الحمد لله، نسمع كل خير على أهالينا في القلعة الكبيرة. شكرا لهالمبادرات الطيبة اللي قاعدة تصير تحذيرا للعودة المدرسية. هات نحكيه شوية على نشاطك الجمعياتي قبل ما نوصل للنشاط اللي أنت بصدد القيام به الأيامات دي.
1: والله النشاط الجمعياتي من أحسن المنصة اللي نجم تقوم بها، فأنت شرف لي أن نقوم بالنشاط هذا. ونشكر مدام حنان رئيس الجمعية المتطوعين من أجلكم أعطتني المسؤولية هذه، وكنت قد المسؤولية في العطولي.
0: نحكيه على مبادرة جميلة جمعياتية فيها عنوان كبير المكتبة.
1: أي
0: أعطينا التفاصيل.
1: المكتبة هذه نحن نأخذ تبرعات كتب معناها في مدار وباش نعاونوا بها الصغيرات ترجع للقراية، وفي نفس الوقت معناها تصير تبادلات. معناها أنت عندك بنية سنة نشحت السنة الرابعة، تجيب لنا الكتب السنة الثالثة المقدمة ونعطيها نحن كتب السنة الرابعة جديد. فهمت؟
0: كيفاش نسقت الشبكة هذه الكل؟ كيفاش معناها نسقت؟ بحثت على أرقام، بحثت على أسماء، كيفاش كونت الشبكة متاع العلاقات هذه؟
1: ليه الشبكة هذه من قبل؟ أما المشروع هذا السنين أول عام ونزلنا متواصلين.
0: به أنتم فين موجودين باش ينجموا يتواصلوا معكم العائلات؟ لأنه فما حتى ناس عندها كتب متاع أولادها وما زالت صالحة للاستعمال، ساعات يقولوا والله في بعض الأحيان عفوا مخجل أني نلقى مجموعة من الكتب بحذا الحاويات، لأنه في بعض الأحيان يقول لك ما عندي ما نعمل بهش، مش نعمل بها الكتب، هاكي يجي في كردونة ولا في ساك ويخليها بحذا الحاوية على أمل أنه يجي حد معناها محتاج لها ربما يا أخوها. لكن ديما صعيب أنه صغيرك باش تقنعه أنك جايب له كتب من بحث حاوية فضلات، صعيب أنه ما نعرفش هذيك الأنفة متاع التونسية، ما أنها تكون حتى وإن كانت مستعملة ما موجودة في جمعية وإلا موجودة في مكتبة، الأمر مستصاغ معناها نفهموه. كيفاش يتواصلوا معك أيوب؟ كيفاش يتواصلوا في مع متطوعون من أجلكم؟
1: اللي احنا كل يوم عندنا نهبطوا في الباج نتاعنا في ستورياتنا انه نحن موجودين قدام المدرسة هذه كيف انت والناس جينا وترانا معناتها قاعدين الجمعية وكل شيء والبندرول وكل شيء واللي معناتها ما يعني في بلوشي يقولنا سلامه ونوصلوا له نحن الوضعية وكل شيء يقولنا سلامه ونجي يجيبونا الكتب.
0: وما زالت متواصلة العملية هذه حتى لين كل تلميذ معناها ياخو كتبه، نتصور مش مربوطة ب 15 سبتمبر، ما زالت الخدمة متاعكم حتى البعد راي؟
1: اي متواصلة حتى سنين القدام ان شاء الله
0: بإذن الله. للي يحب يتواصل معاكم فمش التليفون ينجموا يكلموكم عليه؟
1: فما التليفون، اللي يحب يدخل للباج متاعنا
0: صفحتكم على الفيسبوك متطوعون من أجلكم، هذا هو بالعربي زادة مكتوبة.
1: أي.
0: يتواصلوا معاكم؟
1: يتواصل معنا ويكونوا متواجدين
0: في إطار بتبيع ترشيد الكتب، في إطار أنه تكون فما معناها أكثر من استعمال للكتاب الواحد، وبذلك معناها الرشد شوية نفقاتنا. نحكي على الكتب راهي صالحة للاستعمال، معناه كتب ينجم يقرأ بها صغير وتكون في وضعية باهية معناه مقبولة.
1: نحن كنا نقاوة معناها الكتب غير صالحة للدراسة نعمولها ريسك لعش من
0: واضح. إن شاء الله يا ربي نلقاو تفاعل كبير مع المبادرات هذه المزيانة اللي نحكيه فيها على ثروة وطنية، نحكيه على الورق اللي راهو غلا برشا في السنوات الأخيرة، وأنه لابد أن نرجع استهلاكنا في المادة هذه بالذات. شكرا لك أيوب عبيد، شكرا للمتطوعون من أجلكم. إن شاء الله المبادرة هذه تلقى استحسان برشا ناس، تلقى برشا ناس تؤمن بالفكرة هذه وتمشي معاكم، وين باش تتكون مكتبة كبيرة تكون على ذمة الجميع، ذول اللي ما فيهاش شكون عنده فلوس وشكون ما عندوش شكون قادر يشري كتاب. لا، المسألة مسألة فيها مسؤولية مجتمعية أساس. شكرا لك أيوب عبيد، يعطيك صحة على التدخل متاعنا، التدخل متاعكم على موجاتنا، متطوعون من أجلكم. الصفحة هذه موجودة على الفيسبوك، نجموا تاخذوا أكثر معطيات على حملة استعمال الكتب المدرسية اللي هي في وضعية يسمح لها أنها يستخدمها صغير آخر يقرأ بها. شكرا لك وإن شاء الله موافقين، ما زلنا مواصلين معكم في منكم وإليكم.
2: رجعت والمرجع كمل والمرجع كمل، رجعت والمرجع كمل، صبرين فد مني وزعل.

مستمتع العشية حتى للسبعة بش نكونوا في آخر عدد من منوعة زاهية حومتنا بش نكونوا في بوفيشة. إن شاء الله تكونوا حاضرين في الاستماع. شكرا لك هيثم وناس، شكرا لك علي المنصور، يكمل معكم محمد سيدية، تحياتي لكم حياتي لكوني، نلتقي غدا بإذن الله.

0: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثالثة للأخبار. خلال زيارة عمل ميدانية أداها اليوم إلى ولاية بنزرت، أكد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإنجاح العودة المدرسية، مؤكدا توفر أغلب الكتب المدرسية بالمكتبات. كما أشار في السياق ذاته إلى قرب انتهاء عملية ترسيب التلاميذ عبر المنظومة الجديدة، ومضيفا كذلك أن جداول الأوقات في أغلب المؤسسات التربوية في لمساتها الأخيرة. رفضت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الشروع في مراجعة الأنظمة الأساسية للجامعيين من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خارج ما أسمته بإطار التشاركية ودون تفعيل اللجنة المشتركة. وحذرت الجامعة من الانفراد بالقرار فيما يتعلق بمشاريع الإصلاح الجامعي والمستقبل المهني للمدرسين الجامعيين، ومعتبرة أن ذلك من شأنه تأزيم الوضع داخل الجامعة وتعميق فجوة الثقة بين السلطة الإشراف والجامعيين. تحيي تونس اليوم 8 سبتمبر 26/2000 مع سائر المجموعة الدولية اليوم العالمي لمحو الأمية، وذلك تحت شعار محو الأمية تحقيقا لمصلحة الشعوب والأرض وبناء الازدهار. وقد أكد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن أن تونس تحتاج إلى وضع سياسات لتطوير قدرات المواطنين من أجل الوصول إلى المعرفة. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم الفلاحين ومربي الماشية والبحارة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد ظهر الخميس الموافق للعاشر من سبتمبر الجاري، وما قد يرافقه من رياح قوية واضطراب في البحر وأمطار رعدية وأحيانا تكون غزيرة. وتأتي هذه الدعوة وفق بلاغ للوزارة على إثر نشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تفيد بأن الوضع الجوي سيكون ملائما بداية من بعد ظهر الخميس لنزول أمطار تكون مؤقتا رعدية أحيانا غزيرة بالشمال، وتتراوح أعلى كميتها عامة بين 30 و 50 ملمتر قبل أن تشمل محليا الوسط الشرقي آخر النهار وأثناء الليل مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. تبع الموجة
3: من الاثنين للحد، كل يوم حكاية وكل نهار
2: تبع الموجة،
3: موعد مع المتعة والإفادة
2: تبع الموجة
3: على موجات إذاعة

0: مساءاتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش. دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم مش نحكيه على البروستات ومشاكلها، وخاصة مش نحكيه اليوم على تضخم الحميد للبروستات. التضخم الحميد للبروستات هو يمس الرجال من بعد 50 سنة. كيفاش نجمو نخمموا فيه وقت اللي تحس اللي فما صعوبة في البول؟ صعوبة في البول تكون النهاية متاع البول تكون بالتقطير، ولا مرات تحس روحك اللي ما فرقتش المثانة، وفما حاجات مرات تحس المريض يمشي كثير مرات الحمام. في الحالة هذه لازم المريض يتصل بالطبيب المختص تاع المسالك البولية، واني هو مش يكشف عليه، يشوف البروستات، يشوف التضخم تاعها، ويطلب له تحاليل وصورة باش يتأكد اللي ما تمش تأثير على الكلى ولا على المثانة. مع تحيات الدكتور منير التفاحي، اختصاص جراحة مسالك البولية.
0: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما توفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: مساء الخير، مساء النور لكل المستمعات والمستمعين. عدد آخر من الموجة ورا موجة في البرمجة الصيفية، وهو آخر عدد في يوم الثلاثاء للبرنامج هذا، مجلتكم الإذاعية في ساعتين من زمان كل يوم من اثنين للجمعة من ماضي ثلاثة حتى للخمسة متاع العشية، مع مجموعة من الأركان والفقرات اللي تبعتوها وكبتوها في برمجتنا الصيفية. نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، طريق السلامة لمستعملي الطريق في الوقت هذا المتونسين بينا، وإن شاء الله ديما تلقاو المعلومة والفقرة المزيانة اللي فيها فايدة فيها الضمار في برنامجنا الموجة ورا موجة كالعادة، مع برشا معلومات من خلال الأركان متاعنا كيما حل البيبان، وجلال بن سعد باش يكون معنا ويرافقنا في الفقرة هذه. حدث ولا حرج، باش نحكيو على غلاء الأسعار مع المسرحي منير المخنيني بالنص المزيان متاعه. سي منير كالعادة متميز باش بطريقة نقدية حاول يحكي لنا شوية على غلاء الأسعار واللي خمم فيه المواطن في الفترة هذه، واللي مقلق برشا المواطن خاصة في الأيامات هذه. من ذاكرة المهرجان كالعادة مع أسامة بالحاج محمد، إن شاء الله من خلال كالعادة التسجيل باش نتبعوه في آخر الساعة الأولى. وأسامة باش يحكي لنا على مهرجان إكودا لمسرح الطفل. أما بعد الأربعة بعد الأخبار سبورانفو، ديما القدام مع إطلاع فارس واستضافة لبطلة الجودو العالمية أميمة البديوي. أميمة اللي قاعدة تتميز في كل التظاهرات العالمية إفريقيا عربيا وحتى في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، حصلت على الميدالية الفضية. باش نرجع شوية لمسيرة هذه البطلة المتميزة وأهم الإنجازات والاستحقاقات القادمة أيضا من خلال حوار مع إطلاع فارس مع البطلة أميمة البديوي. مش صحيح كالعادة مع صادق عمار، وفي على الخط استضافة للأستاذ حمزة الفيل الباحث بمركز البحوث وتكنولوجيات المياه، رئيس مخبر تحلية وتثمين المياه الطبيعية، الحديث حول مياه العيون والآبار، وهل كل ماء طبيعي صالح للشرب، وما هي أبرز محددات جودة المياه. موضوع مهم جداً باش نحكيو عليه إن شاء الله من خلال المصافحة اللي باش تكون في آخر البرنامج في فقرة على الخط مع ضيفنا الأستاذ حمزة الفيل. وأكيد باش تسمعوا معلومات مهمة خاصة في علاقة باستهلاكنا للمياه، وأكيد كل معلومة باش تكون عندها فائدة لنا مستمعين. الأغاني حاضرة، الأجواء حلوة إن شاء الله في إذاعة المنستير، والتحية توصلكم الفريق باش يكون معكم محمد سيدية في الإخراج التقني، علي المنصوري منورتنا الأسبوع هذايا في التنسيق، وليد جاموسي في الأعداد العام، وفي التقديم أحمد موسى.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بسعد.
2: مستمعين الكرام، تحية المودة والمحبة. اليوم نشوف مع بعضنا باب الكاتب بالقلعة الكبيرة. قلنا بعد الحديث عن باب الجامع، وباب الجامع ضيوة وأشهر موقع تراثي بالقلعة الكبرى، إذ مثل في العهد الروماني كما قلنا سابقا قوس النصر حين ارتقت مدينة جيرزا القلعة الكبرى إلى مدينة أداء ومعمارا. وهذا الباب دمر وقلنا ما يبقى منه إلا جزء بسيط في مأذنة جامع باب الجامع، دمر في الفتنة البشوية الحسينية، أعيد بناؤه لكنه دمر في مقاومة الباي ساسي سويل مع عودة أنصاره بعد استشهاده. واصلوا المقاومة في باب الجامع وفي وسط المدينة، فدمرت فرنسا كل ما هو في باب الجامع ولم تبقي إلا المسجد، ودمرت هذا القوس وهذا الباب. اليوم نحكي على باب الكاتب. باب الكاتب هذا كان موجود في القلعة، وكان باب زاد قلنا تدمر في سنة 1881. علاش كان يتسمى باب الكاتب؟ لأنه تلقى فيه الكتاب، عدول الإشهاد، الشيوخ اللي يكتبوا ويحروا للناس الأميين. وإلى اليوم عنا بقعة فيه تتسمى دكان الشيخ، أي مشايخ العلم، وهذوما كانوا يحروا الشكاوى ويسمعوا المواطنين قبل ما يمشيوا للمحاكم والقضاة الشرعيين. وشهدت الفترة، وخاصة الفترة الحفصية وفترة الحكم الحسيني، إقبال العديد من القلاع على مهنة عدل منفذ ومهنة كاتب عمومي. ويرتبط هذا الباب بشارع نسميه اليوم شارع الطواحن، لأنه فيه ماكينات نسميهم احنا طاحونات لرحي القمح ولبيع الزرارة. وشارع الطواحن مازال موجود إلى اليوم، وهو كذلك من أبرز المعالم، ونلقاه فيه طاحونة لرحي القمح متاع دار الشتاوي من أعرق ما ثم، وتحفة معمارية إن شاء الله نحافظ عليه. وكذلك عنا بحذا مدرسة البنات اللي نسميوها اليوم مدرسة 9 أفريل، كانت ثم باب يتسمى باب سوسة، لأن القلعة كانت توفى من وقتها، هو كان في آخر القصر الوطني، وكان معناها توفى القلعة ومن غادي يتم التوجه إلى سوسة. هذه أبواب القلعة، باب الجامع، باب الكاتب، وباب سوسة، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتم. مضي 23 دقيقة في إذاعة المنستير، ديما في الوقت هذا نستقبلوا المسرحي منير المخينيني. سي منير مرحبا بك.
1: مرحبا أحمد، اليوم طقس مزيان برشا،
0: خارق العادة. ما تعبتش في الثنية
1: من السفر، أموري واضحة اليوم إن شاء الله.
0: أي باهي، مرحبا بك سي منير. العدد الأخير مع بعضنا في الموجة ورا موجة، لكن نتصور باش تكون موجود في البرمجة الجديدة من خلال البرنامج من إعداد محمد وليد جاموستا، وناخذ التفاصيل إن شاء الله في الأيامات القادمة، وتكون تجربة واضحة بالنسبة لنا، التجربة الجديدة في البرمجة الشتوية إن شاء الله. بالتوفيق ليك سي منير، وفرحان اللي تعاملت معك الحقيقة في البرنامج هذا، والنص نتاعك في كل أسبوع يكون نص متميز في مجهود في موهبة، وهذا اللي يميزك سي منير. يعطيك الصحة على الفقرة حدث ولا حرج اللي تبعناه كل نهار ثلاثة. قداش تقعد تحضر النص نتاعك سي منير؟
1: نصيف ساعة سبع دراش.
0: رابيد به في صافيس
1: قبل ما نجيب أحذيك بشوي.
0: هاي تخيبها خطر، تبارك الله، معناها فما اللمسة متاعك وفما السجة وفما الكتابة المتميزة الحقيقة في النص. مش نحكيه على موضوع كديما نحكيه فيه كتوينسة، غلاء الأسعار، الغلاء بصفة عامة. تو ناخذ فكرة على الفقرة هذه، والنص متاعك فيش يكون من خلال حدث ولا حرج.
2: حدث ولا حرج.
1: يا سادة يا مادة، راهو لاني قاعد نتمادى ولاني فايض من السعادة، أما للشهادة ما نعرفش نخبي. أنا وين نحس بروحي معبي نجيب أحذاكم نفرغ قلبي، واليوم نحس بروحي فايض. أي قولي اللي أنا ما نجمش نقعد رايض، ديما هكا كشاكشي على فمي واللي أنا هايض. باهي أنت أسمى الحكاية، تو قلبك يلين وما تقولش كي برشا عبيت برشا تلحين. مرة هكا نقزت في جيبي ورقة بو 20، قلت بيني وبين روحي هذا هو الأفار، قضية للدار وحويجة نفرح به الصغار. حطيت القفة في ديا وقصت ربي للخضار، نلقى الخضرة أشكال وألوان، أما الأسوام من غير عنوان. حتى مذبان صين قدروا تحسوا بغلوب على أمره مسكين. مديت هاك الورقة بو 20، قلبتها يسار قلبتها يمين، غمزتني الورقة حسيتها فهمتني، كويتني الأسعار، وأنا تخمامي في الدار وقضية نفرح بها الصغار. وهذه حكاية الخضار، ومانيش مش نحكي لكم على الجزار. الأسوام تغني نار يا حبيبي نار، قالك سيدي الذبيحة ما عادش في الباتوار. قبل الذبيحة العلوش يعديوه على طبيب نفساني وهيك ويزوهم يعرفوه فاش المسكين يعاني، وقبل الذبيحة يطلبوا منه السماح ويحلفوله بألف يمين ويمين إلا هما ما همش بالعاني. إيه وانتي علاش تضحك؟ إيش بيك ماكش إنساني؟ يا أخي ما حشمتش مزيتش متقنقين، وانتي شادة صفو في يدك ورقة بو 20. الله يرحمك يا أم كلثوم في أغنية انت فين والحب فين. وما فما في جيبي كان ورقة يتيمة ما تتشافش حتى بالعين، ورقة بو 20، وانا في مخي خضار وجزار وقضية نروح بها للدار. وبرا مش لازم نفرح الصغار. وعلاش علاش ما نفرحهمش الصغار؟ مش أفار لو كان مثلا انت الهاب العودة المدرسية. برا قلت هزيت هك الورقة بو 20، قلت نقضي ونزيد لهدية، ومن قبل ما نكمل الثنية نشوف المحظة الضحكة تحبلها خدين، تهمز للكراسة قتلها تشوف شوف هك المسكين جاي وفي جيبه ورقة بو 20. سمعت الكلمة رجعت على قفايا حزين، اللكلك في غنايات أروح ليمين، هادد على سوق نياب وسنين بورقة بو 20. بهالورقة نحس بروحي سارق وتسكرت عليا الزنقة، غصة نحسها شرقة باش ما نقولش خنقة. يليتها ما نقزت في جيبي هالورقة، حرقة غصة في القلب وحرقة في العين، لسوام نار وأنا في جيبي ورقة بو 20. النغمة في البياتي ونغمتي ميزالت في مقام الحسين، ورقة بو 20 وأنا نحلم بقضية للدار وهدية نفرح بها الصغار. وإيش من حلمة؟ إيش من حلمة السوق نار؟ أسعار تعمل العار وأنا حلمتي فخار باللار قضية للدار وحاجة نفرح بها الصغار أما منين؟ وأنا ما عندي في جيبي كان ورقة أبو عشري وغنية قديمة لكلك فيها على لساني التوى ما نجمت النحاها تقول أروح ليمين تي برا قلت لا يهمني في أسعار ولا أسوام ولا هو لا أسعار لهبة فيها النار أنا منروح للدار إلا ما نخرج نخرج هالورقة أبو عشري أنا هكا ونشوف هالراجل مسكين قربت يا أخي بديني هو بالكلام قال لي إيش بيك حشام وليت عملت خطوتين لقدام وجبت هك الورقة أبو عشري وقلت هكا نتهنى نربح حتى دويرة في الجنة كحر لي الرجل وقال لي طمع في الجنة بورقة أبو عشري درقت هك الورقة ورجعتها لجيبي بالسرقة وحكيتنا طابة طابة وزعمة العام الجاي اجينا صابة ونخرج هك الورقة أبو عشري
2: حدث ولا حرج
0: تكصاحة سي منير في الاخر صدقناها الورقة ابو عشرين على الاقل كما قلت نربحوا بها ثواب نربحوا بها حاجة بالحق موضوع مهم جدا وديما نحكيه على غلاء الاسعار وخاصة في الفترات القادمة ومع تقاطع الفصول زاد بالنسبة للغلال اللي تولي مفقودة الخضر زاد كيف بعض الانواع تكون مفقودة وتولي اسعارها طالعة شوية اليوم كي نمشيه للجزار نحاول نتعدي ونجري وشوية من قدام الجزار بنوقفو شيء منفوت والله غالب الإمكانيات كان يبدأ عنا متوفر شوية نحاولوا ندلوا رواحنا ندلوا عائلتنا لكن كي يبدأ معناش بالحق صعيب ياسر باش نقضي معناها شهورنا وناخذوا اللي نحبوا عليه كيف بالنسبة زاد الأسعار حتى الدجاج كل بورصة مرة الفوق مرة اللوطة مع السخانة هذية وبرشة حاجات اللي تثبت فيها يمكن زاد الأوضاع الجوية والأحوال الجوية مع السخانة مع برشة حاجات دونك الغلاء مشكل ومشاكل اللي ديما يحكي فيها التونسي واللي متعب التونسي مع خاصة المناسبات اللي تجي من بعد عودة مدرسية فاتورات اللي حكينا عليهم قبل اللي كل مرة معناها جينا فاتورة بالنهار كيما عملت انت حكيت لنا في الأسبوع الفارط سيمونير دونك بالحق ربي مع التونسي
1: يا ربي مع التونسي هاكو تشوف حتى حسنا ندخل به للجنة الورقة أبو عشرين مع استقبل
0: كل فيها برشة فنية ولا محالة زيمونير
1: الحمد لله يا ربي الحمد لله التونسي بالحق مازال عاشق لهالبلاد رغم الأزمات الحمد لله يعني ما نسلموش لآخر لحظة بالأسعار ولا من غير غلاء الأسعار احنا ولاد تونس ونقعد ديما نحبوا بلادنا إن شاء الله
0: رشدوا استهلاكنا أكثر من نجم وكهوة معناها اليوم الكماليات نحاول ننساوها شوية نضحيوا شوية يمكن بحاجات اللي يمكن ماهيش أولوية بالنسبة لنا في الغذاء ولا في حاجات أخرى وحتى لين بشوية نتجاوزوا الأزمات ونخرجوا من المشاكل متاع غلاء الأسعار ونسيسروا إحنا وكهوة ذاش نجم ننصحوا بها
1: التونس متحصيل حاصل يا أحمد إحنا المشكلة مش غادي احنا ما وصلناش نحكيو على الكماليات الخطر حتى الضروريات ولات تعبنا برشا
0: تعب ولا على كل يعطيك صحة سي منير نشكرك برشا على التجربة هذه المتميزة معك خاصة في تقديم حدث ولا حرج في يوم الثلاثاء إن شاء الله ديما تكون متميز وإن شاء الله في البرمجة القادمة نكتشفوا مع بعضنا إن شاء الله الفقرة اللي باش تقدمها مع زميلنا وصديقنا محمد وليد جاموسي في الأعداد العام بعد شوية كالعادة من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: مرحبا بكل مستمعينا الأفاضل. اليوم ناخدوكم لمدينة أكودة وحديثنا على مهرجان أكودة الدولي لمسرح الطفولة والمعروف في الأوساط الفنية التونسية بلقب شيخ المهرجانات المختصة، أحد أعرق الصروح الثقافية والبيداغوجية المخصصة لدراما الطفل في ولاية سوسة والبلاد التونسية عموما. وتنظم هذه التظاهرة الدولية بانتظام تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة وبالتعاون الوثيق مع دار الثقافة بأكودة، وين تتزامن فعالياتها سنويا مع عطلة الشتاء المدرسية في شهر ديسمبر، مستهدفة صناعة فضاء جمالي وتربوي يجمع بين الفرجة الممتعة والتكوين الأكاديمي الرصين للنشأة. ارتبط اسم المهرجان تاريخيا بنهج ثقافي ملتزم صاغ ثلة من مبدعي الجهة،

0: شهدت إقبال جماهيري كبير من الأطفال والعائلات، وجات هالدورة امتداد لنجاح الدورة 37 اللي اختتمت فعالياتها في جانفي 2025، وتميزت بعرض إنتاجات مكثفة لنوادي الرقص ومختبرات المسرح، ويرتكز الهيكل البرامجي للمهرجان على تقديم توليفة فنية متكاملة تبدأ بالعروض الفرجوية المفتوحة وعروض الشارع الكوريغرافية اللي تدمج نوادي الرقص بدور الثقافة المجاورة مثل أكودا وحمام سوسة والقلعة الكبيرة، ما يخلق ديناميكية ثقافية وتشبيك إبداعي بين شباب الجهة. تتنقل الفعاليات بعد ذلك لقاعة العروض الرئيسية بدار الثقافة أكودا الحاضنة للأعمال المسرحية المحترفة وعروض دمى العرائس وعرائس الجيب القادمة من تونس ومن بلدان عربية وأجنبية. إلى جانب البعد الاستعراضي، يولي المهرجان أكودا أهمية استراتيجية بالغة للجانب التكويني والبيداغوجي من خلال الورشات التطبيقية اليومية اللي تتقام بالتوازي مع العروض الرقحية، ويشرف عليها أساتذة ومعطرين مختصين في مجالات دراما الطفل، وتشمل هالورشات محاور حيوية لتنمية خيال الطفل وصقل مهاراته كما ورشات التمثيل والارتجال، صناعة الدمى وعرائس الخيط، فن التنكر والمكياج المسرحي والكوريغرافيا، بالإضافة لورشة مسرحة القصة اللي تهدف لتحويل النصوص الأدبية لحوار وحركة ركحية، فضلا عن ورشات إعادة التدوير والفنون التشكيلية، مما يخلي من المهرجان مختبر بيداغوجي متكامل يساهم في بناء الشخصية المتوازنة للطفل وتنمي له ذوقه الجمالي منذ الصغر.
1: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: العودة للموجة ورموجة حتى الخمسة، مرافقينكم مستمعين، نسلم عليكم وين ما كنتم، انتم اللي اخترتوا موجة إذاعة المنستير في التوقيت هذا. تحية للناس اللي قاعدة تخدم تجتهد بالفكر ولا بالساعد في الوقت هذا في القيلولة. سلموا برشا على صديقنا سيف صفطة اللي يسمع فينا مستمع وفي إذاعة المنستير واللي يتبع في كل برامجنا تقريبا. سيف ديما يتفاعل معنا في كل مرة، خاصة اللي مع الخدمة يتونس بينا، نقدموا له تحية ونقول له ربي عينك يا سيف. واللي قدم تحية هو أيضا لأصدقاء بمناسبة عيد ميلادهم، خميس الجزيري وأيمن المصري، زوز من أصدقاء عيد ميلادهم البارح ظهر لي، دونك قدموا لهم تحية كبيرة وقولوا لهم كل عام وانتم حين بألف خير، ونهديوا لكم كل أغاني الحصة حتى للخمسة إن شاء الله. برشا اختيارات غنائية باش تسمعوها وتبعوها معنا في الموجة ورموجة، مع فقرات أكيد باش تكون مفيدة ومهمة، فيها الحوارات مع أميمة البديوي ضيف آية الله فارس إن شاء الله في ديما القدام، بطلت الجودو اللي باش نحكيه على مسيرتها على إنجازاتها الأخيرة وأيضا الاستحقاقات الرياضية القادمة. وضيفنا أيضا سي حمزة الفيل باحث بمركز البحوث وتكنولوجيات المياه، إن شاء الله باش نحكيه معاه خاصة على استهلاكنا لمياه طبيعية اللي هي مياه الأبار ومياه العيون، شنو يمكن محددات جودة المياه هذه وتفاصيل أخرى على الماء بطبيعة والموارد المائية في بلدنا في فقرة على الخط. بعد شوية الأخبار متساوش المواد أيضا مع الرياضة في سبور أنفو، هذه الفقرة تبش تبعوها معنا في الموجة ورموجة حتى للخمسة.

0: من إذاعة المناسير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الرابعة للأخبار. أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري أنه تم تسجيل أرقام استثنائية خلال هذه الصائفة من حيث عدد التداخلات التي قامت بها وحدات الحماية المدنية. وأوضح المشري بأن ديوان الوطن للحماية المدنية سجل ما يقارب عن 1000 تدخل يومي خلال 3 أيام الأخيرة من شهر جويلية المنقضي، ومشيرا إلى أنه رقم قياسي لم يتم تسجيله سابقا في الديوان الوطني للحماية المدنية. أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للتصنيف السيادي لتونس طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة بي سلبي مع آفاق مستقرة. وأوضحت الوكالة في تقرير لها بتاريخ اليوم أن هذا التصنيف يعكس تمتع تونس باقتصاد متنوع ومؤشرات تنمية بشرية مرتفعة مقارنة بنظرائها، إلى جانب مرونة موقفها الخارجي، ومضيفة أن هذه العوامل الإيجابية تقابلها مستويات مرتفعة من الدين الحكومي وعجز مالي زائد، فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية بسبب كلفة الدعم. أكد الكاتب العام للجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة عبد العزيز بن عيسى تسجيل استقرار في نمو السوق الجزائرية على مدار السنة، وأوضح استنادا إلى الأرقام الرسمية للديوان الوطن للسياحة أن نسبة توافد السياح الجزائريين على تونس شهدت ارتفاعا بنسبة 8.4% خلال الفترة الممتدة من جانفي وإلى غاية 10 أوت الجاري المنقضي. ورغم هذه المؤشرات، أكد بن عيسى أن السائح الجزائري يواصل الحفاظ على وفائه لتقاليده بالقدوم إلى تونس بصفة مستمرة. قال رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية جمال الدين دردور إن نحو 95% من عناوين الكتب المدرسية أصبحت متوفرة، ومشيرا إلى أن بقية العناوين تصل تباعا إلى المكتبات. وبخصوص المستلزمات المدرسية، دعا دردور الأولياء إلى اقتناء الأدوات المدرسية من المسالك المعتمدة بما يضمن وفق تقديره جودة المنتجات وسلامتها. أما فيما يتعلق بالكراس مدعم، فقد أوضح رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين أن هذه المادة متوفرة حاليا في المكتبات لكنها تصل بكميات محدودة، ومؤكدا أنها ليست مفقودة وأن نسق التزويد بها يشهد تحسنا تدريجيا. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tv.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المناسبة. البداية بتعيينات مباراة الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترف الأولى لكرة القدم باش تلعب على ثلاث دفعات يوم السبت 12 سبتمبر في الأربعاء متاع العشية. الاتحاد المناسيري يستضيف اتحاد بنقردان، أما الحمام سوسة يستضيف الملعب التونسي، ومستقبل المرسى يستضيف النجم الرياضي الساحلي. يوم الأحد 13 سبتمبر الأربعاء متاع العشية شبيبة العمران تستضيف نجم المتلوي. نادي حمام الأنف يستقبل الترجي الرياضي التونسي، والأولمبي الليبيجي يستضيف تقدم ساقية الهدير، في حين هرت لحد 20 سبتمبر الدفعة الثالثة كذلك في الأربعة متاع العشية. كل المقابلات متاع مباراة الجولة الرابعة ذهاب في نفس التوقيت في الأربعة متاع العشية. قلنا يوم الأحد 20 سبتمبر النادي الإفريقي يستضيف ترجي جرجيس، ونادي الصفاقسي يستضيف النادي البنزرتي. بالنسبة لبرنامج المقابلات الودية من أهمها للأندية المحترفة، غدوة الأربعاء في الأربعاء متاع العشية بعث بوحجلة يستضيف مستقبل القاسرين، تحكيم وائل المصباحي. بعد غدوة الخميس في الأربعاء ونص متاع العشية مكارم المهدية تستضيف اتحاد قصور السيف والدين، المقابلة باش يحكمها محمود قساعة. ويوم السبت 12 سبتمبر في الأربعاء متاع العشية سبورتينغ المكنيني يستضيف هلال الشابة، التحكيم اللي رأد أجويرو. بالنسبة لأندية الهواة، الرابطة الوطنية للهواة مستوى أول لكرة القدم باش تعقد اجتماع إخباري بالنوادي مع سحب قرعة رزنامة البطولة والدورة التمهيدي الأول لكأس تونس الموسم الرياضي 2026-2027 يوم السبت 12 سبتمبر في العشرة متاع الصباح بأحد النزل بمدينة سوسة. في كرة اليد بطولة أفريقيا للأمم للأواسط لكرة اليد اللي تحتضنها أبيجان العاصمة الإيفوارية، اليوم والآن تتلعب الشوط الثاني من مباراة منتخبنا الوطني أواسط وأيضا المنتخب الليبي. الشوط الأول أنهاه منتخبنا التونسي منهزم إلى حد في الشوط الأول 15 مقابل 10، يعني تقدم المنتخب الليبي من منتخبنا التونسي 15 مقابل 10 ب10 بخمسة أهداف فارق في الشوط الأول. إن شاء الله منتخبنا التونسي يدارك في الشوط الثاني، يعود في النتيجة ولما لا يكسب نتيجة المباراة كما قلنا مباراة الدورة الأول في بطولة أفريقيا للأواسط للأمم اللي تحتضنها أبيجان العاصمة الإيفوارية. في كرة السلة، الجامعة التونسية لكرة السلة كانت كشفت عن مقابلات الجولة الأولى من المرحلة الأولى لبطولة قسم النخبة أكابر والبرو آ لكرة السلة، البطولة المحترفة البرو آ لكرة السلة. نهار السبت 26 سبتمبر نادي كرة السلة بحمام سوسة يستضيف دليت جرومباليا، اتحاد الأنصار يستضيف شبيبة المنازة، نادي صفاقس يستضيف النجم الراتسي، شبيبة القيروان تستضيف الاتحاد المونس، النجم الساحلي يستضيف الملعب النابلي، ونجم حلق الوادي يستضيف النادي الإفريقي. عالمين الليلة من أبرز المقابلات في دوري رابطة الأبطال الأوروبية في الست غير ربع متاع العشية بعد شوية، أيك أثينا اليوناني يتقابل مع لاسك النمساوي، في نفس التوقيت كلوب بروج البلجيكي يتقابل مع أستون فيلا الإنجليزي، ثم في الثمانية متاع الليل نلقاو فما أربع مقابلات، بروسيا دورتموند الألماني يتقابل مع فياريال الإسباني، بورنموث إف سي بورتو البرتغالي يتقابل مع مانشستر سيتي الإنجليزي، ليلا الفرنسي يتقابل مع ريال بيتيس الإسباني، وفي نفس التوقيت في الثمانية متاع الليل ريال مدريد الإسباني يتقابل مع انتر ميلان الإيطالي. نهاية الأخبار الرياضية، إن شاء الله نتقابل معكم شوق الحمادي في أخبار الرياضة 7 متاع العشية على موجة إذاعة المنسين. للقاء.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: الموجة ورا الموجة كالعادة حتى للخمسة متاع العشية، مرافقينكم مستمعين ديما. نسلم عليكم وين ما كنتوا إن شاء الله مستمتعين بفقراتنا وإيقاعاتنا في عشوية اليوم. كالعادة في الوقت هذا نستقبلوا إيت الله فارس. إيت الله، مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك سيد أحمد، ومرحبا بمستمعين الكرام. إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وتعدت عليكم عشوية خفيفة.
2: تجربة كيفاش قيتها في الصيف في فقرة ديما القدام ساعة؟
3: ليه الحقيقة تجربة مميزة جدا، وما تكون كأنها تضيف لي برشة في مسيرة الإذاعية.
2: هي فرصة باش اكتشفت مواهب تونسية في اختصاصات عديدة. أكيد. التواصل كان معاهم كل أسبوع، نسقت معهم الحوارات، حضرت لهم الأسئلة، وظهر لي بعد الفقرة دي نجم نقولوا لي تونسة ما شاء الله عليهم في كل المجالات مبدعين، وعنا برشة أسماء تستحق باش نحكيوا عليها وباش نسلطوا الضوء عليها باش الناس تعرفها على الأقل، ويمكن إعلاميا مش واخذين حظ برشا هكا ولا؟
3: اي اكيد الحقيقه حاولنا ان نشوف المجالات الكل، كافه الاعمار. جبنا من صغيرات، اصغر ضيفه عندي كانت 17 سنه.
2: أيوة.
3: الاكبر ضيف عندي فما فرق في العمر كبير. الحق تعرف لي كاتيجوري داج كلهم، الاصناف الكل، وتعرف اللي تونسه منورين سواء كان في تونس والا عالميا.
2: عالميا باش نحكيوا على الانجازات العالميه في مجال الرياضه في ديما القدام.
0: ديما القدام،
4: ديما القدام،
5: ديما القدام،
4: ديما القدام،
0: ديما القدام،
3: في ديما القدام.
0: مش صحيح.
3: في ديما القدام اليوم ضيفتنا بطلة تونسية رفعت الراية الوطنية في واحدة من أصعب الرياضات وأكثرها تنافسية، الجيدو. مسيرة فيها برشة تعب، انضباط، انتصارات وحتى تحديات، أما الأهم في هذا الكل هي العزيمة والرغبة في التطور. ومن آخر إنجازاتها فوزها بالميدالية الفضية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تغونت 2026 في وزن 48 كيلوغرام. ضيفتنا اليوم أميمة البديوي. مرحبا بك أميمة، بطلة الجيدو التونسية. عسلامة.
6: عسلامة، مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
3: أول حاجة مبروك فوزك بالفضية، منورة تونس كالعادة. أميمة، قبل ما نحكي على البطلة الإفريقية صاحبة ميدالية متوسطية، شكون هي أميمة في ثلاثة كلمات؟
6: عسلامة، يعني رياضية تونسية نشرف تونس في المحافل الدولية وبطلة في رياضة الجود.
3: يعطيك الصحة. أميمة، كيفاش بدأت الحكاية بينك وبين الجيدو؟ كنت تتذكر أول مرة كدخلت فيها القاعة الجيدو والبساط، شنو كان إحساسك؟ وهل كان عندك أمل أنك باش توصل الأحلام هذه الكل وتحقق النجاحات هذه الكل؟
6: والله يعني مليان صغيرة الحقيقة في استاد مستير غادي في القاعة المغطاة القديمة نقوله نحن.
3: أي؟
6: بديت مني صغيرة الحقيقة، ما عنديش فكرة كبيرة على السبور وكل شيء، فأنا حسيت روحي حاجة جبتني هكا في الجيدو. من اول ما بديت ليزونترونور نتاعي ياسر كبشين فيا، قالوا لي معناها قلت ربي باش تولي بطله كبيره، وانا صغيره حتى ما فهمتش برشا. بشويه بشويه بالاكسبيريونس وليت نحس في روحي اني نجم نوصل ونعمل حاجه باهيه.
3: نرجع لأميمة صغيرون هذيك اللي كنت تحكي لنا عليها اللي كانت ما تعرف حتى شيء، لكن نهارتها حد بيجي باش يقول لك راك باش تولي بطله افريقيه وتمثل تونس في الاولمبيات وفي عديد من المحافل الدوليه، تصدقهم ولا تضحك عليهم تقول لهم هذايا شويه العاب نعدي فيهم في وقايتهم على قرايه؟
6: الحقيقه انا علمتني امي ملي صغيره كل حاجه هكا نطمح نولي احسن حاجه فيها، ما اعرفش سبحان الله استنست معنا في اي حاجه، في خدمه، في قرايه، في كل شيء. دارنا ربوني هكا معناه، أنا ما نصدقش معناه، نقول حاجة صعبة برشا معناه.
3: فهمتك. الجيدو اليوم أميمة كما قاعدين نشوف ولا جزء كبير من حياتك، والناس الكل تعرف البطلة أميمة وقت اللي تربح وترفع العلم التونسي، أما ما تشوفهاش ساعات بتاع التدريب والتعب والضغط. أميمة، شنو أكثر جانب من حياة الرياضي المحترف الناس ما تعرفوش؟
6: الحقيقة نحن نعيش عبارة في منعرش يعني في تعيش مسكرة رحيت
2: معسكر
6: شيء معنا معسكر بالضبط. أنا يعني ريت تترين السلهنة لجماعة ليس لك مثلا كل يترين وصباح من 8 إلى 10 يرتاحوا شويه يفطروا بعد يمشيوا من الاربع على السبعة ونص ساعات كل مره كيفاش ساعات نترينا وستة وتسعة مرات في النهار معناه ما عندك ما تنجم تعمل حتى شيء باش تضحي وتوصل خاصه في تونس باللي كونديسيون هذه لازم تتخلى على كل شيء معناه
3: وفي في الكونديسيون هذه وصلت لمرحله حسيت وقلت فيها يزي توا نحب نوقف ولكن صارت المرحله هذه وقتاش قلت لي خلينا نكمل وخلي نوصل ونعمل الحلمه اللي حبيت نعملها من اني صغيره
6: الحقيقه كي ديما تجي المرحله باش تقول الانسان معناها اني قاري كملت قرايتي في الجامعه بسوقيت ماستر بس ما عندي حتى شيء باش يوقفني باش نخدم معناها من غدوه نجم نخدم في اي بلاصه والحمد لله معناها الحقيقه انا كي نجي نغزر معناها نشوف صحابي في التايكوندو في برشا رياضات ناتاسيون لعبت توصل الميداي الأولمبيك ميداي مونديال سيش جيدو راهو كان عندك شكرة كبيرة راهو جيدو من أصعب سبورات في العالم معناها الحقيقة شوف حتى الكاليفيكاسيون كل شيء ما كي تلعب نهار معناها تشوف نيفو قريب لنا نحن بالإمكانيات المتوسطة أنا نحن توانسة الحقيقة نفسه في العباد معناها معناها تغيظك روحك تقول كارير متاع سنين ولا حاجة نجم توصل عندك بكونديسيون باش توصل لحاجة هيك معناها زيد تحاول مش مشكل الحاجات الاخرى حياتك الكل نجم تضحي واحد ضحى سنين يعني
3: اي بكري حسب ما سمعت قلت في اي وقت نجم نخدم يعني نفهم شوي من كلامك اللي من اصعب التضحيات اللي عملتهم باش توصل للمستوى هذا انه تتخلي على الجانب المهني وانك تخدم وتشوف قوت عايشك معنا
6: متخلي على الجانب هذاك عائلتي بعيده عليا نعيشوا في تونس مش كان نحكي على روحي يعني واصحابي الكل معنا اللي هنا يعيشوا في سانتر ديليت وكل شيء الإنسان يبكي تطلع على البوديوم وتسمع نشيد وطني تاع تونس ولا تشوف العالم مرة وتنسى سنين تعب ولا عام كامل وانت تحضر
3: نحكي شوية على المنافسات الكبرى وين الضغط النفسي يكون حاضر بقوة عند اللاعبين الكل أميمة انت شخصيا كيفاش تسيطر على الخوف بتاعك والتوتر قبل ما تدخل للحلبة والبساط باش تحارب
6: راهو نقول لك حاجة يكذب عليك سبورتيف يقول لك من ستريس يجرى مستحيل حتى يحاول معناها باللي يحاول باش تلقى الستريس أما كي تدخل الكومبو لازم تنسى باش نجم تلعب لعبة كان شي لقدر الله أني عشت قدش من حاجة معناها الستريس معناها ما نجمش نلعب جملة معناها عبارة خسرت الستريس معناها خسارة معناها جست أنت والكوتش متاعك تحاول تجاري الكومبو كي تعرف الادفرسير متاعك يبدأ في النيفو متاعه أو تتفرج شي فيزيوناج لازم تعمل قريت برشا حاجات كل ديتاي صغيرة لازمك تقرر حسابها الحقيقة
3: معناها في فترة التحضيرات غرار على أنك تمشي للقاعة وتترينا وتحضر البدني عفوا الفيزيك بتاعك دونك أنك لازم تتفرج على حسب ما فهمت من كلامك تتفرج على المنافس بتاعك كيفاش يلعب تحاول تشوف له خطط حتى ذهنية نوعا ما
6: أي بالطبيعة أبسط حاجة معناها تشوفه يمين يسار كيفاش باش تخدم معناها تكتيك أني قلت لك راهو جيدو راهو بحر نقولوا نحن راه
2: اي برشا برشا حركات وبرشا متابعه
6: سكاوتينغ
2: فوالا وكما قلت انت تو اميمه ستريس يمكن اشتر الخدمه كان تعرف تجيري الضغط هذاك والستريس وتعمل دخله به في الكومبا هذاك اللي نجم يعاونك شويه ظهر لي ستريسيت انت في الفينال في العاب البحر الابيض المتوسط فما شويه اخطاء اللي يمكن خسرتك الكومبا ضد منافسه قويه اللي هي المنافسه التركيه نحكي شويه على الكومبيتيشن ككل ميدالية فضية الحقيقة إنجاز كبير بالنسبة لأميمة وبالنسبة لتونس في رياضة الجودو هذا سؤالي ليك بطبيعة كيفاش كانت الكومبيتيشن بالنسبة ليك في تارنتو الفرق بين يمكن التجربة الإفريقية العربية والمتوسطية واللي نعرفوها هي تجربة تحضيرية لبرشة خاصة جنسيات أوروبية للأولمبياد ويمكن حتى لنحن زدك توينسا كي نلعبوا ألعاب البحر الأبيض المتوسط ماذا بينا نحضروا لكومبيتيشن ما أقوى مع منافسين يكونوا عالميين نجموا نواجههم في بطولة عالم وإلا في الأولمبياد دونك التجربة هذيك فاش كانت في تارنتو بالنسبة ليك أميمة
6: ليه صحيح معناها نحن راني خدمت على الكومباب الكومباب حسابها نحن رانا خاصة الدومي راني حطيت فيه كل شيء على خاطر احنا توصل دومي فينال راهو يا تدخل فينال يا تعاود تلعب على البرونز معناها مش كيس اي سبور يدخل دومي يحصل ميدالية معناها لازمك تحط في حاجه لازمك معناها خاطر حاجه مش مضمونه تضمن روحك على الفينال اكثر حاجه وبالنسبه لتركيا في الفينال راهو حتى ما نحبش نقول ظلموني ولا تحكيم معناها ما عطونيش فرصه فما احنا
2: زفرت في ساعه معناها
6: اي ما خديتش فرصه وديجا تركيا فرشت عليها كل شيء في اللي ستاج وفي الحاجات نحب نمشي باش نخدم معاها ديما تقول لي لا خاطر يعني ريت ناخذ انسان في ستاج بريسك نحفظه شوية معني نقيد نفهم هذه عندها كذا وكذا. مشكلة ما زلت ما
2: كنت محتاطة منك ما تحبش تعمق دي كومبا باش معناها تخاف لا يمكن في منافسة كيما هكا تنجم معناها تلعب معاها وتربح تتكشف.
6: صحيح وحبطني برشا هذا معناها هريت التكنيك اللي أنا باش نعرف خاطر لعبت مع طفلة من تركيا في جيش سلاميك وقتها سكرت لي على كل مضموناتي الحقيقة.
2: معني حضرت
6: بالكدير حاجة مرقتش لعبي الحقيقة فاني قلت لك ريت الوقت فيسع ريت حتى اللي ضربت احنا الحقيقة معناها عندهم فازت
2: ينجموا يقلقوا شوية. صحيح الرياضي في القرارات معناها الدخلة مهمة جدا وذي زده في جانب تحذير متاع يمكن الأمور الذهنية معناها يمكن ستواسيون كيما هذية بالنسبة ليك أميمك تلقى شوية ظلم تحكيمي ينجم يكون نهار آخر كي تخدم عليه حافز باش تعمل كامباك متاعك وترجع تربح إن شاء الله في المستقبل.
6: بالطبيعة إن شاء الله كنت ربي واحد أني عرفت الغلاط ومعناها مش نقعد نخدم معاهم يعني الكوتش ديما معناها من اللي خرجت من الكومبا واني مقيده كل شيء وفاهمه روحي معناها
2: تري بيان.
3: وما بعد نهايه المباراه هذه كان احساسك الاول هو فرحه بالفضيه والا حسر على الذهب؟ نعرفوا اللي بطبيعه اي واحد يطمح على الذهبيه ولكن شنو كان اول احساس بالنسبه ليك؟
6: الحقيقه ما فرحتش ما نعرفش حتى الناس كي تكلمني تقول ليش بك ما فرحتش راهي ارجون في الجماد مش حاجه سهله. حسيت روحي ما نعرفش سبحان الله مع ساعات واحد يعمل برونز يفرح مش نورمال اني 2022 وهران عملت برونز جيمات كنت فرحانه مش نورمال معناها قلت حاجه بايعه على الاخ في هذه حسيت روحي معناها كنت نجم معناها حبيت على قيله نلعب نظهر جيدو نتاعي نفك اي حاجه فهمت نحن ريت في جيدو كيف تلعب وحتى تخسر معناها تلعب ظهر لعبك كل شيء تخرج مطمن تقول الحمد لله معناها عملت اللي عليا.
3: المهم انت ظهر مهاراتك والبقيه على ربي كما نقولوا نحن لكن ما لقيتش الفرصه بتاعك.
6: صحيح يعني قلت
3: ميسيلش ان شاء الله في الفرص القادمين خاصه اللي برشا متابعين الجيدو يشوفوا فيك انك مشروعه ميداليه اولمبيه في لوس انجلوس. انت حطيت الميداليه هذه في هدف بتاعك والا ما زلت شويه وخاصه شنو يلزم باش يتبدل والا يتوفر باش الحلم هذا يولي حقيقه؟
6: صحيح أي رياضي له حلمه تكون ميدالية أولمبيك راهو الحقيقة شوف احنا في الجيدو راهو تلم لي بوان صعيب معناها بالبوان باش تترشح معناها نخدمو لازمنا عبد التريب كيما التركية راهي تلعب كل جمعة راهي يعني نتبع فيها كيفاش تلعب معناها ما يرتاحوش ما يروحوش كيف كيف فما بلدان توا عربية مغرب والجزائر ومصر قاعدين العباد ما تعيش في بلدانهم معناها نحن الحقيقة باللي كونديسيون تاعنا في تونس كي نحاربو الحمد لله راه ما نجمش نطلب من بلادي اكثر من حاجات راهو كي باش نطلبهم مانيش باش نلقاهم معناه الواحد يولي يحاول باللي نجم
3: تتاقلم مع الظروف
6: الجامعه يرحم وديه معناه خاطر هو عضو في اسكندر حشيشه في الاتحاد الدولي قاعد يشوف لنا في لي كومبيتيسيون معناه
2: طالما مجهود على الاقل من الجامعه باش تكون فما تظاهرات شاركوا فيها خاطر كيما قلت بالكومبيتيسيون باش واحد ينجم يتحسن وتولي عنده اكثر لي تكنيك اللي يغلط بهم حتى المنافسين من بعد باش ما يتكشفش.
6: الستريس اللي حكينا عليه من بكري زاده كيف راه مش كي تدخل ثلاث مرات في العام في تبي كبيره وصاله كبيره كيف تدخل كل جمعه راه
2: صحيح صحيح. مع نهيل كيفاش العلاقة مع نهيل شيخ روحو في الخدمة في التدريب روفة مع علاقة مزينة برشا تفاعل خاصة بعد كل كومبا تربحوا ميم؟
6: اي الحقيقة نهيل معناها أختي وخلطت عليها هي كلعبة ما شاء الله ومعناها نتفرج فيها كنت ما نحلم قلنا إن شاء الله نعمل جزء من مسيرة متاحة وإحنا أخوات معنا الحقيقة أي ديتاي صغيرة تفرق معايا نتفرج في الكومبا مع بعضنا حتى ساعات أني نبدأ تعب تقولي أنت أرقد على روحك للكومبيتيسيون تنتفرجوا ما نسقوش الكومبا بالكومبا تتفرج هي في الكومبا الكل وتعطيني بلي ديتاي والحقيقة زادة سيانيس لونيفي كان معانا تخلصني للصاف هو معانا زادة كيف يعطيني ديتاي صغار يعاوني بالباهي زوز هما ما شاء الله معناها شنطون
2: بنوع اسماء كبيرة فوالا في الجودو تونس
6: اسماء كبيرة قاعدين يعاونوا فينا برشا
2: باش نسألك سؤال وبعد نعطي الآية تكمل معك الحوار كان عندها سؤالات أخرين وميمة الخدمة على الميزان كيفاش تكون، على خاطر نعرفه اللي زاد مهم جدا باش واحد يعمل الريقلة متاعه في الماكلة، يحضر الميزان اللي يعرف روحه يكون هو عنده يمكن الأفضلية على منافسيه. أنت في وزن أقل من 48 كيلوغرام، دونك أكيد فما خدمة سبيسيفيك تكون خارج البساط وخارج التدريبات باش تكون ديما تحافظ على الميزان اللي تراه مناسب باش يجيب لك أكثر دي كومبا وميداليات في التظاهرات العالمية.
6: اي صحيح، انا الحمد لله الحاجه الباهيه اللي يعني معناها من ما بيجمش معناها الميزان تاعي من صعيب قليل تلقى الناس هذا
2: فوالا.
6: بالنسبه للماكله راني ناكل في السنتر دي ليت كي لي سبورتيف الكل معناها معايا ابطال وناس الكل كيف كيف، ونقول لك حاجه راهو لي سبورتيف زاده لازم يكون واعي وعارف شنو يعمل معناها في الفتره هذه، والماكله راهو لازم يكون ما ينجمش زاده الكوتش
2: ريسبونسابل عنده مسؤوليته في الحكايه هذه،
6: عنده مسؤوليه راه اي كل انسان راهو فما عباد تخسر بطولات كبيرة على خطر ميزان تجري لآخر لحظة ولا حاجة. صحيح. الحقيقة في الحاجة هذه ما منظمة في الحاجة هذه، ما نحاول لماكس باش ما نشيش في حاجة متاع ميزان ولا حاجة.
2: ولا نتيك صحة
6: في دارنا كي روح ولا حاجة أمي الحقيقة
2: تشد الرجلة
6: من أول دقيقة. أي صحيح
2: تخيب يعطيك صحة يا أميمة، ومعك إيه باش كان معك الحوار بطبيعة كان عندها سؤال آخر، وإحنا ماذا بينا نعرف زادة الاستحقاقات القادمة بعد شوية زادة معك إن شاء الله من خلال التظاهرات بشارك فيهم. يلا
3: أي قبل ما نسأل سيد أحمد أميمة على الاستحقاقات القادمة والأهداف بتاعها، جزت كلمة في الختام للشباب ليافع عن مغروم أما يرافع الألقاب بعيدة برشا عليه.
6: الحقيقة راهو فما حتى شيء مستحيل، الحقيقة راهو حتى كان بعيدة رانا معناها نحن التوانسة رانا ننجم وبالرسمي راه كيف تشوف في التكواندو كيما خليل كيما فيراس كيما في الناتاسيون كيما في الناس الكل، بالعكس هذوك مشجعون. أنا راويت نحب نقول كلمة الكارير سبورتيف يوفا يجي كما عمر ما تنجمش تعمل فيه، والحاجات الأخرى تنجم تأجلها شوية معناها اللي يحب يضحي واللي يحب بالرسمي يعمل بوديوم باهي وكل شيء، وراويت يقعد تاريخ تاريخ راهو يقعد حياتي كاملة يتبع فيك ونجم يعاون برشا.
2: صحيح
6: لازم الإنسان يضحي والخدمة تجيب الحقيقة وبقدرة ربي الناس الكل توصل.
2: يعطيك الصحة أميمة. الاستحقاقات القادمة شنو اللي باش نخدموا عليه إن شاء الله في المستقبل؟
6: احنا إن شاء الله جاي عندنا شامبيون دي موند إن شاء الله باش نلعب فيها في باكو أذربيجان أول شهر الجاي، وعندنا لي تورنوا دي كاليفيكاسيون معناها كل مرة توا نحاولوا قلت ربي كما قلت لك ثم المهمو ثلاثة دي تورنوا جران بري، وإن شاء الله قلت ربي باش نكون موجودة فيها
2: إن شاء الله موفقة. يعطيك صحة آيت الله اختيارك لي أميمة. أميمة الحقيقة فخورين بها الناس الكل خاصة في المنستير كي نلقاو برشا يبرتاجيو في الإنجازات متاع أميمة، هي بنت المنستير أميمة البديوي وزادة تنشط في الشبيبة الرياضية بالمكنين. كنت أميمة
6: كنت أنا في مستير وكي تحلت الجمعية أقرب حاجة تولي مكنين
2: فوالا. دونك الرأو في برشا دي ببليكاسيون الحقيقة ناس قاعدة تشجع فيك وتبع في الرياضة هذية من خلالك أنت أميمة رياضة الجودو. أنا الحقيقة ديما نقول معناها كان جي الفرصة باش نسميه وشكون الرياضات الشعبية ونقول الرياضة هذه تستحق أكثر تشجيع، نقول ديما الرياضات الفردية كيما التايكواندو السباحة والجودو على خاطر عنا فيهم برشا ميداليات وبرشا إنجازات وأبطال إن شاء الله ديما يشرفونا. يعطيك صحة أميمة البديوي.
6: صحيح عايشة يعطيك صحة عايشة والله نشكر المساترية الكل اللي ديما يتابعوا فيها وديما يشجعوا فيها الحقيقة.
3: يعطيك صحة أميمة إن شاء الله في الاستضافة القادمة بذهبية إن شاء الله في مسيرتك
6: إن شاء الله عايشة
3: القادمة. شكرا لك أميمة مرة أخرى، وشكرا للمستمعين الكرام اللي رافقونا طيلة شهر جويلية أوت في فقرة ديما القدام. شكرا لكم على تشجيعكم المتواصل، إلى اللقاء نلتقى في فرصة قادمة.
6: عايشة بسلامة.

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. الذكاء ديما بهي على خاطر عكس الغباء، وما ثماش شكون يحب الغباء. كان جماعة تسميوني مهبول ناكل خبزة. الذكاء الإنساني هو اللي قامت عليه حياة الإنسان على طول مسيرتها على الكوكب، وهو اللي خلق الذكاء الرقمي أو الذكاء الاصطناعي. وباعتبارها الاختراع العظيم وصار الذكاء ونبوغ عقلي بشري يبشر بتغيير العالم، قال لك خلي عليا هل حاجتك به الكل، أنا المارد متاع الخرافات، شبيك لبيك المعلومة من آخر الدنيا من كل المصادر في لحظة تكون بين يديك، ومعها ملخص عملتولك باش ما تعبش عينيك. تحب حكاية؟ أنا نألفها لك ونجسدها لك، مشاهدها اللي ما ثماش واللي تخفى عليك. أنا اللي نحرر لك إذا ما تعرفش تكتب الكتيبة اللي توتيك. صحيح أسلوب يركيك شوية على خاطر ناقص غلية إحساس، أما معبر علي في بالك وأكثر من اللي في جواجيك. تحب غناية؟ هات الكلمات وخلي عليها الميزان والألحان والصوت والتزيين، وحتى كيف تمرض نعمل لك الفازيتة ونعطيك الدواء الصحيح. وباختصار وين تطلبني تلقاني وفين تحطني تصيبني. وهني باش نقترح عليك تطبيقة أخرى ونعرفك باش تشيخ عليها. إذا فادد من وجهك ومش عاجبك بدنك غير قل لي برك، نحي لك الزايد ونكمل لك الناقص ونردك حسب مقاييس الجمال العالمية. وهوكا ما عدش تحتاج يا مدام العملية التجميل مكلفة برشا، وتنجم تسربي العلفة لجماعة عن بعد وما يشلقوش. أما راني مانيش مسؤول على الصدمة اللي باش تدمغ اللي يشوفك في الدنيا بعد التصويرة. اسمع إيش أقولك، هو عندي فازة حاضرة نهزك ونبرانشيك في ستيل عمرك ما حلمت بيه، ونكسيك بحوايج ما تشوفهم كان في المنام. توا تنجم تختار الوضعية في المطار ولا في الطيارة ولا في البحر. شوف في البحر نقترح عليك القوام الرشيق هذا، يمشي مع الروبة هذه، عريانة شوية ما تضرش ما دامك على البحر. لبستها علجية وفتحية وسفيناز وحتى روبر البسها وخرجت عليه مش نرمال. شوف يا ذكاء اصطناعي ماني وخيتك، شوف لي روبة أخرى. ما نحبش نخرج في نفس اللبسة ونفس الفليجة في المطار ونفس القاعة متاع المؤتمر، تولي مشلقة اللي أنا نكذب. تي مش نكذب، أتجمل كيف ما قال أحمد زكي. لا عادي، ملا احنا علاش عملنا العولمة؟ ما هو باش الناس الكل تخرج كيف الدجاج الابيض، حكوك معلبات ولب ولب، حكوك مصبرات، حكوك تشبه لبعضها. هذيك هي الحضاره الجديده في زمن العولمه. ولا ما تعرفش علاش عملنا العولمه ولا تتعولم؟ ماكم هاك العام في العالم الثالث قلتوا هالعولمه هذه مؤامره جديده للهيمنه. وعملتوا حباره. شفتوا الثمار محلاها؟ الراس راسك مع بعض الريتوش والبدن خطيك، صورة نمطية مشعة متكررة تغيب فيها ملامحك وتجاعيدك اللي تحمل ألف حكاية، وهيئتك وتشكيلية الجسد متاعك اللي ما تنجم تكون كان متاعك، وبصمتك المتفردة في مليارات البشر. على كل، أنا الذكاء الاصطناعي نبشرك اللي زمن الخوصصة ونحت الكيان واحترام الذات راه ولا وانقضى، وأنا جاهز لكل مغامراتك. وين تحب تحط روحك إجاني، غير أعطيني إشارة نحقق لك كل أمانيك وأحلامك في الحال. شبيك لبيك، الحب بكله بين يديك، وقول وداعا لزمن الكبت والممنوع وهك الأحكام متاع القيم والأخلاق والتقاليد. مرحبا بيك سيدي خويا للا أختي في رحاب الاصطناعي اللي خلط الحقيقة بالكذب والخاص بالمستعار، وكسر خصوصيات الذات بالتناسخ وبدل اليقين بالوهم. أما ما يمنعش اللي هو الذكاء والذكاء بشري أو من صنع البشر، سلاح بزوز روس، كيف ما تنجم تصرفه في المنفعة كيف ما تنجم توظفه في التحيل والغش، وانت دليلك ملك، وانا هني قاعد نقاوم باش ما نخرجش من جبتي وندخل في جبة غيري ومانيش عارف شكون الصحيح.
0: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع الصادق عمار.

0: 44 دقيقة في ذات المنستير. نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، كالعادة موصي معكم لقاء في الموجة ورموجة كالعادة حتى للخمسة، وآخر فقراتنا على الخط.
1: الخط.
0: الماء الطبيعي كلمة توحي مباشرة بالنقاء والصحة، وخاصة كي نحكيه على مياه العيون والآبار واللي ما زالت تتمثل بالنسبة لبرشة تونسيين مصدر مهم للماء، خاصة مع أزمة مياه الحنفية والمياه المعدنية اللي ما زالت للأسف مفقودة في الأسواق. على أقل نحكي على جهتي في المنستير، رغم اللي ربما بش يكون فما انفراج للتزويد بالماء في الأيامات القادمة. السؤال يطرح نفسه، هل كل ماء طبيعي هو بالضرورة صالح للشرب؟ وهل الماء المستخرج من العيون الطبيعية أو من الأبار يعني آليا أنه آمن وصحي؟ للحديث أكثر على مياه العيون والأبار ومحددات جودة المياه وكيفاش نعرف إذا كان الماء الطبيعي صالح للشرب أم لا، ضيفنا اليوم على الخط هو الأستاذ حمزة الفيل، باحث بمركز البحوث وتكنولوجيات المياه ورئيس مخبر تحليل وتثمين المياه الطبيعية. أستاذ حمزة مرحبا بك.
2: مرحبا بك وبإذاعة منستير.
0: سؤالنا الرئيسي في هذه المداخلة، هل كل ماء طبيعي سواء كان ماء عين أو ماء بير يمكن اعتباره ماء صالح للشرب؟
2: لا، ما مش بالضرورة كل ماء طبيعي هو صالح للشرب، خاطر أول حاجة هي الحاجة الأساسية هي نسبة الملوحة.
0: نعم.
2: فما مياه طبيعية معنى ملوحة متاحة وتفيد تفوت 2 جرام في اللتر، و2 جرام في اللتر تصبح غير ما هيش ضمن المواصفات التونسية لمياه الشرب، وكذلك حتى بين 1 و2 جرام في اللتر هي ضمن المواصفات التونسية، لكن من ناحية الطعم في أغلب الأوقات غير مقبولة.
0: بالضبط.
2: هذه من ناحية ملوحة. وباي فما زاد مرات الحموضة، هي بعض في بعض العيون ساعة الحموضة تكون أقل من أكل بي آش من 6.5، أما قليل ما، وعادة مياه العيون تكون أصفى وفي أغلب الأوقات أفضل من، معناها تكون في أغلب الأوقات صالحة للشرب. وفما زاد مياه أبار ساعة يقع تلوثها، كي تكون مثلا في محيط فيها لحود الفوسبتيك، كي تكون في محيط صناعي، كي تكون قريب بالواد اللي فيه مثلا ياما مياه صناعية ولا مياه المستعملة، معناها خطر ينجمه يقع معناها

0: وخاصة المياه الجوفية، مياه الآبار ما نحكي فيها، هي الموجود فيها الكمية هذه من الفلور أكثر من مياه العيون الطبيعية.
1: وفما زاد المياه الآبار تو الفلاحية، ولات نسبة النيترات خاطر نستعمله ياسر في الأسمدة، نسبة صحيح. النيترات ولات في عديد مياه الآبار في مناطق فلاحية فاتت 0.45 ميلي جرام في اللتر.
0: ولا وهنا نحب نسألك زادة سي حمزة، معنى كيفاش تأثر الأنشطة الفلاحية معناها الأسمدة المبيدات على جودة مياه الأبار والعيون اليوم، كيفاش تأثير متاعها معناها ينجم يتسبب في تلوث المياه هذه اللي تصبح غير صالحة للشرب؟
1: هي في موائد مائية أصبحت غير صالحة حتى للري، على خاطر مع استعمال كثير معناها بنسبة كبيرة خصوصا في المناطق القديمة للتربة ضعفت، استعمال مكثف للأسمدة، الأسمدة فما نسبة تأخذها الأرض وفما نسبة تمشي للمائدة المائية، ومع المطر يقع خسلان الأرض التربة تمشي المائدة، هي توصل نسبة الأملاح مثلا في جهة الوطن القبلي وصلت 5 جرام في اللتر اللي ولا غير صالح للبرتقال ولأغلب وبالتالي كيف هي إذا بقات النسبة ضمن المواصفات معنى أقل من 2 جرام في مستوى 1 جرام في اللتر تنجم تضرها بأن النيترات يطلع ببعض. وللأسف مع ناش دراسات كثيرة في هالمبيدات اللي نستعملوا فيهم معناها في تأثيرها على المائدة المائية.
0: معناها فهم برشا ناس يقول لك قاعد الرش في الشجرة معناها بعيد على المائدة المائية وبعيد على البير اللي موجود في السنة، لا راهو فما علاقة وينجم يكون هذا مضر للمائدة المائية والأرض تنص في الأخر المواد هذه من خلال الأشجار زادة.
1: كان تسمح نعمل قوس قبل ما توصل المائدة المائية، هالمبيدات هذه أصبحت موجودة في التربة بعد ما كانت، وكانت موجودة بالتربة أصبحت نسبة منها تتعدى للطماطم وللفلفل معاتش ضمن معناها عبر العروق عبر الرسيل. واكتشفوا ياسر حاجات الطماطم مثلا الفلفل، فما دراسات أثبتت أنها المبيدات هذيك تكون في فك التنقورة متاع قرن الفلفل. الطماطم يقولوا تظهر فك البلاي البيض، وبالتالي قبل ما توصل للمائدة المائية هي ترجع لنا، وللأسف ترجع لنا في المنتوج الفلاحي.
0: بالضبط. عمق البير ينجم يلعب دور في سلامة المياه
1: بالطبع. بالطبع، وذاك علاش مثلا في المياه المعلبة المياه المعدنية والمياه العيون بيلزم البير يكون أكثر من 50 متر عمق، ويكون زادة في منطقة بعيدة على الاستعمالات الصناعية ولا الفلاحية المكثفة، وبالتالي العمق بتبع عنده دور خطر. هذوكم اللي أقل من 50 نسميهم أبار سطحية يتأثروا ياسر بكل ما يصير فوق الأرض، ويتأثروا زادة بالأمطار ويتأثروا فيه، وبالتالي الأبار اللي أقل من ما يسمى الأبار السطحية تتأثر بكل ما يصير على سطح الأرض.
0: صحيح. هم برشا مواطنين الحقيقة يعتمدوا على مياه الأبار السطحية وما يعرفوش يمكن اللي فما ريسك كبير إذا ما نحلوش هذه المياه بصفة دورية هكا ولا سي حمزة. دونك إذا فما تحاليل، شو التحاليل لازم تكون وكل قديش تقريبا بالنسبة للأبار هذه؟
1: هي فما أول حاجة التحليل الميكروبيولوجية معناها كي واحد توكيظلي في منطقة جبلية يقول واحد ما فماش ولا بعيد ما فماش حقامة في مناطق كما قلت لك قريب للواد ولا مثلا في جهة كلسة فما شكون شراء أرض وزرع وكان يشرب في ماء البير حس أنه ماء البير تغير مشى عمل له تحاليل في الانسماحة باستير لقانوا فيها في نسبة عالية من البكتيريا، مشى يسأل أنه جيران الفلاحة اللي بنين أراضي عندهم ما فماش ذاك شبكات التطهير دونك عاملينك الفوسبتيك خلط للبير والماء أصبح، وبالتالي فما التحاليل الميكروبيولوجية. فما التحاليل هي نسبة الملوحة النجم نشوفوها بسيطة والنجم يعملوها حتى فما اللي تابع ذوكم السيرديا المندوبيات الجهوية الفلاحة موجودة في عديد مش بالضرورة في الولاية في عديد المدن ينجموا يعملوا لهم البياس معناها الحمى.

0: أوزان
1: وفكرة عن نسبة الأملاح وما هيش غالية معناها ويعملوها بسرعة. وبعد إذا واحد شوك يلزمه يعمل تحاليل كلي للمركبات الفيزيائية والكيميائية. فما المركبات معناها الكبرى كما الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم، وفما لأقل فلورير النيترات. وإذا واحد يشك أنه مثلا قريب المنطقة الصناعية والكل، فما ما يسمى الحاجات اللي موجودين بنسبة ضعيفة. من الأفضل زادا يشوفهم، لكن هكي زي ما مخابر، مش كل مخابر تعملها زي ما مخابر، فما مخابر
0: خاصة
1: في ذلك.
0: ولا حكيت غليان الماء، كان غليو الماء يعاوننا باش تتحسن النوعية متاعه وينجم يكون صالح للشرب، وإلا لا في بعض الحالات على الأقل كنحسوا للماء فيه شوية حاجات اللي ربما تضر، ولا مطعم متاعه ما هوش لكل كل خطر. هذه الحكاية راو فيها ديما تقريبا، يقول لك غلي الماء واشرب لاباس وسمي بسم الله وكاو.
1: بالنسبة الماء، الماء السونات أنا ما ننصحش باش يخليوه، على خاطر أول حاجة هو معقم، وثاني حاجة المياه التونسية فيها نسبة من معناها ما يسمى أكل الماء الصلب. تخليه فيش يعمل الكالكير، ومشكلة فيش يعمل الكالكير، ينجم الكالكير بحبات معناها جويدة ينجم تشرب. أنا ما ننصحش الماء هنا إذا هو ما سبال عدن، إذا يكون صافي. إذا واحد ينجم يحط قطرة في الليترة قطرة ماء جافا الكلور يخليه ساعة ولا ساعتين من زمان وبعد يشربه. هذا بالنسبة للماء مثلا، صحيح كذلك مثلا ما بير ومش عارف ولا ما عين مش يعرف، عادة ما يكونش نسبة الملوح عالية، هذا من أفضل يمكن يخليه
0: نغليه.
1: لكن يخليه مش بالضرورة يخليه حتى يغلي، خاطر الجراثيم تموت بعد 60 تموت، معنى دوما يسخن قبل ما يبدأ يغلي يوقف. وإلا مثلا باهي هي تو مالك ماين اللي قاعدين يدوروا السهريش، هذايا زاد كيف كيف أغلبيته ماء مش ماء عيون، أغلبيته أصبح ماء محلي، معناها هذا زاد وفي أغلب الأوقات ما هوش معناه مش معقم. هنا زاد واحد ياما يضيف له شوية كلور ويستهلكه بعد نصف ساعة، معناته نقول شوية راهو مثلا 10 لترات أقل من شطر مغرفة قهوة ويستهلكوا مثلا بعد 12 ساعة، وإلا هذا يغليه خاطر ما فيهش ياسر كالكاري ينجم يغليه وبالتالي يختلف. أما ما سبال أنا ننصح عطلوا له سؤال ألي شاكع خاطر ما سبال إذا نظيف تراه، أو ما سبال إذا فيه نظيف تراه مش مدردر معناه صافي وما فيه شريحة، واحد نجم يستهل. وقت طعم متاع الملوحة ينجم يزيدوا شوية شوية نعناع
0: مشي بدلوا شوية المطعم مشي يولي على الأقل يستهلك. هما توا جماعة سونيد الحقيقة قدمونا برشا معناها مبلغات يطمنوا في الشعب التونسي على حكاية الماء اللي راهو ما فيش مشاكل وصحيا نجم نستهلكوه ونشربوه. لكن زادة نقطة الاستفهام يمكن اللي عند التونسي والتساهل التساؤلات اللي عند التونسي، الاشكاليات بتاع التنقل الماء معناها كيفاش يوصل معناها للتونسي، القنوات هل هي مهيئه باش تستقبل معناها الكميات هذيك وما فيهاش مشاكل باش خلينا ناخذوا الماء، على خاطر اللي يوصل لنا قاعد ماهوش هذاك اللي يحلوا فيه ظهر جماعة السوني، حاجه اخرى.
1: لا هو هذوك معناها محطات المعالجه كلامهم صحيح،
0: كلامهم صحيح ماهوش غالطين.
1: يمشي في قنوات الجلب يوصل
0: ولا تتبدل الامور
1: حتى الخزانات، والخزان يعاودوا يعقموه مرة أخرى ويمشي في شبكة التوزيع. وهنا تصير أنا ننصح المواطن، تو المشكلة التراب راه مش مقلق ياسر، ما خيوش السبالي يولي مقلق. ننصح الناس يعملوا كل فيلتر 5 ميكرو في مدخل المنزل ماهوش مكلف، وينحي كل أكل أتربة، خاطر الأتربة تجي مع تجي وقت اللي تصير انقطاع، وقت اللي يسمى فما فويت تسربات متاع ماء، وقت اللي فما تكسيرة يتعدى التراب هذا.
0: الفيلتر اللي كنا نراوهم برشا في ديارنا قبل اللي يكونوا بحذا المونجيلا نتاع الماء ذوكم هم، اما خاطر فما في دي فلتر اخرين هاوك علاش باش
1: لعبيد. نحكيو على اللي بالاوساخ، ما نحكيوش على التحليه
0: على التحليه
1: حتى اللي ما يشربش الماء يحمي ماكينة الصابون ويحمي الشفوع، خاطر التراب كي يتعدى هذا كان نجم يضر الآلات اللي موجودة تستعمل في الماء في الكل، وبالتالي الفلتر كباهي ونجم يبدلوا أنت والنوع، فما يتبدلوا مرة شهرين أنت والمكان. أي. أنا مثلا عندي فلتر خاطر في مكان بآخر الشبكة ستة شهر وعام وما يتوسخش، فما أماكن في كل شهرين هانو هو يظل ترانسبارون لازم يشوفوا كي يتبدل لونه يغيروا، ما هوش غالي زاد الفلتر هذاك.
0: أما فما زاد واحد التحليت مياه الحنفي اللي نراو فيها برشا خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي قاعدة خارجة ما شاء الله، توا بون يمكن التوانسة جربوا شوية لاحظوا اللي المطعم متاع الماء يختلف كي تكون فما الوحدات هذية، لكن ظهر لي المياه هذية فيها شوية أمور اللي تقلق شوية مثلا نزوعة من الأملاح المياه هذية.
1: هي راهي راهي المحطات هذه الوحدات هذه موجودة في تونس من بداية الألفينيات،
0: مش حاجة جديدة، متى ظهرت أكثر يمكن مع الأزمة
1: هي انتشرت من عندها سنوات، أما المدة الأخرانية بالطبع فما الأزمة ولات الأشهار ولات المشكلة أنه به أغلبيتهم اللي يسوقوا فيهم أبرتوهم التجار
0: خدمتهم بيان سور
1: اي معنى تاجر ماهوش صاحب
0: ماهوش فني في المجال معني
1: فني. وبالتالي يقولوا في كلام انه الماء هذا صالح للشراب، يقولوا انه الماء ما فيهش الميكروبلاستيك، هو انا خادم عليها في المخبر من 2004 وعندي نشريات ونستعمل فيها في المنزل. المشكله شنو هي؟ مياه تصبح منزوعه املاح فيها نسبه ملح اقل من 0.1 غرام في اللتر، والمواصفات التونسية تطلب أنه يكون 0.2 غرام في اللتر، غير حتى المواصفات العالمية، خاطر البدن بخلي مش حاجته بالأملاح. حي الأملاح نجم ناخذوها فما ما يسمى تو الماء اللي يمشي في العروق كيفاش يتعدى للزيليمون عبر ما يسمى الضغط الأسموزي. الضغط كيما حتى الماء يمشي الماء من العروق للسجرة بالضغط الأسموزي، هذاك علاش ومن بعد خلقوا الفينومان وقالوا الأسموز والأسموز انفيرس ولا خاطر ما تتم. والضغط الأسموزي يجي هو كيما نقولوا حاجة فكتيف، هو الضغط الأسموزي يجيب عبر نسبة الأملاح، وذاك علاش احنا نقولوا في ماء البحر باش نحليوها يتطلب طاقه كبيره على خاطر الضغط الاسموزي الملاح 40 يعطي ضغط اسموزي كبير لازم. وبالتالي فما انا شنو نصيحه فما انه اللي يشري ولا يعملوا يستعمل 3-4 مياه محلات وربع مياه حنفيه بعدك الفلتر ينحلوا الوسخ،
0: معناه يخلطوا 3 بايات باي.
1: هذا من الأفضل خطر تو تشربوا مرة واثنين وثلاثة ما يقلقش، لكن على
0: طول
1: بعد عام على طول ينجموا فما
0: تقول عليك مش قاعد تتغذى بالماء، الأملاح اللي فيه مش موجودة من زوعة الأملاح، ينجم يولي عنده أضرار على جسم الإنسان
1: فما بعض بطول الوقت. الدراسات بعض دراسات تقول أنه يخلق مشاكل في مشاكل القلب والشرايين الشرايين، وبالتالي أنا ما نجمش ننصح بها. وفما شكون يعمل في الاشهار يقول هذايا وفك عليكم من ماد بابز، ماد بابز فيه الميكروبلاستيك. صحيح ماد بابز فيه الميكروبلاستيك، حتى الماء هذايا المحلي فيه الميكروبلاستيك.
0: فوالا احنا نحكيو توا امور علميه راهو خاطي الامور التجاريه هذيك عندها ناس وكل واحد يحب يسوق بالطريقه نتاعو، لكن نحكيو مع مختص اللي هو سي حمزه الفيل باحث بمركز البحوث وتكنولوجيه المياه، معناه خادم على الموضوع هذايا عنده اكثر من 20 عام ما شاء الله.
1: انا ننصح الناس بانه قلت لك نستعمل فيه ننصح ونستعمل نشوف فيه كله، أما نخلط من نجمش أنا ونعرف اللي فيه نسبة من الميكروبلاستيك كل أفضل. وين حاجة فيها الماء مثل البلاستيك رأو البلاستيك يسيب الميكرو والنانو، وبالتالي أفضل كما نقول اللي هو في الأخر أفضل ماء هو الماء ماجن. يمكن الماء المعدني في البلاد أقل، حتى ماء الحنفية فيه نسبة يمكن أقل ما فيه نسبة من الميكروبلاستيك، خاطر القنوات
0: فيهم البلاستيك جدا،
1: وحتى بدلنا في الدار من الكويفر مشينا لك القنوات الأخرى، وبالتالي كل
0: ملتيكوش
1: الميكروبلاستيك ملتيكوش بنسب مختلفة. ما نجموش نقوله يمكن الأقل واحد هو فيه ماء ماجن، يمكن الماء المعدني المدنيه في قوارير باللور.
0: يعطيك الصحه سي حمزه، معلومات مهمه جدا ونصائح مهمه جدا للمتابعين نتاعنا ومستمعينا فيما يخص استهلاكنا للمياه، منك مدخل مياه العيون والابار، وبعد حكينا حتى على مياه الحنفيه. ان شاء الله الازمات هذه نتاع المياه ما عادش نسمعوا بها في المستقبل، وان شاء الله يتوفر الماء للتونسي في الايامات هذه. ونشكرك برشا على الدعوه، قبولك الدعوه هذه وعلى حضورك معنا حتى عبر الهاتف باش نحكيوا في موضوع المياه. سي حمزه الفيل الباحث بمركز البحوث وتكنولوجيات المياه ورئيس مخبر تحليه وتثمين المياه الطبيعيه، الحديث حول مياه العيون والابار كان هذا موضوعنا في على الخط. محمد سيدي يعطيك الصحه على الاخراج التقني لحصه اليوم، كيف كيف علي المنصوري في التنسيق، محمد وليد جاموسي نشكره برشا على التجربه هذه خاصه في البرمجه الصيفيه في الموجه وراموجه، كان معنا في الاعداد العام، وكان معكم في التقديم احمد موسى. بعد شويه الاخبار مع الهادي عزيز، الى اللقاء.
2: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
3: 97.3. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها، هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn.
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. تم مساء اليوم الثلاثاء إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي وفق ما أوردته مصادر متطابقة. وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد أفادت بأن الصحفي محمد اليوسفي يعاني من أوجاع صحية كبيرة اشتدت بشكل حاد هذا اليوم، فيما استدعى جلب طبيب الحماية المدنية لمعاينته. وأيضا اضطر عدد من أعضاء هيئة الدفاع إلى مغادرة المكان في القطب القضائي الاقتصادي والمالي لاقتناء الأدوية التي وصفها الطبيب. وأضافت وقابة الصحفيين أنه حسب هيئة الدفاع فقد تدهورت صحة حالة محمد اليوسفي وأصبحت وضع صحي بالغ الخطورة. ورغم هذا التدهور الصحي الواضح، فإن هيئة الدفاع تؤكد أنه يتواصل الاتجاه إلى إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، بما يطرح بجدية مسألة مدى ملائمة هذا القرار لوضعه الصحي الحالي. نعى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لوتيكا عضوه السابق بالمكتب التنفيذي ورجل الأعمال لازهر سطا الذي توفي ليلة البارحة. لازهر سطا كان مستثمرا ناشطا في قطاعات البناء والمالية والسياحة، وانخرط في صفوف اتحاد صناعة والتجارة مبكرا منذ سنوات الستينات، وشغل عضوية المكتب التنفيذي في أكثر من دورة. دعت وزارة الفلاحة اليوم الفلاحين ومربي الماشية والبحار إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا لتقلبات جوية مرتقبة بداية من بعد ظهر الخميس 10 سبتمبر وما قد يرافقها من أمطار رعدية وأحيانا غزيرة. وتأتي هذه الدعوة وفق بلاغ للوزارة على إثر النشر المتابعة المصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي التي قالت أنه بعد غد الخميس ربما ستكون هناك أمطار خاصة في مناطق الشمال ستتراوح بين 350 ملم وقد تشمل محليا مناطق الساحل آخر النهار وأثناء الليل. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة السادسة مع نشرة مفصلة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.t.

Pues te...

0: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحق كبير.
0: إلى ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوين النشرة، وكالة فيتش تبقي التصنيف الائتماني لتونس عند درجة بي سلبي مع أفاق مستقرة. وزير التربية يؤكد أن عمليات الترسيم شارفت على الانتهاء وجداول الأوقات في لمساتها الأخيرة. غلق مركز الصحة الأساسية العجيلات بمعتمدية أولاد الشامخ من ولاية المهدية بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء أشغال إعادة تهيئته وصيانته. تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم في متابعة التفاصيل ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذن أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لتونس طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة بي سلبي مع أفاق مستقرة. وأوضحت الوكالة في تقرير لها بتاريخ اليوم أن هذا التصنيف يعكس تمتع تونس باقتصاد متنوع ومؤشرات تنموية بشرية مرتفعة مقارنة بنظائرها، إلى بمرونة موقفها الخارجي، مضيفة أن هذه العوامل الإيجابية تقابلها مستويات مرتفعة من الدين الحكومي وعجز مالي متزايد، فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية بسبب كلفة الدعم. وبينت فيتش أن عجز الميزانية سيتسع ليبلغ 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الجارية نتيجة ارتفاع كلفة دعم المحروقات، متوقعة أن يرتفع الدين الحكومي بشكل طفيف ليصل إلى 85% من الناتج خلال السنة ذاتها، رغم نمو عائدات تصدير زيت الزيتون وأداء قطاع الخدمات قبل أن يتقلص إلى أقل من 2.5% خلال سنتي 27 و 2028 و 2000. أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري في ميكروفون الزميلة نعيمة سولي تسجيل أرقام قياسية في عدد تدخلات وحدات الحماية المدنية خلال هذه الصائفة، حيث تم تسجيل 66484 تدخلا من غورة جوان وإلى غاية 6 سبتمبر الجاري، أي بزيادة بلغت 17% خلال الفترة ذاتها من السنة 2025. كما أكد المشري إخماد جميع حرائق الغابات بالشمال الغربي باستثناء حريق برغو الذي ما يزال في مرحلة التبريد ولا يشكل خطرا حاليا.
2: كان صيف استثنائي على مستوى وطني، تسجيل معدلات قياسية في درجات الحرارة وصلت حتى 12 درجة على المعدل. كيف النشاط العملياتي للحماية المدنية، سجلنا أرقام استثنائية من حيث عدد التدخلات نتاعنا الحمد لله، ومتوقعين توا أنه باش تكون فصل الخريف باش ندخلوا على أمطار وإن شاء الله تكون أمطار خير. الديوان الوطني للحماية المدنية في الموجة الأولى خاصة في أواخر شهر جويلية وصلنا لعتبة 1000 تدخل يوميا، اللي هو رقم قياسي لم يتم تسجيله سابقا في الديوان الوطني للحماية المدنية نظرا لارتفاع درجة الحرارة خاصة في مجال الحرائق، كيف زاد في مجال الإسعاف اللي الحرارة تأثر بصفة كبيرة على المواطنين وخاصة من كبار السن. ولكن إجمالا إلى حدود ساعة ونطمن الناس الكل اللي الديوان الوطني للحماية المدنية بمساهمة جميع الهيكل المداخلة تم إخماد جميع حرائق الغابات اللي كانت متواجدة على مناطق الشمال الغربي إلى حدود ساعة، معنا حتى حريق من ما عدا حريق برغو في مرحلة تبريد وفي مراحله الأخيرة اللي ما عادش يشكل حتى خطر حاليا. الحالة العامة في البلاد التونسية هي وضعية مطمئنة جدا.
0: خلال زيارة عمل ميدانية أداها اليوم إلى ولاية بنزرت، أكد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإنجاح العودة المدرسية، ومؤكدا توفر أغلب الكتب المدرسية بالمكتبات، كما أشار في السياق ذاته إلى قرب انتهاء عمليات ترسيم التلاميذ عبر المنظومة الجديدة، ومضيفا كذلك أن جداول الأوقات في أغلب المؤسسات التربوية في لمساتها الأخيرة.
3: نود أن تكون عودة طبيعية وهادئة ومقبولة في المجمل، حتى إذا كان ثم بعض الإشكاليات نتدخل بكل نجاعة وبكل سرعة لحل كل الإشكاليات ولتذليل كل الصعوبات. عملية الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة اليوم تقريبا على مشارف نهاية عملية التسجيل، استكملت جداول الأوقات تقريبا في لمساتها الأخيرة في أغلب المؤسسات التربوية. عملية الخلاص بالطريقة الجديدة أيضا وصلت نسب منقطعة النظير يعني في الحدود القصوى. مسألة الكتب أغلب العناوين متوفرة في المكتبات باستثناء عنوان أو اثنين أو ثلاثة تقريبا في مستويات مختلفة منها مستوى السنة الثالثة ابتدائي سيكتمل بيوم الغد ويكون في المكتبات جميعا وفي فروعنا الجهوية إن شاء الله.
0: في إطار دعم البنية التحتية التربوية تم إنجاز قاعة جديدة بإعدادية لطفي قرطاس بياكودا بولاية سوسة، وذلك بفضل تدخل ومساهمة المجتمع المدني إلى جانب صيانة المؤسسة، وهي مبادرة تعزز جودة الفضاء التربوي وترتقي بالعمل التشاركي بين المؤسسة ومحيطها. التفاصيل مع رئيس جمعية أكودا زمان علاء الدين بن صالح.
4: قام جمعية أكودا زمان ببناء قاعة تدريس جديدة من الطراز الرفيع بمساحة 70 متر مربع بما فيهم البورتال البراني في إعدادية لطفي قرطاس. هذا مع ذلك قمت بتلاء الإعدادية بأكملها بما فيها الأقسام وتواويل وتجديب الأشجار ورسكالة الكراسي والتواويل القابلة للأتلاف التي أعطيناها عمر جديد إن شاء الله، وصيانة دورات المياه بالكامل وزراعة بعض النباتات وتنظيف حتى مجاري المياه بحكم قادمين على فصل الشتاء.
0: أكد مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للوسط ميلاد العبدولي اليوم توفير 4950 سريرا بالمبيتات الخاصة في إطار عقود إزداء الخدمات مع القطاع الخاص لتبلغ طاقة الاستيعاب الجملية في حدود 18500 سرير. وأكد من جهة أخرى جاهزية المطاعم الجامعية ومشيرا إلى أن البعض منها انطلق في تقديم الأكلات لفائدة الطلبة.
5: بالنسبة للسكن الجامعي طلبة اللي دارسين بالمعاهد التحضيرية وكذلك المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وكلية الطب وكلية الصيدلة وطب الأسنان، هذوما تمكنوا من السكن الجامعي وهما موجودين في المبيتات الجامعية. طاقة الاستيعاب ديوان الخدمات الجامعية للوسط للسنة الجامعية 26-27 في حدود 18500 سرير، منهم 4950 سرير في شكل عقود إسداء خدمات مع القطاع الخاص، وهنا تبرز أهمية معاضدة مجهود الدولة بمجهود القطاع الخاص تقريبا بنسبة 30% نأمنوها عن طريق العقود إسداء الخدمات. جميع المبيتات الجامعية متاعنا تمت الأشغال الصيانة وهي في جاهزية تامة لإطلاق السنة الجامعية. بارح بعض المطاعم الجامعية انطلقت في تقديم الأكل لفائدة الطلبة، وهذا يتباعا تدريجيا مع انطلاق الدروس بمؤسسة التعليم العالي كل المطاعم الجامعية باش تأمن الأكلة الجامعية لفائدة الطلبة. تزود كان على أحسن ما يرام في جميع المطاعم الجامعية خدمة الإطعام الجامعي باش تكون إن شاء الله عند حسن ظن الطلبة متاعنا.
0: أكد المدير الجهوي للصحة بالمهدية يوسف البدوي في تصريح للزميلة نادرة إسماعيل أنه تم غلق بصفة وقتية مركز الصحة الأساسي العجيلات بمعتمدية أولاد الشامخ من ولاية المهدية نظرا لانطلاق أشغال إعادة تهيئته وصيانته بكلفة جملية فاقت 200,000 دينار.
6: مركز الصحة هذه الوضعية نتاعو تتطلب تدخل بناحية الصيانة والتهيئة. نحن عملنا له برنامج باش تكون صيانة وتهيئة وتوسعة في نفس الوقت باش يولي لبي الحاجيات نتاع المواطنين نتاع الجهة، وباش يبدأ لايق بالمركز الصحة الأساسية فيه مواصفات نتاع جودة ويبدأ فيه المسار نتاع المريض واضح والفضاءات اللي ماشيين عاملونها متوسعة بما فيهم الفضاء الخاص القابلة وكل شيء. دونك الأشغال هذه بكلفة 211,000 دينار من تمويل وزارة الصحة. الأشغال هذه أكيد كي تنطلق مش تتأثر على خدمات الصحية المقدمة، ما نجموش نعملوا أشغال في نفس الوقت نشوفوا مرضى ونعديوا عليهم. هذاك علاش حاولنا باش نلقوا مقر بالمنطقة ذيك باش نواصلوا فيها نقدموا الخدمات الصحية ذي على وجه الكراء نجموا نكريوا المدة اللي متطلبة للأشغال ذي اللي هي المدة ذي هي 120 يوم، وخرناها شهرين كاملين باش نحاولوا باش نلقوا فضاء قوموا به في الخدمات الصحية للمنطقة ذيك. مع الأسف ما لقيناش مقر نجم نستغلوه لمواصلة تقديم الخدمات. هذاك علاش الخدمات هذه حولناها لأقرب مركز صحة أساسية اللي يولي بصفة مؤقتة المرضى مش يولي وانتقلوا لمركز صحة أساسية آخر باش يلقوا الخدمات هذيك. خلال 3.5 شهور إن شاء الله تكمل الأشغال ويرجع مركز صحة أساسية في حلة جديدة أدي خدماته على أحسن وجه للمواطنين.
0: عبر رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بابن خلاد من ولاية نابل بشير عون الله عن مخاوفه من انتشار الذبابة المتوسطية التي تهدد صبة القوارص في ظل عزوف عدد من الفلاحين عن اقتناء المصائد المخصصة لمقاومة هذه الآفة التي تتلف سنويا 5% من الصبا. وقال عون الله في تصريح للأخبار إن منتجي القوارص تفاجأوا مؤخرا بطلب المجمع المهني المشترك للغلال منهم الاستظهار بشهادة تثبت تسوية وضعيتهم الجبائية، ومعتبرا أن هذا الإجراء يأتي في ظرف صعب يمر به الفلاحين.
7: ما تنجم تأخذ هالمصائر هذه إلا ما تجيب شهادة من وزارة المالية بالقبضة المالية في الوضعية الجبائية لك الفلاحة كالظريف وكالمتوسط والفلاحة بشكل عام، وهذا صعيب برشا. اليوم فما فيه أنت فلاحة، الفئة هذه فلاحة صغار ومتوسطين، هما بيدهم الشط فقر، هما بيدهم حالات اجتماعية، كيفاش تطلب منهم هذا الطلب باش تحرمهم من هذا الامتياز اللي هو دعم من طرف الدولة يتمثل في 50%؟ المصيدة هذه تتكلم 10 دينارات، معناها الهكتار تقريبا يتكلم 40 مصيدة، 400 دينار الحكاية. الدولة جات ودعمت هالمصايد هذه باعتبار أول الأهمية متاعها. اليوم احنا قاعدين نستعملوا المواد الكيميائية والأدمية الكيميائية هذه تأثر بصفة مباشرة على الغلال بصفة عامة، وتخلف نسبة متاع رواسب كيميائية هذا يحول دون تصدير معناه الإنتاج متاعنا الأسواق الخارجية. من ضمن الشروط وأنه قبل ما تصدر أي منتوج إلى الأسواق الخارجية قد تحليله، إذا لقاو نسبة رواسب كيميائية أكثر من اللازم طابق بيت الحال يرفضوا كل منتوج هذاك ويرجع للبلاد اللي جاي منها. احنا قلنا السبيل الوحيد اليوم باش نجم نصدروا اكثر ما يمكن انه نستعملوا هالمصايد باعتباره انه المصايد هذه هي مصايد ماهيش كيميائيه، هي بيولوجيه، الا انه هالشروط هذه حاله دون حصول الفلاحة سيرتو الصغار المتوسطين على هذه المصايد من جراء هالقانون هذايا اللي جاء حرم الفلاحة، وما نجموش معناها ياخذوا هالمصايد هذه.
0: بهذا أصل بكم مستمعين إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها: وكالة فيتش تبقي التصنيف الائتماني لتونس عند درجة بي سلبي مع فاق مستقرة، غلق مركز الصحة الأساسي العجيلات بمعتمدية أولاد الشامخ بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء أشغال إعادة تهيئته وصيانته، وفي ظل عزوف الفلاحين في بني خلاد عن اقتناء المصائد مخاوف من انتشار الذبابة المتوسطية التي تهدد صبة القوارص. لكم أجمل تحيات محمد صديق وحلمة فيال، إلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
9: المنستير. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
8: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول. على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: إذاعة لبنان عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين.

في زمن جميل مضى خرج صوت من صخر الشوف وتدفق كينبوع عذب راويا عطش السامعين للطرب والفولكلور والتراث الشعبي، صوت جسد صلابة الجبل ودفء الساحات التي كانت تلتقي فيها الحكايات والأغنيات. إنه نصري شمس الدين.

0: ولد نصر الدين مصطفى شمس الدين، والذي أطلق عليه الأخوان الرحباني فيما بعد اسم نصر شمس الدين في الشوف، وتحديدا في جون في 27 من حزيران عام 1927. لقبت جون بعروسة الإقليم، وتتميز بطبيعة خلابة، فهي ذات موقع استراتيجي حيث تقع على 7 تلال خضراء، كما تكثر فيها الينابيع والمغاور. هذه الطبيعة الساحرة سكبت سحرا خاصا في صوت نصر شمس الدين، وألهمته العديد من الألحان التي حفرت في الذاكرة الشعبية اللبنانية والعربية.
1: يا مارق الطواحين والمي مقطوعة، خايف لتدور الطواحين والحلوة يدوعة.
0: ورث نصري شمس الدين جمال الصوت من والدته التي كانت تغني الميجنة والعتابة، وكان يرندح معها، ولاحظت موهبته وهو يدندن أغنيات كارم محمود، فشجعته وأهدته عودا يساعده على صقل موهبته، فكانت أوتاره أولى مفاتيح النجاح. وأول لقب لنصري كان مطرب الضيعة، حيث كان يغني في أعراس وحفلات الضيعة في الساحات وتحت أشجار الزيتون في مواسم القطاف. في سن 17 عمل مدرسا للغة العربية في مدرسة شبعة، ومن ثم في المدرسة الجعفرية في صور. وفي حادثة طريفة داهم مدير المدرسة صفه وهو يعزف على العود ويغني لتلامذته، فخيره المدير بين التعليم والفن، والخيار لم يكن صعبا ولا مشوبا بالتردد. قدم استقالته ومشى في الطريق الذي يحب ويعشق. انتقل الأستاذ المستقيل إلى بيروت بحثا عن فرصة لدخوله عالم الفن، فتعرف على شركة نحاس فيلم وسافر معهم إلى مصر، حيث عمل مع فرقة إسماعيل ياسين، وهناك تابع دراسة الموسيقى مدة 3 سنوات. بعدها سافر إلى بلجيكا لإكمال دراسته الموسيقية، وعاد إلى لبنان حاملا دبلوما في الغناء والموسيقى.

0: كانت مساحة العمل الفني ضيقة ومحدودة في لبنان، مما اضطره للعمل في مصلحة الاتصالات الهاتفية كموظف، إلى أن هبت نسمة الصدفة وقرأ إعلاناً في أحدى الصحف بأن إذاعة الشرق الأدنى، أي إذاعة لبنان حالياً، بحاجة إلى كورس كورال، فسارع لالتقاط الفرصة الحلم، ووقف أمام لجنة مؤلفة من الأخوين رحباني عاصي ومنصور، عبد الغني الشعبان، توفيق الباشا، فيليمون وهبي وحليم الرومي. موهبته الفذة لفتت اللجنة، ووقع خيار الأخوين رحباني عليه، وابتدى المشوار. انطلاقة نصري شمس الدين كانت مع الفريق الغنائي في الإذاعة وتقديم سكتشات إذاعية مع فيليمون وهبي بدور سبع ومنصور الرحباني بدور مخول ونصري. ومن أشهر السكتشات الغنائية مزراب العين وحلوة وأوتوموبيل وبراد الجمعية، وكلها مواضيع من الحياة اليومية في الريف. على مدى عقود رافق اللبنانيين والعرب في أغنياتهم ومسرحياتهم وذاكرتهم الجمعية، وقف إلى جانب كبار المبدعين وغنى الوطن والإنسان والحب، ولعل أهم صفة له أنه جزء من زمني وتاريخي ووطني الرحابنا. لكن خلف الشهرة والمجد رحلة طويلة، رحلة إنسان أحب الفن حتى العشق وآمن بأنه رسالة خالدة. في هذه الحلقة نعود إلى تلك الرحلة، نفتش في المحطات التي صنعت الفنان، ونستمع إلى شهادات من عرفوه عن قرب، ونحاول الاقتراب من سر ذلك الصوت الذي ما زال حيا بعد أكثر من 40 سنة على الغياب. لو أردنا وصف صوت نصري شمس الدين، ولو جربنا تحليل صوته عبر جهاز خاص، لحصلنا على رسم بياني يشبه تضاريس لبنان بسهوله ووديانه وجباله. يقال الضد يبدي حسنه الضد، وبالضد تتميز الأشياء. هكذا صوت نصري، جمع الصوت القوي الجبلي والصوت العذب كالماء الرقراق، منسابا من ينابيع جون بين البساتين والحقول. صوت واسع وسع المدى وفيه رجع الصدى، صوت جمع الطرب والفولكلور فكان بصمة في الغناء. ما هي خصائص صوت نصري شمس الدين من حيث المساحة والخامة وماهية هذا الصوت الفريد مع قائد الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية المايسترو أندري الحاج؟
1: صوت نصري صوت أول شيء صوت جميل، يعني بيوصل للقلب مباشرة، هذا أهم شيء، وهو صوت الدرامي، من هيك استعمل كصوت بكل مسرحيات الرحابنة. وخصائص صوته، ضمن الخصائص انه بيوصل للقلب وبيقدر يعبر عن المشهد الدرامي، لما كان امير فخر الدين، ولا كان بمحل كان وزير ببيترا، ولا كان ماسح احذية، خدم صوته، خدم كل هالصور هودي اللي غنى فيهم. بصمته الاساسية انه تسمع صوت نصري بتعرف دغري انه هيدا صوت نصري، هيدا ما في صوت مثله نصري بلبنان. صوت نصر شمس الدين كامل المواصفات، أنا متأكد أنه بيقدر يغني كان الطرب المصري، بيقدر يغني الطرب اللبناني، بس برجع أقول أنه مصيره ومساره الغنائي أخده على مكان آخر، هناك نحن ما سمعناه ولا مرة عم بيغني شيء غير لبناني. أنا أكيد هذا الصوت اللي قادر، اللي عنده العزوبة وعنده نفس الوقت القوة، كان قادر أكيد يغني غير ألوان.
0: ما هو رأي المايسترو الحاج بنصر الملحن؟
1: أنا برأيي لو نصر شمس الدين كمل باللحن، لأنه هو بيفهم صوته، كان برع أكتر، بس لأنه أخذوا صوته على غير محل، يعني أخذوا على المكان الأوسع بمسرحيات الرحباني، من هيك ما كمل المحاولات. أما لو كمل، أنا بقول لك لو ما كان في دولة الرحباني حده، كان كمل أكيد نصري بالغناء، ولكن هيدي الدولة الكبيرة الموسيقية الغنائية أخذته غير محل ووسعت له أفاقه أكتر، من هيك نجح أكتر بالغناء وبالتمثيل أكتر ما أنه يكون ملحن.
0: أول أغنية خاصة لنصري شمس الدين بحلفك يا طير بالفرقة، من كلمات الشاعر اللبناني أسعد السبعلي وألحان الموسيقار فيليمون وهبي.
2: حلفك يا طير بالفرقة بالسندياني بغيمة الزرقة.
0: من عادات نصري شمس الدين الاستيقاظ عند الرابعة صباحا، يجلس على الشرفة يتنشق الفجر ويتمتع بالمناظر الطبيعية، يمسك العود ويدندن لحنا خطر على باله. كان قريبا من الأرض، كان يعمل في الحديقة، يزرع ويسقي ويراقب ويقطف المحصول سعيدا بما أنجز. كيف يستذكر مصطفى شمس الدين والده الراحل الكبير نصري؟
3: والدي نصري لم يغيب عنا ولا يوم، فهو صحيح غاب بالجسد لكنه لم يغيب بالروح، وإله تسجيلات يتكلم فيها معنا بالبيت. طبعا نصري قيمة فنية لا تعوض.

0: حبه للأرض دفعه للاهتمام ببساتين الزيتون وبالمعصرة، وكان يوقف أعماله في تشارين ليتفرغ للموسم، فهو يحب أن يأكل مما يزرع، ونجح في إقناع عاصي الرحباني أن يغني في مسرحية ناس من ورق لقريته جون أغنية بلدي جون بتعطيك الزيت والزيتون.
1: كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، وحتى أنت يا حبيبي مش كاين هيك تكون.
0: يقال الإنسان الطيب يكون مجبولا بالكرم. الكاتب والناقد الصحفي الدكتور جمال فياض يخبرنا عن سخاء وكرم نصر شمس الدين في كل تفاصيل حياته.
2: نصر شمس الدين كان مشهور بكرمه، كان عنده زيتون بموسم الزيتون، هو من بلدة جون مشهورة بزيتونة وزيتاتة، فكان كل موسم زيتون يعني آخر الصيف يبلش يحمل هالتنك الزيت المعصور من مزرعته ويحمل ويطلع فيه يعطي هدايا للفنانين، لعاصي، لمنصور، لفيليمون، لكل الأصحاب يلي اشتغل معاهم. كان مشهور أنه زيتات نصري هني أطيب زيتات، زيت زيتون أصلي لبناني.
0: ماذا عن المسرح؟ ماذا عن الممثل نصر شمس الدين الذي كان ركنا أساسيا في المسرح الرحباني؟ صوت جميل، حضور مبهر، أداء مميز، عفوية صادقة دون تكلف، حس الدعابة، روح النكتة، وطاقة هائلة، كلها صفات جعلت من نصر شمس الدين ممثلا يمتلك قدرات تمثيلية وضعته في مصاف كبار الممثلين. ماذا يقول الناقد الفني الدكتور جمال فياض عن نصري أحد أعمدة المسرح الرحباني؟
2: نصري شمس الدين كان هو الشخصية الوحيدة التي تناسب المسرح الرحباني بالضبط، ولو لم يجد الأخوان رحباني نصري شمس الدين لوجب اختراعه، لأنه كان الاكتشاف الأهم بعد اكتشاف فيروز. نصري شمس الدين هو الشخصية المناسبة تماما للشخصيات التي لعبها بأعمال الرحباني، وخصوصا بيع الخواتم ودور خال ريما وخال فيروز وفخر الدين. أعتقد أن الرحابنة كتبوا الدور لنصر شمس الدين ولم يأتوا بنصر شمس الدين للدور الذي لعبه، واستطاع أن يشكل مع فيروز أجمل ثنائي وأنسب ثنائي للمسرح الرحباني، ولم يكن هناك أي شخص يمكن أن يكون أنسب من نصر شمس الدين للوقوف بالأدوار التي لعبها أمام السيدة فيروز.

0: فيروز كانت تمثل الحلم والشعر والرمز، أما نصري فكان يمثل الأرض والناس والحياة اليومية، وهذه الخلطة صنعت سحر المسرح الرحباني المكتوب بحبر الخلود. بعد رحيل نصري لم تقف السيدة فيروز على الخشبة أمام أحد، وقالت: غيابك بكاني، كنت أقول إذا غبت بكرة بيرجع، وإذا فليت بكرة بشوفه، ولا مرة غبت هيك وفليت هالقد. وعن علاقة نصري بفيروز والرحابنة يقول الناقد الفني والصحفي والإعلامي الأستاذ محمد حجازي:
1: أجمل ما قيل قالته الست فيروز لما مات نصري، وقاله الأستاذ عاصي الرحباني: هذا أروع وأمتع وأكثر شيء خارق بتاريخ الغنى اللبناني ما قاله هذان الاثنان، هاو اثنين العمال شو حكيوا عن نصري. هي قالت له: أنا ما بقى لازم غني من بعد ما أنت في الليل. عاصي بيقول له: معك كنا، من بعدك ما رح نكون.
0: رحلة الفن والشهرة كانت تسير جنبا إلى جنب مع رحلة الصداقة الحميمة والارتباط الوثيق مع فيروز والرحابنة وفي لمو وهبي، إلى جانب أعضاء الفرقة مثل إلي شويري وويليام حسواني وغيرهم. ماذا يقول حجازي عن نصر الإنسان الذي لا ينفصل عن نصر الفنان؟
1: 8 سنين متتاليين قبل وفاته كنت أنا وياه يوميا، كل يوم نكون سوا، وعائلته كانت يعني تعتبر أنه كل المناخ اللي بيعمله نصري هو جزء من شغله، بينما هو كان بيعتبر أنه لا، أنا عندي هذه الميزة الشخصية اللي أنا بحب الجامعة، بحب أي كل ما التقى بناس أكثر كل ما كان مرتاح. أنا أول مرة التقيت فيه كانت بمسرحية، يعني التقيته كان عم يعمل عمل مسرحي، ومن يومها انبنت علاقة هيك ود بيني وبينه. المهم انه هذا اللقاء كان يعني مهد لعلاقة كانت منيحة مع العائلة، وهي العلاقة خلتني انا موجود ببيته اتعرف على مرتي. انا تعرفت على مرتي ببيته، عملت انا عائلة انطلاقا من بيته، وعملت صداقات انطلاقا من علاقتي فيه الى علاقة بالاخوان الرحباني ولاحقا مع اولاد الاخوان الرحباني.
0: أما رحلات الصيد التي كان نصري مولعا بها لحبه للطبيعة بشكل كبير ولحبه للرفقة التي تقوي أواصر الصداقة في مشوار طويل مليء بالمغامرات، ماذا يقول ابنه مصطفى عن هذه الرحلات؟
2: هي بالنسبة لنصري كانت استراحة بالطبيعة لاستعادة وشحن روحه وغنائه. كان بي صياد ماهر، وهذا باعتراف مرافقي بالصيد مثل الأستاذ في الموهبة ملحم بركات وليام حصواني والدكتور علي الخليل أحد رفقائه الأطباء. أما رفاق نصري اللي بحبوه كتير كانوا كتار، لأنه محبوب كان نصري من الجميع وقريب للقلب، وكان يلعب طاولة الزهر دايما. نصري يحب يلعب طاولة الزهر، خصوصي أنه كان عنده كؤوس ربحها بالضامة، وكان يحب هذه اللعبة، يقول هذه لعبة الأذكياء.
3: وحياة عينك

ترك نصري شمس الدين إرثا غنائيا ضخما جبل بعبق التراث ورائحة الأرض وتقاليد الضيعة اللبنانية، فيه الموال والميجنة والدلعونة والأرادي، وفيه الحب والغزل، وفيه حب الطبيعة والوطن، وفيه الثورة وقضايا الناس. في رصيده حوالي 500 أغنية، من ضمنها ما يقارب 200 للأخوين الرحباني، وهذه الأغنيات لا تشمل الحوارات الغنائية التي كانت تقدم على المسرح بين نصري وفيروز. ويسأل نصري في أغانيه: كيف حالهن؟ كيف حبايبنا؟ كيف الدار؟ يسأل عن الخبز والملح وعن كل الروابط الإنسانية. ومع نصري تكر سبحة الحب والغزل في أغنيات من السهل الممتنع، وهي لسان حال العاشقين في كل زمان ومكان. شو فيها يقولوا بحبك الحلوة الشقرة على عين يا سمرة، وتغزل بالمرأة من رأسها حتى أخمص قدميها. زعلت أم عيون السود يا ظريف الطول، يم الشامي، يم الأساور، يم الجدايل، يا ساحر اللفتات.

أغنية غالي والله يا جنوب من كلمات وألحان عماد شمس الدين، والتي صدرت بعد الاجتياح عام 1982، هي من أهم الأغنيات الوطنية وتعد نشيدا للبنان والجنوب.

0: لم تغب فلسطين عن بال وأغنيات نصري، حيث قدم عددا من الأغنيات للقضية الفلسطينية، لعل أبرزها أغنية يا طير يا طير على فلسطين من كلمات وألحان الشاعر الفلسطيني يوسف الحسون، وحورب تنحورب يا بطل من كلمات وألحان الأخوين الرحباني.
1: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

المبدع زياد الرحباني لحن لنصري أغنية الله معك يا ابني من كلمات الشاعر طعان أسعد. ومن أشهر المسرحيات الغنائية مع الأخوين الرحباني وفيروز صح النوم، ميس الريم، الليل والأنديل، أيام الحصاد، جسر القمر، والمحطة، هالة والملك، وناس من ورق.

0: فيضل فيكن حدا يرجع لبيته.
1: ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها بياع الخواتم، سفر برلك، بنت الحارس، وليالي الشرق. أما أهم البرامج التي شارك فيها دفاتر الليل، ضيعة الأغاني، مع الحكايات، ليلة الهدايا، سهرة حب، اسمي ونصيب، وليالي السعد. كيف كانت علاقة نصر شمس الدين مع الصحافة والصحفيين؟ الجواب لدى الدكتور فياض.
2: نصر شمس الدين لم يكن على علاقة جيدة جدا مع الصحافة والصحفيين، لم يكن علاقة سيئة، لكنه لم يجد فن التعامل مع الصحافة والإعلام، ولم يكن يهتم بمثل هذا الأمر. كان يتكل على الله وعلى الأخوين رحباني أن ينسقوا له ما يمكن أن يكتبه الصحفيون عنه، وكان هناك عادي عند الأخوين رحباني أن يأتوا بالصحافة لتحضر العرض العاشر أو الخامس للمسرحية وليس العرض الأول، لأنه بعد العرض الأول والثاني والثالث تكون المسرحية قد أصبحت ناجزة ومكتملة، فيستدعو الصحافة لتكتب عنها وهي جاهزة للعرض. كان نصري واحد من أسرة، لا أذكر أن نصري من الناس اللي كانوا كتير يطلعوا بالإعلام إلا إذا استدعي إلى برنامج تلفزيوني، ولم يكن أبدا من الأشخاص اللي بيحاولوا يعملوا علاقة مع الصحافة والصحفيين.
1: جال نصر شمس الدين في لبنان وأحيا العديد من المهرجانات من بعلبك إلى صور وبيت الدين وجبيل، كما زار بلدانا عديدة وأقام أهم وأكبر الحفلات للجالية اللبنانية والعربية، وكان يحصد النجاح تلو الآخر لأن الجمهور متعطش لهذا الفن الذي يقدمه نصر بكل الحب والفرح والإيجابية.

0: ماذا يقول المايسترو أندري الحاج عن تكريم نصري شمس الدين؟
1: بين أجمل الأمسيات اللي قدمتها لنصري شمس الدين بقصر اليونسكو، من أجمل الأمسيات اخترت كمان أجمل ألحان من ألحان أخوان الرحباني. كان برنامج كبير رائع، كان في حضور كامل باليونسكو 1200 شخص. نصري بيستحق كل مرة نغني له، نحن كبارنا بيموتوا لما منوقف نأدي لهم أغانيهم أو أعمالهم، أما بدلهم طيبين وبدلهم أحياء بيناتنا لما نقدم له أعمالنا. كبارنا ما بيموتوا، نحنا متى نحنا عم نتذكرهم على طول ونشتغلهم. وبدي أقول كمان عمل له ببلدته، كمان أنا قدمت له أمسية كبيرة ببلدته بساحة البلدة، كمان حبوا البلدية يعملوا له تكريم. يعني أنا كان لي حظ إنه أعمل أمسيتين لنصري. والتكريم يعني شو بدي يحكي الواحد، هذا بلدنا وهالقد بيستوعب تكريم. هيدي بترجع للإيادة العليا، يعني دور وزارة الثقافة يكرمه. بعد برجع أنا بالنسبة لي الفنان بيكرم نفسه، ونصري شمس الدين ماضي تاريخه على صخور من ذهب.
0: الإذاعة اللبنانية كانت البيت الثاني لنصري شمس الدين، وعلى جدرانها لا يزال صدى هذا الصوت القوي معلقا كأجراس ترن في أذاننا ووجداننا، وتوقظ فينا هذا الحنين إلى تلك الذكريات التي جمعتنا. وهذا ما أوجب إطلاق اسم استوديو نصري شمس الدين على استوديو 4 في إذاعة لبنان، إلى جانب استوديو سفيرتنا إلى النجوم فيروز والكبير حليم الرومي. في إذاعة لبنان لا يمر يوم عبر أثيرها من دون أغنيات أو سكتشات لنصري شمس الدين وفيروز وكبارنا. ولو أردنا قطرة واحدة من ندى فن نصري شمس الدين لبثها عبر الأثير يوميا لاحتجنا إلى أكثر من سنتين. هذا الرصيد الغني رغم العمر القصير لنصري خير

0: منحه صوته وعمره أبى أن يودعه بعيدا عنه. ففي تلك الليلة وبين نظرات الجمهور ودفء التصفيق خذله دماغه وتوقف قلبه وأخذ انحناءاته الأخيرة. لم يرحل في عزلة أو صمت، بل غادر واقفا في حضرة الفن على الخشبة التي كانت بيته الثاني وملاذه. سقط الجسد، لكن الصوت الذي رافق الجبال والقرى والذاكرة اللبنانية ظل معلقا في فضاء المسرح كأنه آخر لحن رفض أن ينتهي. ما هو المشهد الذي لا يغيب عن بال مصطفى شمس الدين؟
1: المشهد يلي ما بيغيب عن بالي صورته عن كل حياتي ودل ببالي ووجداني، إنه كيف وصل جسمان والدي الفنان العظيم على ظهر سيارة إجرة بالليل من سوريا إلى بيروت وحيدا.
0: أطفئت الأضواء عن الجسد فيما تظل أغنيات نصر شمس الدين تضيء ذاكرة وطن كامل.

عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين. من إنتاج إذاعة لبنان بالتعاون مع الأسبو والكوبيام. إعداد وتقديم غادة جمعة. مونتاج مايا ملكاني. إخراج هشام حمود.

0: بلاستيك.
1: الحمامات تاكلسا بوعرجوب عالموجة 104.7
2: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق.
3: مواعيد نقرب من خلالها المشاغل المواطن.
4: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
3: كل نهار موعد للقاء.
4: كل نهار موعد للقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي بعد استنطاقه وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. يذكر أن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب المذكور قد أذن بالليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت الماضي الاحتفاظ بمحمد اليوسفي من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال. هذا وقد أعلن نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار اليوم عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المسجونين والملاحقين والمبعدين، وذلك يوم الجمعة 11 سبتمبر. وأوضح زياد دبار خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة أن النقابة ستطلق بالتوازي مع ذلك حملة وطنية ودولية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين. وقال أن النقابة تلقت رسائل تضامن من عدد من النقابات والمنظمات الصحفية والحقوقية في العالم العربي وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. في أخبار الاقتصاد، أبقت وكالة فيتش رايتينغ للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لتونس طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة بي سلبي مع أفاق مستقرة. وقالت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس تمتع تونس باقتصاد متنوع ومؤشرات تنموية بشرية مرتفعة مقارنة بجيرانها، إلى جانب مرونة موقفها الخارجي. لكن هذه العوامل الإيجابية تقابلها مستويات مرتفعة من الدين الحكومي وعجز مالي متزايد، فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية بسبب كلفة الدعم. انطلقت بالقاعدة البحرية الرئيسية بحلق الواد والقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت فعاليات التمرين البحري متعدد الأطراف في نيكس إكسبريس 2026 الذي تحتضنه تونس بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا. هذا التدريب العسكري البحري يهدف إلى تطوير القدرات العملياتية المشتركة في مجال الأمن البحري والارتقاء بالقوات البحرية المشاركة في التخطيط والتنسيق وتنفيذ العمليات المشتركة. هذا التمرين يشارك فيه 400 عسكري بحري يمثلون 12 دولة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، منها الدول العربية الحليفة لأمريكا مثل الجزائر وليبيا والمغرب ومصر، أيضا تركيا عضو حلف الناتو والحليف الوثيق للولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى حلفاء أمريكا الأوروبيين إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وجورجيا، وبالإضافة إلى الجمهورية التونسية. في حالة الطقس يتواصل ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة هذه الليلة خاصة في مناطق الشمال، وتتراوح درجات الحرارة هذه الليلة بين 26 و30 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 32 درجة في مناطق الجنوب. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية المجددة المناسبة بداية بتعيينات مباريات الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترف الأولى لكرة القدم يوم السبت 12 سبتمبر في الأربعة متاع العشية الاتحاد المناسيري يستضيف اتحاد بنقردان، أما الحمام سوسة يستضيف الملعب التونسي، وفي نفس التوقيت في الأربعة متاع العشية هذا السبت 12 سبتمبر مستقبل مرسى يستضيف النجم الرياضي الساحلي. يوم الأحد 13 سبتمبر تلعب الدفعة الثانية في الأربعة متاع العشية كذلك في ثلاثة مقابلات، شبيبة العمران تستضيف نجم المتلوي، نادي حمام الأنف يستضيف الترجي التونسي، الأولمبي البيجي يستضيف تقدم سقيط الدير، في حين نهار الأحد 20 سبتمبر في نفس التوقيت ديما في الأربعة متاع العشية النادي الإفريقي يستضيف ترجي جرجيس، والنادي الصفاقسي يستضيف النادي البنزرتي. على ذكر الاتحاد الرياضي المنسيري فإنه تم الاتفاق رسميا وتم الإعلان رسميا عن انتقال اللاعب مهدي الجنوني بصفة رسمية إلى نادي الاتحاد الليبي بصفة نهائية لمدة 3 مواسم. أمضى العقد مهدي الجنوني مع فريق الجديد نادي الاتحاد الليبي. وفي المباريات الودية للأندية المحترفة غدو الأربعاء في الأربعة متاع العشية بعث بوحجلة يواجه مستقبل القصرين تحكيم وائل المصباحي، بعد غدو الخميس في الأربعة ونص متاع العشية مكارم المهدية تستضيف اتحاد قصور الساف وديا تحكيم محمود قصيعة، وأيضا في الأربعة ونص متاع العشية شبة القيروان تواجه وديا كوكب عقارة، في حين حتى السبت 12 سبتمبر في الأربعة متاع العشية وديا سبورتينج المكنين يتقابل مع هلال الشابة تحكيم رائد جويريو، ويوم الأحد 13 سبتمبر في الأربعة ونص متاع العشية شبيبة القيروان مجيد تلعب مباراة أخرى ودية ضد مكرم المهدية في ملعب حمد العواني في القيروان. الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة مستوى أول أعلنت أنها باش تعقد اجتماع إخباري بالنوادي مع سحب رزنامة البطولة والدورة التمهيدي الأول لكأس تونس الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، وباش يكون عملية الاجتماع هذا والسحب للرزنامة وأيضا سحب لقرعة الدورة التمهيدي الأول باش يكون نهار السبت 12 سبتمبر في العشرة متاع الصباح في أحد النزل في سوسة. في كرة اليد المنتخب التونسي للأواسط فاز اليوم في ثالث مباراة ليه على التوالي، فاز بالمنتخب الليبي 27-23 بعد ما كان منهزم في الشوط الأول 15-10. منتخبنا يعود في النتيجة يكسب نتيجة المقابلة 27-23. منتخبنا كما قلنا حقق الفوز الثالث ليه في منافسات الدور الأول، وبالتالي يضمن الترشح والتأهل للدور ربع النهائي. وسبق له منتخبنا وأنه فاز في المباراة الثانية من المنتخب الكيني 50-20، في حين فاز من المنتخب البنين في الجولة الأولى 53-24. في كرة السلة كشفت الجامعة التونسية لكرة السلة عن برنامج مباريات الجولة الأولى للبطولة المحترفة أكابر البرو آ اللي باش تنطلق يوم السبت 26 سبتمبر. اليوم تم الكشف عن برنامج المقابلات واللي في برنامجها نلقاه في الجولة الأولى للبطولة المحترفة أكابر لكرة السلة البرو آ، نجم الساحلي يستضيف الملعب النابلي، شبة القيروان تستضيف الاتحاد المنسيري، نادي كرة السلة بحمام سوسة يستضيف دريت جرومبيليا، اتحاد الأنصار يستضيف شبة المنازة، النادي الصفاقسي يستضيف النجم الراسي، ونجم حلق الوادي يستضيف النادي الإفريقي. في السباحة نادي السباحة بالمناسير أعلن اليوم على الانطلاق في عملية التسجيل للسباحين في مختلف الأصناف بداية من اليوم بالنسبة للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، وعملية التسجيل يومين من 5 متاع العشية حتى 7:30 متاع العشية. في الكاراتيه منتخباتنا التونسي للكاراتيه باش يشاركوا في بطولة افريقيا للاكابر للفئات الشاب اللي اقل من 17 عام واقل من 19 عام واقل من 21 عام في اختصاصات الكوميتي والكاتا، واللي باش تحتضنها العاصمة الجزائرية الجزائر الجي من 10 حتى 17 سبتمبر الجاري. منتخبنا اقل من 19 عام يتكون من 8 رياضيين 4 فتيان و4 فتيات، منتخب اقل من 17 عام يتكون من 7 عناصر 2 فتيان و5 فتيات، هذا ما في اختصاص الكوميتي، في حين في الكاتا باش يشارك عنصر واحد عن كل أو في كل الفئات الأكابر وأقل من 17 عام وأقل من 19 عام وأقل من 21 عام، إلى جانب ذلك باش تشارك منتخباتنا في منافسات الفرق كوميتي ذكور وأيضا إناث أكابر وكبريات. في رفع الأثقال الجامعة التونسية لرفع الأثقال أعلنت اليوم عن تأجيل الدورة التكوينية للحصول على شهادة مدرب فيدرالي اللي كان مقرر تنظيمها من 7 حتى 18 سبتمبر الجاري بالحي الوطني الرياضي. وبالطبيعة حسب البلاغ الصادر اليوم عن الجامعة التونسية لرفع الأثقال فإنه تم تأجيل الدورة هذه للحصول على شهادة مدرب فيدرالي في رفع الأثقال إلى يوم 31 أكتوبر القادم.
عالمين كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اليوم الثلاثاء عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2026. بالنسبة للنسخة 70 من الجائزة اللي باش تقام حفلها لتوزيع على جوائز في العاصمة البريطانية لندن يوم الاثنين 26 أكتوبر القادم، ضمنت القائمة اسم 30 لاعبي من أندية منتخبات مختلفة، فيهم لاعب عربي وحيد هو أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي ولاعب فريق البي اس جي باريس سان جيرمان الفرنسي. من قيت الملاعبيه نلقى من ابرزهم جود وجود بيلينغهام، نلقاو بو كوبارسي، نلقاو ايضا مارك كوكوريا، نلقاو فيتينا، لويس دياز، عثمان ديمبيلي، برونو فرنانديز، هاري كين، ايرلينغ هالاند، لامين يامال، ساديو ماني، ايضا ماركينوس، لوتاروس مارتينيز، كيلين مبابي، نونو مينديش، ليونيل ميسي، جواو نيفيز، مايكل أوليزي، ديكلون رايس، رودري، ويليامز أو ويليام ساليبا أو ساليبا، أشرف حكيمي، فيران توريس، دويت، أوباميكانو، وأيضا فينيسيوس جونيور. في رابطة الأبطال الأوروبية الآن قاعدة تلعب المنافسات الشوط الثاني من مباراة أيك أثينا اليوناني ولاسك النمساوي. في الشوط الأول أيك أثينا متقدم بهدف مقابل صفر، وأيضا كلوب بروج البلجيكي منهزم في الشوط الأول أمام أسون فيلا الإنجليزي بثلاثة مقابل واحد، في حين في الثمانية متاع الليل تقريبا بعد 50 دقيقة وأقل من الآن باش انطلق أربعة مقابلات. بروسيا دورتموند الألماني يواجه فياريال الإسباني، بورتو البرتغالي يتقابل مع مانشستر سيتي الإنجليزي، ليل الفرنسي يتقابل مع ريال بيتيس الإسباني، في حين القمة تقريبا في مباراة الليلة تجمع بين ريال مدريد الإسباني وانتر ميلان الإيطالي بداية من الثانية متاع الليل. أجمل تحيات حمدي الأحول في الإخراج التقني، تحيات مقدم الميكرو شوقي الأحمدي في تقديم وإعداد أخبار الرياضة على موجات إذاعة المنسير. صباح الخير نسكن.

0: موسيقى وألحان، موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى.

0: موسيقى وألحان. أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: مساء الخير وأهلا بكم في موجز للأنباء.
3: إذاعة المنستير، صوت الذي يحب كبير.
2: أكد المدير الجهوي للحماية المدنية بسوسة العميد حاتم بوبكر أنه تم منذ انطلاق الصائفة تسجيل 94 حالة غرق، 47 منهم نقلوا على متن سيارات إسعاف إلى المستشفيات، و41 تم إسعافهم على عين المكان. وأضاف خلال ندوة صحفية خصصت اليوم لتقديم حصيلة جهود الحماية المدنية في الفترة الماضية بأنه تم تسجيل 9 حالات وفاة، 6 منها خارج أوقات عمل السباحين أو في مناطق غير خاضعة للحراسة. وأوضح أن عدد حالات الغرق خلال هذه الصيفة قد تراجع مقارنة بالسنة الماضية، وأضاف بأنهم يطمحون لانتداب العدد الكافي من السباحين المنقذين في ظل عزوف الشباب عن هذه المهنة رغم الترفيع في المنحة المسندة لهم. أعلنت وزارة التربية ووزارة الأسرة ووزارة الشؤون الدينية في بلاغ مشترك عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027، وذلك بداية من منتصف نهار يوم غد. وأوضحت الوزارات أن الأطفال المعنيين هم من مواليد سنة 21 و2000، ويهم التسجيل للمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب، وتتم العملية عبر الرابط viscolaire.education.tn. في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة، أعلنت وزارة التجهيز والإسكان كافة مستعملي الطريق الوطنية رقم 3 عن غلق هذه الطريق على مستوى جسر المروج في اتجاه تونس، وذلك يومي 8 و9 سبتمبر بداية من الساعة 4 صباحا حتى الساعة 10 ليلا. ويمكن للقادمين من مفترق اليهودية والقاصدين مستشفى الحروق البليغة أو العاصمة الانعراج يمينا على مستوى مفترق المروج 1 و2 في اتجاه مفترق ميامي، ثم محول بير القصعة فالطريق السريعة الجنوبية. انطلقت أمس بكل من القاعدة البحرية الرئيسية بحلق الواد والقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت فعاليات التمرين البحري متعدد الأطراف فينيكس إكسبرس 2026 الذي تحتضنه تونس من 6 حتى 18 سبتمبر بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا. ويشارك في هذا التمرين حوالي 400 عسكري وملاحظ يمثلون 12 دولة، هي الجزائر وليبيا والمغرب ومصر وتركيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وجورجيا والولايات المتحدة الأمريكية وتونس. يتواصل ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة وتساقط للبرد بالمناطق الغربية للشمال والوسط إلى غاية بداية هذه الليلة، ثم يكون الطقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وتتراوح درجة الحرارة عامة بين 26 و30 درجة، وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.

0: عندما يأتي المساء مع الأسعد العياري.
1: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في المتابعة والاستماع لحصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، حللتم أهلا ونزلتم في هذا المساء الجميل سهلا على أثير موجات إذاعة المنستير. إذاعة المنسير والساعة فيها تشير إلى الدقيقة التاسعة بعد الثامنة مساء، أهلا بكم في هذا العدد الأخير من برنامج عندما يأتي المساء. الأسبوع القادم الأكيد بداية من يوم الاثنين إن شاء الله تنطلق إذاعة المنسير في إطلاق، أو تبدأ إذاعة المنسير في إطلاق الشبكة البرامجية الجديدة خريف شتاء 2026-2027. إن شاء الله الأسبوع القادم سنحافظ على نفس الموعد من الثامنة إلى العاشرة كل مساء ثلاثاء في برنامج جديد، في تصور جديد، فقرات جديدة، أركان جديدة بعنوان الضفة الأخرى. إذن الأسبوع القادم الضفة الأخرى، لكن اليوم عندما يأتي المساء، والمساء يكون جميلا بأنامل زميلنا المخرج حمدي لحول في الإخراج التقني، منير بعطيف في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيار. في عناوين عندما يأتي المساء لهذا المساء بعد قليل، ركن خلف الغلاف، اليوم نفتح كتاب جديد بعنوان مقدمات لفهم أعمق من يسار اليمين إلى البريكاريا التاريخية. أكثر التفاصيل حول مضمون هذا الكتاب مع الكاتب الدكتور توفيق السالمي. كلمة وظلال اليوم الأستاذة أميرة كرم لتعريف مفهوم العقد الاجتماعي. في تمام التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء. ركن حبر الأيام الليلة الدكتور فؤاد النفطي يقرأ علينا مقال حول التعليم عبر اللعب وسيلة لتطوير المهارات السلوكية. نتحدث عن التعليم على اعتبار أنه الأسبوع القادم إن شاء الله يوم 15 من سبتمبر الجاري ستفتح المؤسسات التعليمية والتربوية، كل المدرسات المدارس ستفتح أبوابها لاستقبال التلاميذ، فإن شاء الله سنة دراسية موفقة وناجحة للجميع. في ركن أصل الحكاية اليوم باعتبار الحلقة الأخيرة من عندما يأتي المساء، سنتحدث بأكثر تعميم حول الأمثال الشعبية الساخرة والمضحكة ودلالات هذه الأمثال الشعبية الساخرة والمضحكة مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل. هذه أبرز عناوين عندما يأتي المساء، مرحبا أهلا وسهلا، متابعة طيبة ومفيدة للجميع.

0: مرحبا، أهلا وسهلا بكم، ومعكم يأتي المساء جميلا ورائعا وموشى بأحلى الكلمات وأحلى اللحظات مباشرة مع الكلمة الإبداعية والكلمة الأدبية في ركن خلف الغلاف.
1: خلف الغلاف،
2: خلف الغلاف،
0: ماذا يوجد خلف الغلاف؟ وغلاف اليوم هو كتاب صدر مؤخرا للكاتب الدكتور توفيق السالمي. عنوان هذا الكتاب: مقدمات لفهم أعمق من يسار اليمين إلى البريليكاريا التاريخية. دكتور توفيق السالمي، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
3: أهلا بك سي الأسعد، شكرا على هذه الاستضافة في برنامجك المتميز، وأنت المتميز أيضا.
0: أولاً هاي تفضل تفضل.
3: قلت ممنون لك بهذه الاستضافة في هذا البرنامج الذي يبدو أنه يحظى باستماع واسع لدى المستمعين.
0: شكرا لكرمك وحسن ظنك ببرامجنا. أولاً دكتور توفيق، أهنئك وبارك لك هذا الكتاب الصادر مؤخرا بهذا العنوان. نحاول أن نعرف هذا الكتاب للسادة المستمعين: مقدمات لفهم أعمق من يسار اليمين إلى البريليكاريا التاريخية أو البريكاريا التاريخية، للكاتب الدكتور توفيق السالمي. أولاً هذا الكتاب، لو نضع هذا الكتاب في إطاره العام، يعني إلى أي دعني أقول إلى أي الحقول المعرفية الفكرية ينتمي هذا الكتاب؟
3: الكتاب ينتمي إلى نوعية الكتابات الفكرية الفلسفية السياسية، يعني هو مزيج من فكر فلسفي وسياسي.
0: نبدأ بالعنوان، المدخل الأول، العنوان: من يسار اليمين إلى البريكاريا التاريخية. هناك عنوان أصلي وعنوان فرعي: مقدمات لفهم أعمق. لو نفسر أكثر، نفكك العنوان للسادة المستمعين.
3: العنوان مقدمات لفهم أعمق يتصل بإدراك حصل لدي على مدى سنوات، مرتبط بفهم بعض المبادئ والأسس الفكرية لدى اليسار التونسي. إذن فحاولت أن أقدم هذه المقدمات إثارة المشاكل النظرية والفكرية التي يعاني منها الفكر اليساري في تونس. إذن فهي مقدمات من أجل الحصول أو من أجل الوصول إلى فهم أعمق، وربما معناها أدعي أنه فهم أسلم.
0: التعبير، يعني العنوان يعبر على معنى التداخل والتبدل الذي طرأ على بعض المفاهيم السياسية التقليدية، ونعني بذلك اليمين واليسار، وهذا واضح لدى السادة المستمعين، كل الذين لهم ثقافة سياسية يرون ذلك. ولكن أيضا أنت تعبر عن ظاهرة أن التيارات المحسوبة على اليسار قد تبنت سياسات مثلا اقتصادية يمينية، عندما نتحدث هنا عن الليبرالية أو العكس.
3: لا لم
0: فظهر، يعني هذا أدى إلى نشوء تصنيفات جديدة وتراجع فيما يسمى بالإيديولوجيات التقليدية التي كانت راسخة قديما. البريكاريا مثلا التاريخية، هنا تتحدث عن ما يسمى بالطبقة الاجتماعية الجديد.
3: أي معنى ظهرت هذه الطبقة، يعني ابتداء من أواسط الثمانينات بدأت تظهر بشكل لافت في أوروبا، وبدأ امتدادها يظهر في المجتمعات الطرفية مثل المجتمع التونسي. طبعا في سياق مراكمة، في البدايات لم تكن ذات قيمة وذات أهمية، ولكنها منذ أواسط التسعينات إلى بداية الألفيات بدأت الظاهرة يعني لافتة، وبدأت محل دراسة سواء من قبل الدولة أو من قبل المهتمين بالشأن الاجتماعي والشأن السياسي. ربما نحن تأخرنا نسبيا في الاهتمام بهذا الموضوع، لأن هذا الموضوع بعد أن اهتممت به أنا على مدى سنوات تبينت وأنا أدرس أن الموضوع يعني يدرس في بريطانيا وفي فرنسا وفي مع جيستاندينغ ولا مع باديو ولا مع توني نيجري ولا
1: صحيح.
3: فكل هؤلاء يعني درسوا هذه الظاهرة ووصلوا إلى نتائج الحقيقة أنا اكتشفتها بعد أن قمت أنا بدراستي الخاصة وأطلقت تسميتي اللي هي الطبقة الرابعة. وجدت أن يعني بعض الدارسين الآخرين قد أطلقوا معناتها تسميات أخرى مثل البريكاريا، مثل كلمة البريكاريا اللي هي يعني مزيج ما بين البريكار يعني الهش والبروليتاريا، معناها مزج بين الكلمتين.
0: واضح. إذن نتحدث الآن عن أبرز الإشكالات، أو دعني أقول أبرز المسائل أو المحاور الكبرى التي تطرق إليها الكاتب توفيق السالمي في هذا الكتاب.
3: لا، هو في الحقيقة الكتاب فيه ثلاث مستويات. فيه ثلاث مستويات. فيه مستوى الحديث عن الدوافع، دوافع الكتاب، عن لماذا أنا أكتب هذا الكتاب. ثم الجزء الثاني ربما يمكن أن نسميه المضامين، والجزء الثالث هو ربما الآفاق. يعني في مستوى الدوافع أنا أتحدث عن أسباب كتابتي لهذا الكتاب، وأعتبر أن الأزمة، أزمتي الشخصية وأزمة اليسار هما يعني اثنان في واحد. يعني أنا عشت أزمتي الشخصية في علاقة بالفكر اليساري، وعشت أزمة أيضا الفكر اليساري بصورة عامة. إذن هناك أزمة يعيشها اليسار، وتجلت في في في في سلوك أفراده، وأنا واحد منهم. عاشوا هذه الأزمة بكل معناها تفاعلاتها النفسية، بكل أشكالها السلوكية، وسواء على المستوى الفردي أو حتى على المستوى السياسي. وربما معناها فيهم من حتى ارتكب يعني أخطاء سواء في الفكري أو حتى في الممارسة السياسية. وأنا واحد من هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الأخطاء. إذن هذا أولا
0: على مستوى الدوافع.
3: ثم هناك يعني الجزء الثاني من الدوافع هو التطور الفكري للشخص. يعني الإنسان يتطور معرفيا وفكريا، يعني يراكم معرفة وهو ما يسهم في تطويره فكريا. هنا ربما معناها في هذا المستوى تتكشف له أسباب الأزمة، يعني أسباب أزمته هو كشخص وهو يعيش هذه التجربة، وأسباب أزمة الطيار الفكري الذي يعيش في داخله. هنا تظهر الأزمة في التفاصيل المخفية التي يكشفها الاطلاع المعرفي، يعني توسيع المعرفة، توسيع الاطلاع يكشف لك الخفايا التي لم يكن بإمكانك الاطلاع عليها وأنت أسير الشعارات وأسير الكتابات الأولية والكتابات العامة. إذن كلما وسعت من الاطلاع كلما اكتشفت التفاصيل الأزمة. كذلك في المسكوت عنه، يعني ثم قضايا ربما نعرفها معناها مبكرا، وأزمات نعرفها مبكرا، إشكاليات نعرفها مبكرا، ولكننا نسكت عنها. لذلك مثلا أنك أنا أجد نفسي أمام لينين. لينين بكل بجلالة قدره وبرمزيته القوية وتأثيره التاريخي، أجد نفسي أمام هذه الشخصية وأنا مضطر إلى نقدها. وهنا يعني
0: هذا النقد دكتور توفيق لا يعني أنه الإيديولوجيات التقليدية صارت الآن في حاجة إلى مراجعة، أو هو اعتراف ضمني يعني أنه هذه الإيديولوجيا التقليدية تراجعت، يعني كانت راسخة ولكنها تراجعت وصارت في حاجة إلى إعادة نظر.
3: بلا شك هذه الأفكار العظيمة الكبرى حين يعني تقدس تتحول إلى معناها إيديولوجيا مغلقة وتصبح عائق أمام التفكير.
0: أعطينا الآن أبرز المضامين، أعطينا أبرز المضامين الواردة في هذا الكتاب باختصار.
3: على المستوى المضامين. يعني أنا طرحت تفاصيل الأزمة أولا، يعني في ماذا تتمثل هذه الأزمة. مثلا أو القضايا التي طرحتها
0: يعني دون أن تكشف الأوراق، يعني دون أن تكشف أوراق الكتاب أو أسرار الكتاب، خلي على خل هو تشويق للسادة المستمعين أو للقراء المحبي القراءة على قلة شوقهم. إذن قلنا أولا أسباب الأزمة، ثم بعد ذلك
3: تفاصيل الأزمة، يعني بعض تفاصيل الأزمة، مش باش نذكر الكل. المقال فيه 23 الكتاب فيه 23 مقال، كل مقال فيه موضوع معناها محدد.
0: أعطينا أبرز العناوين، أبرز أعطينا بعض العناوين هذه المقالات. نعم،
3: مثلا ثورية الطبقة العاملة، الطبقة العاملة ثورية يعني الفكر اليساري. أنا وضعت معناتها نقطة استفهام حول هذه الفكرة، ووصلت إلى معناها استنتاج أن هذه الطبقة ليست ثورية. لا داعي للحديث عن ثورية، لا تصلح أن تكون ثورية ولا يمكنها أن تكون ثورية. إذن هذه إشكالية من الإشكاليات التي الحقيقة تجسرت وكم أضعت من الوقت وأنا أدفع نفسي للتصريح بذلك، لأنه شيء من المقدسات أن طبقة العامل الثوري أن تأتي أنت وتقول هذه طبقة ليست ثورية. فكرة هي فكرة الثورة نفسها، يعني فكرة الثورة ليست فكرة جدلية. يعني حين نأخذ الجدل ونطبق الجدل بكل قوانينه ابتداء من هيجل ووصولا إلى ماركس، لا نجد في التطبيقات الجدلية فكرة الثورة، نجد فكرة التحول.
0: صحيح،
3: معناها التحول التراكم الكمي يؤدي إلى تحول نوعي. لا نجد فكرة فكرة الثورة، فكرة الثورة مقحمة إقحاما على الفكر الجدلي. ثلاثة مثلا زاد من المواضيع التي أثرتها ديكتاتورية البروليتاريا. هذه فكرة يعني
0: فكرة طريفة، هي فكرة طريفة صحيح.
3: فكرة غير منطقية أصلا معناها، ويجب التخلص منها. يعني مجرد كلا لإرضاء الأهواء، هي مصطلح نشاز أنا في اعتقادي نتصور هي مصطلح نشاز، هي معناتها في جهاز مفاهيمي قاعدته الحرية. يعني الفكر اليساري قاعدته الحرية، المساواة والحرية. وفي داخل هذا الإطار العام لمعنى الحرية تجد فكرة الدكتاتورية، يعني فكرة تبدو معناها سخيفة ومقحمة على جهاز مفاهيمي ليس من طبيعتها.
0: صحيح، واضح. أي تفضل لك إضافة دكتور، تفضل.
3: يعني بعد عرض الأزمة تأتي المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الأفق، مرحلة الحل، مرحلة البديل. يعني أنا ماذا قدمت كبديل لما كنت أنقده؟ أول محاولة هي إعادة قراءة الجدل، وهنا القصد هو محاولة فهم الجدل من جديد، لأن هناك نقص في الفهم. لا أدعي أن الناس لا يفهمون قوانين الجدل المعروفة لدى هيجل أو ماركس، ولكن هناك نقص وهو ربما يحتاج إلى تدقيق، وهو ما يعني استدعى مني يعني ربما التجاسر على وضع مفاهيم توضيحية في هذا الإطار.
0: وجميل، يعني خاصة عندما يكون الكتاب يعني محفوفا ببعض التوضيحات وبعض الإضاءات على الأقل مزيد يعني تقريب الفكرة وتقريب المفهوم. هذا الكتاب يعني كم تطلب جهدا زمنيا للدكتور توفيق السالم؟
3: والله الجهد الزمني للكتاب أو معناها الفترة التي كتب فيها الكتاب فترة يعني تمتد تقريبا من سنة 2022 يعني إلى سنة 25 السنة التي صدر فيها. ولذلك يعني هو حصيلة نشاط امتد على مدى 3 سنوات، ولكن الكتاب سبقته معناها عملية تفكير مطولة.
0: صحيح،
3: تعود ربما إلى حتى إلى سنوات ما قبل الثورة 2005 2008 2009 حينها كانت معناها المجال مغلق وكان النشاط داخلي يعني بيني وبين نفسي يعني أنا حاولت أن أستجيب لبعض أو أن أجيب على بعض الأسئلة في تلك الفترة، ولكنها كانت مسألة شخصية ذاتية بيني وبين نفسي. وصلت إلى خلاصات لكني لم أجد المجال لأعرضها. ثم جاءت الثورة وانفتح المجال أكثر، ويعني النقاش أصبح أعمق وأصبح التواصل مع الآخرين أكثر متاحا أكثر. وأيضا وصلت إلى معناتها نتائج أولية أو خلاصات أولية بدأت على أساسها أفكر بشكل مختلف تقريبا ابتداء من سنة 2020-2019 يعني بدأ التحول الفكري عندي يحدث.
0: واضح دكتور توفيق السالمي، سعيد جدا بهذا الإصدار. أو أذكر العنوان: مقدمات لفهم أعمق من يسار اليمين إلى البريكارية التاريخية للكاتب توفيق السالمي. هذا الكتاب موجود الأكيد في المكتبات التونسية، وقع توزيعه ونشره وتوزيع يعني هذا الكتاب في
3: الكتاب موجود مطبوع ومنشور ويوجد أساسا في مكتبة الكتاب، وهذا ربما شيء من الدعاية
0: أكيد من حظه. واضح يا سيدي، إن شاء الله احنا حاولنا أن تكون هذه مقدمة لمقدمات لفهم أعمق، مقدمة على الأقل لتشجيع أن يكون هذا الكتاب بين يدي القراء والنقاد، وخاصة أنه يجمع بين علم الاجتماع وعلم السياسة وعلم الاقتصاد. فيها بطبيعة الحال هو محفوف بالعديد من المغامرات اللي قام بها الدكتور توفيق السالمي. هذا الكتاب يتحدث عن واقع عن قراءة للواقع، وأيضا عن تشريح لهذا الواقع، وأيضا محاولة معالجة ما يطرأ على هذا الواقع من تغييرات، لأن التعبير عن التداخل والتبدل المفاهيم السياسية راهي تتغير بتغير الأزمنة وبتغير السنوات. أرجو أن يجد هذا الكتاب حظه في القراءة، ونضرب موعد دكتور توفيق السالمي إن شاء الله في الشبكة البرامجية القادمة تكون ضيفنا مع مجموعة من النقاد لنفكك أكثر قضايا هذا الكتاب. شكرا جزيلا دكتور توفيق.
3: شكرا سي لسعد، يعطيك الصحة وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء، مع السلامة.

0: هذه النسمات العليلة تأتيكم على أثير موجات إذاعة المنستير، والساعة فيها تشير إلى الدقيقة 41 بعد 8 في برنامج عندما يأتي المساء، مباشرة إلى ركن كلمة وظلال.
1: كلمة وظلال، كلمة وظلال،
0: كلمة وظلال. الكلمة هي العقد الاجتماعي، والظلال مع الأستاذة أميرة كرم. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مساء النور دكتور لسعد، ومرحبا بالمستمعين الأعزاء.
0: مرحبا بك. إذن المفهوم اليوم هو العقد الاجتماعي.
2: نعم، كما ذكرت في تقديمك منذ قليل، فقرت كلمة وظلال الليلة باش تتناول مفهوم العقد الاجتماعي. وهو من المفاهيم المركزية اللي ساهمت في تشكيل الفكر السياسي الحديث، وما زال حاضرا بأشكال مختلفة في النقاش حول الدولة والمجتمع والمواطنة. لكن خلينا نبدأ من الكلمة نفسها. العقد، لهنا وقت اللي نقود عقد نفكروا عادة في أطراف وفي اتفاق وفي شروط والتزامات وحقوق، هكا العقد. لكن العقد الاجتماعي مختلف شوية، ما سميش عقد ملموس يصحوه مجموعة من الناس ويقولوا هذا العقد متاعنا، وإنما هو استعارة فلسفية حاول من خلاله فلسفة السياسة الإجابة عن سؤال بالغ الأهمية. على أي أساس نقبل أن نعيش معا تحت سلطة وقوانين مشتركة؟ وبعبارة أبسط، إذا كان الإنسان يحب يكون حر، فعليش يقبل أن الدولة تحد من بعض أفعاله؟ وإذا كانت الدولة تملك سلطة إصدار القوانين وتطبيقها، فمن أين تأتي شرعية هذه السلطة؟ وشنو ينتظر كل طرف من الآخر؟ ولهنا يبدأ مفهوم العقد الاجتماعي. يعني لهنا صديقي المسألة ماهيش مجرد اتفاق بين المواطن والدولة. كي باش نحكيو أكثر على العقد، هو في بدايته كان محاولة لفهم أصل السلطة السياسية وشرعيتها. لكنه تطور مع الفكر السياسي وأصبح أوسع، كيف ننظم العيشة والتعاون بين أفراد مختلفين، وكيفاش نحدوا القواعد اللي تجعل التعاون هذية ممكن وعادل، خاصة عادل. ولهنا نوصلوا إلى ثلاثة من أبرز الفلاسفة اللي ارتبطت بهم نظريات العقل الاجتماعي، وهما هوبس ولوك وروسو. ثلاثة هذوما يستعملوا فكرة العقد لكن مع اختلافات في المنظور. مثال هوبس،
0: لكن عفوا يعني أستاذة، يعني قبل أن نتحدث يمكن عن روسو وهوبز والعقد الاجتماعي، هذه الكلمة، هذه النظرية كانت موجودة في الفلسفة الكلاسيكية القديمة مع أفلاطون مثلا وأرسطو اللي هما من أبرز مفكريها. الفلسفة الكلاسيكية كانت تنظر إلى نظرة إلى مفهوم العقد الاجتماعي عندما تحدثت أن الإنسان هو كائن حي يستطيع أن يدخل في اتفاق أو يستطيع أن ينضم إلى مجموعة، فظهرت نظرية العقل الاجتماعي في القرنين بعد ذلك 17 و18. يعني هي فلسفة سياسية قديمة حديثة تعتقد أنه أصل الدولة يعود لنشأة عقد بين الناس، يعني هم يعني بإرادتهم يعني وافقوا على وجود قوانين تحد من من حريتهم، وأيضا مقابل أنهم يضمنوا استمرار حياتهم وحياة المجتمع. يعني بذلك يعني خروج الإنسان من الفردانية إلى الاجتماعية هو شكل من أشكال العقد الاجتماعي اللي تنظم الدولة بطبيعة الحال.
2: نعم طبعا، وكما ذكرت يعني العقد الاجتماعي كما طورته كتب الفلسفة وكما يدرسوها أبنائنا التلاميذ زادة في دروس التربية المدنية، هو يبقى مفهوم جميل ورومانسي. لكن التحدي الحقيقي لهنا صديقي في تنزيله على أرض الواقع في الحياة اليومية وتفاصيلها اللي تكشف لنا خطورة عدم احترام العقد الاجتماعي. معناها أنا كمواطن يسيل عندي حقوق لكن عندي أيضا التزامات، ننتظر من الدولة أنها تحمي حقوقي وأن تطبق القانون بعدالة وأنه مثال توفر إطار يسمح لي باش نعيش ونخدم ونشارك في الحياة العامة ونعبر على رأي بحرية. وفي المقابل

0: ليس خاصة والتزام قواعد العيش المشترك، وهذا المستوى الثاني كما قلت مهم جدا، خاطر نعم. الدولة مهما كانت مؤسساتها ما تنجمش تكون موجودة في كل لحظة من حياتنا.
1: صحيح.
0: ثم مساحة بين المواطنين أنفسهم، وثم حاجة اسمها المجال العام، ولهنا ربما يظهر سؤال آخر
1: نعم.
0: هو هل نستطيع أن نعيش معا؟ مش خاطرنا متفقين، بل لأننا نعرف كيفاش نختلفوا. لهنا تدخل فكرة إدارة الاختلاف.
1: صحيح. صحيح.
0: وهي أهم من أهم ظلال العقد الاجتماعي. احنا ديما في كلمة وظلال، ناخذ الكلمة والظلال متاحة. نعم، خاطر العقد الاجتماعي ما يفترضش أن الناس الكل يكونوا متشابهين، بالعكس هو ينطلق من وجود اختلاف في المصالح والرغبات والتصورات. المشكلة معناها مش في الاختلاف، المشكلة في كيفية إدارة الاختلاف. إذا لم توجد معناها قواعد مشتركة، يمكن أن يتحول الاختلاف إلى صراع. إذا كانت السلطة بلا قيود، يمكن أن يتحول النظام إلى استبداد. وإذا تمكنت جماعة بحكم العدد ولا المال ولا النفوذ ولا القوة من فرض المصالح متاحة على غيرها، يتحول الاختلاف إلى حيف. معناها لهنا يمكن نجم نفهم أن العقد الاجتماعي يكون هو نوع من صمام الأمان ولا
1: صحيح.
0: يمنع الاختلاف من الانفجار في اتجاه الفوضى، ويمنع
1: صحيح.
0: السلطة أيضا من الانفلات في اتجاه الاستبداد. ولهنا باش نرجع لهوب سلوك ورسول اللي قبل باش نحكي عليهم، باش نقول في باش نختصر باختصار شديد. هوبس يخشى الفوضى، هذاك علاش يعطي السلطة المطلقة للدولة.
1: للدولة على اعتبار أنه الحالة، يعني نظرية العقد الاجتماعي هي فرضية تقول أنه يتحول الإنسان من الحالة الطبيعية، الحالة الطبيعية ينتشر فيها الفوضى، إلى ما يسمى أو الحالة الطبيعية هي حالة ما قبل الدولة، والعقد الاجتماعي هي مرحلة الدولة، يعني هي مرحلة يعني أنه تكون هناك مجموعة من القوانين التي تحترمها المجموعة وتحافظ يعني على نسق حياة طبيعية فيها الكثير، فيها مساواة، يعني فيها توفير الحقوق وما إلى ذلك. نعم
0: نعم بالضبط. وروسو هنا يبحث ما بين هوبس ولوك، معناها يبحث عن التوفيق بين الحرية والقانون. خاطر جون لوك يحث على السلطة ويقول معناها لازم نضع قيد على السلطة نفسها، معناها ما يلزمش الناس يتنازلوا على حقوقهم لتصبح الحكومة مطلقة، بل تنشأ السلطة لحماية الحقوق. ولذلك يجب أن تكون محدودة وخاضعة للقانون. لهنا كأنه روسو جاي ما بين البنين، ما بين هوبس
1: ولوك.
0: ومع التطور الفكر السياسي ما اختفتش الأسئلة هذه، علاش احنا ديجا نحكيو عليها ديما ونعاودوها، خاطر هي تتخذ أشكال جديدة. مثال لهنا باش نرجع لأهم سؤال، وهو كيف يمكن أن يكون العيش المشترك عادل وقابل للاستمرار. ولهنا باش نعاودوا نرجعوا لإدارة الاختلاف، خاطر ربما نوصلوا العبارة تختصر الفكرة. يعني ما احنا ماناش في حاجة باش نتفقوا في كل شيء، لكن بحاجة إلى أن نتفق على كيفية اختلافنا، كلك سواء احنا كمواطنين ولا كدولة.
1: صحيح.
0: لكن كيفاش تظهر الفكرة هذه في حياة التونسي؟ باش نبعدوا شوية على الكلام النظري باش نحكيه كل. ربما باش نقولك لأن صديقي تظهر في أشياء صغيرة جدا قبل أن تظهر في الأشياء الكبيرة. في صف مثال، في صفك ما نعرفش في بوسطة، في إدارة، في موقف سيارة، في استعمال فضاء عمومي.
1: صحيح.
0: في احترام دور شخص آخر، في المحافظة على حديقة أو شارع، وفي قبول زد أنه شخص آخر يمكن أنه تكون له قناعة أنا ما نشاركوش فيها لكن نحترم رأيه. والمسألة أعمق من مجرد الالتزام بقواعد سلوكية. معناها فما سؤال في صميم المواطنة، هل أريد القانون عندما يحميني فقط؟ أم أني نقبله أيضا عندما يضع حدا لرغبتي؟ خاطر المواطنة ما هيش فقط أني نعرف حقوقي، وما هيش فقط أني نعرف واجباتي، هي أيضا أني نفهم أن الحق اللي نطالب به لنفسي يفقد المعنى متاعه كان أنا ما قبلتوش للآخر. معناها كان أنا مثال أردت حرية التعبير، فيلزمني نقبل أنه شخص آخر يعبر على رأي ما يعجبنيش.
1: صحيح.
0: وكان حبيت زد المساواة أمام القانون، فعليا أن أقبلها حتى عندما لا تكون في مصلحتي معناها. وكان حبيب فضاء عام ونظيف ومحترم، فعلي أن أتعامل معه باعتباره مجالا مشترك لا شيء يعنيني. يعني لهنا المواطنة تبدأ كممارسة يومية ماهيش كدرس حقوق الواجبات. ولهنا صديقي كان تتذكر النوافذ المكسورة اللي حكينا عليها في حلقة سابقة. نرجع للنوافذ المكسورة على خطر العقل الاجتماعي وقت اللي يتم احترامه.

0: يعزز الشعور بأن المجال اللي نعيش فيه مجال مشترك، والشعور بالانتماء المشترك يمكن أن يدفع الناس إلى حمايته بدل إهماله.
1: صحيح.
0: يعني النافذة المكسورة ما هيش فقط زجاج مكسور، أحيانا هي رسالة عن علاقتنا بالمكان اللي نعيشه فيه، عن إحساسنا بأن المكان هذا يمتعنا ويعنينا جميعا. بعدنا شوية على العقل الاجتماعي.
1: لا جميل، يعني ما تقولين صراحة وأشاطرك الرأي في هذا، في حديثك حول نظرية العقل الاجتماعي اللي عندها مجموعة من الأسس، يعني أبرزها ما كنت تذكرين أنه لابد أن نحترم، يعني هو في نهاية الأمر أنه كل إنسان له الحق في أن يدافع عن حقوقه، ولكن في ذات الوقت لابد أن يعترف بواجباته، أن نتعامل مع بعض بمبدأ المواطنة، مبدأ أنه لي حقوق وأيضا لي واجبات، مثلما أنه الآخر له حقوق وأيضا له واجبات، يعني له حق التصرف وحق الكلام وحق التعبير وحق الحياة الكريمة وحق يعني أن يستمتع ويتمتع بضروريات الحياة. نعم. نفس الشيء،
0: وكأنه لهنا العقل الاجتماعي ولا تصور للقواعد اللي تخلي العيش المشترك ممكن،
1: ويكون ممكن صح.
0: علاقتنا بالسلطة وعلاقتنا ببعضنا.
1: نعم.
0: وتحدد الحقوق والواجبات
1: وتضع
0: حدود للقوة،
1: وأعتقد أن نحن في حاجة. نعم. إلى أن نعيد النظر خاصة في علاقتنا ببعضنا قبل كل شيء، يعني ماذا بينا أن نعيد العلاقة علاقتنا ببعضنا، لأنه لاحظنا أنه في السنوات الأخيرة يعني يمكن صعوبة وقسوة الحياة خلات أكثر الناس خلاتهم يمكن على أعصابهم أكثر شوي، يعني بشكل مبالغ وفي كثير من الغلو، فرجاء نحاول أن نهون شوي على أنفسنا ونحاول أن نخف شوي من حدة ووطأة ما نعيشه، على قلب التفاؤل بأن ننظر أن الحياة جميلة ويمكن أن تكون أجمل، والجمال راه ماهوش هيبة سماوية، نحن نخلق الجمال ونحن نبدع طبعا. الرفاهية ونحن نجعل من تونس جميلة طبعا. أو أجمل البلدان.
0: والتحدي الحقيقي للمجتمع ماهوش ساعة الاتفاق بل عند الاختلاف، يعني نحب نأكد على هذا كما قلت صديقي.
1: واضح.
0: وقت اللي نكون أنا ضمن الأقلية ويكون خصمي مثال هو المستفيد من القانون، وقت اللي مثال نجم نفرض إرادتي، ولهنا بالضبط يظهر معنا العقل الاجتماعي، معناها لازم نكون متماسكين، مجتمع متماسك.
1: نعم.
0: حتى كان احنا مختلفين ما يلزمش يؤدي للفوضى.
1: واضح. فالاختلفوا ففي الاختلاف رحمة. شكرا جزيلا أستاذة أميرة كرم، تحية ليك، مفهوم اليوم العقد الاجتماعي، وصلت الفكرة، تحيتنا ليك على كل هذا المجهود، وإن شاء الله نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة. إلى اللقاء، سهرة طيبة، مع السلامة. 54 دقيقة بعد 8 مساء نعود بعد موجز الأخبار، كونوا معنا.

0: التاسعة ليلا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت وزارة الصحة عن فتح مناظرة بالشهاد لانتداب صيادلة للصحة العمومية، وتتضمن المناظرة 52 خطة، منها 50 خطة لفائدة وزارة الصحة وخطتان لفائدة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عن طريق الالتحاق. وحددت الوزارة 23 من أكتوبر آخر أجل لتقديم الترشحات على أن يتم فتح المناظرة يوم 23 من شهر نوفمبر. أعلنت وزارات التربية والأسرة وشؤون الدينية عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية، وذلك بداية من منتصف يوم غد الأربعاء على الموقع viscolaire.education.tn. سجل قائم القروض البنكية غير المهنية الممنوحة للأفراد من قبل القطاع البنكي تطورا بشكل طفيف خلال النصف الأول من هذه السنة، وبلغ 30,662,000,000 دينار إلى موفى شهر جوان، وذلك بزيادة ناهزت 180,000,000 دينار مقارنة بالسنة الماضية وفق بيانات صادرة عن المعهد الوطني أو عن البنك المركزي التونسي. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين ومربي الماشية والبحارة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد ظهر الخميس القادم، وما قد يرافقها من رياح قوية واضطراب في البحر وأمطار رعدية وأحيانا غزيرة. وهذه الدعوة تأتي وفق بلاغ للوزارة على إثر نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي تفيد بأن الوضع الجوي سيكون ملائما من بداية ظهر الخميس لنزول أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال تتراوح أعلى كمياتها عامة بين 30 و50 ملم قبل أن تشمل محليا الوسط الشرقي آخر النهار وأثناء الليل مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.net.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء. نجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، مرحبا أهلا وسهلا بكم. الجزء الثاني بعد قليل، ركن أصل الحكاية، وفي أصل الحكاية لهذه الليلة سنتحدث عن الأمثال الشعبية الساخرة والمضحكة، ولكن قبل ذلك ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام
0: وقراءة في مقال اليوم يتعلق بالتعلم والتعليم عبر اللعب كوسيلة لتطوير المهارات السلوكية، ونحن على أبواب العودة المدرسية والجامعية. دكتور فؤاد النفطي، مساء الخير.
2: خير أخي الأسعد، مرحبا بك وبجميع المستمعين.
0: إذن منذ البداية، التعليم عبر اللعب وسيلة لتطوير المهارات السلوكية.
2: إذن هذا المقال الذي يتمحور عنوانه حول علاقة اللعب بالتعلم باللعب، صدر في المجلة العالمية لبيداغوجيا التعلم صيف 2025 للكاتب أو الباحث أوليفييه شايبي. يبدأ صاحب المقال مقاله بالقول إن اللعبة التربوية تمثل تناقضا، أو العبارة اللعبة التربوية تمثل تناقضا لفظيا، أنوكزيمور يعني بالفرنسية. فكيف الجمع بين اللعب الذي يحيل على عدم الجدية وبين التربية التي تقترن بالجدية والصرامة؟
0: صحيح.
2: هكذا. لكن يشير إلى أن التجارب والأبحاث أثبتت أن اللعب والتعلم لا يتنافران، بل على العكس هما في علاقة جدلية.
0: علموا أبناءكم وهم يلعبون.
2: قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. ورغم صعوبة تعريف اللعب، يقول الباحث، إلا أنه يمكن تقسيمه إلى مستويات ثلاثة: اللعب الترفيهي، واللعب التربوي، واللعب التعليمي. ثم يفصل في هذه المستويات الثلاث، فيقول مثلا أنه اللعب الترفيهي يمتاز بطابعه الحر غير الإنتاجي، ولو أني أنا شخصيا لا أوافق على كلمة غير الإنتاجي. لأن اللعب يعني في آخر المطاف أقل ما يمكن أن يحرزه الإنسان من اللعب هو ربما المتعة، وهذا جانب نفسي يعني،
0: وهذا
2: وربما أيضا بدني يعني حركة وصحي وهذا. لكن هنا ربما هو يقصد غير إنتاجي على مستوى المعرفة ربما. لكنه يساعد في تنمية الفرد من الناحية النفسية والاجتماعية. مثلا لعب الورق يعني هو مجرد تسلية، قد لا ينتج معرفة ما، ولكنه مجرد تسلية ربما للتنفس أو هذا.
0: روحوا على النفوس ساعة بعد ساعة، فإن ساعة النفوس بعد. إذا كلت عميت.
2: واللعب التربوي هنا يقول أنه هو فيه تركيز على واجب التعلم والمعرفة، وله بعد آلي وتقييمي، وأقل هذه الأبعاد هي المتعة يعني في هذه اللعبة. لكن على مستوى اللعبة التربوية يعني هنالك مقاصد ربما ننشدها، من بينها تعلم الصبر. نحت يعني مسألة الصبر لدى المتعلم، أن يلعب دون غش أو غضب، هذه أيضا قيمة أخرى، قيمة أخرى يمكن أن تفيدنا في اللعبة التربوية. ثم اتخاذ القرار، خاصة فيما يسمى بليجود استراتيجي، مثلا مثال الشطرنج هو لعبة استراتيجية.
0: صحيح.
2: يجب أن يعرف يعني متى يتخذ القرار، كل حركة يعني بحساب كما يقال. يحسن أيضا اللعبة التربوية، تحسن التركيز، الكونسنتراسيون، التركيز. يتعلم الإنسان أنه يعني طالما أنه هو في لعبة، دونك هنالك ما يسمى بالرهان، هنالك الربح والخسارة وكذا، فالتركيز مهم لكي يربح، ويتعلم التركيز من خلال هذه الضرورة يعني التي فرضتها اللعبة. أيضا احترام من القيم التي معناها ربما تتعلق باللعبة التربوية واحترام دور الشخص في المجموعة. نحن نحتاج إلى هذه القيمة خاصة في مجتمعاتنا. أن دورك يعني تأخذ دورك أنت الأول ثم الثاني ثم الثالث، لا يمكن أن تتخطى دور الآخرين. المتعة كما ذكرنا ولو أنها قد تكون أقل مقارنة بالألعاب الترفيهية، لكن هنالك متعة.
0: صحيح.
2: وختاما هي مسألة التواصل مع الآخر، لأنه يعني اللعبة ترتكز على لغة، عادة هنالك لغة وكلام يعني في اللعبة بين الأشخاص، فذلك يعود الشخص على كيفية التواصل مع الناس بطريقة يعني بالاحترام. فكما ذكرت ربما كما تفضلتما قبل قليل مسألة العقد، اللعبة فيها عقد هي
0: صحيح،
2: لكنه عقد امبليسيت يعني مخفي،
0: مخفي
2: لا نظهره بداية ولا نقول، لكن هنالك قانون لعبة يتحكم في اللعبة ويحترمه الجميع وغير ذلك. وفيما يخص اللعب التعليمي، وهنا ربما هذا اللي
0: المستوى الثالث
2: المستوى الثالث بعد الترفيهي والتربوي يأتي التعليمي، هو لعب مدروس. هذا مدروس يعني الشخص الذي يقدم اللعبة يكون قد درسها جيدا. الهدف منها هو استخراج مفهوم ان كونسبت لأول مرة مثلا. مثال ناخذ مثال مفهوم قابلية القسمة. مثال هناك لعبة تسمى مثلا سباق العشرين، لا كورس هي سباق العشرين، جربت كثيرا في العديد من الدول وكذا. يقول لك مثال شخصان مثلا يلعبان، واحد منهم يقترح عددا أولا، وشكون يوصل يعني من يصل إلى العدد 20، علما وأن القانون هو تضيف مرة، تضيف إما واحد أو اثنين أو ثلاث، لك الحق في أن تضيف واحد أو اثنين أو ثلاث. يعني أنا مثلا أقترح أن أبدأ، مثال أبدأ بواحد، أنت مثلا تضيف اثنين تقول لي ثلاث،
0: صحيح،
2: ونشوف شكون يوصل للعدد 20. هنا هذه اللعبة ولو أنها تضبعنا ظاهرها لعبة ولكن باطنها رياضيات.
0: صحيح.
2: يعني في الأخير هنالك استراتيجي غانيان، يعني تسمى يعني استراتيجي الرابحة، هو الذي يختار مضاعفات أربعة.
0: صحيح.
2: لماذا أربعة؟ لأنه إذا وصلنا واحد واثنين وثلاثة، اللي من بعد ثلاثة يجي أربعة، ف اللي يعطي اللي يصل الذي يصل الى مضاعف 4 مثلا نوصل في الاخير 16، بعرف انه هو رابح في الاخير، سيصل الى 20. يعني بدايه يكون لو تاتونمون، يعني ال تاتونمون، يعني لم اجد الكلمه بالعربيه، ربما يعني على عواهنها، يختاروا العدد على عواهنها هكذا اختيار عشوائي،
0: يعني عشوائيا
2: ولكن يعني في الجولة الأولى والثانية ثم الثالثة ربما يكتشف أنه هنالك طريقة يجب أن أصل إلى تلك الطريقة التي توصلني للربح للعشرين، فوهو يفكر في تلك الطريقة فتأتي أو يأتي إلى ذهني مفهوم قابلية القسمة على أربعة. وبالتالي نكون قد أخرجنا هذا المفهوم من خلال لعبة.
0: صحيح.
2: أيضا هنالك ألعاب مثلا في اللغة، في اللغة أنت أكيد يعني، وهذا خاصة في الفضاءات التلمذية وكذا، هنالك اللعبة مثلا يعطيك كلمة، مثلا نقول لك قال، وأنت تعطيني الكلمة التي تبدأ بالحرف الأخير من كلمتي قال، دونك إذن تعطي كلمة تبدأ
0: بحرف اللام.
2: وهكذا، أو أحيانا إذا طورنا هذه اللعبة تصبح بيت شعر. يعني تعطيني هكا بيت ينتهي بالراء، وأنا يجب أن أتيك ببيت يبدأ بالراء. وهنا تصبح يعني تفعيل المخزون المعرفي للإنسان في شكل لعبة، ولكنه يستعمل يعني المخزون على مستوى اللغة، المفردات، معرفة المفردات، خصوصا بالنسبة للأطفال مثلا يجب أن يكون مجموعة من المفردات لكي تسهل له استعمال الجمل فيما بعد.
0: صحيح. أولا نعملوا احنا نعملوا اختبار، يعني هنا بيت شعر ونقف عليه نكملوا، يلا يلا نعطيك، يلا مكر مفر مقبل مدبر مع انكج المود صخرا حطه السيل من علي. حرف اللام.
2: لام. ربما اللام
0: ليت هند ليت هند انجزتنا ما تعد وما تقول مما تجد. يلا حرف الدال يلا
2: دال ورثني
0: طيب شكرا لك دكتور فؤاد النفطي. جميل جدا. خليني نحب نتفاعل معك خاصه في الجانب هذا. وعجبني جدا انه المقال يعني التعليم، وخاصه احنا الاسبوع القادم 15 من سبتمبر يعني تفتح المؤسسات التربوية أبوابها لاستقبال أبنائنا التلاميذ، وأيضا فتحية ليهم وتحية لكل الإداريين والمعلمين والمربين وأيضا الأولياء. ماذا بينا أن نحكي شوية أنه راو التعليم مهم جدا، راو اللعب، وخاصة نوجهه لهنا خطابنا نوجهه للأولياء وحتى للمربين والمؤسسات التربوية. راو أنك تعمل مثلا قاعة رياضة داخل المدرسة، أو تكون هناك أنشطة ثقافية ترفيهية داخل المدرسة وداخل المعهد، مهمة جدا. أو منذ قليل يعني المستويات التعلم، يعني المستويات اللعب، يعني هي اللعب عنده مستويات، ولكن كل مستوى راهو يساهم في تطوير المهارات السلوكية ويساعد التلميذ على توسيع دائرة المعلومات وعلى أنه يتعامل مع المعرفة ومع العلوم. نقولوا احنا خلينا نقول برحابة صدر تكون أوسع بكثير من تلميذك يضيق صدره وتلقاها متغشش وإلا منرفز وإلا كذا. عكس تماما، اللعب راه فيه ترويح عن النفس، ولكن ايضا يعطي او يمنح التلميذ استعدادات ما قبليه لتقبل العلوم والمعارف فيما بعد. وديننا الاسلامي ايضا مثل ما ذكرنا منذ قليل بعض الاحاديث النبويه للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يعني علمنا كيفاش انه نعلم اولادنا ونحن قاعدين نلعب معه.
2: هو المتعلم هو مو بشر ولا
0: صحيح.
2: البشر له مفاتيحه.
0: نعم.
2: ومن اهم المفاتيح هو أكل لحظات السعادة اللي يعيشها الإنسان. فالإنسان إذا وجد نفسه في بيئة يتكلم فيها بدون يعني دون ضغط، ويخطئ فيها ويصيب دون أن يتنمر عليه وكذا،
0: صحيح.
2: فهذا هي انطلاقة، هذا مفتاح انطلاقة إلى إلى ما سيأتي بعده،
0: صحيح.
2: وأنت تبني على الذي بعده. هذيك التهيئة النفسية لابد منها.
0: صحيح.
2: وأنا في إطار بحثي عن هذا الموضوع يعني وجدت مقالات علمية يعني في مجلات محكمة وعالمية تتحدث عن التعلم باللعب في الجامعات. في الجامعات، مش في
0: مع طلبة يعني. مع طلبة يعني. نعم.
2: ويعني فقط إضافة، تذكر ألعابنا، الألعاب الطفولة، الألعاب الشعبية هذه. هذيك الألعاب الشعبية فيها ميزة، يعني كان كل موسم معناه موسم مواسم. مثلا لعبة الكوجات هذيك يعني الكوجات تعلم التركيز هذيك. أنا أتذكر أنه في ثم أشخاص كان عندهم تركيز يعني جيد جدا لمن يضرب
0: عن بعد، يعني عن بعد
2: رماية.
0: عن بعد صحيح،
2: لأنه يعرف في الرماية. وكذلك مثلا ألعاب البنات، يعني كان ثم لعبة اسمها مارياج، كان يستعملوا البنات يستعملوا فقرات الجمل، العظام هذيك ياخذوهم عند الجزار وينظفوها وكذا ويدهنوها بالدهن وكذا ويلعبوا بها البنات. زاد فيها تركيز، يعني ترمي الحجرة فوق ثم تلتقط تلك الفقرات بأصابعها ودون قبل أن تسقط الوحدة. فهذا يعني هذيك الألعاب الشعبية ثبت أنها بالحق تنتج إنسانا إلى حد ما عنده نوع من المهارات الحركية والتركيز.
0: واضح. شكرا.
2: وهناك ألعاب أخرى مثل العدد المضمر مثلا، أو المضمر عند العرب وغير ذلك، والتعمية
0: واضح. شكرا لك دكتور فؤاد النفطي. إذن مقال التعليم عبر اللعب وسيلة لتطوير المهارات السلوكية، تحية ليك، ونجد تحياتنا لكل الفاعلين في المنظومة التربوية، وإن شاء الله موسم دراسي وجامعي ناجح للجميع.

0: هكذا قال الشاعر أحمد شوقي في أبياته الشهيرة في فضل المعلم والتعليم. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. من العلم والتعلم إلى أصل الحكاية.
1: أصل الحكاية. أصل الحكاية.
0: أصل الحكاية، هذه الفقرة قدمناها على امتداد البرمجة الصيفية. كل مرة نأخذ مثل عربي مأثور ونبحث عن قصة هذا المثل وبدايته. لكن اليوم باعتبار أنه هي الحصة الأخيرة من عندما يأتي المساء، خيرنا أنه ركن أصل الحكاية يكون أشمل وأعم، فتخيرنا أن نتحدث عن الأمثال الشعبية الساخرة والمضحكة. أكثر التفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. مساء الخير أستاذة مروة.
2: مساء الخير سلتعد. مساء الخير مستمعينا الأعزاء على أثير إذاعة المنشفية.
0: إذن اليوم سنتحدث في مجموعة من الأمثال الشعبية التونسية والعربية الطريفة والساخرة والتي تعكس فكاهة المواطن العربي.
2: نعم، حديثنا اليوم كما ذكرت سلتعد عن شيء نردده كثيرا في حياتنا اليومية.
0: نعم،
2: قد يجعلنا نضحك أحيانا، لكننا إذا تأملناه وجدنا وراءه حكمة وتجربة طويلة.
0: صحيح،
2: إنها الأمثال الشعبية الطريفة والمضحكة.
0: نعم،
2: الكوميديا الساخرة.
0: صحيح،
2: فالأمثال هي ليست مجرد كلمات متوارثة، هي خلاصة تجارب الناس، صاغوها بطريقة سهلة قصيرة وأحيانا ساخرة.
0: نعم،
2: حتى تبقى في الذاكرة. من الأمثال الطريفة التي نقولها في حياتنا اليومية الاستحو ماتو، وهو مثلا يقال عندما يتخلى الإنسان عن الحرج والخجل في موقف لا يحتمل المجاملة. وكأن المثل يقول لنا بطريقة ساخرة أحيانا الإفراط في الحياة يجعل الإنسان يخسر حقه.
0: صحيح.
2: يتقال أيضا باب النجار مخلوع، وهو من أكثر الأمثال طرافة، فنحن نتوقع أن يكون النجار أكثر الناس حرصا على باب بيته. لكن المثل يصف المفارقة، قد يتقن الإنسان عمله للآخرين لكنه يهمل شؤونه الخاصة. عندنا مثل تونسي يمزين من برا شحالك
0: من داخل.
2: يقال لمن يبدو جميلا أو مرتبا من الخارج بينما واقعه مختلف تماما.
0: صحيح، هو مثل يقال للحظ السيء عندما يبتعد الإنسان عن المراد ويحصل على عكس ما يتمنى تماما. وقت يقول المخنوقة ضحكت على المذبوحة، يا أخي المصموتة ماتت بالضحك. ولا بخصوص الحظ، يعني يقول لك البخت مايل والزهر ما عندي، اللي نزل عتفاح يطلع لي هندي. حتى الهندي.
2: ويقال أيضا اطمع في العسل يجيب النحل. لمن يطمع في المكاسب فيجد نفسه أمام المتاعب. اللي عنده حاجة يقضيها واللي ما عندوش يقول ربي يجيب. هو تعبير ساخر عن اختلاف الناس في الإمكانات والظروف. قالوا له شي تحب، قال لهم نحب حاجة ما نعرفهاش. يقال عن الشخص الذي لا يعرف ماذا يريد لكنه يعرف فقط أنه يريد شيئا.
0: العزوزة هزها الواد وهي تدخل العنصابة. يضرب لمن كان مثلا في ورطة أو في كارثة حقيقية، ومع ذلك يبرر يعني ويتفائل التفاؤل أعمى، لا يتماشى مع الواقع اللي قاعد يعيش فيه.
2: نعم، واللي يحب العسل يصبر القريص النحل. الوصول إلى الأشياء الجميلة يتطلب وتحمل بعض الصعوبات. واللي يبات بلا عشاء يصبح بلا عقل. هو مثل طريف يبالغ في تصوير أثر الجوع على الإنسان.
0: صحيح،
2: خبز الدار يأكل البراني. من الأمثال التي تصف طرافة إقبال الناس على ما يصنعه الآخرون. بينما قد لا يقدر أهل البيت قيمته. اللي ما يعرفش يقول عدس. يقال عندما يعجز شخص عن فهم أمر أو تفسيره فيطلق حكما عشوائيا. اللي تحسبه موسى يطلع فرعون.
0: يقول لك زاد ذكر فما مثل شعبي تونسي يعجبني جدا، يقول لك الجيل هذا فاتني والجيل الآخر فتو، لا ربحت من رأس المال ولا ربحت من فايدته.
2: وتقال عندما يخيب ظننا بشخص ظننا فيه خيرا فنكتشف أن حقيقته مختلفة عما توقعناه.
0: وما أكثر هذه الخيبات يا أخت مر، وما أكثر هذه الخيبات التي نعيشها في هذا الزمن. يلا ربي يهديك.
2: يوميا وشد صحيح تلقى الريح، تستخدم أحيانا بشكل آخر للدلالة على التشبث بأمر لا يستحق كل ذلك العناء. والقائمة تطور والأمثال تطور.
0: أعطيني المثل اللي حكيته بكري، قلت لي أنه تتفائل فيه خير ويطلع غير ذلك، شنو المثل؟
2: إنه هو تحسب موسى صلاح فرعون.
0: هي في خيبة الظن. خيبة الظن
2: أحلى مثل خيبة الظن اللي تحسب موسى صلاح فرعون.
0: طيب أستاذة مروة، الأكيد أنه هذه الأمثال الشعبية وهذه المأثورات الشعبية هي تعتبر بمثابة الكنوز الإنسانية التي ينبغي أن نحافظ عليها وأن نثمنها وأن نقوم بترويجها، لأن بالفعل هي تختزل يعني حكم مأثورة، يعني وهذه الحكم مثلما رأينا ذلك على امتداد حصة أصل الحكاية، هي حكم تختزل يعني تجارب إنسانية معيشة يعني تاريخية ثابتة.
2: بالتأكيد، وشقك الرئيسي في نفع يمكن أن تختزل أصلا حتى في كتيب وينشر، لما لا، وتفسر. لأن هذه التجارب هي عصارة السلف للخلف.
0: صحيح.
2: هي نحن أيضا ستكون لنا تجارب، ستكون لنا مواقف. مواقف تعلمناها من فشلنا، من خيباتنا، من تجاربنا في الحياة. هذه التجارب سنورثها في حكايات قصيرة، في حكايات طريفة، في حكايات قد تحمل الحزن، تحمل السعادة، تحمل الخيبات. لكن نحن بحاجة إلى هذا الإرث الثقافي نورثه للآخر، لأنه عصارة تجاربنا ومستقبل أبنائنا، لأن فيه نصحا وإرشادا لجيل سيخلفنا.
0: صحيح. فيه أيضا استخلاص لمجموعة من العبر، يعني من تجارب إنسانية تراكمت فأنتجت يعني منتجات تراثية قولية، نسميها تراثية قولية لا مادية. أيضا ملاحظة أخرى يمكن أن سوقها أستاذة مروة، أنه لاحظوا يعني بساطة الأمثال الشعبية، رغم بساطتها باعتبارها هي تعبير عفوي،
2: يسهل حفظها،
0: تعبير عفوي يعني تختزل إما موقف أو حدث أو واقعة معينة، ولكنها يعني تصاغ في تراكيب لغوية موجزة ومكثفة أيضا بلاغية.
2: نعم متينة، ويسهل حفظها.
0: نعم.
2: عند البسيط وعند المثقف تكون سهلة الحفظ. ويتوارثها جيل عن جيل.
0: واضح. شكرا لك،
2: جميل فيها.
0: شكرا لك، تحية لك. لما لا، يعني الأكيد هناك من اهتم يعني بإصدار يعني مجموعة من الكتب، وهناك أيضا أطروحات أعتقد تحدثت عن الأمثال الشعبية، عن هذه الأجناس التعبيرية الموجزة أيضا والمكثفة. شكرا جزيلا أستاذة مروة بن عبد الجليل، تحية لك، إن شاء الله نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة. شكرا، إلى اللقاء. سهرة طيبة. مع السلامة.
2: إلى اللقاء.
0: هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من برنامج عندما يأتي المساء. نذكر أصدقائنا المستمعين أن حصة اليوم كانت هي الحصة الختامية، على اعتبار أنه بداية من الاثنين القادم إذاعة المنستير تطلق الشبكة البرامجية الجديدة خريف شتاء 2026-2027 يوم الثلاثاء. سألتقيكم في نفس التوقيت يوم الثلاثاء من 8 إلى 10 مساء في برنامج جديد بعنوان الضفة الأخرى. أرجو مسبقا أن ينال رضاكم واستحسانكم. أجمل تحيات فريق العمل عندما يأتي المساء، تحية لي زميلي حمدي لحول في إخراج الحصة، تقنيا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العيري. أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم. سهرة طيبة، دمتم بخير، في أمان الله.

0: إشبيكا لعلى إشراردة عالموجة 97.3
1: 97.3 سمر سمر ومؤانسة ومؤانسة سهرات إذاعة المنستير سمر ومؤانسة يومياً تجمعنا فضاءات للبوح شعر أدب فن وموسيقى
2: فن موسيقى
1: والكل أذواقكم
2: محطة
1: من محطات السهر
2: عناوين
1: تحل السهرية في إذاعة المنستير
3: العاشرة ليلاً من إذاعة المنستير أهلا بكم في نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين انطلاق أشغال حماية الشريط الساحلي بمنطقة سيدي عبد الحميد بمدينة سوسة بكلفة تقدر ب7 ملايين دينار الحماية المدنية تقدم حصيلة تدخلاتها خلال الصيف وتؤكد أنه كان فصلا استثنائي من حيث عدد الحرائق المسجلة وكالة فيتش تبقي على التصنيف السيادي لتونس عند درجة بسلبي مع أفاق مستقرة أهلا بكم من جديد يتواصل تنفيذ الأشغال التكميلية لحماية الشريط الساحلي بسوسة الشمالية من الانجراف البحري باعتمادات قدرت ب 3.5 مليون دينار كما انطلقت أشغال حماية الشريط الساحلي بمنطقة سيدي عبد الحميد بكلفة تقدر ب7 ملايين دينار وهي أشغال تندرج في إطار مشروع حماية الشريط الساحلي بكل من سوسة والمنستير بلال الخالقي رئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والتفاصيل
4: الوكالة بصدد القيام بأشغال تكميلية لحماية الشريط الساحلي لسوسة الشمالية من انجراف البحري قبالة نزلي طلاسة وقصر الشرق بسوسة كما أعطت إشارة انطلاق حماية منطقة سيدي عبد الحميد التي تندرج في إطار مشروع حماية سوسة والمستير من جنوب ميناء التجاري بسوسة إلى غاية شاطئ القرعية والأشغال نتاعنا احنا بتبعنا في ولاية سوسة تشمل منطقة سيدي عبد الحميد بتبيع كانت المقاولة في الموسم الصيفي معناها حبسة الأشغال دونك استأنف العملية هذه نتاع أشغال الحماية الأشغال التكميلية دي نتاع سوسة وسوسة الشمالية كلفتها تقارب 7 مليون دينار والأشغال الحماية بمنطقة سيدي عبد الحميد في حدود 3.5 مليون دينار
3: ويشار إلى أنه ينتظر انطلاق أشغال حماية الشريط الساحلي من الجراف البحري بالقرعية من مدينة المنستير خلال شهر أكتوبر القادم وهو مشروع يندرج في إطار الحرص على المحافظة على الواجهة البحرية وتثمينها والحد من تداعيات الانجراف البحري وتعزيز قدرة المناطق الساحلية على الصمود أمام التغيرات المناخية والتقلبات والمخاطر الطبيعية أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري تسجيل أرقام قياسية في عدد تدخلات وحدات الحماية المدنية خلال هذه الصيفة وأضاف خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم وخصصت لتقديم حصيلة جهود الحماية المدنية في الفترة الماضية أنه تم تسجيل 66,484 تدخل من غرة جوان إلى 6 سبتمبر 2026 بزيادة بلغت 17% مقارنة عن بذات الفترة من السنة الماضية كما أكد المشري إخماد جميع حرائق الغابات بالشمال الغربي باستثناء حريق بارغو الذي لا يزال في مرحلة التبريد وقال إنه لا يشكل خطرا حاليا
5: كان صيف استثنائي على مستوى وطني تسجيل معدلات قياسية في درجات الحرارة وصلت حتى 12 درجة في على المعدل كيف النشاط العملياتي للحماية المدنية سجلنا أرقام استثنائية من حيث عدد التدخلات نتاعنا الحمد لله ومتوقعين توا أنه باش تكون فصل الخريف باش ندخلوا على أمطار وإن شاء الله تكون أمطار خير الديوان الوطني للحماية المدنية في الموجة الأولى خاصة في أواخر شهر جويلية وصلنا لعتبة 1000 تدخل يوميا اللي هو رقم قياسي لم يتم تسجيله سابقا في الديوان الوطني للحماية المدنية نظرا لارتفاع درجة الحرارة خاصة في مجال الحرائق، كيف كيف زاد في مجال الإسعاف اللي الحرارة تأثر بصفة كبيرة على المواطنين وخاصة من كبار السن. ولكن إجمالا إلى حدود الساعة ونطمن الناس الكل اللي الديوان الوطني للحماية المدنية بمساهمة جميع الهياكل المداخلة تم إخماد جميع حرائق الغابات اللي كانت متواجدة على مناطق الشمال الغربي. إلى حدود الساعة معنا حتى حريق مندلع ما عدا حريق برقو في مرحلة تبريد وفي مراحله الأخيرة اللي ما عادش يشكل حتى خطر حاليا. الحالة العامة في البلاد التونسية هي وضعية مطمئنة جدا.
3: خلال زيارة عمل أداها اليوم إلى ولاية بنزرت، أكد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإنجاح العودة المدرسية، وأكد توفر أغلب الكتب بالمكتبات، وأشار إلى قرب انتهاء عمليات ترسيم التلاميذ عبر المنظومة الجديدة، وأضاف بأن عملية خلاص المعاليم الدراسية عن بعد سجلت نسبة أقبال غير مسبوقة.
6: نود أن تكون عودة طبيعية وهادئة ومقبولة في المجمل، حتى إذا كان ثم بعض الإشكاليات نتدخل بكل نجاعة وبكل سرعة لحل كل الإشكاليات ولتذليل كل الصعوبات. عملية الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة اليوم تقريبا على مشارف نهاية عملية التسجيل، استكملت جداول الأوقات تقريبا في لمساتها الأخيرة في أغلب المؤسسات التربوية. عملية الخلاص بالطريقة الجديدة أيضا وصلت نسب منقطعة النظير يعني في الحدود القصوى. مسألة الكتب أغلب العناوين متوفرة في المكتبات باستثناء عنوان أو اثنين أو ثلاثة تقريبا في مستويات مختلفة، منها مستوى السنة الثالثة ابتدائي سيكتمل بيوم الغد ويكون في المكتبات جميعا وفي فروعنا الجهوية إن شاء الله.
3: أعلنت وزارات التربية والأسرة والشؤون الدينية في بلاغ مشترك اليوم عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027، وذلك بداية من يوم غد الأربعاء انطلاقا من منتصف النهار. وأوضح البيان أن الأطفال المعنيين هم من مواليد سنة 21 و2000 ويهم التسجيل في المدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال وبالكتاتيب، وتتم عملية التسجيل عبر الرابط viscolaire.education.tn. إلى شأن اقتصادي، أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لتونس طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة بي سلبي مع آفاق مستقرة. الوكالة أوضحت في تقرير لها أن هذا التصنيف يعكس تمتع تونس باقتصاد متنوع ومؤشرات تنمية بشرية مرتفعة مقارنة بنظرائها إلى جانب مرونة موقفها الخارجي، وأضافت أن هذه العوامل الإيجابية تقابلها مستويات مرتفعة من الدين الحكومي وعجز مالي متزايد، فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية بسبب كلفة الدعم. وبيّنت الوكالة أن عجز الميزانية سيتسع ليبلغ 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة نتيجة ارتفاع كلفة دعم المحروقات، متوقعة أن يرتفع الدين الحكومي بشكل طفيف ليصل إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه السنة، رغم نمو عائدات تصدير زيت الزيتون وأداء قطاع الخدمات قبل أن يتقلص إلى أقل من 2.5% خلال سنتي 2027-2028. في أخبار الرياضة، أكد معز المستيري العضو الجامعي المسؤول الأول عن المنتخب التونسي لكرة القدم أن المساعي مستمرة من أجل ملاقاة منتخب مالي وديا يوم السبت 3 أكتوبر القادم في ملاعب سوسة أو المنستير أو صفاقس ضمن التحضيرات التي يجريها المنتخب للرهانات القادمة. ومن جهة أخرى، أفاد معز المسيري بأن المفاوضات متواصلة مع الاتحاد الموريتاني لكرة القدم من أجل برمجة مباراة ودية بين المنتخبين يوم 6 أكتوبر المقبل، وأوضح أن الجانب الموريتاني تقدم بطلبات مالية مرتفعة لخوض اللقاء، وهو ما جعل المشاورات تأخذ بعض الوقت للوصول إلى صيغة توافقية، وذلك بعد صرف النظر عن فرضية مواجهة البنين. وأشار المستيري إلى أنه من المنتظر أن يدخل المنتخب التونسي في تربص تحضيري يوم 20 سبتمبر الجاري استعدادا للقاء الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 الذي سيجمع منتخب تونس بالمنتخب الأوغندي يوم 24 من سبتمبر انطلاقا من الساعة 8 ليلا بملعب رادس، ثم المباراة أمام منتخب بوتسوانا يوم 28 من نفس الشهر لحساب الجولة الثانية من التصفيات القارية. إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. انطلاق أشغال حماية الشريط الساحلي بمنطقة سيدي عبد الحميد بمدينة سوسة بكلفة تقدر ب7 ملايين دينار. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: مع شكر السكلي.
1: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج سمر مع النغم. اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، الموافق للسادس والعشرين من ربيع الأول 1448 هجرية، آخر حصة في هذه البرمجة الصيفية مع هذه المنوعة ومع هذا البرنامج سمر مع النغم. نعود بإذن الله الأسبوع القادم كان حياتنا القدرة مع أجواءنا الخريفية الشتوية مع برنامج حنين وذكريات المستمعين، وبطبيعة كما تعودت بينا منذ سنوات مع هذا الموعد الإذاعي. على كل، حصتنا الليلة باش يكون موضوعها النسيان أو التناسي، تنحكي بعد شوية ونفسر الموضوع. قبل ذلك حبيت نحيي زملائي اللي رافقوني في هذا الموعد الإذاعي، حمدي لحول مرحبا به من جديد معنا في الحصة، كذلك صديقنا منير بعطي في التنسيق. قلت حصتنا موضوعها النسيان أو التناسي، تعرفوا أنه تمر الأيام والشهور والسنين محملة بالأحداث، أحداث سعيدة أو تعيسة في بعض الأحيان، ومهما كانت الأحداث فالحياة تستمر لأجل غير مسمى. كل منا يتعرض للبلاء أو الابتلاء، تتكاثر الهموم أحيانا، نصل إلى قمة الحزن، نغوص في أعماق النفس، يسيطر علينا شعور بأن مصابنا لا يخطر على بال ولا يمر به أحد غيرنا. موجود يعني الحكاية دي، ساعات الإنسان يقول عفنا فاكم الله المشكلة اللي عندي ولا المصيبة اللي عندي ما عند حد. يضيع الحزن بعد فترة وتأتي فترات سعادة، فعندما نتذكر وقتها حزننا الماضي يعد ذكرى، يمكن أن نهتز قليلا أو نتذكر ما ألم بنا سابقا فنحزن، ولكن تكون لحظات نعبر خلالها وتمر وتستمر الحياة، هذه نعمة النسيان. ومن النسيان ما يكون نقمة، يعني بالنسبة للمعلومات والمعارف ساعات الإنسان ينسى وتكون نقمة، يعني خاصة اللي ينسى معلومات في الامتحان حاجته بها ولا في مناسبة معينة. ويمكن الحديث عن التناسي أو النسيان المتعمد، تلقى العديد من الناس يتناسى يعني أمور كثيرة وقد تكون في غالبها هامة، ونتعمد الهروب بعيدا بحجة النسيان. هنا لن نحل الأمر الذي نهرب منه، بل بين النسيان والتناسي شعرة كالتي بين العبقرية والجنون. يعني ساعات الإنسان يغم روحه غمان، يحب يتناسى أمر معين لكن يستحيل، خاطر يصطنع النسيان. على كل حال، النسياء فعل غير إرادي والتناسي أمر مقصود وإرادي، هذا الفرق بين النسيان والتناسي. تنحكيه شوية بعد مع السادة المسلمين، لكن قبل ذلك حبيت نذكر بالمناعش الواقع. ديما نعطي كلمة على الواقع اللي نعيشوه من وحي الواقع، مازال شوية الازدحام على الماء الصالح للشرب، يعني قوارير المياه، ولو أنه الأزمة ماشية نحو الانفراج مع العديد من المختصين في هذا المجال. الحقيقة يلزم المواطن يكون واعي. أنا أكد لكم أنه ممكن اللهفة مازالت شوية بالنسبة للمواطنين، لكنه كان نرجع للنسق العادي بالنسبة يعني الإقبال على المياه، ممكن الأمور ترجع في أسرع وقت إلى ما كانت عليه في السابق. أنا مع بعض الناس المختصين والناس اللي في المجال هذا، أقول على حبيت نحيي صديقنا خليل من خنيس، هو مزود الحقيقة الماء هذا، يعني علبات المياه، والحقيقة يقول أول محل بارك الله فيه قاعد يوفر للعديد من المواطنين بعدل. والحقيقة ليش أقول بعدل؟ لأنه مهما كانت يعني صفة السيد اللي يحب يعني يقتني المياه، لا يقول له مثلا خلي لغيرك، خلي للناس المستحقين، ما ترغبش، كل واحد يلزم يعني هنقول نعطيه حقه. علاش أنت بالذات تاخذ كمية كبيرة وغيرك ما يلحقش؟ يعطي صحة على محل أخونا خليل، قائم بالواجب، مشكور جدا وربي يوفقه إن شاء الله. كذلك حبيت تحية للسيد جمال يعني من المحبش نذكر ألقابما هنا باش يعرفوا فقط من الإدارة الجوية للتجارة بالمنسية الأخير قاعد يبذل في مجهود كبير كبير ياسر لتوفير المياه في ولاية المنسية. المشكور شي جمال يعطيك صحة يعني على الحرص هذا اللي قاعد تقوم به والإصرار، ورب يكون في العون وإن شاء الله في ميزان حسناتك أولا بطبيعة وبالذات لأنك تخدم قاعد في المجتمع وتخدم في الناس بطبيعة، هذا واجبنا الكل وواجبك واجبنا، لكن بالرغم ذلك الحقيقة قاعد تجتهد وقاعد يعني توفر في مجهودات كبيرة ياسر لنقول توفير المياه للمحتاجين وللمواطنين بشكل عام. تحية للجميع، فقط نقول راو نقصوا شوية من اللهفة لأنه إن شاء الله بشوية بشوية نرجعوا للنسق العادي بطبيعة متاع تزويد المياه المعدنية. باش نرجع لموضوعنا النسيان والتناسي، كما قلت النسيان، وفما ناس يعني ميحبوش ينساو ساعات، ميحبش يعني تصير عليه أحداث ولا ميحبش ينسى الحد، صعيب النسيان بتاعه. فما شكون بالعكس يعني تلقاه ينسى فيسع، فما شكون ينسى الأصحاب، فما يكون ينسى العلاقات، فما شكون يعني أقل حاجة تصير مشكلة مع صديق أو سوء تفاهم ينساه تماما أو يتناساه بالأحرى. على كل حال عنا ما نحكيه في هذا الموضوع في سهرة الليلة مع سمر مع النغم، وهذا النغم الأول حقيقة أنغامنا الكل عنده علاقة بالنسيان، وإن شاء الله بعد شوية نذكر بعض الأغاني الأخرى مع السادة المستمعين.

وهبتك وداني وبقيت ملك ايديك ضماتك في حناني وهبتك وداني طماتك في حناني وهبتك

0: نواصل سمر معنا غم على موجة إذاعة الليمون السير. كما قلت منذ حين موضوع حصتنا الليلة النسيان أو التناسي. يعني نجم خطر التناسي يعني الإنسان يصطنع النسيان، والنسيان يعني فعل غير إرادي، حاجة يعني فوق طاقة الإنسان. على كل حال هذا هو موضوعنا، وباش نستقبل مكالمات السادة المستمعين كالعادة باش يشاركونا بطبيعة الحوار في الحصة، وننطلق على بركة الله مع المكالمة التي في الأولى. ألو مساء الخير. ألو ألو مرحبا بك، من معنا على الخط؟
1: ألو
0: أسلامة، مرحبا بك. مرحبا
1: وبيك عايش خويا، شكري.
0: فكرني في الاسم.
1: زمردة محمد.
0: أهلا بزمردة، شنحوالك يا زمردة؟ بس عليك
1: مع
0: صوت لباس. الحمد لله
1: الحمد لله
0: إن شاء الله لباس. معك ربي يا زمردة.
1: أمين يا رب. عايشك عايش خويا.
0: هيا أختي زمردة، احنا فرحانين ياسر بالمشاركة متاعك.
1: عايشك والله ديما في الاستماع.
0: مرحبا بيك.
1: أما تعرفت الوعكة صحية
0: إن شاء الله. معك ربي إن شاء الله. معك ربي معك ربي معك ربي.
1: عايش
0: ربي يفرج عليك وعلى كل الأحبة. تفضل قلتلي.
1: أمين يا رب. اليوم البرنامج كلمة النسيان مستني برش
0: عليه.
1: أنا نقول لو كان النسيان وطنا لشددنا إليه الرحلة
0: هك. ولونه سمحني نسيان، تعرف زمردة نسيان حاجة يعني ما نعش ربي، هي نعمة من نعم كي الإنسان ينسى، يعني خنقول الأوقات الصعبة والعصيبة، وينسى يعني يعني الحاجات اللي تحزنه واللي تقلقوا. في بعض الأحيان فما شكون نسيان متاعه يعني مش سهل، فما شكون بسرعة يتأقلم وينسى، فما شكون لا يعني يعني خنقول ما مش في سفيسة يعني ينسى الأحداث المؤلمة للأسف. هذا يعني فما وفما، فما ناس هكاكة وفما ناس غير ذلك. وانتي وسبحان الله وانتي تركيبة النفسية متاع الإنسان، وكل واحد كيفاش ربي خلقه، وكل واحد كيفاش يعني ساعات يعني حاجة وراثية. لكن في الغالب أنه الإنسان بعد مدة يعني ينسى كل الأحداث وكل الذكريات المؤلمة، وتصبح يعني من الماضي. الماضي ساعات ناس كانوا عايشين معانا ونحبوهم ونعزوهم وكانوا قراب لينا، لكن نفقدوهم في بعض الأحيان. وتقول ساعات في الفترة ذيك وكل وقت ذاك مستحيل إنسان يعاود ينجم ينسى يعني الخبر ذاك، ولا ينسى يعني الحدث ذاك. وسبحان الله بالوقت ينسى، ألا مش نسيان يعني نسيان الكامل، مش الإنسان يعني ينسى باش ما عادش يعني يتنحى من باله الشخص ذاك، ولا لا ينسى الحزن ينقص شوية. هذا هو النسيان اللي حبيت أن نعبر عليه، يعني بالوقت يعني الإنسان يولي ينقص شوية حدة الألم وتولي كذكرى فقط. يعني هذا نسيان نعمة من عند المولى سبحانه وتعالى. يعني الإنسان وقتلا فهمتني ينسى كما قلت الأحداث المؤلمة ولا فقدان ناس عزاز عليه، واللي هذا هو النسيان اللي نجم نقوله نعمة وليس نقمة، عكس النسيان الآخر اللي ذكرته منذ حين قلت اللي ينسى المعارف وينسى المعلومات وينسى وينسى وينسى. ما نعرفش مازلت معنا زمردة من جديد. زمردة
1: أي أنا رجعت خويا قص تليفون.
0: مش مشكلة، المفيد تسمع فيه. سمعتني
1: مش مشكلة نسمع فيك سمعتك بيه.
0: تفضل.
1: احنا كيف نقوله النسية راهو مش كل حاجة تتنسي، ومش كل حاجة نجم نحطها نركنها في رف معين.
0: أي
1: خاطر فما حاجات حتى كي انت تتنساها
0: تتنساها ايه.
1: تتنساها متجوش تنساها، اما تتنساها
0: تحاول تغلب روحك يعني
1: تحاول اما تلقى روحك البلايس الكل تفكرك فيها، كل بيت كل ركن كل كلمة كل غناية كل حكاية كل لمة.
0: فهمتك. يعني
1: تحاول ما تنجمش
0: باللي تحاول ما تنجمش، لكن بالوقت ما نعرفش زمردة بالوقت يولي تنقص الحدة
1: نتاع
0: صعيب صعيب.
1: انت من نوع على عن تجربة معناها
0: انت من نوع على ما تنساش فيسا يعني
1: ما تنجمش. وكما يقول محمود درويش هناك ما يكفي من النسيان كي انسى إني وبكل ما أوتيت من نسيان أتذكرك.
0: رغم من عناء الإنسان يتقوى ويحاول يغلب روحه لا
1: ولكن... ما ينجمش ما ينجمش وصعيبة صعيبة صعيبة برشة برشة برشة.
0: بلاقي نفسي كما عشم كلثوم قلت بلاقي نفسي أفكر فيك وأنا ناسي هكاك يعني.
1: أفكر فيك وأنا ناسي
0: وأنا, وأنا, وأنا ناسي ساعات معناها ما
1: هاني قلت لك ريت ساعات رو حتى بلاصة أنت تتعدى عليها حتى تجيك الذكريات مستحيل تتمحى من المخ.
0: واضح أنت من نوع يعني
1: أنت تتظاهر
0: أنت تتنسى
1: تتظاهر أما لا ما تنساش.
0: واضح مو هذه انت فما انت ما نعرفش نوعيه معينه من الناس
1: نوعيه الانسان الوفي
0: وفي
1: راو
0: والحساس
1: مستحيل كان ينسى الحساس مستحيل كان ينسى
0: مش سهل
1: مش سهل
0: محالة إن شاء الله نتمنى لك ونرجو أنك الأحداث خاصة المؤلمة والظروف الصعبة اللي إنسان يمر بها واللي تمرت بها إن شاء الله إن شاء الله تنساها يا زمردة ولا بذكر الله تطمن القلوب الإنسان يرجع ربي وبالدعاء ويحاول
1: لو كان الإنسان ما يرجعش الربي
0: أي.
1: طوية وصدقني
0: معيشة ولي ضنك ولا يذو بالله صحيح
1: صدقني موت بطيء
0: صحيح اي الانسان ولولا
1: صدقني موت بطيء
0: مو رجاؤنا في المولى سبحانه وتعالى والانسان ديما يعني خلي روحه ونعمه بالله يخلي ايمانه كبير بالمولى ولا ييأس من رحمه الله الانسان يلزمه ما ييأسش من رحمه
1: ربنا بالله الياس مستحيل يجينا
0: بطبيعه
1: بالايمان اما
0: أما نعرف صعب نعرف صعب أما أما أما أما على الأقل الإنسان يتوجه ربي وبالدعاء والمناجاة باش يعاونوا على الناس.
1: راني نحكي لك على حاجات
0: نعرف
1: سنين
0: نعرف.
1: وسنين وسنين وما
0: فهمت, فهمت فهمت فهمت زمرد فماش أغنية معينة كيكا يعني تتناسق مع
1: أحلى أغنية أنا وتعجبني برشا في
0: ايه.
1: في الذكريات في الحنين في النسيان في كل شيء هي الأماكن كلها
0: الأماكن كلها يعني
1: مشتاقة لك
0: مشتاقة لك لكنني حالتك أنت بالذات حالتك أنت بالذات نتصور أغنية نسيانك صعب أقرب لك
1: تاع عيني شكل صعب أكيد
0: أي خطر أنت صعب عليك باش تنسى دار فيك هكا ولا
1: برشا برشا برشا صدقني ملي أنت قلت كلمة النسيان صدقني دموع على شفار يعني
0: لا بس لا بس بإذن الله إن مع العسر يسر يعني بإذن الله
1: إن مع العسر يسر أما شنو فما أوقات
0: صحيح
1: كي تتعدى عليك وتفقدك الأشخاص وتفقدك اللي كان واقف معاك وتفقد اللي كان ساندك وتفقد خايبة برش
0: نعم خايبة برش وميحس الجمرة كان اللي يعفس عليها خلو الناس بكري
1: يحس الجمرة كان اللي يعفس
0: معاك ربي إن شاء الله وإن شاء الله القادم أفضل أختي زمردة
1: تحيات لكل المستمعين ولكل من تطلع علي
0: إن شاء الله لاباس زمردة ومرحبا بك وإن شاء الله معك ربي ليتك سعيدة يا زمردة نأخذ المكالمة الهاتفية الموالية بعد أختنا زمردة من حمام الزريبة ألو مساء الخير
2: مساء النور تحية طيبة مرحبا بك
0: أختي السيدة النجاتي من القيروان واليخفى القمر مرحبا يا سيدة
2: أهلا وسهلا مرحبا بك وشكري تحية ليك تحية المنير وتحية ليك يا حمدي أهلا وسهلا ونورت إذاعة المنشدين يا حمدي
0: أطلع معرفة أخونا حمدي أختنا السيدة تبارك الله عليك أنت أنت متابعة لكل الإذاعات يعني يعني خلينا نقول العمومية ويعرفوك تبارك الله الأحبة الكل والأصدقاء أختنا السيدة صديقة كل الإذاعات وكل خلينا نقول الموظفين في مختلف الإذاعات حتى هو يبدلك التحية أخونا حمد
2: نحبه من نفس كل أبن نفس كل
0: يا سيدة
2: والله للأسف محل آخر حلقة قليلة بالحق الحقيقة أنا عجبني برشا البرنامج هذا يعني تبعت برشا برامج وتبعت برشا برامج بالحق البرنامج هذا على الأخر عجبني
0: عجبك على الأخر إن شاء الله من حنين ومن إن شاء الله في مرة أخرى نعود مو أسمع
2: ألو
0: معك السيدة نسمع فيك سيدة
2: ألو
0: تسمع فيه سيدة
2: قص شوية الصوت
0: لا لا بس لا بس نسمعوا فيك
2: لا قل ألو قص
0: أي مو ساعات الإنسان يعني خلينا نقول كيفاش قلت لي يبدل تبديل السروج فيه راحة ما عادش كي نطولوا شوية في برنامج وأنا خليوه هكا خلينا نقول بالنكهة نتاعو ثمانية حلقات ولا تسعة من عرش على كل حال
2: لا والله محلو ولا تعدى في رمش طعين
0: في رمش طعين مو الصيف ضيف وبطبيعته
2: ايه حلول لا حلول خاطر البرنامج حلول لو كان جاي البرنامج مش حلول البرنامج الحقيقه راه قلنا يا وقت نشوف.
0: هاي باهي يا سيدة كما ان شاء الله ديما تستمتع بالبرامج اللي يقدموا فيها. هاي انا خلينا نحكيوا شوي عن النسيان والتناسي.
2: ان شاء الله موفق في كل
0: البرامج. يعيشك يا سيدة.
2: النسيان ما يسيه فيه النسيان. النسيان الانسان كتبدا عنده ذكريات ذكريات تحلوه برشا، ذكريات عاشها، ذكريات مزيانه، ما ينجمش الانسان ينساها. تبقى باللي باش يحاول باللي باش تبعد الماضي، يكون ماضي جميل وماضي راهو ما يتنساش.
0: هذا ذكريات يعني الجميله.
2: الانسان يحاول باش ينساه، يلزم ينساه.
0: لا لا تحكي دعوة تعدينا الماضي الأليم شوية، يعني الحاجات المحزنة تقول يلزم ينساه.
2: اي يلزم ينساه الإنسان باش ما يقعدش ديما يتألم.
0: لكن زمرد قال صعيب يا سيدة.
2: نعم
0: زمرد قال صعيب باش ننسى.
2: اي صعيب. لا صعيب صعيب، تحية لها إن شاء الله ربي يشفيها.
0: امين يا رب.
2: صعيب باش ينسى برشا ذكريات. انا برشا ذكريات من الماضي ما نجمش ينساه الإنسان. ذكريات مع الجيران قبل حنيف الطفولة، ذكريات الطفولة، ذكريات الليسي، ذكريات الجيران، خاطر تو صعيب ما عادش معناها تلقى في الأماكن اللي زعما زعما هكا راقية ما تلقاش الجيران. الواحد كان شافك هكا صخير ما كانش ما يعرفش عليك حتى شيء. الجيران كان محلى. ذكريات
0: سيدة شنسلك سؤال يا سيدة.
2: ذكريات الإذاعة. قداش عندي ذكريات مع الإذاعة.
0: أكيد
2: المرة الأخرى قلت لهم أنيس الحرزي، قلت له يقول لك إذاعة المنسين أعرفها بالكذاب الإذاعة إذاعة الفاقس. درت فيها حواس فاقس مرة. إما الإذاعة الوطنية قلت له أني ما نعرفهاش.
0: تعرفيش بالإذاعة الوطنية؟ قلت لك الإذاعة الوطنية ما تعرفهاش. قال لي إذاعة صفاقس وإذاعة مسير. باهي خلينا نرجع شوية. أنت يا سيدك تحب تنسى شخص يعني أسائلك في فترة من فترات ولا تخالفت معاه ولأنه معناه يعني ما ريتش منه الباهي كما يقولوا، تنجم تنساه؟
2: لا ما نجمش. أنا قلت لك الحاجة المؤلمة ما نجمش نساها. ممكن نتسامح أما أحيانا اللي بدت باش تذكرني.
0: لا ما فهمتنيش.
2: تذكرني
0: اي نعرف. أما الشخص
2: أنا نحب ننسى
0: الشخص في حد ذاته يا سيدة.
2: لازم باش يتسامح معناها أما دي حاجات تذكرني. فما حاجات صارت لي أليمة وهكا مؤلمة، لكن نحاول أنا نقول سيد ربي ما يهمش والمسامح كريم وربي وصلى عند ربي. أما اللي بدت بيجيك ديك فترات اللي مت تتذكر بعدها تتذكر. وهو الإنسان يتذكر الحاجات الباهية راهو خير من اللي يتذكر الحاجات الخايبة. ماذا بينا ننساوها الحقيقة؟ ماذا بينا والإنسان ننساوها بس ما نقعدوش نتألم.
0: باهي إيه. والشخص اللي أسألك يعني تنجم تنساه، تنجم يعني معناها علاش تقطع علاقتك به وتنساه تماما إذا كان
2: ألم لي برشا؟ أي نجم إذا كان لا برشا. أما إذا كان هكا حاجة هكا لابد حتى ولو عام حتى ولو شهر حتى بون يمكن نتسامح وننسى ودي نتذكر. ربما نتذكر في حاجات باهية، ربما مثلا صارت حاجات مزيانة بيني وبينه مثلا نولي ربما ننسى. أما إذا كان حاجات جارحة جرحتني برشا وألمتني برشا وبكيتني برشا راني ما نجمش.
0: هذا بالنسبة للنسيان النوع الآخر، النسيان اللي نجم يقولوا نقمة مش نعمل. إنسان كي ينسى حاجات، ينسى معارف، ينسى معلومات، ينسى أسماء، ينسى يعني
2: خايبة ذيك وليت ننسى ساعات حاجات.
0: كنا ولينا ننسى
2: مرة ننسى كنا نقول لك المرة الأخرى نسيت سبيلة متاع الماكي قولك تقريب 4 سوايع
0: بهيشي تو
2: والله
0: فاضت الدنيا.
2: ما لقى مش البرك فيش دخلت الكوزين على على غفلة كنت دورش بجناح نقاها مرة شد نسيت قال قاز أنا ولدت خايف.
0: هذيك النسيان ما أنا مش هذي الإنسان النسيان المنبوذ يعني مش الإنسان الحاجة مش باهية. يعني الإنسان كي ينسى حاجات يعني كما كيكة تولي مش نعمة يولي بالعكس يقلق الإنسان
2: يقلق ولا ينسى ساعات حاجة معلومات ولا ينسى ساعات حاجة يعني نيميرو ساعات اللي تعطيني عبد رقم مثلا هي نقوله سهل انت هو يعلق على الناس تقول لي انت كيفاش انت ترسلتي انت كنت ستاندرديست كيفاش ترسل
0: هذاك
2: الارقام
0: هذاك النسيان الخايب اللي نقوله احنا النسيان ما نعرفش النسيان اللي يقلقوا شوية كما قلت انت كنت تحكي سيدة
2: يقلقوا النسيان برشا ربما زاد لي ظروف راهو النسيان راهو كيمر بظروف برشا وبرشا ستريس
0: والضغط
2: يولي ينسى
0: حتى حالة نفسية تأثر
2: يحاول باش ما ينساش الحقيقة يحاول
0: باش
2: ما غالب ثم الإنسان ينسى
0: فوق طاقته
2: إن شاء الله ما ننساوش الحاجات المزيانة على الأقل
0: أي.
2: على الأقل الحاجات المزيانة أنا ما ننساهاش
0: باهي سيدة إن شاء الله بطبيعة هذا ما متأكدين منه سيدة الأغاني ما عادش الأغنية اللي تسمع حكاية نسيان كي تسمع شنو الأغنية اللي تجي لبالك
2: برشا أغاني
0: لا ب ب ب بالترتيب يعني الغناء الأولى نقوله اللي
2: ايه
0: تخطر ببالك
2: عطيك
0: أنا عطيتني الأغاني كل عطيتني
2: أي مش بلش موجودي فما بفكر في اللي ناسيني وبس اللي فكرني تعبتني برشا
0: تعبت
2: فما أنسك ده كلام أم كلثوم
0: برمجة
2: فما ينسيني
0: شهرزاد برمجة
2: ومحليها كل غناية ينسيني وانا عمري ما سأحبك حلوة ياسر على الأخر فما نسيانك صعب أكيد
0: هاني شاكر
2: المدرسة
0: موجودة
2: أنا ذيك كي نسمحت ذكيني برسة محبش المبادية محبش نسمحها ذيك
0: أنت ملتار بعد شوية سكر راديو يا سيدة بعد بس اسمحهاش بعد شوية خدش نعديوها ماذا بيك سكر اللي ذا حمل وترجعنا بعد الحداش
2: مش
0: نعديوها توا بعد المكالمة الجاية مش أنت بعد المكالمة الثالثة
2: ايه نحاول نسكر الراديو حتى
0: المعذرة مسبقا سيدة
2: لا مش نسمح وسمحت المشكلة شكرا ليك على كل انت وربي ان شاء الله يوفقك في كل برامج في كل مجالات الحياة وربي يوفقكم كلكم جميعا حمدي ومنير وكل المستمعين تحية لي كل المستمعين
0: يعيشك سيدة بارك الله فيك أنسنا مشكورة جدا على المشاركة وربي يعطيك الوقت الطيب إن شاء الله نتلقاه في موعد قادمة بإذن الله إلى اللقاء سيدة المكالمة التي في الثالثة ألو مساء الخير
3: ألو عسلام أخويا شكري
0: أهلا وسهلا سي فوزي من القيروان ما خرجناش باقي في القروان
3: ما خرجناش من القيروان ما خرجناش لا رجال صبرة
0: مرحبا بك مرحبا سيدي مرحبا
3: سيدي مرحبا بك أخويا شكري ومرحبا بالطاقم معاك
0: وربي يبارك لك يعيشك بارك الله فيك يا سيدي فوزي نحكيه عن نسيان الليلة
3: هو الكمال وذليه
0: فمش هو راهو ذي صحتي الكلمه ذي اني رجعتني شويه وفكرتني قبل ما سمحني على المقاطعه النسيان حاجه بشريه لانه بطبيعه المولى سبحانه وتعالى الخالق لا تاخذه سنه ولا نوم يعني بطبيعه هذه من هذه يعني صفه بشريه يعني تدل على ضعف الانسان انه سبحان الله ينسى ينسى وذيك طاقته الإنسان فوق ما يتحملش فوق طاقته يعني هذا هو
3: هذيك هي معناها ربي خلقها هذيك فينا احنا
0: بالضبط
3: لكن النسبة هذيك ايش باش نقول لك كيفاش نبداو سيدي شكرا
0: تبدا ما نعرفش انت تنسى بالساهل ولا لا ساعة خلينا نبداو خلينا نبداو سيدي فوزي بالأحداث المحزنة وعفانا عفاكم من الحزن وربي بعد عليكم الحزن تنساها في ساعة ولا لا ساعة
3: ما تطولش معي
0: ما تطولش معك تغلب روحك يعني
3: بحاول ليه
0: عندك يعني طاقة قوية وربط ايش نجم تتجاوز وتنسى
3: نعم
0: شيء كبير
3: فضل ليه وعندي وناحية أخرى عندي ما شاء الله عندي ذاكرة باهية.

0: كسنين.
1: فهمت.
0: ومن ناحية تفضل سي شكري.
1: لا معك الأولوية لك أنت سي فوزي. إيه إيش حبيت تقول أخي؟
0: من ناحية مثلا ذاكرة في حوايج أخرى ما شاء الله عندي ذاكرة باهية
1: الحمد لله.
0: خلاني معناها عندي صديقي معناها نقول له سمير فيالة نهبط أنا وياه للبلاد العربي ونبدا نسمي معناها في الحوانت اللي نقولوا احنا من عام 70 وذاك كان شنو ذاك كان شنو ذاك كان شنو واصل فما ناس في وسط السوق بلاد العربي ويعرضوني يقولوا لي والله يعطيك الصحة صحيح كان ذاك حانوت فليه كان ذاك حانوت ما شاء الله عندي ذاك
1: يعني فيه. يعني يعني في المعلومات وفي المعارف وفي الحاجات ما تنساش تبارك الله.
0: لا لا لا ما
1: أنا مثلا نقول لك رقم تاع هاتف ولا نقول لك معلومة بخوضة تربي يعني تتخزن.
0: لا لا بحول الله بحول الله بحول الله بحول الله بحول الله
1: نعمة من عند المولى.
0: ايه وما قلكش معناها 100%
1: فهمتك
0: فما خلل
1: سبحان الله الانسان
0: انا تاجر تاجر ونثبت نثبت نثبت حتى واحد كما نقولوا يبدا هابط لخدمته يقول لي خلي لي وتو نرجع لك معناها نخليهم له ويرجع ولا تتعدى مثلا حد من الفاميل وولده ونقول له ايش راهو بيك وصاني هكا برا روح بهم
1: بارك الله عليك. ولا كي تقترض واللي يقترض ما عندك شخص يعني مبلغ مالي
0: لا لا لا بحاول بها تتمركة من فضل ربي تتمركة في مخي تحاول بها تحاول بها.
1: وعادة الإنسان ما ينساش بتبعك يقرض مبلغ مالي لشخص ما ينساش مستحيل ينساه به الأحداث الصعبة قلت لي نتجاوزها النجم يعني والذكريات المؤلمة
0: ما تولسي معايا وما ريش مش نقعد نبات بيها نصبح بيها نبات بيها نصبح بيها
1: هذه نعمة هذه نعمة
0: تصبح على خير وكهو نشوف حاجة جديدة معناها نركب في مخي حاجة جديدة حاجة طيبة حاجة تفرح.
1: تنساش بالنسبة للتناسي يعني تحب تنسى حاجة أنت تفرض على روحك يعني وتغلب روحك باش تنسى ما عارش أن موضوع معين ولا تحب تنسى مع شخص أسائلك في حياتك تحب تنساه وتتجاوز
0: موجودة
1: تنجم يعني موجودة. تقدر
0: لا موجودة موجودة ولا وسي سي سي أكاو أكاو تصبح الأخير سي أكاو
1: انت معنا تبارك الله عليك يعني عندك النسيان يعني الايجابي في كل يعني خلينا نقول الحالات انك تنجم صعيب باش تنسى المعلومات من ناحيه تتجاوز فيسع تنسى فيسع يعني الذكريات المؤلمه حاجه ايجابيه وكيف كيف المعلومات ما تنساهمش يعني تبارك الله حاجه ايجابيه ولي اسالك زاده ما تطولش بالك عليه ياسر كما يقولوا
0: نعم انا بشهاده اختي راضيه الهديشي معناها اللي عندها في الفيسبوك معناها كيفاش انا نعمل في دوره في البلاد وهاني تحرك كل شيء معناها تفضل لله معناها
1: الحمد لله
0: ما ننسيش ما ننسيش مفضل ربي عندي ذاكره ما شاء الله
1: والحمد لله. سي فوزي شنو الغنايه اللي ترتبط لك بالموضوع النسيان
0: ثم زوز غنايات ثم يا ناس يا وعدي وفما انسى الدنيا وريح بالك
1: انسى الدنيا وريح بالك برمجناها ان شاء الله نعديوها بعد اخبار الحداش
0: وتفكر في اللي قرالك
1: في اللي قرالك مشكور جدا ويعطيك صحة والغنية ذي متفاؤلية
0: يرحم يعني. الوالد وتسلم على المتسمعين الكل ويرحم الوالد ويرحم أخويا معير ويرحم اللي توفى
1: أمة
0: محمد الكل
1: يعيشك سي فوزي بارك الله فيك عايشك. شكرا لك على المشاركة نلتقي إن شاء الله يعيشك باش نرجع إن شاء الله بعد أخبار الحادي عشرة الليلة باش نواصلوا موضوعنا في برنامج سمر معنا غم النسيان والغنية ذي الحقيقة ممكن السيدة راي سكرت الإذاعة نسيانك صعب أكيد حزينة شوية الغنية لكن احنا برمجناها والسادة المستمعين زاد اختاروها الأغنية ذي ونرجع إن شاء الله نواصلوا حصتنا بعد حين.

0: الحادي عشر ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت وزارة التربية والأسرة وشؤون الدينية عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية الجديدة، وذلك بداية من يوم غد على الساعة منتصف النهار. والأطفال المعنيون هم من مواليد سنة 2021، ويهم التسجيل في المدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال وبالكتاتيب، ويمكن التسجيل عبر الموقع vscolaire.edication.tn. أعلنت وزارة الصحة عن فتح مناظرة بالشهادات لانتداب 52 صيدليا للصحة العمومية، وحددت الوزارة 23 من أكتوبر كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن يتم فتح المناظرة يوم 23 من نوفمبر، ودعت الراغبين في المشاركة إلى تعمير الاستمارة المدرجة بموقع الويب لوزارة الصحة، ثم سحبها وإمضائها وإرفاقها بجميع الوثائق المطلوبة وإيداعها بمكتب الضبط المركزي لوزارة الصحة أو إرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول. أعلنت وزارة الشؤون الثقافية عن التمديد في أجل الترشح لاقتناء الكتب التونسية لسنة 26 و2000 إلى غاية 13 من سبتمبر بالنسبة لمؤسسة النشر والمؤلفين الناشرين على النفقة الخاصة. ودعت الوزارة الراغبين في ترشيح منشوراتهم إلى تقديم مطالبهم إلكترونيا عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض، وستخصص هذه الدورة للكتب الصادرة سنتي 2025 و2026، وستعطى الأولوية للكتب الموجهة للطفل والكتب الفنية. انطلقت بكل من القاعدة البحرية الرئيسية بحلق الواد والقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت أمس فعاليات التمرين البحري متعدد الأطراف فينيكس إكسبريس 2026، والذي تحتضنه تونس حتى 18 من سبتمبر بالتعاون مع الجيش الأمريكي. ويشارك في التمرين حوالي 400 عسكري وملاحظ يمثلون 12 دولة، وهي الجزائر وليبيا والمغرب ومصر وتركيا وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا وبلجيكا وجورجيا والولايات المتحدة وتونس البلد المضيف. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

راديو المنستير معكم وين ما تكونوا. سمر مع النغم.

0: نواصل سمر معنا غم على موجات إذاعة المنسير. كما استمعتم موضوعين موضوعنا موضوع حصتنا الليلة النسيان وما أدراك من النسيان نقمة أو نعمة. على كل حال كل واحد يرى لأنه نعمة النسيان عادة كيبدأ ننساو الأحزان ولا ننساو يعني الفترات صعبة في حياتنا وتستمر الحياة نعمة يولي من نقمة. إذا كان كما قلنا موضوعين مع السادة المسمعين ننساو المعارف ننساو المعلومات ننساو الأسماء وقت كلام آخر به. حبيت نحيي العديد من الإخوة المستمعين بطبيعة بعض قلت الإخوة اللي دائما يتابعوا فينا. الأخت مونيا بالرحال مشكورة جدا دائما على المتابعة والوفاء لكل حصصنا وكل المساحات اللي يقدموا فيها, كذلك كل الأحبة والأصدقاء وخصوصا صديقنا سالم بالقاسم الحاج, تحياتنا ليك خويا سالم. أختنا منيرة حساني العويتي, خونا حاتم بن حمودة, والسيدة راضية الهداجي, كذلك فتحية سفينة. سي حاتم بن حمودة يقول مسيكم بالخير والسعادة, مرحبا بك خويا حاتم. أختنا فتحية سفينة مساء الخير وبالتوفيق, تحياتي لكامل الفريق العام, نتمنى لكم سهرة رائقة الجميع. شكرا فتحية. أختنا راضي الهداجي شكرا على البداية مع فريد, نعرفها من أحباء فريد الأطرش, بقى عايز تنساني وتزود حرماني, طب انسى وأنا حنسى, أنا مش هرجع لك تاني. أغنية جميلة لحن وكلمات وصوت, ليت الزمن الجميل يرجع ويحمل لنا درر مثل ما كان من أغاني راقية مثل أم كلثوم محمد عبد الوهاب فريد عبد الحليم نجاة الصغيرة كرم محمود. وياريت بالنسبة لأغاني نسيان, نسيانك صعب أكيد عديناها منذ حين. فاضل شاكر تقول النسيان. ماجد الرومي كذلك أنغام النسيان. أم كلثوم أنساك ده كلام, والعديد شو تقول آخر, أم كلثوم أنساك ده كلام, والنسيان نعمة من الله. على كل نتمنى الجميع سهرة ممتع. شكرا لك راضية. منيرة تقول طابت ليلتكم وإن شاء الله ما ننساوش كل اللي سمعناه من أغاني مختارة ورائعة, والليلة نحب نسمع أم كلثوم في رائعة أنساك ده كلام. إن شاء الله إن شاء الله نعديوها بعد شوية أنساك ده كلام برمجة عنا. مساء صغيدة مساء النور من مساء, إحنا في الاستماع مساء من مساء, مساء النور من مساء, إحنا في الاستماع لبرنامج سلم على كل مستمعين. شكر لك مساء. في بعض الأحيان يكون نسيان نعمة, وظاهرة الزهايمر تدخل في خانة النسيان أو مرض من جملة الأمراض. صحيح المرض الحديث هذا الزهايمر, ولأنه موجود راه قبل لما كانوش يعني ما نعرفش ما عندوش اسم قبل, يقولوا وسامحوني يقول خرف يعني إنسان خرف كبر شوية يعني, لأنه هذاك هو الزهايمر. تطور العلم وبطبيعة اكتشف هذا المرض. شكرا كذلك لكل الأحبة اللي تفاعلوا معنا. أختنا نفيسة معروف مشكورة جدا, أختي نفيسة يعطيك صحة, تكلم فينا من مسقط الرأس قلعة سنان. مرحبا بيك ومرحبا متساكنين في قلعة سنان يا نفيسة, شكرا لك. أم مريم يعني كانت معنا منذ حين, أختنا زمردة, تحية مسائية طيبة تحمل معها عبق الورد. خويا شكري كنت تعبة برشا فترة صيف, حالتي صحية متدهورة وفي الأيام القادمة سأجري عملية جراحية خطيرة جدا, استئصال يعني جزء من الأمعاء والمعاء, إن شاء الله لباس إن شاء الله. كل حال إن شاء الله ربي يحفظك, ودعواتنا ليك أختي زمردة, وإن شاء الله معك ربي, وبإذن الله بإذن الله يلزم تكون معنوياتك مرتفعة, وبإذن الله تتجاوز العقبة هذه, وإن شاء الله إن شاء الله إن مع العسر يسر, وبإذن الله ستتغلبين على المرض. فقط شوية يعني معنويات مرتفعة, وبإذن الله إن شاء الله لباس, وإحنا معك وقلوبنا معك, وربي يحميك ويحفظك أختي زمردة. في صفاظ الهمامي مشكور جدا يعطيك صحة, مساء الورد النسيان يقول الحصة, تحية كبيرة للجميع. شكرا لك خويا فاضل. مونيا عبد الرحمن, الجمال الحقيقي يبدأ من نقاء الروح وسلام القلب, مساء الخير ومحبة. شكرا لك تك صحة مونيا عبد الرحمن, وشكرا لكل الأحبة. به خلينا نستقبل دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية وننطلق على بركة الله بالمكالمة الهاتفية الأولى. ألو مساء الخير.
1: ألو عبد
0: الرحمن, مرحبا بك, شكرا معايا الأخت. باي المكالمة الأولى حمدي اللي جاوبتنا الأخت اللي زوز أصوات خاطرة ما حاتينا المكالمة متاع الأخت. مرحبا بيك أختي.
1: عكلمة شحويك شكري.
0: مرحبا أختي هداء. مرحبا بيك هداء دبابي مخنيس. مرحبا أختي هداء.
1: شحويلك. مرحبا بيك حمدي بحبانا. مرحبا بيك يا حمدي.
0: آه يا أهو حتوي رحب بيك.
1: ونحييك يا شكري.
0: عايشك
1: يا وداد. ما نحبش ننسى باش نشارك معاك. ما نحبش ننسى. ديما نفكر باش نشارك معاكم ونحبكم برشا.
0: يعيشك يا
1: وداد. والنسيان راهو أحسن حاجة. أني نحب النسيان. نحبنا.
0: كيفاش ترى؟
1: ما حاجات يلزمنا نتجاوزوها وننسوها ونتعداو عليها. بربي قبل ما ننسى نحب نحيي مرضى وصاحبتي رشيدة ومينا. ما كاينش يتعطشوا عليها.
0: لا أكيد يبدلوك التحية وراهم في الاستماع.
1: إيه.
0: أختنا رشيدة من رأسي. تحياتنا لرشيدة رشيدة البرسالي.
1: صاحبتي ومينا ومرضى نقولها إن شاء الله ربي يكرمها.
0: ومينا زاد من سفاح صحتنا
1: لك. ونحبها نحبها معناها تكون مشحونة بالأمل.
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله ربي معاها إن شاء الله.
1: الحمد لله سمعناك يا مرضى وربي يفرج عليك يا زيدة.
0: آمين يا رب.
1: بالنسبة لي أني النسيان معناها نحبه في حاجات وما نحبوش في حاجات.
0: كيفاش ترى؟
1: نحبه معناتها نحبه كيف نحب ننسى حاجات خايبة هيك فهمتني؟ وما نحبش ننسى مثلا صورة قرآنية أي قرآنية
0: فهمتك المعارف والمعلومات والكل ما بذيب كتنساهمش
1: هيك هيك ولا مثلا ننسى ونحطيتك الحاجة ننساها
0: تعب ياسر
1: ونخرج نذكرها هاو فاتح هاو معناها كرطابلة هاو بط ونسيتك الحاجة محلولة فهمت كيفاش
0: تقلق هذي
1: لك ترجع مسنية معناها باش تتفقدك الأشياء اللي انت خليتهم محلولين.
0: وانت يا هدى سهل باش تنسى يعني تتجاوز مثلا معرش احزان والاخبار يعني مش ولا بد نجم تتجاوزهم في ساعه تنسى في ساعه
1: والله لا والله لا
0: تبطى شويه
1: مثلا عم رشيد راجل خالتي من جيم نجمش ننساه لكن مات
0: الله الله
1: والله لا ما نجمش ننساه هذاك خاطر كان ديما شكري يعطيني يجيب لي راديو كل طيف يعطيني راديو اوكي
0: الله يرحمه
1: يعني يحفني براديو والله
0: أما بالوقت بالوقت نجم تتجاوز بالوقت
1: اي بديت ننساه هي بديت ننساه
0: شو نسيان احنا نقولوا مش ننساه يتنحى من فكرك لا فقدتي ولي الانسان يتاقلم الحياة تقول هذيك في الأخير يعني يبرد شوية على الفراق
1: الناس اللي نحبوهم الناس اللي نحبوهم ما ننسوهمش كما قلت أنت نتناساو نتناساو فهمتك
0: أي
1: معناها تتناسى معناها مثلا معناها حد مات لك ولا هيك تحاول باش تتناسى أما تنساش
0: ما تنساش لا لا لا طبيعي
1: عشت معاه وكبرت معاه
0: طبيعي الشنس الاسم ولا الشنس ايامك العشاء معاه لكن تنقص الحده نتاع الالم والحده نتاع يعني
1: ربي راه عمل لنا النسيان معناها كان مش ربي هيك حط لنا نعمه النسيان راه ما نجموش ننساو كما اغنيه نتاع نعمه النسيان ميادة وتاع ننسى ملحا بركات ويقول الناس يا عمري بانك سوف تنساني طمي القيصر معناتها بالحق ثم برشا اغاني عن النسيان واني بالحق معناتها ما نحبش ننساكم وربي يفضلكم وربي يشدكم تحت البدن
0: ويعطيكم
1: ما تتمنى شكري ودائما متالق وناجح وربي يعطي كل ما تتمنى
0: يعيشك يا هدى
1: العائلة الكل
0: وانت كذلك شكرا ليك يعطيك صحه ربي فضلك يا هدى مشكوره جدا على المشاركه وعلى المداخله هذه نواصلوا مع الساده المستمعين المكالمة الموالية الو مساء الخير اهلا وسهلا مرحبا بك اهلا وسهلا معنا السي رضا مسعود اهلا بسي رضا شنو احوالك لاباس عليك ونحييك خويا شنو الصحه لاباس وخويا رضا
2: اسمع بالنسبه للصحه اسمعني انا عندي 36 عام مانيش نقلق لك
0: كيفاش
2: عمرك
0: لا ما تشكيش انت قليل الشكوى
2: عندي هذه حاجه يعبد الامل يحفظك بالله
0: اي
2: ايش اللي خربك يا ابو يعني من مهما كان
0: صحيح
2: وعندك حاجه اخرى الدنيا دي اللي تفرع فيها تستعزن على شيء وعندك حاجه اخرى الدنيا دي ثوابها في العذاب
0: كيفاش؟
2: ثوابها في العذاب
0: الاخرى ما سمعتهاش بقداش قلت لي خويا رضا
2: ثوابها في عذابها
0: سبابها في عذابها
2: ثوابها ثوابها
0: ثوابها في عذابها اي بطبيعه بكل اجر بطبيعه هو حتى كي الانسان الانسان كي يدق وشوكه سامحني اخوي رضا قاعدين نتكلموا فرد وقت كي يدق وشوكه الانسان يعني هذيك فيها حسنات فيها ثواب ري راهو عندك شحال
2: تريد فيها حسنات
0: الحمد لله الحمد لله
2: صار علي الحمد لله
0: الحمد لله فماش الحمد لله عندكش حاجة عن نسيان كتبتش حاجة هيك في الموضوع
2: عندي كل شيء اسمعني
0: سمعني
2: أشكرك في الماضي اللي أنا نسيته واش حيرك في الجرعة اللي دويته واش رزعك في الجرعة اللي تكويته واش طلعك من السورة اللي أنا بنيته واش عرفك عنواني واش وصلك لمكاني ما تقولك تهواني حب رميت اليوم اللي دلنا يخيدك ومهمني تنهيدك كي كان حكمي فيدك شمع السيته أيام كنت حبيبك جرعتني بالهيبك بنمر من تعذيب الكاس الميت والوصيف باش تحصاني من الذاكرة تنساني وهالقلب باللي هواني في قديت ومحال قلبي شمس اللي انكرني محال نعود نحب اللي غدرني وهالبابنك العام أنا سبيل مرحبا بيك.
0: الله يعطيك صحة تبارك الله ديما حاضر خوي رضا أنا في كل
2: الحمد لله بارك
0: في
2: الله
0: كل المواضيع أنا عن نسيان تبارك الله إيش بدلنا يعني الأبيات بتاعه ولي تبارك الله عليك خوي رضا
2: في كل المواضيع شوفي الله لا يلحي
0: ربي يفضلك وانت ربي يفضلك
2: كم أحبك يا رجل
0: ان شاء الله في ان شاء الله في لقاء قريب باذن الله اخوي رضا شكرا لك على المداخله
2: الله يبارك في صحتك ويرحم اللي جنبك
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله اجمعين هاي الى لقاء اخوي رضا وان شاء الله نلتقي مشكور جدا يعيشك يعيشك يا رضا به بعد خونا رضا مسعود من المنسير ناخذ المكالمه التي فيه المواليه الو مساء الخير الو مرحبا بك
3: الو عكيمه
0: اهلا وسهلا اختي مينا من صفاقس مرحبا بك
3: يعيشك نحويلك لبيتك شكرا
0: بخير يعيشك مرحبا بك انت
3: والله يعيشك بيكم إن شاء الله
0: يعيشك هيتفضل
3: ايه عليها المونستونة والله مونستونة في هالسهرية
0: يعيشك منسب وجودكم حضوركم
3: يعيشك
0: هاي مين
3: النسيان
0: النسيان
3: والله إلي كنت يسي شكري ما كنت استوى أي سيدي الشر هي هي هنا جواب معناها هنا موكم هنا سبحان الله من معناها أقرب لخوتي برشا
0: هي.
3: اللي عنده فرح ولا حاجة يصب لي هنا الجوابات وإنا معناها نعطيهم هوكا في حاجة قولية أخويا في تونس أنا تو نكلمه تو نصور له جواب هي سيدي البارح طول العرس في الصباح قلت لنا زعما ما كلمتش عمر خويا راني مشت شوي راني مشت شوي كلمته قلت له بالله سامحني خلي مسموح هنا أول حاجة في تونس يقتلوا عاشبي ماك تهني ماك مثلا تو على غفلة تمشي هكا ولا
0: خول مع الباريس
3: والله والله صدقني
0: مش لا بكلنا ولينا نساو للاسف يعني هذا نسيان ولا مشكله ولا يعني
3: والله لكن انت تبارك الله كنت قبل يا سي شكري كنت قبل اني موجود الله يرحمها واخوتي توا موجودين ربي يطول في عمرهم مثلا هيك الحاجه تو مينا تطلع تقول لكم كلموا مينا تو تقول لكم معليها كنت وتو بسم الله قلت لهم عطيتو هالي
0: تأمن بالعين انت يا مينا
3: والله يا سي اي سيدي سبنت لما هنا وبنيتي قال لها ما هيك الحاجة مش تديني يا عبدك الجمعة جاية يا موي ولي قل لها عندها هكا لا انت ما قتليش عجب والله يا مبا لي قتلي يا بنتي بلي سمح لي احسن قتلك
0: اي مينا النسيان مشكلك يبدا الانسان ينسى المعلومات هذه ولا الاسماء ولا الارقام ولا ينسى
3: والله لا وحاولت يكون اللي
0: باهي
3: فهمتش كيفاش ما تقولش مثلا مش نقولها
0: اي فهمتك
3: يروح من بالك يا سي شكري
0: فهمتك على حاجه فوق طاقته الانسان باهي تنساش في ساعك تبدا حاجه محزنه ولا ما نعرفش حدث مش هو تنسى في ساعه تنسى تتجاوز
3: والله ننسى وليت والله وليت ننسى
0: انت مينا تنسى منه ومنه تنسى الباقي وخايف
3: ان شاء الله ما ننسيش ذاك المشي
0: يعني ليش حبيت نقول يعني كي انسان يمر بازمه ولا مشكل معين تنسى في ساعه
3: ننسى والله
0: بارك الله عليك
3: مثلا هكا
0: تبقى قدام
3: العاد حشيك موت ولا حاجه ما نبلغش ننسى قولوا مع الحساب قلت لك يا
0: فلان شفت احنا من خلال توا الحوار معاكم يا مينا ومع الاخوه المستمعين الكل انا كل واحد وكيفاش فما شكون قال لك منذ حين زمردق قالت انا ما ننساش صعيب باش ننسى الاحزان السيدة قالت لك صعيب شوية لكن في نفس الوقت وليت ننسى زادة الأسماء ولا ننسى الذكريات ولا به فوزي يقول ما ننسى شيء يعني ننسى الأحزان كيف كنتي فوزي لا مش كيف فوزي ينسى الأخبار والحاجات المحزنة والأحداث وكل شيء لكن ما ينساش يعني المعلومات نوع آخر وده قالت لك اش قالت وده رضا شوية أبيات شعر وربي يفضله وده قلت لنا يعني قد ما ننساش في ساعة ما ننساش في ساعة خاصة الأخبار المحزنة
3: والله إليك انت شكري
0: انت تو تنسى كل شيء
3: والله ساعة ساعة نحشم على روحي
0: لا الوقت تحشم على روحك هو لما حالة مو كما قال خويا حمدي توا بحق بعد الكورونا بعد أغلب الناس قال لك وليتنا نساو ممكن ما نعرفشك التلاقيح هذيك ما نعرفش الله أعلم شنو صار وما صارش
3: والله يمكن احنا لقحنا راه يمكن
0: كنا لقحنا
3: حد قوله
0: والله يقولوا هكاك يقولوا عنده علاقه بالنسيان وبالحكايه
3: هذه اللي عملناهم على طويل يعملوا حاجه
0: ممكن ربي يفرج علينا مينا شنو هي الاغنيه اللي ما نعرفش ترتبط لك بالحكايه هذه النسيان
3: انساك ده كلام
0: انساك ده كلام
3: والله الله ينحبها برشا يا ستي، الله ينورك.
0: باهي هاتونا سمعوها تو تو على خاطرك انساك ده كلام مقطع من الاول كوكب الشرق ام كلثوم، انساك ده كلام والحقيقه طلبوه العديد من الاخوه والاحبه. شكرا لك مينا،
3: كثر خيرك يا عايشه،
0: الله يعيشك ربي فضلك، وان شاء الله في لقاءات قادمه باذن الله. الى اللقاء مينا، شكرا.

بين قلبك.

Thank you.

0: نواصل سمر معنا غم على موجات إذاعة المنستير لحداش وسبعة وثلاثين دقيقة. ما عادش ياسر وقت باش ناخذوا زوز ثلاثة مكالمات هاتفية على أقصى تقدير، أما نزربوا شوية لأنه كما قلت ما يكفيناش باش نختموا الحصة بعد شو بأغنية. حبيت نحيي صديقنا المودي السكلي مخنيس، تحياتي ليك مودي، شكرا ليك على المتابعة والوفاء، نعرفك مغروم ياسر بإذاعة المنستير. أما عبد الحليم غايب الليلة، عبد الحليم ممكن ما ما فماش غناية عن النسيان، لكن فما مقاطع في وسط الأغاني حكاية على النسيان، ممكن غناية تحاول تفتكرني فيها مقطع للنسيان. على كل حال شكرا لك خوي المودي، يعطيك صحة وربي يبارك لك. كذلك الأخت رشيدة من رادس مشكورة جدا، وتقول لك رشيدة أنا ما نساش فيس على الأحداث المؤلمة والذكريات، لكن ننسى يعني خنقول وليت ننسى شوية، لا والقبل عائلتي كانوا يعني ذكرهم، يعني نذكرهم بالأحداث وذكرهم بالذكريات ما ننساش يعني، لكن ننسى وليت زادة كيف كيف الأحداث المؤلمة ما ننساهمش فيسع. ربي يعطيك الصحة والعافية رشيدة، ومشكورة جدا على الاتصال والتفاعل معنا في البرنامج، وربي فضلك إن شاء الله. ناخذ المكالمة الهاتفية الأولى في الدفعة الأخيرة. ألو مساء الخير.
1: ألو
0: مرحبا.
1: سي شكري
0: مرحبا بيك سيدي،
1: ربي يعينك.
0: شكون معايا بالضبط؟
1: معك مراد من القلعة الكبيرة.
0: مرحبا خويا مراد، مرحبا بيك. مرحبا سيدي،
1: نسمع فيك على الدوام ما توبرش ما كلمتك.
0: اي توبرش ما كلمتناش اليوم، تفكرتنا سي مراد. مرحبا بيك سيدي.
1: تعدى ساعات بدي جمل.
0: لا تفضل في تفضل في كل وقت سيدي، مرحبا بيك.
1: هذاك هو الضغط ربي يخليك.
0: شو تقول في النسيان؟
1: هو النسيان نعمة من عند ربي، مش النسيان حتى حد من نجم يعيش على الأرض بشر. خاطر تنسى شكون عمل لك حاجة دونية، تنسى موقف، تنسى حزن، تنسى شكون عزيز عليك وتفكروا ربي. وفي يوم من الأيام تقول حاجة تصير لك ما تنساهاش، أما ربي سبحانه ينزل لك حاجة تبرد بشوي بشوي وتنساها، خاصة فقدان العزيز علينا الوالدين ولا الأخوات ولا
0: وذيك قدرة المولى سبحانه وتعالى يعني.
1: هذه حاجة. وعندك حاجة أخرى في شكري، فما ناس دي ناتور معناها الطبيعة نتاعهم أكلي ينسى لك حاجة، ينسى حاجة خايب وثم اللي يشدها ما ينساهاش.
0: يعني بالنسبة للعلاقات تحكي، يعني نجم ما ينسلكش حاجة عملتها فيه.
1: والمواقف
0: المواقف ما ينساش، يعني يقعد متقلق تجاهك يعني.
1: أبار يقعد شددها مثلا، أنت عملت معاه حاجة حتى كلمة
0: ما ينسلكش،
1: يقعد ثم اللي يقعد يشدها طول العمر. أما هي طبيعة
0: هذيك القلب زاد يولي
1: نقولوا قلب أبيض،
0: قلب أبيض
1: ينسى فيسع.
0: صحيح.
1: فهمت أني مثلا روحي من الناس هذو من منشدش،
0: والحمد لله
1: الموقف القائب والحمد لله. أما هو ناتور ما تنجمش يبدل روحه وجينات في البشر.
0: صحيح. والنسيان متاع يعني المعلومات والذكريات
1: هاوبش نجيو هذاك ما نعرفش تو ولا حد حاجه جديده في الضغط تاع الحياه هذايا والاستاذ نمط سريع ولا ساعات حاجه بصير قريبه تنساها والقديمه تتذكرها. حاجه من ايام الدراسه نتذكرها كاني قاعد في الكرسي تو نقرا. وفما حوايج قراب تنساهم. وعندك زاد العلاقات العاطفيه زاد تتنسى
0: هيك
1: مثلا مش ما نعم الصغرى وبعدين تدرج في وقت من الاوقات ظلام الدنيا تقول الشخص
0: تقول وقفه الحياه
1: قول ما ننسى ما ننسى معناها كيما يقولوا توصل العلاقه هذيك تقول الدنيا شتوفة.
0: اي صحيح.
1: وسبحان ربي شويه شويه شويه تتنسى وتدور العجله وتبدل الحياه.
0: فعلا فعلا. ونصيحه بربي لكل اللي من خلالك سي مراد لكل اللي يمروا بصدمات عاطفيه وباحباطات يعني في علاقات ولا راه ما تقعدش غادي، كمل حياتك راه ما توقفش. هاو سي مراد يقول لك تنسى.
1: ولو رسلت في عندي تعليق سي شكري، عندي تعليق انه هي قلت العلاقات بحكم هالإنترنت والتليفونات بردت ما عادتش كي قبل يا حفرة.
0: العلاقات السادقة
1: جوابات قبل ومرسول ويا مرسول الحب مشي على روح
0: تو فيسا يحب وفيسا ينساو تو.
1: الحاجة البنينة اللي كانت باهي ان حواها تو
0: للأسف
1: بالتطور اللي مرة وش تطور في
0: للأسف الموضوع. للأسف سي مراد عندك شغناية معينة على النسيان
1: عندي هي انساك مزيانه هذيك عاطفية. اما اني ثم غنايه شكري مش ما نعرفش مش عماد عبد الحليم مش متذكر اما ننسى أدي ما ننسى وحاولنا ما بننساش اتاري الماضي فاكرنا مش ناوي يسيبنا بلاش
0: الله.
1: بلاش مكان نسيتها شكون يغني
0: الله حتى نسيتها توا اما انا نسيان انا نسيت انت نسيت وانا نسيت
1: يعني اما تتذكرها تعرفها الاغنيه
0: لا نعرفها الاغنيه ما نسيت اللي غناها يعطيك الصحه سي مورا مشكور جدا ربي فضلك
1: عطيني فرحان برشا كي كلمتك
0: ومرحبا بك ديما معنا في كل البرامج شكرا اخوي مراد،
1: يعيشك
0: سيدي، بارك الله فيك،
1: على خير، عايش
0: الى اللقاء اخوي مراد من القلعه. ناخذ مكالمه هاتفيه قبل الاخيره في حصه الليله من سمر مع نغم. الو مساء الخير.
2: الو عسلامة.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: يعيشك، نحيلك خويا. شكرا.
0: خير يا عايشة، فكرني في الاسم، اليوم مانيش نسمع فيكم بالقداك، علاش تفضل
2: لك عسلامة خويا. شكرا.
0: اي فكرني في الاسم، خاطر قلت لك مانيش الاصوات تختلطت عليا الليله. تفضل، شكون معي؟
2: جميله.
0: اه جميله، مرحبا بك جميله من المنسين، مرحبا، تفضل. اي
2: ساعه قبل ما ندخل في الموضوع نحب،
0: اي خاطر مانيش باش ياخذوا الوقت. جميله، اي تفضل.
2: اي نحب نقول لعائلة خويا معاذ الحداد الله يرحمه.
0: الله يرحمه ان شاء الله، من اهل الجنه يا ربي، وتعزينا الحاره وربي صبره ان شاء الله.
2: هو عبد ربي سبحانه كما روحه ديما تبقى معانا وما ننساوش.
0: هذا هو ايه،
2: ما ننساو حتى حد من نزاهه المسير اللي فقدناه من الكل.
0: بطبيعة ما ننساوش، اما بتخف شويه يعني وطأة الحزن على الاقل.
2: لا لا لا خويا، شكرا استعان بالرسمي، الواحد باش ينسى من نجم ينسى، ما حدش كما إنسان تفقد الإنسان، يفقد إنسان عزيز عليه برشا وقريب له مثلا، ما نجمش ينسى أمه، ما نجمش ينسى
0: يا جميلة، ما ينساش لكن تولي ذكرى مش كيما الحدة
2: لا والله لا، أنا بالنسبة لي
0: الوقع نفسه كيما فقدت أمه كيما توا
2: كيما توا.
0: أنت قداش عندها؟ قداش عندها متوفية؟ يا جميلة، قداش عندها متوفية؟ خمس سنين. كيما الوقعة متاع الصدمة الأولى كيما توا؟
2: كيما مثلا أنا نحكي لك حاجة صغيرة، خويا الله يرحمه كان يحكي معايا بالتليفون وقال لك أنا ويبقى كنت أنا صغيرة في خواتي متعلقة بيا خويا زي برشا. السبعة متاع الصباح ديما يقومني، معناها باش نقوم ولدي يقرأ وقتها والكل. لكن ريت حاجة من تعلق عليا ربع ساعة، في ربع ساعة هذيك اللي تعلق عليا جاني الخطر نتاعو.
0: أجل حذر هو الله يرحمه نعمه. وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسه بأي أرض تموت، هذه قضاء وقدر.
2: مثلا إنسان كتحب أول مرة ونحن في المراهقة برسمي هني عرست وجبت الفل وانفصلت وي أما الشخص اللي عديت معاه مراهقتي وأنا نحبه
0: لا لا لا لا فما شكون ينسى، فما شكون يقول لك ننسى ونتجاوز قيت الشيء اللي عوض لي المحبة هذيك، وممكن كنت هذيك من السابقة.
2: أنا ندمت على حاجة، ممكن ندمت على حاجة للعمر هذيك اللي أنا حسامة برشا، ساعات نقول إذا كان صارحت وإذا كان حكيت معاه.
0: لا لا لا مكتوب،
2: أنا سحرة وعايشة معاه.
0: لا مكتوب مكتوب مكتوب، لا أسمع
2: مكتوب
0: في الأخير ربي يعوض خير. أو لا لا، العلاقات هذه عمر ما يندم الإنسان على علاقة مر بها، لأنه كل شيء بالكتبة في الأخير يعني.
2: لا حتى من إنك اللي خديته ما نحبوش، قلت كان خديت إنسان نحبه راني عايشة لبس
0: عليه. لا لا مش بالضرورة، نجم تولي تحبه وتولي تكتشفه، يكون الحب قبل الزواج وبالتالي تولي مسؤوليات وتولي عشرة ممكن تتخالفوا وصارت. على كل حال خلنا نحكي معك حاجة أخرى قبل ما تغدرنا يا جميلة. بالنسبة للمعلومات والذكريات تنسى في ساعة؟
2: لا
0: تتفكر يعني، تقعد شادة يعني المعلومة في بالك.
2: أنا وولدي ساعات نمتع أنا وولدي قل له صبري والله نمتع نحكي له في ذكريات عبارة عايشتهم توا معناه.
0: فهمتك،
2: بركان عليك. نمتع أنا وياه ما احنا ايش نقول لك خويا شكري، احنا عندنا حاسه ساسه وذاكرتنا قويه، راهو المكروفين ولا المعصب عام عندنا
0: ذاكره قويه حاسه
2: المكروفين، انا ذاكرتنا تبارك الله ما شاء الله كمبيوتر
0: تبارك الله تبارك الله عليك، وربي يداوم العقل نتاعك والفكر نتاعك والذاكره نتاعك. فماش غنايه توا تتفكرها معينه حول النسيان؟
2: والله انا صارت لي طرفه ونحب نسمع الاغنيات قبل، انا نقرا وقتها في المعهد الموسيقى دخلت بيع الكاسيتات بل فما غناء الكاسيت باش نشريها. أم كلثوم عاد غدرت له قلت له عسلامة لحد فين، غدرت له قلت له بلي تعطيني نحب على أنساك،
0: أنساك
2: علاش وخيتي شعمك
0: احنا لمحالة عديناها منذ حين أنساك، وباش نختموا بغناية أخرى، احنا شنختموا بغناية شعر الزاد
2: المرة دي منش مش نختار، خليك على ذوقك انت يا شكري
0: وذوقي أكيد باش يعجبك يا جميل، لأن غناية
2: ونحب الساعة نهني روحي بعيد ميلادي
0: كل عام وتحيي بخير إن شاء الله. هاكم نسيتش عيد ميلادك لاباس، كل عام وتحيي بخير وإن شاء الله القادم أفضل يا جميلة، وربي فضلك وما فما شيء يتسحق الإنسان باش يندم عليه في الحياة هذه.
2: لا لا أنا فرحانة بكم
0: أنتم
2: وأنتم عائلتي ونحبكم، راني صدقني يا ربي يعلم من
0: يعيشك ربي فضلك،
2: عبارة قلت لك عائلتي، عبارة أخواتي، عبارة عائلتي،
0: يعيش شكرا لك.
2: وانتم عائلتي
0: ربي نشرفوا بيك ومشكورة جدا، وربي فضلك يا جميلة، إلى اللقاء وليلتك سعيدة، مشكورة على الاتصال. ناخذ مكالمة هاتفية أخيرة في الحصة. ألو مساء الخير.
3: أهلا وسهلا سيدي، مرحبا
0: مرحبا، أهلا وسهلا سيناجي.
3: سي ناجي عمورة من الحياتي.
0: مرحبا سي ناجي، مرحبا بيك، شنو احوالك؟ شنو الصحة؟
3: والله إذا بس الحمد لله. شنو احوالك انت؟ شنو احوالك؟
0: نظم الأمور الحمد لله بخير، يعيشك. تصر معنا كالعادة.
3: كالعادة ملاي.
0: نحكيو على النسيان يا ناجي، تنسى فيسا أنت؟
3: لا لا ما ننساش.
0: ذكرتك قوية يعني.
3: ذكرتك قوية، كان باهي ولا خايب؟
0: كان باهي ولا خايب؟
3: باهي ولا خايب ما ننساش.
0: الحاجات الباهية تقعد في بالك والحاجات الخايبة زادت تقعد؟
3: أكيد.
0: مثلا كي ناس مثلا يكونوا معاك وفقدتهم ولا لا قدر الله أقاربك توفى ولا حاجة تقعد تتفكرهم؟
3: لا لا ما ننساش.
0: ما تنساش؟ مو تولي تتقلق سي ناجي إذا كان شقعدوا في بالك الحكاية هذه، تولي ديما تحس بروحك ماكش مرتاح؟
3: أكيد مش مرتاح.
0: وأنت بطبيعتك ماكش مرتاح؟
3: أكيد مش

0: مشكور ديما على السهرة معنا في ذات المنسير وعلى الاتصال. تحب تحيي ظرفك محمد عزيز.
1: تحياتي محمد عزيز وخميس نهريك.
0: يعطيك الصحة وإن شاء الله يكونوا يسمعوا فينا وتحياتنا لهم احنا كذلك. ومشكور جدا ديما أخوي ناجي وربي فضلك وإن شاء الله ربي يعطيك ما تمنى. وليلتك سعيدة أخوي ناجي عمارة من منزل الحياة. قبل ما نختم حبيت نتمنى الشفاء العاجل السيدة راضية شادلي حليلة مرة بوعكة صحية إن شاء الله. لباس سيدة راضية مغرومة جدا بإذاعة المنسير وكل البرامج إن شاء الله ترجع لنا وترجع تستمع للإذاعة وخاصة فريد تحب ياسر فريد وأغاني فريد وإن شاء الله ربي يمتعك بالصحة. وتحية لصديقنا توفيق حليلة ابنها بتبيع صديقنا وزميلنا السابق بإذاعة المنسير توفيق حليلة. تحيتنا كذلك باش ما ننساو حدا خويا حمدي باش ما ننساوش الأحب الكل خاطر فما العديد نتفعلوا معنا. ربيعة بروق مشكورة جدا ربيعة من إيطاليا ربي فضلك قاعدة تتابع فينا. السيدة رفيقة أبو سعادة مرحبا بك سيدة رفيقة وشكرا لك دائما على متابعة حصص إذاعة المنسير. غدوة إن شاء الله كان حياة القدرة من 9 إلى 10 متاع صباح مع سيدنا الشيخ منور مداني في برنامج أنوار من الكتاب والسنة. تحياتي لفريق البث المباشر اللي صاحبني الليلة منير أبو عطي وكذلك حمدي لحول. نلتقي بإذن الله في مواعيد إذاعية قادمة. الأغنية الأخيرة بشكون بصوت شهرزاد يا نسيني. إلى اللقاء تصبحون على خير.

0: انتصف الليل في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله بعد ظهر اليوم بقصر قرطاج الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية المصري نبيل فهمي، شدد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوتيد التعاون العربي في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والعلمية، داعيا إلى ضرورة الانخراط الواعي في الثورة الاتصالية بما يسمح بأن يكون للعرب صوت مسموع في العالم ولهم موقع مشارك في صنع القرار الدولي وفق نص بيان صادر عن مصالح الإعلام برئاسة الجمهورية. أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لتونس طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة بي سلبي مع أفاق مستقرة. الوكالة أوضحت أن هذا التصنيف يعكس تمتع تونس باقتصاد متنوع ومؤشرات تنمية بشرية مرتفعة مقارنة بنظرائها إلى جانب مرونة موقفها الخارجي، وأضافت أن هذه العوامل الإيجابية تقابلها مستويات مرتفعة من الدين الحكومي وعجز مالي متزايد. انطلقت بكل من القاعدة البحرية الرئيسية بحلق الواد والقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت فعاليات تمرين بحري متعدد الأطراف تحتضنه تونس من 6 حتى 18 سبتمبر بالتعاون مع الجيش الأمريكي، ويشارك في التمرين حوالي 400 عسكري وملاحظ يمثلون 12 دولة. في أخبار العالم، أفادت وكالة مهر وفارس الإيرانيتين بسماع دوي انفجارات في منطقتين ساحليتين بجنوب إيران وسط تصاعد للتوترات بين طهران وواشنطن. ونقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤول أمريكي قوله بأنه تم تنفيذ ضربات على ناقلات نفط إيرانية قرب هاتين الجزيرتين. على جانب آخر، قال الحرس الثوري الإيراني إن السفن الموجودة في الموانئ الكويتية والبحرينية التي تستضيف أمريكيين سيتم استهدافها. ارتفع النفط مجددا ليلامس 100 دولار للبرميل بعد سلسلة هجمات نفذها الحوثيون في اليمن على مناطق في جنوب المملكة من بينها منشآت نفطية. وأكدت المملكة السعودية أن الهجمات أسفرت عن إصابة أكثر من 70 شخصا واندلاع حرائق وتوقف بعض العمليات التشغيلية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ta.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

que...

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: عزف على ضوء القمر،
2: عزف على ضوء

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

0: عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.
1: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. أجمل تحية وأحلى سلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، سعداء جدا أن نلتقيكم في هذا الفضاء الإذاعي المباشر الذي ينطلق من الآن ويتواصل إلى حدود منتصف القمر. أسعد الله مساءكم جميعا، هذه التحية تصلكم من فريق العمل لهذه الليلة، العزف تقنيا تحية لزميلنا محمد سيدي في إخراج الحصة، تقنيا سليم الحيز في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرشي. في هذه السهرة الثقافية سنفتح الحوار والنقاش مع أصدقائنا المستمعين في موضوع ذكريات العودة المدرسية، والأكيد أنه شهر أيلول شهر سبتمبر هو الشهر الذي تفوح منها رائحة العودة المدرسية، هذه العودة التي هي ليست مجرد تقويم زمني ننتقل فيه من أجواء العطلة الصيفية إلى مقاعد الدراسة، وإنما هي محطة مهمة جدا لإعادة شحن الهمم وأيضا لرسم الأهداف وأيضا لتجديد الشغف. سنتحدث عن العودة المدرسية باعتبارها طقس إنساني يجمع بين حنين الذكريات وأيضا التطلع إلى المستقبل، بين فرحة اللقاء بالرفاق والأساتذة وبين عاطفة الأسر وهي ترافق أبنائها في أول خطوات العام الجديد. عن ذكريات العودة المدرسية سنتحدث الليلة، وبدءا نوجه تحية لكل الأطراف الفاعلة في المنظومة التعليمية التربوية، تحية لكل المعلمين والمديرين والأساتذة، قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا كما قال الشاعر أو أمير الشعراء أحمد شوقي. البداية مع صوتها، صوت فيروز، شهر أيلول سبتمبر، هذا الشهر مثل ما ذكرت الذي يذكرنا بالعودة المدرسية، أو يمكن العودة المدرسية نتحدث فيها عن بعض الاستعدادات النفسية والتربوية، أيضا سنتحدث عن دور الأسرة والمؤسسة التعليمية في إنجاح هذه الانطلاقة، إضافة إلى استرجاع أجمل الذكريات التي تركتها الساحات والصفوف في وجدان كل منا. والنداء موجه لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، سهرة طيبة للجميع، مرحبا أهلا وسهلا.